0: الكهرباء والرفع من كفاءة الإنتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج. وزارة التربية تنظم اليوم في المندوبية الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بهدف تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. تونس تسدد 10.469 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي لموفى جوان الماضي بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 45% مقارنة بتقديرات قانون المالية للسنة الحالية، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية حسب ما أوردت وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان. في العالم، عقب محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وصفه بالناجحة للغاية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وافقت على إرسال أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. وقد انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق الأمريكي الروسي واصفا إياه بالاستثمار في حرب يجب إنهاؤها. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: وين ما كنتوا أوفيائنا متابعينا متابعي الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم. بوفاء كبير نوصلوا رحلتنا، رحلة ليالي القمر، وانتم على أولى الإذاعات، أولى البدايات لإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا لكم ونوصلوا الرحلة إلى حدود الساعة 3 فجرا. فقرتنا الموالية باش تكون جملة وباقة من الاختيارات الغنائية في باب المعارف أغاني والأغاني، واليوم اخترنا أغنيات تتغنى بالجمال. الجمال هو قيمة إنسانية، قيمة فطرية عميقة تحيي الوجدان وتأثر بشكل مباشر على سلوك الإنسان، تأثر على نفسيته وتأثر زيادة على علاقاته بمن حوله، حيث يلعب الجمال دورا مهما في حياتنا، بحيث ينعكس هذا على سلوكنا وتصرفاتنا. قد يكون الجمال جمال الشكل، وقد يكون جمال المظهر، وأيضا قد يكون جمال الروح والنفس، وهو الجمال الباقي والجمال الأفضل، لأن جمال الوجه والشكل قد نفقده مع تقدم العمر وفي مرحلة الشيخوخة، فنبتعد عن هذا الجمال. جمال الروح باعتباره الأجمل والأفضل دائما بالنسبة للرجل والمرأة اللذين لا يتمتعان بجمال الوجه، ولكنهما يتمتعان هذا الثنائي بجمال الروح، ومن أصحاب المعادن الأصيلة كالذهب والفضة والألماس. نجدهما يتصفان بطيبة القلب، يتصفان بالكرم، يتصفان بالتسامح، فهنا قد يكونان أكثر جمالا بما يتمتعان به من صفات تعوضهم عن قبحهما وشكلهما الغير مرغوب فيه، فجمال روحهما يضفي لكل من يتعامل معهما بالرضا بواقعهما، فيصبحان متميزين عن أقرانهما بمعاني جميلة، بمعاني سامية، ويتألقان في الحياة ببريق لامع في حياة جميع المحيطين بهما، فينظرون لهما نظرة الإعجاب، نظرة التأمل للسلوك والأخلاق الراقية في تعاملهما مع أقرانهما، فلا يختلف الجميع أن الجمال يبقى نعمة لكل من يتمتع به. وقد يكون الجمال أيضا جمال البيئة اللي نعيش فيها، فجمال الطبيعة الخلابة تضيف لحياتنا مزيدا من السعادة. جمال الشوارع اللي تزينها الطبيعة الخضراء من أشجار، من زهور، من مباني رائعة وحديثة صممت على أحدث طراز معماري لتناسب وتلائم بيئتنا، ومنظر البحر ونحن نتأمله لوحة جميلة تعكس جمال الطبيعة اللي نتمتع بها خريفا شتاء ربيعا وصيفا. فالبحار والأنهار هي صورة من عجائب الوجود اللي نشاهدها فنعجب بمنظرها. الجمال هو مفهوم معقد، هو مفهوم متنوع يلعب دور هام في حياة الإنسان. يمكن إنه يكون الجمال في الشكل، في الصوت، في الريحة، أو حتى في الأفكار والمشاعر. اليوم باش تكتشفوا جملة من الأغنيات اللي إن شاء الله عندها تأثير كبير على النفس، وإحنا نتحدث دائما عن الجمال. وما أدراك ما الجمال؟ جمال اللحن وروعة الكلمة وصدق الإحساس في هذه الذكريات وهذه المختارات الفنية الخالدة اللي خلت بصمتها في وجدان المستمع. نبدأ بكلمات الجمال له ناسه والصمت في حرم الجمال، التال دي الحلاوة والشياكة والعسل، واحدة من الأغاني الشهيرة اللي صدرت في 14 فبراير 2019 ضمن ألبوم نوال الزغبي المميز كده، كلمات عمر المصري وألحان عمرو الشدلي. وراجعين إلى باقي اختياراتنا الغنائية لركن معاني في أغاني.

وين ما كنتوا أو فين، أهلا وسهلا بكم. دائما نتحدث عن الجمال وقيمة الجمال اللي قلنا هو مفهوم ذاتي يعتمد على تجربة الإنسان وخلفيته الثقافية والاجتماعية. يمكن أنه يتأثر بالعوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية. الجمال عنده تأثير على النفس البشرية، حيث يمكن أنه يأثر على المشاعر والسلوك والعلاقات الاجتماعية ويؤدي إلى الشعور بالسعادة والرضا. واحدة من الاختيارات الغنائية اللي نهديها للسادة المستمعين والمستمعات الأوفيس، أجمل نساء الدنيا، أغنية رومانسية صدرت عام 2006، كلمات هاني الصغير، ألحان الملحن خالد البكري، وبعد يكون حاضر عمرو ذياب في زوز اختيارات غنائية جميلة. والأغنية أجمل عيون، أغنية الأولى تميزت بكونها أول تعاون بين عمرو ذياب مع بنته جانا، كلمات شادي نور وألحان جانا دياب. والأغنية الثانية صدرت عام 2017 ضمن ألبوم معدي الناس، كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى. نبدأ بصوت صابر الرباعي في أغنية أجمل نساء الدنيا، وبعد نمشي للهضبة في أغنية جميلة ويا أجمل عيوننا.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم أوفيائنا متابعي لقاء ليالي القمر، ما زلنا مواصلين معاكم فقرتنا في ساعتنا الثانية من لقاء ليالي القمر، ونمشي لأغنية أخرى تتغنى بالسمراء. سمراء يا سمراء هي واحدة من أشهر روائع الطرب العربي الكلاسيكي، وتعرف بشكل أساسي بصوت المطرب المصري الراحل كارم محمود اللي قام تلحينها بنفسه، وهي من كلمات الشاعر أحمد منصور. ثم نسمعوكم فناننا التونسي الكبير الهدي جميني في أغنية شهيرة أخرى تحمل نفس الاسم سمرة يا سمرة، وتعد من كلاسيكيات الفن التونسي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أوفيائنا دائما نتحدث عن الجمال، جمال الوجه، جمال الروح، جمال الطبيعة اللي نعيش فيها، لكن تبقى أو يبقى جمال الروح هو الأجمل والأفضل، لأنه وقت ما نخزر القلب الإنسان نلقاه جمال المعدن الأصيل اللي ما يتبدلش كالفضة والذهب والألماس، وهذه نعمة ما يتبتعش بها أي إنسان. أغنية من الأغاني الشهيرة من كلاسيكيات الأغاني المصرية، غنها مطرب الزمن الجميل الفنان الراحل محمد قنديل، كلمة الشاعر محمد حلاوة، ألحان الموسيقار محمود الشريف، تعد علامة بارزة في تاريخ الأغنية الشعبية والطربية المصرية. تمتلئ الأغنية بالبهجة والغزل الخفيف أبو سمرة السكرة. ثم نهديكم أغنية جميل جمال، أغنية يتغنى بها الموسيقار فريد الأطرش في فيلم لحن الخلود، الأغنية من تأليف الشاعر مأمون الشناوي، ألحان وغناء فريد الأطرش.

0: التونسية أحلى الأغاني.
1: سحر الجمال والدلال الدائم قد يدوم وقد لا يدوم، هذه الكلمات هي بداية تتر مسلسل هي ودافنشي اللي قامت بغناء المطربة المصرية ريهام عبد الحكيم، أغنية جميلة نهديوها لكم بعد تكون متبوها بأغنية فيها بهجة وجمال تونس يزن الصحراء، هي أغنية تونسية تراثية من كلمات الشيخ أحمد خير الدين وألحان صالح المادي، سمعوها لكم بصوت الفنانة الراحلة نعمة.

هذه هي مجموعة وباقة الأغنيات الرومانسية والعاطفية والجميلة اللي تتغنى بالجمال. ونذكركم أنه سنستعيد في الفقرة الثالثة فقرة التكريمات بعض من الذكريات الخالدة الفنية اللي خلت بصمتها الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد اللي تبقى حاضرة في الذاكرة ما حينا. إن شاء الله الجمل الفنية الأصيلة اللي نختارها لها لليوم ونكرم بها صوت رقيق تميز بالطلاقة والعذوبة الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد اللي تولدت في 16 سبتمبر من عام 1966. راجعين لكم إثر الوقفة الإخبارية الموجزة للثانية فجرا مع باقي تفاصيل هذا اللقاء بعد الأخبار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. ارتفاع نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية بنسبة 24.1% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة، وذلك حسب بيانات وزارة المالية متعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة. وتشمل هذه التدخلات تمويل المنح الجامعية والإعانات المدرسية والجامعية إلى جانب مختلف آليات الإحاطة بالفئات محدودة الدخل فضلا عن دعم الجماعات المحلية. أمطار مؤقتة رعدية الليلة في أغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة في الشمال ومحليا بالوسط، وتتراوح كميتها بين 30 ملم و 70. وقد دعا المرصد الوطني للمرور مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددا على ضرورة تخفيض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان وعدم المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية. إلى غد الأحد يتواصل فتح باب الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك عبر المنصة الرقمية رائدات.تن. في العالم، نقل موقع بلومبرغ الإخباري عن مسؤولين غربيين أن إيران حافظت على مصانعها للصواريخ والمسيرات رغم القصف الأمريكي والإسرائيلي، وأنها لا تزال تملك مخزونات كبيرة من الصواريخ الباليستية وقدرة على تصنيع أسلحتها وبناء ترسانتها. بلومبرغ نقلت أيضا أن روسيا تزود إيران بالصواريخ، وأن طهران لا تزال تمتلك قوة نارية كافية للرد إذا استأنفت واشنطن غاراتها الجوية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. بمشاعر كبيرة نلتقي بأوفياء أم الإذاعات، والبداية وصلنا لساعتنا الثالثة والختامية مع الفنانة الراحلة ذكرى اللي نكرموها، ذكرى بدأت مشوارها الفني منذ مرحلة الدراسة عام 80 وشاركت في برنامج مسابقات اكتشاف المواهب كان بعنوان بين المعاهد، وقدمت فيه أغنية اسأل عليا للفنانة الراحلة ليلى مراد، ثم شاركت بنفس الأغنية مع أغنية الرضا والنور لكوكب الشرق أم كلثوم في برنامج الهواة فن ومواهب، وألفتت أنظار الحكام بقوة الصوت متاعها وأدائها المتميز والمبهر، وتفوز باللقب عام 83.

0: الجائزة الأولى وبملاحظة حسن جدا للآنسة ذكرى محمد.
1: أول جائزة في حياتي، طبعا أنا كنت صغيرة مش مستوعبة الموضوع، لكن لما طلعنا على مسرح قرطاج وشفت الجمهور الهائل والكم الهائل من الناس، يعني كان في رهبة كبيرة. وبعدين الحمد لله يعني كانت جائزة على مستوى الجمهورية التونسية، طبعا أكيد فرحت يعني ومحتفظة بيها، ومن أهم مرحلة في حياتي.

سجلت الفنان الراحل الذكرى محمد عام 83 أول أغنية يا هوى، وهي أغنية خاصة بها لحنها خصيصا الملحن

0: يا تونسية
1: معنا بداية الحكاية.
2: بعد نجاحها في برنامج المواهب انطلقت ذكرى محمد باش تقدم قرابة 30 أغنية في تونس وتقرر الانتقال للقاهرة وين التقت بالموسيقار هاني مهنا الذي أعجب بصوتها وقرر أنه ينتج لها أولى ألبومات.

0: الاذاعه الوطنيه التونسيه
1: راديو ناسيونال بوان تير.
2: لا تألق الفنانة الراحلة ذكرى محمد ونجاحها في مصر، وأصدرت عام 97 ألبوم الأسامي، ثم عام 2000 طرحت ألبوم يانا، بينما كان آخر ألبوماتها يوم ليك ويوم عليك وطرحته باللهجة المصرية عام 2003، الذي نزل إلى الأسواق قبل وفاتها بثلاث أيام فقط. اليوم نكرم الفنانة الراحلة ذكرى محمد في هذه الباقة

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أبل موسيقى.
2: هكا نوصل متابعينا أوفيائنا اللي بدينا معاكم الرحلة إلى نهاية هذا الموعد بمشاعر كبيرة وصادقة لا تنسى. بدينا معاكم اللقاء وننهيه بنفس المشاعر لأنها الأصدق والأعمق والأجمل. إن شاء الله دائما تبقى هذه المشاعر بيننا وبينكم على أولى الإذاعات، أولى البدايات لإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطلة يؤكد تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم، نجحت في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها. رئاسة الحكومة تعلن تكليف شركة الوطنية العقارية سنيت بإنجاز مشروع سكني في منطقة فوشان من ولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك، ونص قرار حكومي نشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. تتويج رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنام بجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 26 و2000 تقديرا لإسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة ومستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر والتعدين إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية. حوالي 80% نسبة تقدم أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة واستكمال المشروع خلال النصف الأول من السنة القادمة، ومديرة المشروع إنيس بنتيشة تعلن الشروع في تنفيذ أشغال لإنجاز طبقة السير الإسفلتية ضمن المشروع بداية من بعد غد الاثنين، وتدعو مستعملي الطريق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. فريق مصلحة ابن سينا بمستشفى الرازي ينظم اليوم جلسة توعوية عبر الانترنت مفتوحة للعموم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر من كل سنة، لتسليط الضوء على أهمية الاستماع لمن يعيشون المعاناة النفسية وتجارب الاضطرابات بأنفسهم. في العالم، مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف يقول فلاديمير بوتين شدد خلال مكالماته الهاتفية أمس مع نظير الأمريكي دونالد ترامب على أن الخيارات الدبلوماسية في المسار الإيراني لم تستنفد بعد، وأن التوصل لاتفاق أمر ممكن وضروري. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
1: مرحبا بالسادة المستمعين في رحيق اللسان. في هذه الحصة التي عنوانها معاريش وهي في الحقيقة من اختيار ضيفنا الأستاذ حسن بزينية، مرحبا بك.
2: بارك الله فيك، شكرا على الدعوة الكريمة ستوفيق.
1: هذه الحصة في الحقيقة سوف تتناول معاريج غير بعيدة من مفهوم المعراج والإسراء في سيرة الرسول عليه السلام، ولكن سوف نتناول بالحديث معاريج من جهة التأليف في السيرة، وهل ما زلنا في عصرنا الحديث نحتاج إلى أن نؤلف أو أن نقيم أو أن نراجع أو أن نكتب سيرا للرسول بأشكال جديدة. ضيفي له كتاب اسمه فتنة السيرة ومعاريج الإبهار، وفي حديث وفيه رد لا داعي لذكر الكتاب الذي رد عليه، لأن يعني أخلاقيات الحوار تقتضي أن نستضيف الطرفين، ولكن سوف نغتنم الفرصة للحديث عن مسائل عامة ليست خلافية. مرحبا بك، في الحقيقة سنستمع إلى هذا المقطع.
3: Alors, le prophète c'est un instrument. Beaucoup de versets du Coran qui le disent. Ça c'est déjà important parce qu'il y a des courants de pensée dans l'islam qui ont exagéré sur la personnalité du prophète jusqu'à vouloir la sortir, je veux dire, la personnalité du prophète, la personne du prophète du cadre humain. Alors que dans le Coran, c'est très clair. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Dis-leur, je suis un être humain comme vous. Donc, il est un être humain constitué comme nous. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, ce qui distingue le prophète en général des autres, parce que les prophètes se distinguent entre eux aussi, mais déjà ce qui distingue le prophète d'un autre, c'est sa relation particulière avec Dieu. C'est le fait qu'il soit dépositaire d'un message qui lui vient de Dieu, sous une forme ou une autre, parce que les prophètes n'ont pas reçu des messages de la même façon. Mais c'est ça qui définit le prophète par rapport aux autres êtres humains. Il a une relation particulière, mystérieuse c'est vrai, mais une relation particulière, il reçoit un message de Dieu qu'il expose, qu'il transmet aux êtres humains au nom de Dieu. Vous voyez, c'est pas une mince affaire que de dire je parle au nom de Dieu. Donc c'est ça qui distingue le prophète d'un être humain ordinaire. Maintenant, l'autre question bien sûr, comment prouver qu'il parle au nom de Dieu, c'est une autre question intéressante, mais pour l'instant donc c'est ça. Maintenant, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de cette chaîne prophétique depuis Adam jusqu'à lui. Maintenant, ce qui le distingue des autres prophètes, c'est que lui, il se réclame, il a ses arguments pour dire qu'il est la clôture, qui est le couronnement de la révélation, Khatamun Nabiyyin. C'est ça qui le distingue fondamentalement du reste de la chaîne prophétique.
4: Tous ces prophètes-là étaient des musulmans?
3: Oui, même si peut-être des fois c'est un peu difficile de l'expliquer, mais en fait, si on revient à la définition de base de l'islam comme étant une alliance entre Dieu et l'être humain qui passe par l'écoute et l'obéissance, Sami'na wa ta'na, nous avons entendu, nous obéissons, donc l'obéissance au commandement de Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne, comme j'ai dit, la félicité dans l'au-delà, etc. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas supposer que les prophètes soient autre chose que des soumis à Dieu. Donc, c'est peut-être qu'on a trop rattaché musulmans avec le terme arabe, qu'on va dire oui, non, c'est des arabes, etc. Comment dire que les autres prophètes sont Jésus, Abraham, etc. sont musulmans. Mais il faut prendre le terme dans sa définition, c'est-à-dire de soumis à Dieu. Bien sûr, tous les prophètes sont soumis à Dieu et tous les adeptes des prophètes en tout temps étaient des soumis à Dieu. Et d'ailleurs, on trouve dans le Coran beaucoup de versets, n'est-ce pas, qui attribuent le terme de soumission aux prophètes et aux croyants antérieurs, n'est-ce pas, à la révélation du Coran et à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
1: أهلا وسهلا بالسادة المستمعين. كنا في سياق الحديث عن مقطع بالفرنسية عنوانه كي إيه لو بروفيت، وهذا الحديث يمكن أن نختصره طبعا في معطيات، ولكن يمكن أن نطيل فيه، لكن بحكم اختصاصك سي حسن بزيني وأنت ضيفي في حلقة بعنوان معاريج، من بحكم دراستك من يمكن أن يستحق أن يسمى في التراث العربي الإسلامي وحتى في تراث الأديان الأخرى المسيحية واليهودية، من يستحق أن يسمى رسولا؟
2: طبعا هي مسائل اعتقادية مسائل ثقافية. طبعا النبي بالنسبة إلى المسلمين هو الذي أتى بالرسالة الخاتمة والذي أتى بالقرآن الذي بطبيعة لا يحتاج إلى تعريف لدى خاصة المسلمين ولدى عامة الناس، حتى عامة الناس وغير المثقفين من صحة العبارة يتمثلون الإسلام ويتمثلون القرآن بطرائقهم الخاصة وبأفهامهم.
1: أنت بذكائك وبالمعياتك سألتك عن الرسول، أجبتني مترجما لعبارة بروفيت النبي. ما الفرق بين النبي ورسول؟
2: هو في الحقيقة تفريق شكلي، يقولون إن النبي هو يعني مرسل إلى عامة الناس، والرسول فيما أذكر هو الرسول يرسل إلى قوم.
1: نعم.
2: إلى رسالة يعني محدودة، لكن النبي كموسى ومحمد وإبراهيم والأنبياء الكبار إن صحت العبارة هم جاءوا برسالة بهدي للناس أجمعين.
1: نعم. أستاذ أحسن، أنت عدت،
2: وهناك على ما أذكر من يعكس، لكن هذا هو التفريق، التفريق بين خصوصية المهمة وعالمية الدعوة.
1: نعم. أنت ولا شك في بحوثك وفي طروحتك وفي دروسك تعود إلى نصوص السيرة، بحسب معرفتك وخبرتك ما هي الكتب التي يمكن أن يعتمدها الباحث بنسبة مرتفعة، حتى لا نقول يعتمدها اعتمادا أساسيا، في السيرة النبوية؟
2: هي مصادر معروفة ومصادر تقليدية، يسمها الأستاذ هشام جعيط رحمه الله يسمها أناجيل السيرة إن صح التعبير. يعني هو المصادر التقليدية الواقدي، المغازي، ابن سعد، طبقات ابن سعد، الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، وبطبيعة ابن إسحاق، السيرة التي قدم منها ابن هشام رواية.
1: نعم.
2: مخصوصة.
1: نعم.
2: تقريبا هذه هي أهم المصادر، وأضيف فضلا عن هذا البلاذوري في أنساب الأشراف، ضمن هذه الأنساب في الجزء الأول على ما أذكر ونصيب من الجزء الثاني سيرة مفيدة جدا.
1: نعم.
2: هذه هي المصادر المتقدمة.
1: نعم. نعم.
2: التي يعود إليها أهل الذكر.
1: يقال دائما بالنسبة إلى كتب السيرة، طبعا أنا سأقول لك يعني الفكرة وأنت من يصوب ويؤكد أو ينفي لك ذلك، يقال إن إشكال في سيرة النبي محمد عليه السلام هو في مرحلته الأولى، يعني هناك شيء من العتمة التي يقال لنا إنها ملئت بأخبار ربما ليس فيها المتانة الأساسية، وتبقى الفترة التي ربما فيها البهر وليست فيها العتمة هي فترة النبوة، وخاصة فترة
2: المدينة،
1: لأن هذه الفترة طبعا سطع فيها النجم الرسول، وربما صار باعتباره شخصية تاريخية قابلة لأن تبرز. أسأل سؤالين، سؤالا عاما، يعني حينما يكتب أصحاب السير سيرة ما، ولنقل سيرة نبي من الأنبياء، ويجدون عتمة، فلماذا هم مجبرون على أن يأتوا بأخبار حتى وإن كانت أسطورية لملئها؟ هذا السؤال الأول، وسنأتيك بالسؤال الثاني وهو أكثر تخصيصا.
2: طبعا مثلا مرحلة ما قبل البعثة هي مرحلة لا نعرف عنها شيئا كثيرا، لأن في مجتمع ذي تقاليد شفهية لم تكن الكتابة رائجة، لم تصل إلينا مدونات أصلية، يعني وصلت روايات تعود إلى بعض الصحابة، إلى بعض التابعين، إلى بعض الرواة المبكرين إن صح التعبير، لكن ليس لنا وثائق إلا ما يعود إلى أواخر القرن الثاني.
1: لنأخذ مثالا، وهنا السؤال ربما المخصص، لنأخذ مثالا دقيقا ربما فيه تركيز على حياة الرسول الذي كان يتبع في التجارة عمه ويذهب إلى الشام في رحلة، هذه رحلة الصيف ليست رحلة الشتاء، رحلة الشتاء إلى اليمن، وهذه الرحلة فيها كثير من الأخبار، حتى أن هذه الأخبار فيها من يتكهن بأن الرسول سيكون رسولا ولكنه تكهن خارج الدائرة، دائرة الجزيرة العربية. ودائما تأتي هذه الكهانة وهذا الحديث من الدين من الدين الآخر، يعني من المسيحية. ما قيمة هذه الأخبار في بناء شخصية من يتحدث عنها، يعني صاحب السيرة؟ وهل أن الباحث الجامعي حينما يتوقف عند هذه الأخبار، هل هو مطالب في بحوثه، هل هو مطالب في بحوثه بأن يشير إليها، وما هي الجوانب التي تجعله ربما يعود إليها؟
2: أجيب إجابة تأليفية، معنى عن تغني عن كثير من التفاصيل. فالسيرة هي من التوالي، معناها السير والسيرة والسنة معنى التتابع والتوالي. فذلك يقتضي، وذلك يقتضي أن ننسج سدا لسيرة يعني مسترسلة منسجمة.
1: يعني للتبسيط عفوا السادة المستمعين، أنك تجد في حقبة معينة هناك ربما ديسيكونس مقاطع، وكاتب السيرة عليه أن ينسج بين هذه المقاطع، ولكن الخيط في بعض الأحيان قد لا يلتئم.
2: وهذا ما حصل في كتابة السيرة على مر الأعصار. فكتاب السيرة، وهذا أثاره ريجيس بلاشير، أثرته جاكلين شابي في دراسة تسميها السيرة المستقيلة، لا بيوغرافي امبوسيبل دو ماهومي، كدراسة وليست كتابا. فبطبيعة هذه الأفكار تعيدها في مؤلفاتها كالسينيور دو تريبي رب القبائل. لكن كتاب السيرة عندما تعوزهم الوثيقة أو المعلومة المحققة، بطبيعة يلجأون إلى اختراع، وبطبيعة يصوغون سيرة مسترسلة منسجمة تروق وتجيب وتشفي نفوس القراء المسلمين، لكن في الحقيقة لا تخلو من اختراع. كيف نتعامل مع، كيف يتعامل الباحث مع هذا الاختراع؟ هو السرد كله لا يخلو. ابن خلدون في القرن الثامن تنبه على أن الاختراع يتلبس بالسرد، يعني يقول أن الأخبار تتلبس بالخيال.
1: يعني أنك لا يمكن أن تفصل بين ما يمكن أن يعتبر.
2: الوهم نسيب للأخبار وخليل، عبارة
1: جميل،
2: عبارة مخلون. بطبيعة الدراسات الحديثة في السرد بوريكور يثبت أن التاريخ لا يمكن أن ينجو من هذه الحتمية إلا إذا قطع صلته بالعلوم الإنسانية. ما دام يقوم على السرد فلا خلاص، لو لا فكاك له من الفيكسيون، من التخييل.

0: وثيقة تاريخية يمكن أن تؤرخ للرسول نفسه.
1: هو تقريبا الاستشراق الكلاسيكي وحتى الاستشراق المعاصر بتنويعاته المختلفة، الفرنسية، الإنجليزية، عند مونتغومري وات أو عند بلاشير، جاكلين شابي وأستاذنا هشام جعيد، كلهم يذهبون هذا المذهب، القرآن وأقدم وثيقة، ويرون أن لا مناص من الاعتماد عليها لكتابة سيرة نبوية. لكن ماذا حدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث مثلا هناك مؤلف فلسطيني كبير وهو محمد عز الدروزة، كتب في الخمسينيات سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم. درست هذا المؤلف ضمن مصادري في أطروحة الدكتوراه، كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، اتجاهات ووظائف، وبينت أنه في الحقيقة ينطلق من إشارات قرآنية ثم ينحرف إلى الرواية ويملأ نسيج السيرة بروايات وينطلق من إشارات قرآنية وينحرف إلى السير. فهناك صعوبة حقيقية، القرآن لا يذكر أرقام، لا يذكر تواريخ، هناك إشارات قليلة يضطرون إلى
0: تأويلها،
1: إلى تأويلها،
0: تأويلها كما يريدون،
1: كما يريدون، ويغنونها بالمرويات وبالأخبار وبما تمثلوا من تاريخ الإسلام. هناك قضية أخرى أخطر، المستشرقون وحتى أكثر المستشرقين تعصبا يعني صريح، كالأب البلجيكي أوري لامنس، كان مبشر، عاش في لبنان وتوفي هناك بإنستيتيو سان جوزيف، جامعة القديس يوسف، تعلم بها ثم عاد إليها مدرسا، وكان يشتغل بالتبشير أصلا، هو خلف لويس شيخو، الأب لويس شيخو، على في إدارة مجلة المشرق، مجلة وظيفتها تبشيري.
0: نعم.
1: ومواقفه في فاطمة وبنات محمد مواقف السباب والتعصب والوصم لعلي ولفاطمة، مواقف صريحة جلي. حتى هؤلاء يقولون أن القرآن هو المصدر الرئيس. لكن هنا بالنسبة إلى الباحثين المسلمين هناك خلفيات ومصادرات أخرى، بالنسبة إلى الغربيين هم يقولون إن القرآن هو قرآن الرسول، هو قرآن محمد، قرآن مو كذا، ومع هذا هم يعتبرون هذه الوثيقة تاريخية. ربما ما تعنيهم هنا ليست نسبة القرآن إلى الرسول أو
0: إنما
1: أو أن القرآن موحى، وإنما يعنيهم أنه
0: نص،
1: هذا النص
0: قديم.
1: هناك طيار آخر، طيار باتريشا كرون ومايكل كوك وطيار التنقيحي هذا، وحتى جاكلين شابي تأخذ عنهم، يعتبرون أن القرآن لم يستقم ولم يستقم نصا كاملا إلا في أواخر القرن السابع، وأن الكتابيين يعني أثروا والأمصار المفتوحة أثرت في الصياغة النهائية للنص القرآن. يعني القضية
0: تشابه
1: خلافية نسبية.
0: نعم، سنستمع إلى مقطع فيه ربما عينة من عينات هذه السيرة، نستمع.
2: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la rencontre de l'islam avec Hicham Abdel Gawat, auteur du livre « Les questions que se posent les jeunes sur l'islam », livre qui est paru aux éditions La Boîte à Pandore. Pour vous rappeler, Hicham Abdel Gawat est professeur de religion islamique et également formateur en dialogue islamo-chrétien. Hicham Abdel Gawat, bonjour.
3: Bonjour.
2: Alors, pour cette dernière série, vous avez dit à un moment donné dans la web-série que la première femme du prophète était 15 ans plus âgée que lui, c'est la raison pour laquelle elle est décédée avant lui. On raconte aussi l'histoire qu'il aurait épousé une fille de 9 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que quelqu'un comme vous peut dire par rapport à cette réalité?
3: Alors, c'est le dernier chapitre de mon bouquin. Une jeune fille de première... de première secondaire, 11 ans, qui me pose la question, voilà, à la mosquée, on m'a dit que Mohamed s'était marié avec Aïcha, donc une de ses femmes, à l'âge de 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Et alors, pour rajouter un peu d'onctuosité à tout ça, les inspecteurs étaient là. Donc, inspection en plus, et donc... Et donc, cette histoire de Mohamed qui se serait marié avec Aïcha à l'âge de 9 ans, c'est une histoire sur laquelle je me suis pas mal penché, parce que c'est une histoire qui est très embarrassante, évidemment, pour les communautés musulmanes aujourd'hui. Il y a

0: un ensemble d'arguments de type apologétique qui ont été développés, allant du plus absurde au plus complexe. Par exemple, l'idée que dans un milieu aussi chaud que l'Arabie, les filles se développent beaucoup plus rapidement que dans des milieux tempérés. Et donc, Aïcha, 9 ans, c'était une femme, quoi. Bon. Notre argument consiste à dire par un jeu de calcul que j'ai jamais complètement compris d'ailleurs, qu'en fait, il ne faut pas comprendre 9 ans, il faut comprendre 19 ans. Pourquoi pas? Mais moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est la date à laquelle on entend cette histoire pour la première fois. Cette histoire est rapportée pour la première fois dans des textes qui ont été écrits 3 siècles après la mort de Mohammed. Et la question que je me pose, c'est, au niveau purement historique, pourquoi on n'a pas entendu cette histoire avant? Aussi bien du côté musulman que du côté non musulman. Il faut savoir qu'au moment de l'émergence de l'islam, l'empire byzantin s'en prend plein la figure, si on me permet cette expression. Et donc il y a beaucoup d'apologètes chrétiens qui vont écrire des textes anti-musulmans, anti-prophètes, anti-islam ou anti-coran. Parmi les polémistes les plus connus, il y a le fameux Jean de Damas, qu'on appelle aussi Jean Damasène, qui a écrit beaucoup de textes où il s'attaque aussi bien au Coran qu'à la croyance musulmane qu'à la figure du prophète. Et notamment sur la figure du prophète, il va utiliser absolument tout ce qui lui passe sous la main. Mohammed a fait des guerres, il était polygame, il n'est pas annoncé dans la Bible, il n'a pas accompli de miracles devant témoins, et même des histoires assez farfelues, comme quoi qu'en fait Mohammed était quelqu'un qui voulait devenir évêque, un chrétien qui voulait devenir évêque, on lui a refusé l'évêché, et donc il s'est fâché, il est parti dans le désert pour fonder son hérésie. Donc c'est-à-dire que même des histoires inventées de toutes pièces étaient utilisées dans la polémique du Damasène. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que Jean de Damas parle à un moment donné de cette histoire de mariage précoce? Il n'y a pas un mot. Si je me mets à la place de Jean de Damas, ça aurait dû être du pain béni. Il lui reproche d'être polygame, mais il ne lui reproche pas de s'être marié avec une fille de 9 ans. Alors il y a 2 solutions. Soit Jean de Damas ne voyait rien de scandaleux à l'idée de se marier avec une fillette de 9 ans, tout comme à l'époque des pharaons, on ne voyait rien de scandaleux de se marier entre frères et sœurs, pour maintenir la pureté du sang pharaonique. Tout comme on n'a rien vu de bizarre à ce que certains rois de France se marient à l'âge de 11 ans. Soit, et c'est mon opinion, il n'a jamais entendu parler de cette histoire, tout simplement. Parce que s'il en avait entendu parler, il l'aurait utilisé dans sa polémique. On entend parler de cette histoire 3 siècles après la mort du prophète, et on en entend parler en milieu musulman. Un bon historien me dirait que, en vertu du critère d'embarras, qui veut qu'une communauté, surtout religieuse, ne va jamais inventer un épisode qui la met dans l'embarras, et que donc ces épisodes qui sont embarrassants ont toutes les chances d'être vrais. Donc à cette personne qui m'objecterait ça, je dirais, mais attention, qu'est-ce qui est embarrassant à l'époque et qu'est-ce qui est embarrassant pour nous aujourd'hui ?
1: كنا نسمع إلى مقطع بالفرنسية في حديث لهشام عادل جواد عن محمد وعائشة عنوانه هكذا وهذا الذي يشرح لثقافة أخرى في سياق الرد على أن الرسول تزوج عائشة وهي بنت 9 سنوات هو يقول لما لا يكون 19 سنة وثم يعود يقول أنا في فرضية أن هذه الرواية لم تأتي في حياة الرسول وإنما جاءت بعد 3 قرون ويقول عدت إلى جون دو داما الذي فيه حديث ربما مغرض عن الرسول لكنه لم يذكر هذه الحادثة ويصل إلى نتيجة أن هذه الحادثة يمكن أن تكون أن زواج الرسول من عائشة وهي بنت 9 أنها يمكن أن تكون من وضع الواضعين بعد ذلك بكثير أريد أن أتحدث في هذه النقطة لأن السيرة العربية فيها حديث عن هذا الجانب ماذا قيل في هذا الموضوع؟
2: هو ما يقوله من تفضلت بذكره هي رواية موجودة وتعود إلى قرن بدايات القرن الخامس مثلا موجودة عند ابن عبد البر وهو أستاذ ابن حزم موجودة أن الرسول ويستعيدها تحدث عنها شوقي ضيف في السيرة التي
1: لكن الأطروحة هنا تقول أنها جاءت بعد كأنما ليست واقعية كما تعرض يعني أنت طبعا دراستك دكتوراه في هذه في السيرة النبوية ولكن من وجهة نظر حدثية وحديثة. هذه الفترة، هذه الحلقة، حلقة الرسول مع عائشة فيها تثير كثير من الإشكال طبعا، ولا سيما بالنسبة إلى المسلمين، لأنهم في الحقيقة هم بين أمرين، إما أن يدافعوا دفاعا مستميتا على شخصية عائشة حتى بعد وفاة الرسول وانضمامها إلى المعسكر الذي كان ضد علي. في إشكال هذه، يعني نريد أن نقول هل أن السيرة يمكن أن تؤخذ معا أو تترك معا، أو هل يمكن أن ننتخب منها؟
2: طبعا ستخضع دون شك إلى تأويل، وتأويل مذهبي، تأويل سياسي. تعرف تصور أو تمثل المسلمين الشيعة لهذه القضية الخلافية شخصية خلافية جدا في تاريخ الإسلام، عائشة، وكثير من المرويات رواها عنها ابن أختها عروة ابن زبير، وهذه المرويات التي تمثل وجهة نظر إن صح التعبير، وجهة نظر وخط كما ذكرت، خط كان جزءا من الخلاف السياسي، خاصة انتقلت إلى الطبري وانتقلت إلى المؤرخين، حتى بطبيعة ورثها هو الزهري وعروة والزهري. هذه الحلقة أثرت في التواريخ اللاحقة، يعني هناك دائما تمثل ورؤية، فلا يمكن أن تأخذ كل شيء أو تترك، فالتأويل في القراءة ضروري، وبطبيعة التأويل يختلف حسب الموقع المذهبي، حسب حتى الموقع السياسي، حسب البريزم، يعني وجهة النظر السياسية الدينية الإيديولوجية حتى. فيعني التأويل هو ضرب من ضروب الانتخاب وضروب الاختيار. الانتربريتاسيون هو اصلا هي معناها تقوم على السيليكسيون كذلك.
1: نعم، حادثة الإفك هذه لها موقع مهم ربما في التاريخ السني وحتى في التاريخ المعارض للتاريخ السني. كيف يمكن تقييمها، حادثة الإفك هذه، يعني واتهام عائشة و دخول علي مع صف المتهمين؟ يعني أنا أريد أن
2: ليس مباشرة،
1: أي أنا أريد أن أخذ عينات لكي يفهم السادة المستمعون أن كتابة سيرة ليس سهلا، لأنه في بعض الأحيان هذه الكتابة تجعلك منخرطا في صف ضد صف. لأني أنا حينما أريد أن أكتب اليوم، أو أنت لو أكلفك بكتابة مدخل عن عائشة في دائرة معارف معينة، وطبعا بحكم دورك كباحث ستكتب،
2: لو كلفتني سي توفيق، أنا في الحقيقة والله اشتغلت بهذه القضايا منذ يعني أكثر من 20 سنة، لكن في الحقيقة لا أرى يعني وجاهة، وأقرأ الشولر، أقرأ الأساطين المستشرقين، هم ليس مستشرقين، علماء، فريد دونر وإلا شولر وغوركي، ففي الحقيقة لا يثيرون هذه القضايا. هذه القضايا يثيرها ويطرحها بعض الناس، بعض الكتاب للإثارة. في الحقيقة العلماء لا، والله منذ سنوات أشتغل وأعكف على ما يكتب وما ينشر وأجتهد في فهمه، في الحقيقة لما جدا يعني كبار العلماء يهتمون بهذه القضايا، يعني هم يهتمون بما أثر في التاريخ. لو كلفتني بكتابة مدخل عن عائشة سأهتم،
1: هذا هو المهم،
2: سأهتم بالجانب كيف أثرت مرويات وعروة، كيف ترسب مثلا شرعية أبي بكر، روايات أن أبا بكر خلف الرسول في صلاته،
1: جميل،
2: أن هي روايات تمهد للخلافة، لإضفاء الشرعية على خلافة أبي بكر. أنا سأهتم بما يتعلق بالتاريخ، بتاريخ المسلمين، بالتاريخ الإنساني، والعلماء يبحثون عن شواهد، يبحثون عن شهادات. أنا أبحث الآن في الشهادات غير الإسلامية، الشهادات النصرانية والمسيحية المبكرة عن الإسلام. يعني
1: جميل جوابك، لأني أربط به اليوم ما يمكن أن تفتح إذاعة أو تفتح قناة تلفزية أو ربما حتى بودكاست، ستجد هذا الذي ذكرته أنت وقلت إن العلماء لا يهتمون به. فلماذا؟ لماذا الخط العلمي في اتجاه، وهو كما ذكرت وتفضلت أننا لا ينبغي باعتبارنا علماء نكتب سيرة ما أو فقرة من سيرة، ينبغي أن نتوقف عند المؤثرات العميقة لذلك الشخص أو لتلك المرويات وصداها في ركن من أركان ربما سيرة أخرى أو في نطاق تفكير معين. هذا هو الاتجاه. لكن لماذا ربما الذائقة، ذائقة الجمهور تميل إلى ما يمكن أن يكون خلافيا؟
2: طبعا يميلون إلى القصص ويميلون إلى كيف يقولوا حتى البوز بالمصطلح الاصطلاح الإعلامي المعاصر، وبعض الكتاب انخرطوا في هذا التيار وراحوا يفتشون في حياة الناس والرسول والزواج كذا والتوفي وبقي كذا، يفتشون في قضايا في الحقيقة هي معناها لا تقدم ولا تؤخر في العلم. لا تجد هذه القضايا في كتاب مايكل كوك محمد حاول أن يفهم الظاهرة الإسلامية كيف انتصر الإسلام، ولم يكن أحد ينتظر هذا الاكتساح، هذه الغلبة التي يعني حققها بعد سنوات قليلة على فارس، على أعرق إمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية. يعني ناس تحقق في المصادر شولر ورجعوا لقيمة المصادر الإسلامية. من ذلك رسالة عروة التي أوردها الطبري. فيعني القضايا ووجهات النظر والمقاصد في الحقيقة لم أحضر. حتى جاكلين شابي رودنس حاول أن يفهم شخصية الرسول وحياته الخاصة وكيف أثر يوتمه وحياته الخاصة في كيف التقى الجانب الشخصي بالجانب الموضوعي، أن العرب كانوا يبحثون عن طريق أخرى غير طريق عن طريق توحيدي، لكن دون أن يستظلوا دون أن ينحازوا إلى اليهود والنصارى المستعلين الذين يعتبرونهم أدنى، يعني بايان يعتبرونهم أدنى قوم ليس لهم كتاب، فأرادوا أن يشقوا طريقا ثالث. يعني القضايا في الحقيقة استحضروا كبار الكتاب، فريد دونر كتاب محمد أند بيليفرز يعني كتاب عظيم، حاول أن يفهم البدايات الشواهد الأولى على قبة الصخرة التي تظهر فيها يظهر فيها التوحيد، يعني تتبع طبيعة الجماعة المؤمنة الأولى، يقول أنها ما كانتش مسلمة بالمفهوم الذي تشكل فيما بعد، كانت جماعة مؤمنة فيها اليهود خاصة وغير، كانت الجماعة لذلك محمد والمؤمنون وليس المسلمون، وأن مصطلح مسلم تشكل هو في الحقيقة تشكل فيما بعد في أواسط القرن الثامن، أول ورود عند السوريان ماشي المانع عبارة قريبة من هذا هو معناها في أواسط القرن الثامن، ثم ظهر في أواخر القرن الثامن على في النقش الذي كتب على قبة الصخرة. إذن تارب قضايا أخرى الجمهور طبعا نعود إلى ابن خلدون، وهو يعني لبيب وأدرك أشياء كثيرة تتعلق بكتاب التاريخ، منها أن الجمهور يبحث عن القصص، يبحث عن التهويل، يبحث عن القصص المثيرة، يبحث عن الخلافات. ففي الحقيقة إذا كلفت بكتابة شيء عن عائشة سأكتب ما يتعلق بالمسلمين، ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، بالحدث الإسلامي، بتأثير مرويات قريبها مرويات عروة ابن زبير في تاريخ كيف وصلت حتى إلى أغلب التواريخ والسير الحديث. نعم. فيعني هذه الجوانب في الحقيقة الرسول أكل وتزوج وعائش، في الحقيقة لم أرى عالما يخوض
1: اهتم بهذه التفاصيل.
2: بالنسبة إلى زواج عائشة نعم هناك تقول هي روايات متأخرة مثلا لدى ابن عبد البر وابن لدى ابن عبد البر نسيت العنوان فيه بعض السجع كتاب ابن عبد البر أستاذ ابن حزم، لا هي متأخرة لكن تأخذ عن مصادر متقدمة كموسى ابن عقب، وهذه المصادر أحيانا لا يعتمد عليها ابن هشام والطبري وغير، يعني عندها قيمة لأنها تأخذ من مرويات وربما تقييدات متقدمة.
1: نعم، أنت تستعمل فتنة، كلمة فتنة السيرة. طبعا حينما سأكتب سيرة، أنا لو أردت أن أكتب سيرة تحسين طبعا يختلف عن أن أكتب سيرتي وحديثي اليومي، لكن أن تكتب سيرة رسول أو نبي، فأول شيء يمكن أن يتحدى كاتب السيرة أنك أنت لا تكتب عن شخص عادي، وبالتالي فجملة الأفعال والوقائع والأحداث ينبغي أن تكون في حجم تلك الشخصية. هل تعتقد أن، وأنت قرأت كثيرا هذه السيرة، هل تعتقد أن كثيرا من ربما كتابة السيرة هي أعمال عادية ولكن ضخمت بشكل أن الكاتب ينبغي أن يتحدث وهو يرويها عن فلسفة وحكمة لهذه الأفعال، ربما لو نسبت إلى شخص عادي لاعتبرت من الأعمال العادية؟ فعلى سبيل المثال، فما يسمى هجرة، وبناء عليه التاريخ الإسلامي بني على هذا الحدث. هذه الهجرة التي اعتمدت في التاريخ هي في الحقيقة رويت من جانب دورها في بناء الدولة الجديدة، وأولت، قدمت لها تأويلات كثيرة تجعلها حدثا في مستوى الشخص النبي، وفي مستوى المنعرج التاريخي، وحتى في مستوى الدولة. السؤال الأستاذ أحسن، إذا نظرنا إلى سير الأنبياء، وربما يمكن أن نتحدث حتى على سير أخرى، سير
2: مسيح،
1: المسيح أو غير ذلك، كأننا حينما نصل إلى درجة هؤلاء نصل إلى نوع من تضخيم الحدث، لأنه يصبح رمزيا، ولأنه لا يصبح حدثا يخص فرد وإنما يخص أمة. ما الفاصل بين الموضوعي، موضوعية الحدث والوقائع، وربما رمزية الشخص الذي يضفي على تلك الأحداث هذه الرمزية؟
2: طبعا هناك بديهيات، والرسول ليس إنسانا يعني عاديا ولا مؤسس ديانة، وهو قدوة لدى المسلمين، ومن السيرة تستمد مبادئ بالنسبة أخلاقية وحتى مبادئ سياسية ومبادئ يعني شتى. فطبعا الموضوع حساس، هشام جعيت يذكر هذا، يقول أن الأمر السيرة حساس، محمد عبد الحي الكتابة في السيرة قضية حساسة لأنها تتعلق بعقيدة الناس وبما رسخ في أذانهم عن نبيهم، وربما مخالفة ما رسخ أحيانا تعرف أنه يسبب المشاكل، سبب المشاكل ذكرت التعصين، معناه تعرف قضية التعصين وكيف جره الأزهر إلى القضاء بسبب كتابه في الشعر الجاهلي سنة 1926. تحدث مثلا، والحديث شجون كما يقال، سيرة الرسول هي في تطور الحضارة الإنسانية هي أقرب الحدث الإسلامي قريب. يعني هو كثير من العلماء الغربيين والمستشرقين يقولون أن الرسول ولد تحت الشمس، يعني هناك من يكتب سوريان في القضاء والمسيحيون في سوريا، وإذن ولد في فترة نسبيا عرفت الكتابة قريبة. سيرة المسيح هي بين الشمس والعتمة.
1: نعم،
2: يعني هناك أشياء كثيرة، يعني وأصلا الأناجيل دونت بعد. صحيح هناك حواريان بين المدونين متى ويوحنا، لكن وإنجيلان دونهما الأتباع كما نقولوا احنا، دونه التابعة اللي هو مرقس،
1: ليس الصحابة وإنما التابعون
2: تقريبا الإسلام. تقريبا يعني بلغة الإسلام،
1: يعني دوزيام،
2: يعطيك صح، يعني لوقا ومرقس ليس من أصحاب المسيح، ليس من الحواريين، فما بالك بالأنبياء الكبار، الأنبياء التوحيد، يعني إبراهيم ويعقوب ويوسف وفيما بعد موسى. نعم، فهؤلاء يعني عشرة قرون يقال قبل المسيح، وهذا موسى، هذا يعني صاحب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس اليهودي الذي لا يسمونه عهد قديم. اليهود يرفضون هذه التسمية، طبعا هي تسمية مسيحية، عهد قديم وجديد. إذن يعني وهذا ما تجرأ على قولي، حتى أن طه حسين قال أن وجود إسماعيل وجود في الشعر الجاهلي، أن حديث التوراة والقرآن عن وهو موقف بها في ذلك الوقت موقف فيه كثير من الجلو. طه حسين معتدل، هو رأي بحثي أكثر منه، أنا أكثر منه يعني رغبة تنفي
1: ابن الأزهر قبل
2: المشاكسة. نعم
1: ابن الأزهر
2: هو يقول أن حديث الكتب المقدسة عن هذه الشخصيات لا يعني أنها وجدت فعلا، هذا رأي طه حسين. فكيف ستكتب سيرة لشخصيات يعني
1: عظيمة وضاربة في القدم وليس لديها،
2: ولا توجد لا توجد آثار؟ كيف تكتب سيرة موسى؟ تكتبها من خلال الكتب الدينية فقط.
1: نعم،
2: لا يمكن أن تكتبها إلا من خلال الكتاب المقدس اليهودي التناخ ومن خلال القرآن، لا يمكن أن تكتبها من غير تلك المصادر. وبالمناسبة هم هناك تشابه كبير طبعا في القصص.
1: نعم، ما نسبة الأحاديث؟ ذكرنا القرآن، يمكن أن بالنسبة إلى الدارسين اعتبروه مصدرا أساسيا. نسبة الأحاديث في اعتمادها مصادر للسيرة
2: ضعيف.
1: لماذا؟
2: الحديث ضعيف لأن الحديث
1: لكن الحديث يمكن فيه منطقيا له مؤسساته التاريخية، لأن الطرف الأساسي فيه هو القائل نفسه. القائل نفسه هو المقصود بالتاريخ والمقصود بالسيرة.
2: الحديث هو كالقرآن، يعني هو فيه تشريع، فيه مبادئ، فيه تبيين كما يقول أهل السنة وغيرهم لما ورد في القرآن. يعني الجانب الشخصي والجانب فيه، نعم فيه عناصر، لكن ليست عناصر يعني تفيد كثيرا في كتابة السيرة. وفضلا عن هذا، تعرف قضية الحديث أنه من حركة جمعي في أواخر القرن الثالث، وتعرف ما قيل في الحديث حتى ابن قتيبة في تأويل مشكل الحديث، والبيهقي في الاستدراكات والتتبع انتقد حتى الشيخين، انتقد الشيخين. وبطبيعة الشيخ الأزهري محمود أبو ريا في أضواء على السنة المحمدية وهذه الثورة. يعني الحديث يصعب أن
1: سؤال أخير، ما نسبة هذه السيرة في أسباب النزول؟ فمثلا تقول حبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فيها حديث مباشر عن سلوك طبعا منتقد من ممن لا يرد نقده وهو الذات الإلهية. ما قيمة هذه السيرة في أسباب النزول؟
2: السيرة النبوية
1: مثلا، هذا أعطيتك سورة عبسة.
2: نعم،
1: لا يمكن هي أن تدخل إليها في أسباب النزول دون الحديث عن طبعا ذلك الرجل يسمى بالتسمية وما إليه أنه جاء إلى الرسول ولم يوله أهمية
2: أشاح عنه.
1: ما قيمتها؟
2: هي القصص القرآنية كلها تبقى محدودة، شذرات كما قلنا. يعني بعض الإشارات كهذه القصة وكالهزيمة في غزوة هوازن بعد فتح مكة في الطائف يوم حنين إذا أعجبتكم قوتكم وبقية التفاصيل المذكورة، وكاد المسلمون ينهزمون. إذن كلها إذا جمعت هذه الإشارات
1: لا تمثل
2: يمكن أن تستخلص منها سيرة. لكن هناك طيار يقول أن أعتمد على بعض الإشارات، والطيار الجديد الآن بريمار ألفريد لويد بريمار يقولون اعتمدوا على قراء وعلى وثائق أصلية، اعتمدوا على عدد ضئيل من الوثائق أو من الإشارات الأصلية أفضل، وأبحثوا عنها وأفسرها أفضل من محاولة نسج سيرة كما قلنا
1: كاملة
2: متكاملة من أولها من قبل البعثة إلى ليس لي من الثابت إلا بعض العناصر.
1: نعم،
2: أستغلها
1: نعم
2: وانتهى.
1: شكرا لك في هذه الحصة، حصة معاريج عرجنا من طريقة ربما سائدة في الحديث عن السيرة النبوية، وشكرا لك في هذا، إلى طرق أفضل ربما في قراءة هذه السيرة. أولا يمكن أن نلخص بالبعد عن هذه التفاصيل إلى استقراء الكليات المرتبطة ربما بشخصية النبي وربما بالحدث الإسلامي وانتصاره عبر التاريخ، هذا مهم. والأمر الثاني أنه حينما تكتب سيرة نبوية لست مطالبا بأن تخيط كل الأجزاء والسداء حتى من شيء ليس متروكا، فيكفي أن نأخذ عينات فقط، فهذه مهمة حينما تكون قراءتنا لها أكثر عمقا وأكثر ترميزا، وحينما نعرج بها إلى استقراء التاريخ واستقراء العقيدة واستقراء ربما هذه الشخصيات المميزة في التاريخ. كل شكر لك أستاذ حسن.
2: بارك الله فيك التوقيق، شكرا على هذه الدعوة وتحية لمستمعيك الكرام مرة أخرى.
1: شكرا للسادة المستمعين، وسنترككم مع مقطوعة صوفية، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مسموع حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
3: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
2: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. متابعة تنفيذ مشاريع طاقة لتعزيز الانتاج والحد من العجز الطاقي محور مجلس وزاري مضيق، وإجراءات ضمن خطة العمل المتكاملة لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، هدفها رفع كفاءة القدرة الكهربائية المتاحة وتحقيق توازن بين العرض والطلب خلال فترة ارتفاع الاستهلاك. بمقتضى قرار حكومي، تكلف شركة الوطنية العقارية بإنجاز مشروع سكني في فوشانة ضمن برنامج الكراء المملك. وزارة المالية تؤكد تونس صمدت أمام الأزمات وتحكمت في التضخم والعجز والمديونية. بمشاركة هياكل وطنية متعددة وفي المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية، تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، شعاره حياتك أغلى من مخاطرة، ومقاربة تشاركية تجمع التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أكثر من 600 طبيب أسنان اليوم غنى بالمنستير في المؤتمر الدولي للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان، شعاره معا نبني مستقبل طب الأسنان. يوم توعوي اليوم حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة في مكتبة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، والإطار إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر من كل عام تحت شعار الإنصات لتجربة المعيشية تجارب حية من أجل تغيير حقيقي. اليوم اختتام دورة 11 أيام قرطاج الموسيقية، وقد جمعت تجارب موسيقية متنوعة أتاحت للجمهور اكتشاف أصوات ونمط غنائية من بلدان وثقافات متعددة. رياضيا اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي، بداية من 2:30 بعد الظهر الترجي الرياضي الأولمبي البيجي النادي البنزرتي الاتحاد المنستيري، تقدم ساقيت الدير النادي الصفاقسي اتحاد بن قردان النادي الإفريقي. في العالم وعلى خلفية استمرار أزمة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز والتوتر في مضيق باب المندب، اتفاق أمريكي روسي على تزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بوقود الديزل الروسي ورفض أوكراني للخطوة. الأمم المتحدة تكشف نحو جميع سكان غزة وعددهم مليونان سيقضون الشتاء دون مأوى مع دخول القطاع الفلسطيني المحاصر عاما رابعا في ظل قيود إسرائيلية خانقة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: الإذاعة الوطنية
3: للناس الكل.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا، الحلقة السابعة عشرة.

0: بعدما تم لقاء الإخوة بأخويهم يوسف وبنيامين، غادروا مصر باتجاه كنعان لتنفيذ ما أمرهم به نبي الله يوسف، وهو ما أوحاه الله إليه. ولما خرجوا من مصر، أحس سيدنا يعقوب عليه السلام بشيء فريد من نوعه لما لديه من حدث وما يلقى إليه من وحي، وعلى لسانه عليه السلام:
1: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.
0: صدق الله العظيم.
2: أسمعتم؟ أسمعتم ماذا قال أبي؟ أجل يا جاد، من كثرة حبه ليوسف لا ينساه.
3: هيا لنكمل ما كنا نقوم به.
2: أجل، هيا بنا.
4: أيها الحارس، أخبر مولاي الملك أني أريد مقابلته.
5: حاضر يا سيدي. مولاي الملك يأذن لك بالدخول، تفضل يا نبوة.
4: شكرا لك أيها الحارس.
6: أهلا بالساق النبيه، ما وراءك يا نبوة؟
4: لن تصدق يا مولاي الذي وقع هذا اليوم.
6: وماذا وقع؟
4: لقد تعرف إخوة يوسف عليه وجمع الإله بينهم بعدما افترقوا لسنوات عديدة.
6: وكيف تم ذلك؟
4: لقد جاءوا يستعطفونه ويطلبون المؤونة بسبب ما أصابهم من قلة الطعام، وما أصاب أباهم يعقوب عليه السلام من شدة الحزن والبكاء عليه وعلى أخيه، فرق لذلك ورفع التاج عن رأسه، فرأوا الشامة التي على جبينه وتعرفوا عليه، فكان موقفا مؤثرا جدا يا مولاي.
6: وماذا بعد ذلك؟
4: أعطاهم قميصا وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيهم حتى يعود له بصره، وأن يأتوا بأهلهم أجمعين إلى هنا ليعيشوا معه.
6: حسنا فعل، والله إنه موقف مؤثر كما قلت يا نبوة، فهو نبي ابن نبي. اسمع يا نبوة.
4: نعم يا مولاي.
6: عندما يرجع إخوته مع أبيهم وأهلهم، ليخرج الجميع لاستقبالهم بما فيهم الأكابر والوزراء، هل سمعت؟
4: أمرك يا مولاي، سأفعل وسأخبرهم جميعا.
6: هيا انصرفي الآن.
3: والله إنه يهودا وشمعون وروبن ولوي. يا أبتي، ها هم إخوتي قد وصلوا. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي.
7: أهلا بكم إخوتي، كيف حالكم؟ أين أبي؟
8: الحمد لله على سلامتكم أيها الإخوة.
7: قلت لك أين أبي؟
8: إنه في غرفته، لكن لماذا تريده؟ وماذا تحمل في يدك؟
9: إنه قميص يوسف، لقد التقيناه في مصر ومعه بنيامين.
8: ماذا قلت؟ عثرتم على يوسف؟ وفرحته وفرحته وفرحته.
9: والله كانت مفاجأة لنا. أتعلم من كان؟
7: من؟
9: إنه هو عزيز مصر، وهو يتصدق على من يطلب المؤونة.
8: يا لها من مفاجأة. هيا هيا لندخل على أبي.

0: السلام عليكم يا أبي. ها أنا جئتك بقميص يوسف، فقد عثرنا عليه وأعطانيه كي ألقيه على وجهك لترتد بصيرا، فجئت به بنفسي كي تغفر لي جريمتي التي قمت بها من قبل.
1: على لسان يعقوب عليه السلام
2: قال: ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
1: صدق الله العظيم.
3: يا أبتي، استغفر لنا ربنا، فما قمنا به كان خطأ. لقد التمسنا العذر كذلك من يوسف وقبل منا، ونتمنى أن تغفر لنا، نرجوك يا أبي.
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام
2: قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
4: شكرا لك يا أبي، شكرا لك.
0: لقد أمرنا يوسف يا أبي أن نذهب جميعا إلى مصر، وأن نجتمع به وببنيامين، ونعيش معا في قصره.
5: حقا ما تقول يا يهودا؟
0: أجل يا جاد، لنجمع كل أغراضنا ونذهب بأهلنا جميعهم إلى هناك.
5: يا لها من فرحة لم أحس طعمها منذ زمن طويل. هيا هيا أيها الإخوة لنجمع حوائجنا.
3: أين أبي يا يهودا؟
0: إنه على راحلة يشجر يا شمعون.
3: ألم ترى كيف كانت فرحته عارمة عندما أخبرناه بعثورنا على إخوتنا؟
0: نعم يا أخي، إن أجمل شيء في هذه الحياة هو أن تدخل الفرح على القلوب بدل الحزن والألم.
3: الحمد لله الذي وفقنا لذلك، وبدلنا حزنه وكربه فرحا وسرورا بعدما فرقنا بينه وبين يوسف هذه السنوات، إذ اتبعنا أوامر الشيطان اللعين.
0: ما قمنا به جهل منا يا أخي. قل لي، كم بقي لنا عن مصر؟
3: ها نحن على مشارفها.
6: اسمعوا اسمعوا، ها نحن على مشارف مصر، ها نحن على مشارف مصر.
1: لما طلب سيدنا يوسف من إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، حملوا متاعهم ورحلوا من بلاد كنعان قاصدين مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج للقائهم، وكذلك أمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لاستقبال نبي الله يعقوب عليه السلام.
6: انظروا لذلك الجمع الكبير من الناس، انظروا.
3: ترى من يكون أولئك يا يهودا؟
0: لا أعلم يا شمعون، حين نقترب منهم سنعرف.
5: انظروا، إنهما نفتالي وبنيامين يلوحان لنا، لقد خرجا لاستقبالنا. أخبر أبي، أخبر أبي، أخبر أبي.
3: والله إن الجميع خرج لاستقبالي.
7: السلام عليكم يا أهل مصر الطيبين.
5: أهلا بنبي الله يعقوب وبنيه في مصر.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
2: وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
1: صدق الله العظيم.
3: شكرا لك يا أخي يوسف.
4: شكرا لك يا يوسف.
1: التقى سيدنا يوسف بأبيه وإخوته وأهله، وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش، فخرا له ساجدين ومعهما إخوته. فقال يوسف:

0: صدق الله العظيم. لقد تمت نعمة الله على يوسف عليه السلام باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله عليه به من النبوة والملك، فسأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يتمها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوته من النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وقد دعا بهذا الدعاء وهو يحتضر، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى.
1: كنتم في الاستماع للحلقة 17 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة إدريس تاجري، زاكي الهواري، بن عبد الله الجندي، حسن مكيات، محمد تويرتو، محمد خدي، محمد رزين، عبد الحق بن المجاهد، عبد الرحيم أمين، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت ومكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
4: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامي.

يا من بعيني لا أراه جليا، تنزهت حتى غبت عطفا علي. تخر الجبال لو تجليت خشية، فكيف سيبقى أضعف الخلق حيا؟ جلالك نور لا يطيقه ناظر، لذا كنت رفقا بالبرايا خفية. وما الكون إلا آية، مذ رأيتها سجدت لك ربي وصرت تقيا. لأنك فوق العرش تسمع دعوتي، رفعت إليك يا بصير يدي. إليك شكوت ضعف حولي فقوني، إلى أن أراني في حماك قوية. لك الحمد والتسبيح يا من خلقتني من الحمأ المسنون عبدا سويا. عشقتك يا مولاي في كل ما أرى، ولولا هواك ما اشتهى القلب شيا. جمالك في عيني إذا ما فتحتها ترى كل ما أبدعت.

تأملت في الكون الفسيح فراقني، ولم ينسني فيه القريب قصيا. سواء مصابيح السماء ورجومها، سواء نجيمات الثرى والثريا، تذللني الآيات فيه فأنحني، ودمعي من التكبير في شفتي. لقد لان قلبي بعدما كان قاسيا، وجئتك يا رب فكن بي حفيا. إلهي، أنا في نور كونك ذرة، ولولا دعائي ما نظرت إلي. إلهي، مميت الخلق، ما منك مهرب، فخذني إليك طائعا لا عصيا.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، يرتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورتي الرحمن والواقعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم

بغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر.

تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فلا

0: حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: رتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورتي الرحمن والواقعة، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الحمد لله، صباحا على موجة الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزارة الشؤون الدينية تطلق منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغورات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. وزارة التربية تنظم اليوم في المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، بهدف تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لمزيد تطوير وتنويع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تونس وإسبانيا، مشيرا إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. رئاسة الحكومة تعلن عن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة بولاية بن عروسة في إطار برنامج الكراء المملك. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يؤكد أن القوات والموارد العسكرية الباكستانية الموجودة في السعودية ستستخدم للدفاع عن أراضي المملكة وحماية سيادتها، مشددا على أنها لن تعبر الحدود اليمنية لشن هجمات على الحوثيين. ومقتل شخصين في غارات سعودية على مطار صنعاء في اليمن. ختاما، حركة حماس تعتبر أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمثل محاولة لحماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين من المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ختام الموجز، قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم.

قال شاعر التونسي جعفر ماجد في تونس الجميلة: قد سكنت العيون والأهداب، وأخذت العقول والألباب. يا بلادي وأنت آية فن، أبدع الله سحرها الخلاب. أينما تلتفت تجدها عروسا، وترى الحسن فاتنا جذابا. تتدلى السماء فيها بحارا، ويمور الضياء فيها هضابا. ويود الصباح لو ظل طفلا في رباها، فلا يخاف الذهاب. ويود المساء لو سال تبرا، في محيطات مقلتيها وذابا. نحن في أيكها انتشرنا طيورا، ونسورا على الذرى أسرابا. نحتسي الفجر والأصيلة، ونتلو آية مجد ترددت أحقابا.

وقال شاعر محي الدين خريف في ذات السياق: بلادي غمام نخيل وبحر زمرد وشوق مدى الليل لا ينتهي ولا يتبدد، بلادي قصيدة وعصفورة هجرت عشها من أراض بعيدة لتنعم بالشمس والدفء والذكريات السعيدة. فمد إليها النخيل يدا واحتواها الأصيل وخضب منها الجناح بلون السماء ولون الأقاح ولون الذهب تبعثره الشمس كل صباح.

قال ابن خفاجة في وصف جبل: وأرعن طماح الذوابة باذخ يطاول أعناق السماء بقارب، يسد مهب الريح عن كل وجهة، ويزحم ليلا شهبه بالمناكب، يلوث عليه الغيم سود عمائم لها من وميض البرق حمر ذوائب، وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مفكر في العواقب. أصخت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليل السرى بالعجائب، وقال: ألا كم كنت ملجأ قاتل وموطن أواه تبتل تائب، ولاطم من نكب الرياح معاطفي، وزاحم من خضر البحار غواربي، فحتى متى أبقى ويضغن صاحب أودع منه راحلا غير آيبي.

0: كتفنا.
1: الحياة ثمينة لا تقدر بثمن، فكل دقائقها وكل ساعاتها إنما هي فيء ظليل نلجأ إليه من رمضاء الهجيرة. إنها الواحة والمرفأ والمرج المزدان بالألوان المنعشة المثيرة. فإذا ما حل خطب من الخطوب أفسد علينا طقوس الحياة، فخلنا معه أننا ودعنا مفاتن الحياة إلى الأبد. ولكن مع مرور الزمن وانسياب الوقت تمحي آثار الجراح شيئا فشيئا، ونعود ثانية إلى الحياة، إلى الغناء، إلى الشدو في خميرها الوارف الظليل، وكأن شيئا لم يكن. فنحن طيور الحياة الصادحة وأسرابها المحلقة في سماء الأمل، مهما تلبدت الثنايا بالغيوم.

يقول أبو القاسم الشابي: وقد جزع لموت أبيه وخال أنه ودع الفرح إلى الأبد، ولكنه بطبيعته الآدمية المجبولة على التفاؤل يقرر الرجوع إلى الأصل، إلى الارتماء في أحضان الحياة الدافئة. يقول: ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي ومشاعري عمياء بالأحزان.

أني سأظمأ للحياة وأحتسي من نارها المتواهج النشوان. إن ابن آدم في قرارة نفسه عبد الحياة الصادق الإيمان.

الابتسامة العفوية الصادقة هي شفاء للنفوس وبلسم للجراح ودرء لليأس والاستسلام للضعف. لنبتسم إذن مهما تلبدت الغيوم في سمائنا، فبعد الغيم تشرق الشمس وتتجلى مباهج الحياة. هذه الحياة التي نهواها ونعشق تفاصيلها الموحية ونتلهف على ثوانيها الممتعة مهما انتشرت الأشواك في شعابها. أرأيتم أصدقائي المستمعين، صديقاتي المستمعات، وردة جميلة فيحاء تقطف دون جراح؟ كلا، فتلك الجراح هي ثمن التضحية وضريبة عشق الجمال. ونحن عشاق الحياة نقبل التضحية، ولا يثنينا عائق عن حب الحياة، مشرقة كانت أو متلبدة بالسحب والضباب.

قال إيليا أبو ماضي: كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. لاح الجمال لذي نهى فأحبه، ورآه ذو جهل فظن ورجما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهما.

0: للشتا يا ترى.
1: صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، في غمرة هذا الحب الجارف للحياة بكل مكوناتها، وفي سياق هذا الأمل العارم يتجدد كل صباح طالع جديد، وفي إطار ما يعتمل في نفوسنا من تفاؤل وتطلع إلى المستقبل الأبهى والأجمل، يظل الحب قدرنا وطريقنا إلى الخلاص وسط متغيرات ومستجدات عديدة يزخر بها هذا العصر المتقلب الصعب.

قال نزار قباني: يدك التي حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي تساوي 1000 مملكة، يا ليتها تبقى ولا تذهب. تلك السبيكة كيف أرفضها؟ من يرفض السكنى على كوكب؟ الشمس نائمة على كتفي، قبلتها 1000 ولم أتعب. نهر حريري ومروحة صينية وقصيدة تكتب. يدك المليسة كيف أقنعها؟ أني بها معجب. قولي لها تمضي برحلتها، فلها جميع ما ترغب. يدك الصغيرة نجمة هربت، ماذا أقول لنجمة تلعب؟ أنا ساهر ومعي يد امرأة بيضاء، هل أشهى وهل أطيب؟

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا وأحيا به الأرض بعد موتها وجعل الماء سر الحياة وسبب بقاء المخلوقات وجعلنا من الماء كل شيء حي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم أمته الاقتصاد في النعم والرحمة بالكون وحسن التعامل مع ما سخر الله لعباده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن نعمة نراها كل يوم وقد نغفل عن عظمتها لأنها قريبة منا. الماء نعمة ومسؤولية. إن الإنسان يستطيع أن يعيش أياما قليلة دون طعام، لكنه لا يستطيع أن يعيش دون ماء. فالماء ليس مجرد مادة نستعملها، بل هو آية من آيات الله وعنوان من عناوين الرحمة الإلهية. قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالماء يذكرنا بضعف الإنسان وحاجته الدائمة إلى فضل الله تعالى وكرمه. أيها المستمعون الأفاضل، لقد ربط الإسلام بين الماء وبين الطهارة والعبادة والحياة. فالماء هو الذي نتطهر به للصلاة، وهو الذي تقوم به حياة الإنسان والحيوان والنبات. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. تأملوا قوله سبحانه وتعالى بقدر، ففي الكون ميزان دقيق، وكل نعمة تحتاج إلى حسن استعمال. وعندما يسيء الإنسان استخدام الماء فإنه لا يضيع موردا فقط، بل يعتدي على أمانة من أمانات الله تعالى. أيها الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في الاقتصاد في استعمال الماء. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو يتوضأ، فقال له: ما هذا السرف؟ فقال سعد: أفي الوضوء إسراف؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. إنها رسالة عظيمة. حتى عند توفر النعمة يبقى الاقتصاد خلقا إيمانيا. أيها المستمعون الكرام، إن قضية الماء اليوم أصبحت من أهم قضايا العالم، فكثير من المجتمعات تعاني من نقص الماء وتواجه تحديات الجفاف وتغيير المناخ، مما يجعل المحافظة على الماء مسؤولية مشتركة. لكن الإسلام لا يجعل المسؤولية مرتبطة بالظروف فقط، بل يجعلها نابعة من الإيمان. الله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أيها المستمعون الكرام، لقد كان للماء مكانة عظيمة في الحضارة الإسلامية، فأنشأ المسلمون السقايات وحفروا الآبار وبنوا القنوات وجعلوا توفير الماء للناس من أعمال البر والإحسان، وكان سقي الماء من أعظم أبواب الصدقة. ولذلك رسالتنا اليوم لكل مستمع كريم: لا تجعل كثرة الماء سببا للإهدار. تذكر أن كل قطرة ماء تضيع قد يحتاج إليها غيرك. اجعل الاقتصاد في الماء عادة يومية وعبادة تتقرب بها إلى الله تعالى. علم أبنائك أن شكر النعم يكون بالمحافظة عليها. الماء أيها الأحبة ليس مجرد مورد نستهلكه، بل أمانة كبيرة نحملها. ومن شكر الله تعالى على نعمة الماء أن نحسن استعمالها وأن نحفظها لأنفسنا ولمن يأتي بعدنا. فالمؤمن أيها الأحبة لا يعيش لنفسه فقط، بل يحمل هم الأجيال القادمة، يحملها في قلبه ووجدانه. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يسقينا من فضله، وأن يبارك لنا في نعمه، وأن يجعلنا من الشاكرين الحافظين لأمانته. اللهم اجعل الماء حياة ورحمة، وعلمنا حسن تدبير نعمك، ولا تجعلنا من المسرفين. آمين. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد محور مجلس وزاري مضيق. ورئيسة الحكومة تؤكد أن تحقيق الأمن الطاقي أولوية قصوى للدولة لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والرفع من كفاءة الإنتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج. تونس تسدد 10.469 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان الماضي بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 45% مقارنة بتقديرات قانون المالية للسنة الحالية، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وفق ما أوردت وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان فارت. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطلق مسار تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 12 و2000، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية، بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال وقاية النباتات. بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول، اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان. وسيكون المؤتمر على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، لا سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة روسيا على إرسال أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. ووفق الأمم المتحدة، جميع سكان غزة وعددهم مليونان سيقضون الشتاء دون مأوى مع دخول القطاع الفلسطيني المحاصر عاما رابع في ظل قيود إسرائيلية خانقة. ختاماً، الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الحوثي على مطار عدن ومحاسبة مرتكبيها. ختام الموجز، قدمت لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
0: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لقانا ينطلق معكم من توا 6:04 على إذاعتنا إلى حدود الساعة 9 صباحا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا، نرجو لكم متعة الاستماع على موجاتنا في هذا الصباح اليوم السبت 10 أكتوبر 2026. محمد الغول، سمية وكريمة معكم في هذه الرفقة إلى حد 9، ورامي كذلك في التنسيق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 6:15 فاصل غنائي آخر بإمضاء حمزة نميرة، ونمشيوا مع بعض إلى فقرتنا الأولى.

الأبراج باش نبداو بالحمل. اليوم يبدو أنه عندك برشا حاجات مأجلها وتحب تكملها الكل اليوم. أكيد النصيحة أنه نختاروا الأهم ومن بعد نخلي الوقت الباقي للناس اللي نحبوهم. حديث صغير اليوم ينجم يصلح جو كان شوية متكهرب. نمشيو إلى برج الثور. تمشي بخطوات ثابتة وهذا اللي ينفعك اليوم، لكن ممكن عندك مشروع، عندك شوية هكا أمور في الدار، راجع التفاصيل قبل ما تبدأ وخذ من نهارك فرصة باش تعمل محوسة صغيرة تبدل بها الجو. برج الجوزاء، كلامك حاضر، أفكارك برشا، أما ما تشتتش روحك بين برشا مواعيد، وإذا فهمت كلمة من شخص على غير معناها أسأله مباشرة، يمكن الحكاية نجم تكون أبسط مما تتصور. برج السرطان، العائلة تحتاج حضورك، لكن أنت زادة تحتاج شوي وقت لروحك. عبر على اللي تحس بيه بكل وضوح وما تتحملش وحدك مسؤولية راحة الناس الكل. الأسد، تحب تكون عندك الكلمة الأخيرة، به اليوم جرب أسمع رأي آخر، يمكن تلقى فيه تفصيلة تعاونك، وبعدها ندعوك لتستمتع باللمة من غير ما تفكر في الخدمة نهار كامل. العذراء، عينيك ديما على التفاصيل، تنجم تلاحظ حاجة فاتت غيرك تصلح اللي يلزم، أما ما تعديش النهار الكل وانت تلوج على الكمال، ثم حاجات حلوة كما ما هي. الميزان، عيد ميلاد سعيد اليوم نقوله لمواليد البرج اللي يحتفلوا به اليوم. بين برشا دعوات ما توافقش على كل شيء، مجاملة اختار وين تحب تمشي ومع شكون تحب تعدي نهارك. العقرب، إذا فما سوء تفاهم ما تخليش الظنون تزيد تكبر سوء التفاهم هذا، كلمة واضحة في وقتها تنجم تنفع أكثر مسكات، وفي بقية النهار أعمل حاجة تحبها وتريح بالك. القوس، تفكر في فكرة جديدة ولا مشروع جديد، باهي برشا، أما أبدأ بخطوة تنجم تعملها فعليا. لما صغيرة مع أصحابك اليوم تنجم تعطيك طاقة باهية. الجدي، حتى في نهار السبت مازال بالك هكا مع المواعيد والمسؤوليات تاع الخدمة، رتب المهم وبعد سكر الملف نهائيا أو شوية باعتباره أنه نهار السبت، وخلي الوقت للناس القريبة منك اللي تحب تشوفك حاضر بيناتهم. الدلو، عندك فكرة مختلفة وتحب تشاركها مع البعض، أحكي عليها واسمع زيادة رأي غيرك، يمكن تولي أوضح أكثر الفكرة هذه، وإذا تبدل برنامجك في آخر لحظة ماذا بينا تتطوع معه. الحوت، نهار مناسب الحاجة فيها برشا إبداع وفن، موسيقى، قراءة كتاب، وإلا خرجة تشوف فيها البحر إذا الطقس يوالم اليوم أكيد، وإذا عندك قرار مأجله اكتب الخيارات قدامك باش الصورة تولي أسهل. دونك هكا احنا ببرج الحوت كملنا دورتنا على الأبراج، ناخذوا معها الحاجات اللي هكا فيها تفاؤل ونخليوا التوقعات على جنب. نهاركم زين وثبتكم ديما فيه أخبار تفرحكم، ديما نقولوا احنا أنه جولتنا في الحظ مواتيك، هكا ناخذوا منها شويه تفاؤل، دفعه اللي او دفع يخلينا هكا نبداو نهارنا برشا تفاؤل. 6:23 دقيقه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، واللقاء يتواصل في صباح تونس ومع بقيه فقراتنا.

0: الإذاعة التونسية تعيش معك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 6:29 دقيقة على الإذاعة الوطنية التونسية، ومعها تتواصل رحلتنا الصباحية معكم أنتم أحلى مستمعين على موجاتنا. بعد شوية أكيد فقرتنا الموالية تكون جديد العلوم، وفيها ثلاثة أخبار من جديد العلوم باش تاخذنا بين البحر والبر والسماء، لأنه فما مادة ضوئية واعدة لإنتاج الهيدروجين باش نحكيوا عليها. فما رصد لكوكب عمره أقل من 1,000,000 سنة هو مازال يتكون، وتجربة جديدة علمية تكشف استجابة قرش الطرف الأسود لأصوات تحت الماء من مسافات بعيدة. هذه تقريبا عناوين الأخبار العلمية اللي باش تكون بعد شوية. توا سيد علي الرياحي وإحدى روائعه اللي هو أداها ولحنها، ومن كلمات عبد العزيز الحاج طيب: ما تفكرش في الأحزان مدام الحب مهنينا.

مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزن

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وجولتنا كانت منذ قليل على بعض المناطق في تونس. أكيد تسمعونا وين ما تكونوا في إذاعتنا الوطنية، توصل للناس الكل داخل تونس وخارجها. مرحبا بكم من جديد، تحية الفريق اليوم اللي بكل نشاط وحيوية رفقنا في صباح الخير يا تونس، محمد وسمية وكريمة ورامي، وأكيد في الإعداد انتصار وسيف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في صباح الخير يا تونس اللي هو خاص بالويكاند سبت وحد، واليوم 10 أكتوبر 2026 باش نعملوا جولة بعد شوية مع جديد العلوم.
2: جديد العلوم،
1: الجديد اليوم في العلوم باش نبداو بالماء والشمس. وفي جامعة ولاية أوريغون الأمريكية طور مجموعة من الباحثين مادة اسمها BVR-19 تستعمل الضوء للمساعدة على إنتاج الهيدروجين من الماء، والهيدروجين اللي يدخل في استعمالات صناعية عديدة وحاجة مهمة برشا. اليوم إنتاجه يعتمد في جزء كبير منه على الغاز الطبيعي، ذاك علاش الباحثين والعلماء يبحثون على طرق أنظف. مادة تمتص الضوء تستعمل طاقته لتسريع التفاعل، والنتيجة واعدة أكيد في المختبرات، والخطوة الجاية هي تطويرها حتى تولي قابلة للاستعمال على نطاق أوسع. أكيد حاجة مهمة برشا أنه الضوء يولي هو مصدر ويساعد على إنتاج الهيدروجين من الأرض. باش نطلعوا شوية للفضاء أكيد، وباش نمشي مع بعضنا. المسألة مهمة جدا، وقع اكتشافها أو التفطن لها مؤخرا، كوكب عمره أقل من 1,000,000 سنة اسمه إلياس 224 ب، يبعد علينا قرابة 450 سنة ضوئية. العلماء أكدوا وجوده وهو مازال وسط قرص من الغاز والغبار يحيط بجنب بالنجم متاعه. المادة ويجمع المادة اللي تكونه كتلته المقدرة بين 2 × 4 أضعاف كتلة المشتري. الأخبار هذا الأهمية متاعه وين تبرز؟ عادة يقع اكتشاف الكواكب بعد ما تتكون، لكن هوني مع الكوكب هذا فما فرصة للعلماء أنهم يدرسوا كوكب عملاق وهو مازال قاعد يكبر. آخر محطة في أخبار العلوم وفي جديد العلوم باش تكون تحت البحر. فما مجموعة من الباحثين اللي جربوا بث أصوات منخفضة التردد من مكبر صوت تحت الماء، وراقبوا من فوق بطائرة مسيرة كيفاش تتصرف أسماء القرش الطرف الأسود. والقرش هذا المسمى بالطرف الأسود هو يتميز بوجود بقع سوداء واضحة على أطراف زعانفه. إذن وقت اللي حطوا الصوت في مكبر الصوت قعدوا يراقبوا في هذا القرش. بعض القروش استجابت للصوت من مسافة وصلت ل 74 متر، بدلت الاتجاه متاعها وسبحت بعيدا عن مصدره. هذا يعطي العلماء فكرة أدق على حس السمع عند نوعية هذه من القروش وكيفاش تستعمل الصوت باش تتعرف على المحيط متاعها. أكيد هذه حاجة مهمة وإنجاز انجاز كبير برشا. العلماء اكيد باش يخليوه يفيدهم اكثر باش يتعرفوا على خصوصيه هذا القرش. بهذا الخبر احنا كملنا رحلتنا العلميه في جديد العلوم، نواصلوا مع الانغام، ومن بعد باش تكون عندنا رحله باش نكتشفوا شخصيه مميزه جدا اللي هي عبد العزيز جميل. انتصار من بعد شويه باش تستعيد سيره هذا الرجل اللي يعتبر احد وجوه الموسيقى التونسيه في القرن العشرين، واللي ساهم مساهمه كبيره برشا خاصه في تعليم اجيال وراء اجيال خاصه العزف. واحنا في اطار ايام قرطاج الموسيقيه ما فيها باس نقفوا على شخصيات ساهمت في تطوير الموسيقى منذ القرن الماضي.

0: على شط بحر الهوى رسيت مركبنا، واحنا مركبنا سترسي الآن على سطح الذاكرة، وباش نحفر شوية في ذاكرتنا. عازف ومعلم وصانع آلات ترك الأثر متاعه في أجيال من الموسيقيين التونسيين، باش نتعرفوا على حكايته في فقرتنا الموالية مع انتصار المانع.
1: هيك العام
2: كان نهج سيدي مفرج في المدينة العربي عام 1920 يخبي وراح يوت حانوت من حوانته حكاية موسيقية باش تخلي أثر كبير في تاريخ الموسيقى التونسية. في حانوت عبد العزيز الجميل كانت ملتقى العازفين والمطربين التوانسة مع فنانين جاوا من بلدان عربية في مقدمتهم مصر. كنت تسمع نغمات الموشحات والأدوار والبشارف والسماعيات التركية وأصوات تناقش أسرار النغم والعزف. الأصوات هذية الأسامي باش تولي من أبرز أعلام الموسيقى التونسية كيما علي السريتي وأحمد القلعي ورضا القلعي وعلي الرياحي والهادي الجويني وغيرهم من الفنانين اللي حولوا خلوة عبد العزيز جميل المدرسة للموسيقى وفضاء للتجديد والانفتاح على التجارب العربية والمشرقية. نهار 10 مارس 1895 تولد عبد العزيز جمال الدين اللي تشهر من بعد باسم عبد العزيز جميل. عائلته عندها جذور مغربية جات لتونس واستقرت في البداية في قليبيا ثم تونس العاصمة. تعلم عبد العزيز في الزيتونة كما بقيت أخواته اللي أكبر منه، أما ما كملش بما أنه والده جمال الدين القليبي حبوا يتعلم صنعة وحطوا في صناعة الشاشية، لكن هو ما حبهاش ومشى للنجارة، والحرفة هذية هي اللي حلت له باب عشق الآلات الموسيقية.
3: والفن هو تابع مجموعة الناس المغرمة وكذا، إنه كل دار وكل فاميلة تلقاهم عندهم لازم عندهم الآلة ويحبوا يزها ويمحلهم لغير ما يستعملوا شي صنعة. الأصحاب يعني أحباب تلموا في حانوت واخذينا أدوار ومشحات وبشعر.
2: من الصغرى كان مغروم بالعود والرباب والبيانو الموجودين في دارهم، ووالدته اللي من أصل تركي كانت تستقبل صديقاتها ويبقاو يدندنوا بوصلات المالوف التونسي. وبدا عبد العزيز جميل يتعلم في الموسيقى بطريقته الخاصة، فكان يرافق العيساوية في خرجاتها لسيد عمر في منوبة ويحفظ اللي يسمعه من مالوف الهزل ونوباته، وتعلم على أستاذه الشيخ الورديني وهو واحد من أبرز شيوخ الموسيقى والتراث التونسي. ومن العشق للمهنة صار حانوت عبد العزيز جميل في نهج سيدي مفرج واللي قريب من الحفصية مشهور بصنع وتصليح الآلات الموسيقية، حتى صار نقطة لقاء الفنانين من تونس والمشرق، وكان من الأوائل اللي صنع وصلح العود المشرقي. وما كانش جميل صنع آلات موسيقية أو عازف أكهو، وإنما كان صاحب رؤية فنية تعتمد على الانفتاح والتجديد، حتى أنه شارك في الجلسة التأسيسية للمعهد الرشيدي، لكن بعد عليه وقت اختار المعهد التركيز على حفظ التراث التونسي، بينما هو كان يميل أكثر للانفتاح على المدارس الموسيقية الأخرى. ومن محل صغير في المدينة العربي صنع عبد العزيز جميل لروحه مكانة في تاريخ الموسيقى التونسية.
3: أنا سي حمد خير الدين الله يرحمه بالعود، سي علي ريحي بالطار وأنا بجرانة معاه، كان سي عبي كبالي ساعات سي حذانة، سي البشير محفوظ البشير بناني، حتى هو صدى شاعر ومغروم وفنان.
2: نهار 9 أكتوبر 1969 توفى شيخ الفنانين وواحد من أعلام الموسيقى التونسية عبد العزيز جميل، اللي آمن بأن الموسيقى ما تعيشش كان بالحفظ والتجديد، وسلم المشعل الجيل كامل من الموسيقيين والمطربين.
1: هيك العام
0: هاك العام هاك العام، مهم جدا أنه في كل مرة نمشي ونعمل طلة هاك العام والحكايات اللي من ذاكرة الموسيقى التونسية. اليوم كانت بامتياز بما أنه أحنا نعيش على وقع الموسيقى أسبوع كامل أيام قرطاج الموسيقية في عالم آخر وفي ريتم آخر وفي أشكال أخرى، لكن مهم جدا أنه نرجع بذاكرتنا ونعرفوا اللي سبقوا شنو خلاو للموسيقى صوت الآلات اللي سمعناهم في أثناء السرد متاع الحكايات. أكيد ذكرنا برشا ناس صنع صنعوها وعلموها وخليوها توصل للأجيال من بعدنا. هذا هو مهم، الأهمية بلوتو وين تكمن وقت اللي نحيو الذاكرة. وكل مرة نذكركم بحكايات مزيانة عندها علاقة ببلادنا وبشخصيات ساهمت في أنها أعطت دفع لقطاعات معينة كما الموسيقى، المسرح، السينما والفلاحة وغيرها من الاختصاصات اللي والمجالات اللي باش نحكيو عليهم في فقرة في هاك العام. ما نطولش عليكم توا، احنا زاد عنا الفقرة القارة قبل نشرة الأخبار يوميا على موجاتنا. فيروز ترفقنا من توا حتى للأخبار.

0: الدكتور حكيم.
1: يوم 10 أكتوبر هو يوم الصحة النفسية. الصحة النفسية تتركز على 3 مقومات: التغذية المتوازنة اللي فيها من كل شيء شوية، وخاصة الخضرة والغلة والحوت الأزرق كما السردينة. مع التغذية فما النشاط البدني بالأخص في الهواء الطلق، وأخيرا نحاول نبعد عن التشنجات والستريس، وكل ما تجي حاجة تقلقنا نحاول نبدل ساعة بساعة أخرى.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: مجلس وزاري مضيق يتابع تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي، ويؤكد ضرورة التسريع في الإنجاز. بمقتضى قرار حكومي، تكليف الشركة الوطنية العقارية بإنجاز مشروع سكني في فوشانة ضمن برنامج الكراء المملك. وفي يومها العالمي، الصحة النفسية وأهميتها في حياة الإنسان موضوع تقرير في النشرة. ودولياً، تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني في اليمن. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى نشرة السابعة للأخبار. مثلت متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي على المدى القريب والمتوسط والبعيد محور اجتماع مجلس وزاري مضيق أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. أبرز الإجراءات في الورقة التالية لحاتم كريسعان.
5: تتضمن خطة العمل المتكاملة لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد عدة إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة القدرة الكهربائية المتاحة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. ووفق عرض للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تشمل الخطة على المدى القريب بالخصوص المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يسهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن 600 ميجاوات ساعة، اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العمري بقدرة 300 ميجاوات، استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، إدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قبل صيف 27 و2000 إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص، توسعة محطة الرياح في سيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميجاوات، إنجاز محطة فولتضوئية في موقع بن مهيرة بقدرة 50 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 20 ميجاوات ساعة، إنجاز محطة فولتضوئية في تطور بقدرة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 100 ميجاوات ساعة. كما تشمل الخطة على المدى القريب التحكم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة، وذلك بالتقليص في الطلب ب 300 ميجاوات وتحسين منظومة تخفيف الأحمال. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية وتركيز العدادات الذكية والترفيع في طاقات خزن الكهرباء، مذكرة في هذا السياق بأن الهدف المرسوم في أفق سنة 30 و2000 هو بلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة.
4: أعلنت رئاسة الحكومة تكليف الشركة الوطنية العقارية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. ونص قرار حكومي نشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وقد أطلقت وزارة التجهيز والإسكان برنامج الكراء المملك ضمن مخطط التنمية 26 و2030 2000 بهدف مساعدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على امتلاك مساكن لائقة. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بالمنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان. وتحيي تونس اليوم العالمي للصحة النفسية الذي اختارت له منظمة الصحة العالمية شعار الإنصات للتجربة المعيشة، تجارب حية من أجل تغيير حقيقي. في التقرير التالي لأحلام الجسمي تأكيد على أهمية الصحة النفسية في حياة الإنسان.
6: الاهتمام بالصحة النفسية ليس رفاهية أو خيارا ثانويا، بل ضرورة توازي الصحة الجسدية وفق ما تؤكده الأخصائية في علم النفس العصبي بينا الغطاسي.
7: من نجموش نحكيه على صحة سليمة بصفة عامة كان ما يتمتعش الإنسان بصحة جسدية ونفسية بعضها. التمتع بالصحة النفسية ما هيش رفاهية، هي حق للناس الكل في كامل مجالات في حياتك، كسوا في العمل، دراسة، في العائلة. كل شخص يلقى صعوبات، توجهه لعباد مختصة في الصحة النفسية. في جمعية علم النفس والصحة نقدم خدمات لتعزيز الصحة النفسية للجميع.
6: 52% من الناس يعانون من اضطرابات نفسية والتي لها انعكاسات جسدية على الإنسان تصل حد الإصابة بأمراض خطيرة، وفق رئيسة قسم الصحة النفسية بمستشفى الرازي ريم غشام.
8: باقي مازلنا نخافوا شوية من الطب النفسي. أكثر مرضى بالقداء يخافوا من سبيطار الرازي، يضروا لهم حاجة بتاع هبيل ولا هبيل معاش موجود، تو بالدويات اللي موجودين نجموا نداويو كل شيء. وإحنا ما نقولوش مرض نفسي، نقولوا تخوبل. الأمراض النفسية راهي موجودة برشا. 52% بتاع العباد عندهم اضطراب نفسي، خاطرك ما ترقدش في الليل بالقداء كي تتكيف، ده كيف اضطراب نفسي راهو. اضطراب نفسي انعكاسات نتاعو على البدن مش بهين، مثلا لطف ما يجم كون المرض الخايب.
6: وتحدثت رئيسة قسم الصحة النفسية بمستشفى رازي ريم غشام عن عديد المكتسبات في مجال الصحة النفسية خاصة على المستوى الاستباقي، مشيرة إلى مشكل عدم توفير أدوية الأعصاب والأمراض النفسية في مختلف الأماكن.
8: المشكل الكبير اللي نراوه احنا هو اللي ما نجموش نوفروا الدويات الكل في كل بقعة، خاطر ساعات لي فارماسي ولا يخافوا من الدويات نتاع الأعصاب، أما هما ما يخافوش بالكل. فهمنا زادة اللي عندنا برشا اكتسابات كبار اللي عملناهم في تونس ومانيش واعيين بيهم. مثلا عندنا أول سنتر تعمل نتاع ألترا أوريس في مستشفى الرازي، نشوفوا فيه المرضى قبل ما يعملوا المرض، معناتها أول سامبتوم تاع مرض يداوي. فما عباد كانوا مش يعملوا سكيزوفرينية ولا طب ولا مهندسين، وعطات نتائج ياسر بهين.
6: وتتزايد أهمية الصحة النفسية لتعزيز قدرة الفرد على التكيف الإيجابي مع ضغوطات الحياة اليومية، ما ينعكس على جودة العلاقات الاجتماعية والمحيط الأسري والمهني.
4: قسم ابن سينا بمستشفى الرازي بمنوبة اختار أن يتحول الحديث عن المرض النفسي بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية من تجربة تعاش في العيادات وخلف الأبواب المغلقة إلى شأن مجتمعي يطرح في فضاء تفاعلي مفتوح للجميع. المبادرة تحمل شعار ما بين تجربتي وتجربتك، وفق تصريح رئيسة القسم الدكتورة رابعة الجملي. ويؤمنها اليوم بداية من الساعة 2 بعد الظهر فريق طبي متكامل وأخصائيين نفسيين. كما تنظم اليوم لجنة التكوين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس بالتعاون مع قسم طب الشغل يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافق الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة. وفي أخبار الطقس، يتواصل الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار اليوم. وعن الكميات المسجلة خلال 24 ساعة تحدث المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
9: 29 مليمتر بنزرة المدينة، 23 بالميناء، 12 مليمتر بمتلين، رفراف 22 مليمتر، غار ملح 17، 37 مليمتر بمطر، وكانت أعلى كمية 52 مليمتر بجات سجنان. كذلك بباجة كانت أعلى كمية 32 مليمتر بنفزة، بجندوبة كانت أعلى كمية 36 مليمتر، وبالكاف كانت أعلى كمية هي قرعة سنان 22 مليمتر. تونس الكبرى كذلك تراوحت الكميات ما بين 5 إلى 20 مليمتر. بالنسبة لهذا اليوم يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، خاصة في الفترة الصباحية بمناطق أقصى شمال الأمطار باش تكون تقريبا موجودة لكن ماهيش رعدية، تواصل الفترة الصباحية، وإن شاء الله بالنسبة لبقية المناطق تبقى سحب عابرة، رياح مازالت قوية من القطاع الغربي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، والحرارة تتواصل في نسق يوم الأمس تتراوح القصوى ما بين 21 إلى 26 درجة بمناطق الشمال وتصل إلى حدود 19 درجة بالمرتفعات، ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 31 درجة. تبقى الوضعية الجوية ملائمة لنزول بعض الأمطار بالنسبة ليوم الأحد.
4: أكد سفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ضياء خالد الأولوية المطلقة التي توليها تونس منذ الاستقلال للتعليم باعتباره خيارا وطنيا إلزاميا ومجانيا وركيزة أساسية لبناء الدولة وترسيخ المواطنة وتكافؤ الفرص. وأبرز في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة للمجلس التنفيذي لليونسكو المنعقدة بباريس إلى غاية 20 من أكتوبر الجاري التزام تونس بمواصلة تطوير المنظومة التربوية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة من خلال أحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وفي المجال الثقافي تطرق مندوب تونس إلى اهتمام تونس بصون تراثها الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينه. وفي الثقافة أيضا وبعرض للفنانة فايا يونان تختتم اليوم فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادي الإقليبي بالعاصمة. وقد شهدت دورة هذا العام مشاركة 15 دولة قدموا عروضا موسيقية متنوعة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أعلنت القوات الحكومية السيطرة على مركز مدينة المسرح بتعز ومقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بالتوازي مع مواجهات عنيفة ضد الحوثيين بجبهة مأرب. من جهته حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن من أن اليمن انزلق مجددا إلى حرب شاملة مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة داعيا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الإيراني أن الحوار مع الولايات المتحدة لن يكون مجديا إلا بالتوقف عن التهديدات والتلويح بالحرب. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة التامة على حركة نقل النفط بمضيق هرمز. ختاما وصفت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي الوضع في قطاع غزة بالفظيع للغاية قائلة إن السكان المحاصرين يتعرضون للموت البطيء ويواجهون تفشيا واسعا للأمراض وسوء التغذية. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس وزاري مضيق يتابع تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي ويؤكد ضرورة التسريع في الإنجاز. بمقتضى قرار حكومي تكليف الشركة الوطنية العقارية بإنجاز مشروع سكني في فوشانة ضمن برنامج الكراء المملك. وفي يومها العالمي الصحة النفسية وأهميتها في حياة الإنسان كان موضوع تقرير في النشرة. ودولياً تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني في اليمن. ختام النشرة قدمتها لكم ناعمة سولي، في أمان الله.
10: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الإقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: الكل، رامي، محمد، سمية، كريمة، انتصار وسيف معاكم حتى للتسعة متاع صباح في صباح الخير يا تونس. أكيد مواصلين زادة مع فقراتنا اللي تستنى فيكم، ونمشيو الفقرتنا الموالية.
1: اخترت لكم
0: اليوم، اخترنا لكم برنامج ثري ومتنوع. ان شاء الله تلقاو الوقت وتلقاو الامكانيات باش تنفذوه، لانه فيه خرجة المركز الالهام الثقافي والروحي في البحر الابيض المتوسط، قرية سيدي بوسعيد. والكلام هذا هو كان عنوان الملف اللي تم إدراجه لمنظمة اليونسكو، وليت القرية الموقع التونسي العاشر المسجل على القائمة العالمية، وكان هذا نهار 25 جويلية 2026. سيدي بوسعيد تبعد 20 كيلومتر شمال شرق تونس العاصمة، موجودة في أعلى المنحدر الصخري اللي يطل على كارتاج وخليج تونس، ارتفاعها 126 متر فوق سطح البحر. ترجع نشأة سيدي بوسعيد للفينيقيين، وكان جبل يتسمى جبل المنار أو جبل المرسى، وكان برج للمراقبة والمدافع الأول على مدينة كارتاج. جولتنا باش تكون في سيدي بوسعيد، نتصورها باش ترد الروح، وأكيد باش نعملوا طلة على دار البارون دير لونجي باش نكتشفوا تراث معماري مميز جمع بين برشا خصائص معمارية سواء تونسية أو غيره. معلم تاريخي هو الآن مركز الموسيقى العربي المتوسطي النجمة الزهراء دار البارون دير لونجي، وأكيد تنجموا تدخلوا على الانترنت وتشوفوا الاسم هذا شنو عمل للموسيقى التونسية. المغرومين بالرسم كذلك ينجموا يلقاو وين يحوسوا في سيدي بوسعيد، ينجموا يمشي رواق المدينة اللي هو باسم الفنان الهادي التركي، وفما أروقة متنوعة الحقيقة في سيدي بوسعيد تنجموا تزوروها بالنسبة للمغرومين بالفنون التشكيلية. جانب آخر من سيدي بوسعيد، مقامات الأولياء الصالحين. تقريبا في سيدي بوسعيد فما 18 ولي مدفون فيها، كما سيدي الظريف الأديب والموسيقي وصاحب الكرامات اللي كتبنا عورة طبوع، سيدي شبعان ولالا زعفرانة، وفيهم بالطبيعة زادة يزمنا نعرف وحكي دروج كرسي الصلاح، واللي منهم أبو سعيد ابن خلف تميمي الباجي أو رئيس البحار اللي عاش في تونس المدينة بعد ما روح من الحج والشام، كمل حياته فوق الهضبة اللي خذت اسمه سيدي بوسعيد. الموسيقى والأدب والجو الروحاني والفن وروعة الطبيعة يجتمعوا لكلهم في سيدي بوسعيد اللي ندعوكم إلى زيارتها اليوم وإلا في أي يوم آخر. أكيد من بين المناطق اللي تستحق الزيارة سواء نحن توينسا وإلا سياح، لأنها قبلة لعديد السياح اللي يجيوا التونس. الرحلة ما نجموا ما نكتفيوش بها كان بسيدي بوسعيد، نجموا ما نروحوش بكري اليوم للدار، نتعديوا لمدينة الثقافة ونكملوا الرحلة مع أجواء الموسيقى وأجواء كذلك المسابقات. وآخر يوم في أيام قرطاج الموسيقية اليوم، دعوة لكم باش تمشوا لمدينة الثقافة وتحضروا حفل الاختتام اللي باش يكون فيها حفايا يونان في قاعة الأوبرا، وقبله باش تكون محطة الاختتام. وإذا ما اقتطعتوش تذاكر الاختتام تنجموا تقصوا تذاكر متاعكم لفايا يونان اليوم الاختتام انطلاقا من التاسعة ليلا في مدينة الثقافة شادلي القليبي. هكا كملنا احنا جولتنا سريعا في خرجتنا اليوم، وفي اخترنا لكم وتجولنا بين الأزقة البيضاء والزرقاء، وعملنا طلع على البحر ومشينا لمدينة الثقافة. إن شاء الله الموعد يتواصل أكيد مع خرجات أخرى ومع اختيارات أخرى، كان نلفتوا انتباهكم لبعض الأماكن اللي تستحق زيارة منكم مستمعينا الأفاضل. وين ما كنتم من جد لكم التحية، 6 دقائق فقط يفصلون على موعد النشرة الجوية، بعد شوية تكون عنا إطلالة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. كمال رؤوف النجات يتغنى بسيدي بوسعيد. 7:30 توا ونمشوا لأحوال الطقس.
1: النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي بن أحمد، أهلا وصباح الورد والفل والياسمين.
2: صباح الخير أختي كريمة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بالرصد الوطنية.
0: شكرا شكرا. البارحة أمطار الخير أو كف العاصمة على الأقل، وأكيد فما في بعض المدن الأخرى. الكلمة ليك باش تعطينا فكرة على شو اللي صار البارح بعلاقة بالطقس.
2: نعم، بالنسبة ليوم الأمس كما كان متوقع هو كتل هوائية باردة في طبقات العليا سامت في معناتها تشكل خلايا رعدية ناشطة. شفنا يوم الأمس معناتها في العشية خاصة كانت الخلايا الرعدية بتونس الكبرى كانت الكميات تقريبا تراوحت ما بين 5 إلى 18 مليمتر. بالنسبة لتونس سجلنا على كمية سيدي ثابت 18 مليمتر، بجهة رواد 14 مليمتر، كذلك قلعة الأندلس تقريبا في حدود 18، شرفش 16 مليمتر، بتونس الشرقية كانت في حدود 11 مليمتر، حلق الواد كذلك الأمطار كانت حاضرة في حدود 5 مليمترات، بجهة منوبة كانت أعلى الكميات بتوربة 16 مليمتر، كذلك بجهة جديدة وشوات كانت في حدود تقريبا 18 مليمتر، 15 ببرج العامري ومرنقية 14 مليمتر. بالنسبة لبنزرت كانت أعلى الكميات، ديما نعطيو أعلى الكميات قدر القائمة طويلة إن شاء الله، 52 بسجنان، بجومين 32، كذلك بماطر 37 مليمتر، بولاية جندوبة كانت أعلى كمية تقريبا 36 جندوبة، المدينة 43 بتبرقة، وبالقيرة وين كانت أعلى كمية 34 بالصبيخة، كذلك بجهة زغوان كانت أعلى كمية 8 مليمترات، بجهة بير مشاركة الأمطار كانت حاضرة، كذلك بجهة نابل الكميات كانت ما بين 3 إلى 5 مليمترات، جهة المنستير وبعض مناطق من غرب صفاقس وكذلك سيدي بوزيد في حدود 5 مليمترات. والحمد لله كانت الأمطار حاضرة تقريبا على أغلب مناطق البلاد خاصة الشمال والوسط. بالنسبة لليوم تتواصل بقايا بعض الأمطار في الصباح، تنقلوا بعض الأمطار قد تكون كذلك حتى سحب رعدية خاصة بأقصى شمال جهة بنزرت وبعض مناطق شمالية من تونس. بالنسبة للريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية الردوبانة. بالنسبة للبحارة هناك آلام برياح قوية ساري المفعول، البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، الحرارة في انخفاض نسبي. يوم الأمس سجلنا انخفاض واضح في درجات الحرارة اللي كانت تقريبا في الأيام الفارطة في حدود 34-35 درجة، نزلت تقريبا بفرق 10 درجات والحمد لله، ترجع إلى معدلاتها العادية. اليوم تتراوح ما بين 19 إلى 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، ما بين 25 و29 درجة ببقية المناطق. نسجلوا إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 23 درجة. تبقى بقية الأسبوع يوم الأحد إن شاء الله بقية بعض الأمطار ديما بمناطق الشمال وأقصى الجنوب الشرقي، مع ذلك سحب عابرة والحرارة ترجع للنسق الارتفاع لكن ارتفاع طفيف إن شاء الله، لتتراوح القصوى ما بين 24 و29 درجة، ما عدا بالجنوب تصل إلى حدود 31 درجة.
0: نعم، هذا هو تقريبا حالة الطقس بالنسبة لليوم. يعطيك صحة سي صبحي، شكرا ليك.
2: شكرا.
0: إلى اللقاء. 7:33 دقيقة، نجدد تحية لكم الكل اللي التحقتوا الآن في الاستماع والمتابعة. إذن الأمطار متفرقة مؤقتا رعدية في المناطق الساحلية والشمالية، والحرارة نجم توصل 29 درجة في كأقصى درجات في أغلب المناطق، كذلك و 31 درجة بأقصى الجنوب. شكرا لكم على المتابعة، أكيد مواصلين في رحلتنا الصباحية ونمشيو مع بعضنا للنغم الموالي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم. جولتنا كانت فنية غنائية، والصباح هذا هو شي يستحق الأغاني والجو اللي نجمه من خلاله نخليه اللقاء يكون ممتع مع الأنغام والمعلومات المفيدة. ونقول لكم مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكل ما التحق الآن في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية. باش نمشيو الفقرة موالية برشا منكم يحبوها، اللي هي الركن الأخضر. الركن الأخضر اليوم باش نحكيه على الخضروات والأعشاب العطرية المناسبة للزراعة في الفترة هذه، والأكثر شنو النجم نزرعه بصفة عامة في الفترة هذه شهر أكتوبر. تفاصيل مع سي مراد بن مسعودة، مهندس أول متحصل على الماجستير في البستنة. أهلا وسهلا بيك سي مراد، صباح الورد.
3: صباح الخيرات أخت كريمة، وصباح النور للسادة المستمعين.
2: يعيشك يعيشك. شهر أكتوبر
3: حكينا قبل.
2: أي
3: exactly. احنا حكينا قبل في مداخلات اخرى انه الوقت نتاع الخريف نحضروا فيه الجرده نتاعنا للزراعات الممكنه.
2: نعم.
3: فشهر اكتوبر بما انه حكينا قبل انه ثم النمو نتاع النباتات باقي موجود ما دام الشتاء مازال ما دخلش، يعني ثم نمو نتاع ورقي ومعنا امكانيه انه نزرعه.
2: نعم.
3: موضوعنا اليوم أنه الخضروات والنباتات العطرية والأشجار المناسبة في الشهر هذا.
2: فوالا.
3: بالنسبة للخضروات.
2: الخضروات.
3: بالنسبة للخضروات. الخضروات هما الخضروات اللي مش يقع استغلالهم شتوياً. يجبنا نزرعوهم الحين حالياً. بس يعملوا الكرواسونس فيجيتاتيف. بس يكونوا حاضرين للشتاء. معنى هذا المو دو ديسمبر. لي بلانت هذم عندهم خاصيه معينه يتسموا دي بلانت اكول. اكول معناها ما عندهمش تيج، معناها ما يطلعوش. من نوع عندنا الخص، عندنا الكروم، عندنا البجل، عندنا السفناريا، عندنا المعدنوس، عندنا الكلافس. دونك هذم كلهم في نفس الوقت النجم نزرعوا البصل.
2: باهي.
3: اوكي البصل والبصل. دونك هذوما كلهم دي كولتور ديفير نجمهم يزرعوا توا باش نجموا احنا
2: نستهلكوهم في الشتاء،
3: نجموا نستغلوهم بالضبط باش نستغلوهم في الشتاء. هذا بالنسبه للخضروات.
2: الاعشاب العطريه توا
3: برافو. الاعشاب العطريه اقل ريستريكسيون، بمعنى الاعشاب العطريه عندنا كان شويه الحبق والنعناع اللي يحبوا شويه سخانه يزرعوا مع اسونسيلمون في الربيع وفي الصيف. لكن الاخرين اللي حكينا عليهم كل يمشيوا، معناها سي دي بلانت ديفاس، نباتات مستدامه مستديمه تعيش على طول.
2: يعني تو اللي يحب على شويه حبق من الاحسن ما يزرعش توا.
3: لا
2: تبدا الدنيا سخونه شويه.
3: برافو. خصيصا الحبق احنا عندنا زوز انواع في تونس او ثلاث انواع، فما الحبق اللي هو يزرع زريعه بلانت انيال اكيد في الصيف، وفما حبق توجد عنده تقريبا 4 سنين 5 سنين هي عبارة على أردوس حطها لكن تكبر وتعمل أنترون. لكن ديما من المستحسن الحبق يكون يزرع أول ما تسخن شوية. الحاجات الأخرى
2: اللي باش نحاولوا في دقيقة هما. في دقيقة ونص هكا نكملوا معك. تفضل سي مراد.
3: تفضل. عنا حاجة أخرى هما الأشجار المثمرة، فما إمكانية نضعه ولا ما نضعوش توا.
2: أي
3: الأشجار المثمرة. الأشجار المثمرة موجودين حاليا في المشات. أنا حاجة برك إن ما نحبش المواطن يمشي يزرع مثلا قرصة كاتيزون. علاش؟ على خاطر داخلين في شتاء وليس قريب بصفة عامة ما يحبوش البرد. دونك عندك الإمكانية أنك تزرع لي بلانت اللي هما ريزيستانت للبرد، منهم الرمان وسورتو لي بلانت سورتو ريزيستانت. الأشجار اللي وراقها موجودة فيها، معنا كيما البشر كيما الرند، كيما هذوما الكل تنجم تزرعهم
2: هذوما توا في أكتوبر.
3: في أكتوبر. لكن لي بلانت اللي يطيحوا الورق اللي نسميه العود الرقيق، هذوما من المستحسن يتزرعوا لو موا دو فيفري ويتشراو بعد ما يكونوا مطيحين الورق نتاعهم.
2: واضح، يعطيك الصحة، هذوما المعلومات.
3: القوارص للربيع.
2: للربيع، القوارص في الربيع، يعطيك الصحة، شكرا ليك، ديما تفيدنا سي مراد بن مسعودة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، إلى اللقاء، كنت معنا مراد بن مسعودة مهندس أول مختص في البستنة، وأعطيتنا هذه الأفكار المهمة في الركن الأخضر، فسحة، مش نقول فاصل، فسح، فسحة إشهارية، ونواصل بعد بقية تفاصيلنا، لأنه غير درجين باش يكون الموعد مع سبور. أنا يظهر لي هكا محمد من توا حتى بعد الموجز نرجع لكم، شفت قديش من 45 ربع ساعة وفي تقريبا 50 دقيقة هكا، لا مش 50، نرجع لكم بعد 20 دقيقة. يلا
1: إشهار
0: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، بالوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس، خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
1: اشهار

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد توقف طويل نسبيا، عودة البطولة في جولتها الخامسة اليوم، مقابلات تنطلق ماضي ساعتين ونص، والجولة تتلعب بين اليوم وغدوة. في برنامج اليوم في رادس ودون حضور جمهور الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد الاولمبي البيجي بتحكيم حسام بولعريس، النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المناسيري الحكم نضال الطيف، اتحاد بن قردين النادي الافريقي تحكيم باسم بالعيد، وتقدم ساقية الدائر ضد النادي الرياضي الصفاقسي بتحكيم وليد المنصري. غدوة بقية المباريات، النجم الساحلي نادي الرياضي لحمام الأنف تحكيم لأحمد الذوادي، نجم المتلوي الملعب التونسي تحكيم فرج عبد اللوي، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة بتحكيم أمير العيادي، وشبيبة العمران يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى بتحكيم محرز الملكي. بعدين موعد مقابلة الملعب التونسي والنادي الافريقي 5 نوفمبر في إطار الجولة الثالثة، ونذكروا بطبيعة وقت الظروف المناخية منعت من إجراء المقابلة هذه، الملعب التونسي اعترض على الموعد هذا وطلب بالتأخير من نهارين، يعني مقابلة تلعب السبت 7 نوفمبر ضمينة بطبيعة لحضور الجمهور. نهاية الجلسة التقييمية لفريق الترجي الرياضي التونسي لموسم 2025-2026 تم المصادقة على التقرير المالي، والميزانية شهدت عجز ب 19 مليون دينار. نسمع بعضنا رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب في الجلسة التقييمية.
2: مرحبا بالمنخرطين الكل، سورتو معناتها الجمهور الترجي الرياضي التونسي اللي فريمون معناتها يلزمني نشكره، ولو بعد الكوب دي موند كي روحنا حبيت نعمل انترفيو معناتها باش نشكر الجمهور. نورنا في امريكا بريزيدون دو لا فيفا انفانتينو، هو اللي معناتها قد بالنسبه للجمهور الترجي كيفاش يتصرف هذا في امريكا، معناتها روحت انا معناتها فرحان برشا، فرحان برشا بجمهور الترجي واللي هو معناتها ساندني بوندون 19 عام. الانتقادات موجوده وما ننكروش، بالعكس احنا نحبوا الانتقادات باش نصلحوا، اما انسان يجي ينتقد منطقة آخر مش موجود في الترجي الرياضي ومش مقبول. احنا الموجودين هنا باش نلوح وكلمة حتى حد ما يتراجع، بالعكس، ولهذا انا ما نتقلقش، شكري زاد كيف كيف بكو ديكسبيريونس، وحنا كيف الجمهور نتاعنا نحبوا الالقاب، ولهذا كان انسان عنده ما يقول توا في الاسامبلي مش في الفيسبوك.
1: في الجلسة أيضا تم المصادقة على التقارير المالية لموسم 2023-2024 اللي شهد أيضا عجز ب 5.7 مليار، وموسم 2024-2025 الفائض كان ب 23 مليار. الترجي أعلن على 3 مشاريع مستقبلية يفكر فيهم، هما المشاريع تشمل متحف، مسبح، وأيضا فضاء للعائلات. هذا نعرفه ممكن النموذج اللي موجود في مصر تحديدا، هو بطبيعة مصر ماخذته من نماذج عالمية. كرة القدم على الميدان، بعد لقاءات الرابطة الأولى واستعرضت معكم بطبيعة لقاءات البطولة، الرابطة الثانية تصل لجولتها الثالثة اليوم في لقاء مستقبل سليمان وجمعية مجرين، فما أيضا لقاء نجم الخليدي الرالوية، الملعب السوسي ضد بعث بوحجلة، مكارم مهدية هلال مساكن، مستقبل جابس ضد هلال الشابة، من المجموعة الثانية لقاء هلال رديف والنادي القربي، وأيضا مباريات من المجموعة الأولى باش تلعب غدوة لقاءات سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين ومحيط قرقنة ضد كوكب عقارب. المجموعة الثانية جمعية ريانا القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قاوي في القفصة، سبورتينغ المكنين ضد جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان اتحاد قصور الصيف، أمل بوشمة يلعب ضد الملعب الجيبسي، وأولمبيك مدنين مستقبل القصرين. رئيس الكاف باتريس موتسيبي كان في كل ما يروج حول عدم جاهزية كينيا أوغندا وأيضا تنزانيا لاحتضان كأس أفريقيا 2027، ويأكد إقامتها في موعدها، ويبدو أيضا سيتم التخلي عن فكرة الكان كل 4 سنوات. تعرفوا احنا باش نلعبوا كأس أفريقيا 2027 وبعد باش نلعبوها 2028، يعني بيناتهم عام، وبعد باش يتم اعتماد البطولة هذه كل 4 سنوات. يبدو أن الاجتماعات في الكافير حاليا ماشية باتجاه وأنه نرجعوا للقديم كل سنة بطبيعة كأس إفريقيا، وهذه ممكن فما ضغوطات من منتخبات ولا من اتحادات تحديدا، وأنه ترى في المجموعة اللي عندها توا نجم تهز أكثر من كأس إفريقيا، ونتصور أنه المغرب من أكثر المساهمين، وأنه الكأس الإفريقية ترجع بكل سنتين مش كل 4 سنوات. جديدة أيضا بالنسبة للكاف، تطبيق الفار في دوري المجموعات ودوري وأيضا مسابقة الكاف لأول مرة بالنسبة للقرارات اللي كما قلت جاية من الاتحاد الأفريقي. وذكر أن الأندية التونسية تدخل المسابقات في الدورة الثاني من لقاءات دوري الأبطال والكاف الذهاب 17 و18 أكتوبر. حاليا الجولة الخامسة من البرو اف الباسكيت، اليوم النجم الراتي يلعب ضد الدالية الرياضية بجرومبيليا، اتحاد الانصار نادي الافريقي، الملعب النابلي ضد نادي حمام سوسة، شبيبة القيروان نجم حلق الواد، القمة بين نجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنسيري، ونادي صفاقسي يلعب ضد شبيبة المنازة. ذكر انه في البرو اف شبيبة وحدها موجودة في الصدارة. في كرة اليد الجولة السادسة، نجم الساحلي ضد مكرم مهدية، بعث بن خيار جمعية الحمامات، سبورتينغ المكنين ضد اتحاد منزل تميم، الترجي الرياضي تونسي المنزه الرياضي، نادي سقيط الزيت نصرة بولبا، وفي الجورجيني النادي الافريقي يلعب ضد نادي كرة اليد بجمال. ذكر ثلاثة أندية موجودين في الصدارة هما نادي الافريقي، الترجي ونجم الساحلي. في الكرة الطائرة سيدات، نهاية التجربة مع المدربة الإيطالية أليساندرو أو أليساندرا كابديلي، المدربة الإيطالية هذية كان معها عقد أهداف، شلنا في التأهل المونديال وحتى ترتيبنا إفريقيا اكتفينا بالمرتبة الخامسة في بطولة إفريقيا. في التايكواندو الجائزة الكبرى بباريس، برونزية معتز العيفاوي في وزن أكثر من 80 كيلوغرام، المواجهة الحقيقة كانت صعبة باش نجم يترشح الأكثر للدورة النصف النهائي، كانت صعبة ضد وصيف الألعاب الأولمبية. اليوم الصباح تتواصل مباريات، وشيمة تومي تلعب ضد كندية، ووفاء المسغوني القرعة حطتها في الدور الأول في مواجهة تركيا. البطولة الإفريقية وأيضا العربية لرفع الأثقال حصيلة 15 ميدالية منها 4 ميداليات ذهبية. ملتقى سباحة بفرنسا، مسبح 25 متر، عودة أيوب الحفناوي والفوز بالميدالية الذهبية في 800 متر سباحة حرة، والميدالية الفضية كانت لمحمد ياسين العباسي اللي جدد أيضا تتويجاته بفضية أخرى في 400 متر. سيد كريستيانو رونالدو يصنع الحدث البارح في السعودية في البطولة من خلال فوز فريقه النصر على الدرعية ب3-0، لكن أيضا من خلال الدعم الكبير اللي لقاه من جمهور النصر السعودي بعد تسجيله للهدف، ولا حتى قبل منذ الدقيقة 7 وقت اللي رفع علم فيه تتويجات كريستيانو رونالدو الكل، مع اليوفي، مع مانشستر يونايتد، مع ريال مدريد، مع البرتغال، الكرات الذهبية أيضا اللي تحصل عليها، حاب يقول له بطبيعة وأنه بالنسبة لي كريستيانو رونالدو يبقى نجم كبير رغم ما صار له بطبيعة مع المنتخب البرتغالي، رغم أنه الموقع الرسمي للبرتغال بطبيعة للاتحاد البرتغالي هو أيضا كان عمل تهنئة لكريستيانو رونالدو بعد تسجيله لهدف مع النصر، وخرج التصويرة متاعه البارح Greatness is earned، موجودة هذه مكتوبة في العالم، مكتوبة وأنه العظمة تكتسب، هي في الأخير العظمة لله، لكن حاب يقولوا أنه كريستيانو رونالدو يبقى دائما اسم كبير مهما يحدث. هدف بطبيعة هو 980، مازال 20 هدف فقط على الهدف الألف. مواعيد اليوم في الليغا، منهارات الأقليل، وأن الريال والبرسا يلعبوا في نفس النهار، اليوم 5:30 البرسا تلعب ضد ختافي في إطار الجولة الثامنة في شهر صعب جدا في مقابلة دوري الأبطال، عند جالاتا سراي، عند الكلاسيكو، عند البي اس جي، شهر هام جدا بالنسبة لفريق برشلونة. والريال يلعب 8 متاع الليل ضد فيا ريال مع عودة فالفيردي وسخرية الجار أتليتيكو مدريد، لأنه فالفيردي كنت تذكر تضرب في لقاء ديربي وقتها إصابة كبيرة، وإصابة باش تمنعوا أنه التواجد في البطولة لمدة طويلة، لكن يرجع بعد 3 أسابيع، تعرفوا بطبيعة الجار شي نجم يقول على فريق ريال مدريد. أختم بالبريمير ليج الجولة السادسة، نص نهار أرسنال يلعب ضد فريق ليتس، والخمسة نص مانشستر يونايتد ضد توتنهام. هكا كملت معكم موعد هذه من أخبار رياضة، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة، تحياتي نجوى الطالبي.
3: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
4: منوعات تصنع الفرحة،
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
4: فقرات ثقافية تثري الفكر،
3: محتوى متجدد
4: وأصوات متنوعة،
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: كل سبت من 9 للـ10 متاع الصباح الأرض تبدأ الحكاية، نكتشفوا جديد الفلاحة، نحكيوا على البيئة، الماء، التغيرات المناخية. أرض الخير كل سبت، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بعلك.
5: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى موجز 8 للأخبار. رئاسة الحكومة تكلف الشركة الوطنية العقارية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة من ولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملكة. وقرار حكومي نشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. لجنة التكوين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس تنظم بالتعاون مع قسم طب الشغل يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافق الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. وزارة الشؤون الدينية تطلق منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشعورات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. اليوم اختتام فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي بالعاصمة بعرض للفنانة فايا يونان. السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ضياء خالد يؤكد الأولوية المطلقة التي توليها تونس منذ الاستقلال للتعليم باعتباره خيارا وطنيا إلزاميا ومجانيا وركيزة أساسية لبناء الدولة وترسيخ المواطنة وتكافؤ الفرص. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، والحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة التامة على حركة نقل النفط بمضيق هرمز. مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي تصف الوضع في قطاع غزة بالفظيع للغاية، وتؤكد أن السكان المحاصرين يتعرضون للموت البطيء. ترحيب لبناني بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع لبنان. وختاماً، المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من تدهور الوضع الإنساني في تعز ويدعو الحوثيين لوقف الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية. ختام الموجز، قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
8: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
5: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: تصبح الخير يا تونس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. يتواصل اللقاء بعد موجز الأخبار، يتواصل الموعد في صباح الخير يا تونس حتى للتسعة متاع الصباح، 8:05 صوت عدنين الشويشي من كلمات لحبيب محنوش وألحانه باش يرافقنا الآن. في عيبك إنك خلفت العهد ما وفيت، قال لها طيري ما عاد عندي وكر يصلح بيك.
2: عيبك انك خلفت العهد ما وفيت، عيبك

عيبة كذا عدنان الشواشي كلمات حبيب محنوش وصلت بينا الأغنية لثمانية وعشرة دقائق وين ما كنتم نقول لكم مرحبا بيكم ونواصلوا مع الأنغام ونواصلوا مع يمو للجنحان لكن قبلها كيذيق بيك الده يا مزيانة دور الدور تلقاني غيري أنا ما نحبش فضة وذهب به ما نحبش فضة وذهب يلا نسمو مع بعض

وتدور وتدور وتدور ما ترضاش غيري انا كيفيت بك الدار يا مزيانة يا مزيانة كيفيت بك الدار يا مزيانة

يغرق بيك ولا يفوج كل تتحوج كل موج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمانا محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة.

وجهك ويألم قد ما ظهري وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تغير قلبي أهلي كي ضيق بك الطهر

يا مولا الجنحان الطاير، اخر اغنيه سمعناها في الكوكتيل اللي اخترناه لكم مستمعينا وين ما كنتم في الاستماع لاذاعتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه، ويتواصل فيها اللقاء في صباح الخير يا تونس حتى للتسعه متاع الصباح. تحيات الفريق اللي مازال مواصل معاكم اللقاء، كريمه، محمد، رامي، سميه وانتصار وسيف في الاعداد، كذلك لمختلف فقرات حصتنا اليوم. توا باش نعملوا جوله سريعه هكا شويه، الويكاند حافل برشا انشطه ثقافيه في تونس. اليوم اختتام أيام قرطاج الموسيقية، ونمشيو للجهات الآن وناخذوا فكرة شنو يستنى فينا في الأنشطة الفنية. صفاقس تتواصل فيها تظاهرة تجارب مسرحية في دورتها الرابعة حتى الغدوة، لحد البرنامج كان فيه 13 عرض مسرحي فيهم ورشات تكوين، كذلك كان فرصة للمغرومين بالمسرح باش يكتشفوا تجارب مختلفة مش كان يتفرجوا في عرض فقط. من المسرح للسينما، في تبرقة سينما جيت تتواصل حتى الغدوة، سينما تمشي للجمهور بعروض وأفلام وأنشطة موجودة من خلال السينما. في توزر موعد آخر مع المسرح، ملتقى الجنوب للمسرح تحت شعار أو عنوان المدينة والمسرح، التظاهرة متواصلة حتى 17 أكتوبر، وأكيد المسرح يكون حاضر في فضاءات المدينة الكل مش كان داخل القاعات أكهو. هذه رحلتنا سريعا بين بعض المدن التونسية وين فيها تظاهرات فنية ثقافية. 28 دقيقة تو باش نسافروا عن طريق الغنيات، باش نخليه الجغرافيا على جنب وباش نسافروا بالسماع، باش نستمع الى صوت جزائري يغني اغاني ليبيه. هات نشوفوا الرحله كيفاش بدات بالموال وصولا الى الانغام. صوت كسيلة اجراد.

0: إذا كوسيلة أجرا ديال رايح، قلت لكم قبل ما نعلن على غنية نمشي خذنا في سفرة ما بين النغمة الجزائرية والليبية، لكن غدوة نوعدكم بالتسجيل هذية في نفس التوقيت. غدوة نعاود لكم كوسيلة أجرا في إعادة ليش بتا مرسلك عني بطريقة أوركسترالية مزيانة برشا. توا خذينا في الرايح وين مسافر أكيد بصوته المميز، وصلت بينا الأغنية لثمانية واحد وثلاثين دقيقة مواصلين على إذاعتنا الوطنية.
1: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار؟
2: هنا نكتب حكايات الأبطال
1: ونكتشف عوالما من الأسرار
2: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من التاسعة إلى العاشرة صباحاً.

0: للأطفال فقط موعدنا كل نهار حد من 9 حتى للعشرة للحصة الخاصة بالأطفال، وإحنا عندنا فقرة خاصة بالأطفال كذلك في صباح الخير يا تونس، هي للأطفال وللكبار الحقيقة، للصغار والكبار، اللي هي فقرة أسأل الصغير. أنت صار تعملنا كل مرة جولة مع الأطفال وتسألهم سؤال ينجم يكون حتى إحنا صعيب علينا راهو، دونك نسمعوا سؤال اليوم.
1: اسأل صغير.
2: منين المطر تجي؟
3: المطر تجي من الصحب، من الصحب،
4: من السماء، من فوق طابت من الغروب في السماء.
5: هي من الصحب تتكون المطر الصغيرة وبعد تهبط
6: البحر يتبخر وبعد يطلع للصحب وبعد يتبخر ويطلع وبعد يرجع يهبط.
7: تجي المطر من السماء،
8: تجي المطر من الغيوم،
9: تجي الماء من الغيوم من طريق البحر، بعدك تنقل للغيوم، بعدك باش تصب المطر
10: بسبب الغازات المرتفعه، ثاني اكسيد الكربون، الاكسجين.
11: من تبخر مياه البحر
12: عند الحراره المرتفعه تتبخر المياه تكون سحب وتغطي المطر.
13: السحب تتكون من كهرباء اللي نحنا نعملوا فيه، باش تكون سحب. هي تبرش تفاعل جوجل.
1: صغير.
0: هذه كانت إجابات الصغار حول المطر، منين يجي المطر. هو سؤال ينجم يكون بسيط لكن وراءه رحلة كاملة في الطبيعة. من أين تأتي المطر؟ الإجابة ستأتي من عند سرياض العبدلي، رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات في مدينة العلوم، باش يشرح لنا احنا الكبار والصغار زادة كيفاش يتبخر الماء وتتكون السحب ثم تهطل الأمطار. أهلا وسهلا بيك سرياض، صباح الورد.
14: صباح الورد والياسمين الكريمة، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ومستمعات الوطنية.
0: يعيشك، شكرا لك. من أين تأتي المطر يا سرياض؟
14: كيف العادة الإجابات الكل نجمعهم نلقاو الإجابة الصحيحة.
0: أي باهي صغيرات،
14: فما برشة كلمات قالوهم التبخر، فهمني؟ احنا باش نصلحوا شوية وباش نعطيه المعلومة الكاملة والكافية للكبار والصغار، مهمة برشة اللي قلتها للكبار والصغار.
0: أي.
14: الحقيقة هي المطر كريمة تتكون من عدة عوامل طبيعية، أو قلت عوامل طبيعية وكيف تحولات فيزيائية، باهي هذي الكل فين مش يصيروا سواء على سطح الأرض والبحار وإلا في الغلاف الجوي. العوامل الطبيعية والتحولات الفيزيائية يصيروا يا على الأرض يا في الغلاف الجوي. باهي هات نبدأ أول حاجة نحكيه على الماء. الماء عنده ثلاثة حالات فيزيائية،
0: هاي
14: اللي هم الماء السائل اللي نشربوه هذاك يكون ما بين 0 درجة حرارية حتى لمية درجة. كي نبدأ في الانتربال هذي من 0 لمية راهو الماء باش نلقاه سائل، كان نبرده أكثر أقل من 0
0: باش يتجمد،
14: يحاول إلى ثلج يتجمد. هذه تتسمى التجمد، حالة تحول التجمد. وكان باش نسخنه أكثر من 100 درجة يتحول إلى
0: بخار.
14: وتسمى العملية هذه التبخير.
0: التبخير
14: التبخير هو الغليان.
0: الغليان يغلي
14: بالنسبة للماء النقي 100 درجة حرارية. لكن فما التبخير وفما التبخر.
0: أي.
14: التبخر هو السائل كي يتحول إلى بخار في أي درجة حرارية، والعملية كفت فيه ما غير غليان المساحة الخارجية.
0: أي يبدأ يخرج،
14: تنجم تتحول إلى بخار
0: بالضبط.
14: وقتها التحول يصير إلى بخار في أي درجة حرارية. أنت كي تغسل أنت الصابون، المرأة تغسل الصابون بتاعها،
0: والراجل كي يغسل الصابون، المرأة والراجل سرياض، المرأة والراجل كي يغسلوا الصابون، مش كان المرأة تغسل الصابون.
14: كيف كي تصب المطر فما قلتيت التعميم ولا لا، خلينا باللغة العامية
0: بالضبط.
14: بعد شوية نلقاوها شح
0: صحيت،
14: لا خليناها لحد شيء. هذايا يتسمى التبخر.
0: واضح.
14: علاش؟ خاطر صار تحول في أي درجة حرارية.
0: واضحة المسألة.
14: واضح. طيب مش نحكيه على المطر. المطر كيفاش تتكون؟ احنا شق... عنا الشمس تعطينا طاقة حرارية. ايش تعمل؟ باش تسخن لنا الماء متاع البحر، متاع المحيط، متاع الانهار، متاع الاودية. دونك كيف تسخنهم باش يتحول الماء ولا الطبقة الافقية
0: متاع الماء الى
14: هبومة
0: الى بخار
14: ويشطلع. البخار هذا فيه باش يطلع يدخل في غلاف في الهواء ولا
0: في الهواء. اي
14: دونك الهواء نتاعي يولي رطب، فيه رطوبة، فيه بخار من الماء. ونعرفوا الهواء
0: الرطب
14: السخون يكون اخف من الهواء البارد.
0: اي وذاك علاش ديما في النشرة الجوية يقول هواء رطب ولا فما رطوبة ولا اي
14: فوالا. والا مثال في مقابلات كرة القدم
0: يقول
14: لك مقابلة رانا ماشي البلاصة فيها برشا رتوبة
0: تأثر، وانت عادة في كرة القدم عادة والملاعب عادة مختص عادة سريعة
14: معناتها التنفس باش يكون صعيب خاطر فما برشا بخار ماء في الهواء.
0: فوالا
14: دونك الهواء هذا درجة الحرارة نتاعو حارة سخون مرتفعة. دونك شو يعمل الهواء؟ باش يرتفع.
0: وعندما يرتفع الهواء
14: سامحني
0: وعندما يرتفع الهواء ماذا يحدث؟
14: يهربوا الفوق كيف تطلع في الارتفاع. كل ما نطلع في الارتفاع درجات الحرارة تعمل تنخفض.
0: بيه
14: شنو نوصل درجات 6 درجات 0 درجة انت والارتفاع اللي خلطنا له. دونك اكل البخار متاع الماء شو يعمل؟ باش يتحول ويولي سائل وينجم كان درجة حرارة منخفضة برشا ينجم يتحول إلى
0: فوالا. دونك هذه هي العمليه.
14: دونك هنايا زوز تحولات صاروا. دونك السحاب مناش متكون باش يولي سواء من قطرات من الماء او من كويرات من الثلج.
0: فوالا
14: وهذايا انت والارتفاع. مثال انا نعطيكم معلومه، كي نكونوا اقل من 2000 متر ارتفاع معناتها 2 كيلومتر السحاب متكون كان من قطرات الماء.
0: وكي يبدا اكثر
14: كي نطلع من 2000 الى 6000 يولي متكون باللورات جليديه وقطرات من الماء. ومن 6000 الى اعلى يولي السحاب متكون كان من باللورات جليديه
0: الثلج. كيقول لك يصب الثلج.
14: اذا كي ترزان برشا القطرات من الماء والثلج ترزان برشا شو تعمل؟ باش تتغلب على التيارات الهوائية الرافعة اللي قاعدة شادة السحاب. وقتها الجاذبية هي اللي تغلب التيارات الهوائية. وقتها ينزل
0: يسقط
14: مطر أو ينزل الثلج. ينزل مطر وقت درجة الحرارة تكون أقل أكبر من 0 درجة. وكي تكون درجة حرارة باردة برشا وقتها
0: يهبط
14: ينزل الثلج.
0: هذا هو. يعطيك صحة، شكرا لك سي رياض، فسرت بطريقة مبسطة كما قلنا احنا للصغار وللكبار. كانت هذه فقرة أسئل صغير. شكرا لك سي رياض العبدلي رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات في مدينة العلوم. واحنا ديما نقولوا أن مدينة العلوم موجودة على ذمتكم الناس الكل، زيدة باش تزوروها وين ما تكون الفرصة متاحة. 48 دقيقة على موجاتنا تشهد علي المطر والعصافر في باب بحر. من نجمو كان نسمعها توا الغناية هذه، زاد مع هطول الأمطار والحكاية تاع باب بحر والمسرح البلدي واللقاءات تحت زخات المطر. يلا نسمع مع بعضنا.

0: ليش زهر
1: تشهد علي المطر والعصافر في باب بحر. انا ليك نموت عليك لكن ما عنديش زهر. لطفي بوشناق اسمعنيها على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نذكركم انه برشا مواعيد تستنى فيكم في اذاعتنا الوطنيه. اكيد من بعد باش يكون الموعد مع نورا بوعليك في ارض الخير، ومن بعد بنات افكاري صبره الهميسي ترافقنا من العشره حتى نصف النهار، وين يكون الموعد مع معز الغربي في العتيق لتتواصل برامج ويكون بعد موجز الساعتين رياضة وأهداف. اليوم رجاء مختار باش تاخذنا في الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وباش نتابع معها مجموعة من المقابلات، الترجي مع الأولمبي، نادي البنزرتي، الاتحاد المنستيري، سقيت الدير ونادي صفاقسي، واتحاد بن قردين والنادي الإفريقي. هذه المواعيد الرياضية على موجاتنا تتواصل من ماضي ساعتين حتى للسبعة متاع العشية أو للستة متاع العشية يكون الموعد مع ملاك اليزيد يحلو المساء اللي يتواصل حتى إلى التاسعة ليلا، وفما كذلك نقل مباشر لاختتام أيام قرطاج الموسيقية ساعة من زمان من التسعة حتى للعشرة مع انتصار المانع، ثم الموعد مع الموسيقيون العرب لتتواصل السهرة للأحداش حتى نصف الليل مع برنامج الطريق للمدرسة مع كريم الترابلسي. هذه تقريبا أهم المواعيد اللي تستنى فيكم مستمعينا وين ما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، من لطيو بوشناق إلى دليش بيل، من تشهد علي المطر والعصافر في باب بحر أنا ليك نموت عليك، الدليش بيل نموت عليك. يلا نسمع مع بعض.

دليش بيل نموت عليك 9 أو 58 دقيقة 9 غير درجين على إذاعتنا مع بداية هذا اليوم. نتصور الإيقاعات بدأت تقوى بشوية بشوية. بدينا معاكم مساتة في صباح الخير يا تونس. الويكاند أكيد سبت وحد نتقابلوا معاكم. تحيات الفريق اللي رافقنا منذ الصباح بكل نشاط وحيوية: محمد، رامي، سمية، كريمة وسيف وانتصار. قولكم نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس الموعد من 6 إلى 9. صباح الخير يا تونس. نهارة لحد وفقراتنا تستنى فيكم الكل بصوت درساف الحمداني وزياد غرسة. باش نقفلوا حصتنا اليوم ومن بعد يكون أرض الخير مع نور أبو عليق من 9 حتى للـ10 ومن بعدها مباشرة بنات وأفكاري مع صابرة الهميسي.

0: ناديكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنية على موجات الإذاعة الوطنية. الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مجلس وزاري مضيق يتابع تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي، ويؤكد ضرورة التسريع في الإنجاز. وزارة الشؤون الدينية تطلق منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال آجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد شغورات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول، ينعقد بداية من اليوم بالمونستير المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان. في الثقافة، اليوم اختتام فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادلي الأقليب بالعاصمة بعرض للفنان فايا يونان. في العالم، قوات التحالف اليمن تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر الحوثيين، والمتحدث باسمها يشير إلى تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. شأن الإيراني، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز حاولت عبور مضيق هرمز من المسار الجنوبي، ويؤكد أنه سيستهدف أي سفينة تخالف قواعد العبور التي وضعتها إيران. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده قدمت تعديلات على المقترحات الأمريكية الأخيرة، مشيرا إلى أن طهران مستعدة لحرب طويلة. وفي الضفة الغربية المحتلة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، ويفرض طوقا عسكريا بالمنطقة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: أرض الخير، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بوعليك.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد من أرض الخير اللي ترافقكم كل نهار سبت من 9 حتى للعشرة. اليوم في عددنا جديد مجموعة من الفقرات في أرض الخير، باش ناخذ فكرة على انطلاقة موسم الزراعات الكبرى وما توفر للفلاحين التوانسة من بذور ممتازة وأسمدة. كذلك في فقرة كنوز اليوم باش ناخذ فكرة على أهمية شجرة الزيتون. في فقرة أكسجين اليوم نحكيه على أهمية التشجير والمشروع الرائد لوزارة البيئة مع الكشافة التونسية وعدد من الهياكل في التشجير وأهمية التشجير بيئيا. أيضا اليوم ناخذكم في زيارة المنبت بسيدي علي بالعون ولاية سيدي بوزيد، ونحكيه أساسا على الاستثمار في زراعة الفستق وأهمية الاستثمار في هذه الشجرة اللي عليها إقبال كبير. أبقوا معنا وننطلقوا بهذه الفقرة.
2: يا تونس الخضراء،
0: الخضرة بلادي.
1: مرحبا بكم في أرض الخير، مصافحتنا الموالية باش ناخذوكم فيها لقطاع الزراعات الكبرى. وما أدراك ما الزراعات الكبرى؟ سعيدة جدا باستقبال السيدة رابعة بن صالح، مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. أهلا وسهلا مدام رابعة.
3: أهلا وسهلا بعشير،
1: مرحبا بك في أرض الخير.
3: مرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية وشكرا على الدعوة.
1: مرحبا بك يلا. نعرفوا اللي قرابة 1.6 مليون هكتار من الأراضي التونسية مخصصة للزراعات الكبرى، هذك علاش في انطلاقة كل موسم ماذا بينا نعيشوا معاكم الاستعدادات لهذه الزراعات الكبرى واستعدادات الوزارة خاصة لانطلاقة هذا الموسم.
3: بالنسبة للاستعدادات والحمد لله، يعني الاستعدادات كانت صفة مبكرة بالنسبة للموسم الحالي.
1: نعم.
3: كما نعرف الاستعدادات تشمل تحضير يعني مستلزمات الانتاج.
1: نعم.
3: ومن أهمها البذور الممتازة، خاصة البذور الممتازة للحبوب. وكذلك الاستعدادات فيما يتعلق بتوزيع الأسمدة الكيميائية من DAP وفوسفات وكذلك من الأمونيت. وكذلك بالنسبة للاستعدادات شملت زادة وضع برامج خصوصية للتأثير بالنسبة لمختلف المواضيع المتعلقة بموسم الزراعات الكبرى.
1: نعم. نعطيه فكرة للسادة المستمعين على البذور الممتازة، شنية البذور الممتازة الموجودة في الزراعات الكبرى التونسية واللي تشجع عليها وزارة الفلاحة، ناخذوا فكرة على مصادرها انتاجيتها. تفضل الكلمة عندك.
3: شكرا. بالنسبة للبذور الممتازة، هي بالأساس بذور ممتازة للحبوب. كما نعرف هي بذور يعني ذات جودة عالية، فيها أصناف معينة، والأصناف هذه يعني في جلها يتم استنباطها على مستوى المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. والأصناف هذه قد يعني أبدت مردود هام في المواسم الفارطة، وفما اليوم 4 شركات تعمل يعني على تطويرها وعلى تطوير الكميات.
1: نعم.
3: كذلك فما مصالح وزارة الفلاحة اللي تقوم بمراقبة العملية الكل باش لضمان الجودة للأخوة الفلاحين. بالنسبة للموسم الهذايا يعني الكميات باش تكون في حدود 492 ألف قنطار.
1: نعم.
3: من البذور الممتازة يعني في نفس مستوى ربما الموسم الفارط. كما نعرف تونس يعني بلد منتج وبلد هام في إنتاج القمح الصلب، وعنا فيه أهداف استراتيجية.
1: نعم.
3: كذلك عنا بذور ممتازة للقمح اللين، ونعرف اللي منذ تو موسمين فارطين يعني فما تطور في إنتاج وكذلك في مساحات القمح اللين. كذلك كمية من البذور الممتازة للشعير، وفي الأخير فما كذلك بذور عادية يعني هي بيدها مراقبة من بذور الشعير، وهذه خاصة بالنسبة لمناطق إنتاج الشعير.
1: هل إنه الكميات البذور الممتازة يعني تلبي حاجيات كل الفلاحة اللي تنوي الزراعة والاستثمار في الزراعات الكبرى؟
3: هو إذا كان نرجع للمساحات يعني نعرف بالنسبة للمساحات مبرمجة في الموسم الحالي هي في حدود مليون هكتار.
1: نعم.
3: يعني حاجيتنا الجملية من البذور هي باش تكون في حدود مليون وثمانمائة ألف قنتار، مليون وسبعمائة ألف قنتار. يعني البذور الممتازة ديما نحاول أنها تمثل 30% من الحاجيات الجملية للفلاحين، وهذا يروا في جميع البلدان المنتجة. يعني ثم البذور الذاتية للفلاحين واللي هم يستحوذوا عليها من موسم الموسم، ثم البذور الممتازة تأتي لتدعيم وتحسين يعني الإنتاجية في سنوات حسب دونك تطور الدورات الزراعية. يعني احنا نسميه الحقيقة في مستوى طيب وطيب جدا، راهو كيقولوا 30% من البذور هي بذور ممتازة. هذا جاء بجهد ببرنامج خاص على مستوى وزارة الفلاحة، وكذلك على مستوى شركات الإنتاج، على مستوى المراقبة. يعني 500 ألف قنطار من البذور الممتازة هو مستوى طيب وطيب جدا. إذا كان نرجع إحنا لربما 3 أو 4 سنين التالي، يعني كنا لا تتجاوز النسبة 20% من البذور الممتازة.
1: بقية النسبة هل ترى يعني الفلاحة هما يوفروها لأنفسهم، وإلا توفر هيلهم وزارة الفلاحة 70% من البذور الأخرى؟
3: هي البذور هي بذور ذاتية.
1: نعم.
3: يعني للفلاحين، وهذا معناها المتداول، يعني هما يعرفوا يحافظوا على البذور هذه ويتم يعني خزنها في ظروف طيبة للمواسم المقبلة، وعندهم الإمكانية لتجديد هذه البذور.
1: نعم.
3: حسب توفر البذور الممتازة وحسب السنوات.
1: نعم. هل أنه في استراتيجية وزارة الفلاحة ماشيين في دعم القمح اللين نظرا لما يعيشه المجتمع التونسي، وإحنا كمستهلكين معناها نتسألوا ديما على مدى توفير هذه المادة للمواطن التونسي، القمح اللين تحديدا سيدة رابعة؟
3: اولا بالنسبه للبذور الممتازه فهي مدعمه بالنسبه للقمح الصلب واللين والشعير، يعني
1: نعم
3: كلها بذور مدعمه، لكن كتوجه استراتيجي الحقيقه كما نعرف توجه وزاره الفلاحه هو في انتاج القمح الصلب.
1: نعم.
3: بالاساس نظرا لانه نعرفوه الاسعار العالميه يعني ديما تكون عاليه بالنسبه للقمح الصلب، بقدر القمح الصلب راهو ينتج في بعض البلدان، يعني في بعض المنافات نجم ننتج فيها القمح الصلب. فيما عدا ذلك يعني القمح اللين يقع ديما متوفر بصفة أحسن دونك على مستوى الأسواق العالمية، لكن هذا ما يعنيش أنه راهو باش نتراجع على القمح اللين، بالعكس. يعني احنا نعرف فما مناطق معناها تتلائم مع زراعة القمح اللين، ناهيك أنه في السنوات الأخيرة تم استنباط 3 أصناف جديدة من القمح اللين، واللي الحقيقة يعني أبرزت نتائج هامة وهامة جدا حتى على مستوى الزراعات البعلية وفي مناطق الإنتاج نتاعها اللي نعرفوها هي ولايات زغوان بالأساس، باجة، سليانة والكافة، هذوما مناطق إنتاج القمح اللين. يعني الهدف الاستراتيجي يقعد أنه تغطية نسبة الحاجيات أقصى حد بالنسبة للقمح الصلب.
1: نعم.
3: ثم في مرحلة ثانية إنتاج يعني نسبة دنيا من القمح اللين نظرا راه زادة للمساحة الجملية اللي تتوفر لإنتاج الحبوب، وإن شاء الله من موسم إلى آخر شفناه هذايا في المواسم الأخيرة أنه مساحة القمح اللين يعني قاعدة تتطور بشوي بشوي.
1: نعم. هل أنه اليوم الفلاح التونسي ينجم يتحصل على الأسمدة اللازمة لإنجاح المواسم الفلاحية بالنسبة للزراعات الكبرى؟ يعني فما نوعيات من البذور اللي تتطلب أساسا تسميد، هل أنه الأسمدة متوفرة اليوم للفلاح التونسي سيدة رابعة؟
3: هو راهو الزراعات الكل تتطلب تسميد.
1: نعم.
3: يعني هذايا هام باش نقولوه. ثم كما قلت لك يعني الاستعداد لتوفير الأسمدة الكيميائية كذلك دونك انطلقنا فيه بصفة مبكرة بالتنسيق مع وزارة الصناعة وخاصة مع المجمع الكيميائي التونسي، دونك حددنا الحاجيات نتاعنا وانطلقت عملية وضع الأسمدة الفوسفاتية وخاصة ثلاثي الفوسفات الرفيع اللي موجود يعني في كامل مناطق الإنتاج. ثم في الآونة الأخيرة تم الانطلاق في تزويد الجهات بسماد الـ DAP ودونك العملية متواصلة.
1: نعم.
3: والحقيقة هام أنه بدينا مبكرا باش نحاولوا نستجيبوا لحاجات الفلاحين في مختلف مناطق الإنتاج. كما نعرفوا يعني مناطق إنتاج الزراعات الكبرى يعني حوالي 16 ولاية يعني تتطلب كميات باش تكون محطوطة في الآجال المستحسنة، وهذا اللي خدمنا عليه. حاجة إضافية حبيت نشير لها أنه وسعنا في برنامج تحليل التربة، خاطر هام زادة باش نحطوا الكميات اللازمة في الأجال المستحسنة، ولتحديد الكميات اللازمة يلزم تحليل التربة. الحقيقة البرنامج طورنا فيه مع الإدارات المعنية يعني بالتربة مشكورين، ومع مصالح المندوبية الجهوية كذلك مشكورين، وقاعدين توا نوفروا للفلاحين نتائج تحاليل هذية باش كل فلاح كل مستغلة تعرف الكميات الضرورية لحسن انطلاق الموسم ولمختلف الزراعة. ثم في الأخير ما ننساش أنه كذلك سماد لامونيت، ولو أنه بالنسبة للزراعات الكبرى توا مش وقته، لكن توا كيف كيف الاستعداد مبكرا على توفير الكميات كيف كيف بالتنسيق مع المجمع الكيميائي التونسي، وإن شاء الله نكونوا في الأجال وبالكميات المطلوبة.
1: نعم، يعني البذور متوفرة، البذور ممتازة متوفرة، الأسمدة متوفرة، نقولوا إن شاء الله زينة لكل الفلاحين اللي السنة معناها اختاروا الزراعات الكبرى لنشاطهم الفلاحي. شكرا لك سيدة رابعة بن صالح، مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
3: حبيت جس نبين أنه راهو خاطر ديما ما نلقاو بعض الفلاحين يتشكي يقول لك ما وصلناش، راهو احنا هنا مستعدين، كل منطقة تشهد نقص خاطر بالنسبة للبذور كذلك الأسمدة راهو قاعدين نحطوا معناه أو فيغيا مزيغ شوية بشوية. إذا كان فما أي منطقة عندهم نقص نجموا يتصلوا بينا ويعرفوا منظومة الزراعات الكبرى متواصل
1: بالنسبة للبذور الممتازة،
3: ونجموا ندخلوا لتوفير الكميات وخاصة ربما ساعات الأصناف اللي يطلبوها الفلاحين. مع الشكر.
1: شكرا لك سيدة رابعة، إلى اللقاء.
3: شكرا.

عدتي خالك عام الصابة ترد جوابة تلبي العقلة وصوابة يا قلابة عدتي خالك عام الصابة ترد جوابة

0: للزيتون. صباح النور، اهلا وسهلا بيك.
1: صباح الأنوار والفل والياسمين، مرحبا.
0: مرحبا بيك دكتورة، نورتنا معاك.
1: هي
0: باش
1: عايزة
0: معاك نعرفوا لي انت شغلك الشاغل والهوس الكبير عندك والشغف الكبير بالزيتين، خاصة الأصناف المحلية. خلينا ناخذ فكرة معاك على خصائص الأصناف المحلية للزيتون التونسي.
1: أول حاجة مرحبا بالناس الكل، نحب نقول صباح الخير لكل مواطن تونسي يتبع البرنامج، وبالنسبة لي أنا هذا شرف عظيم نقدم معلومات لكل تونسي، كل فلاح تونسي، كل من يحب تراب تونس. بالنسبة لأصناف الزيتين، تونس تزخر بأصناف زيتين متعددة تصل إلى أكثر من 200 صنف حاليا حسب البحث العلمي، واللي تونس سباقة في إنتاج أصناف الزيتون منذ قدم التاريخ، تعود إلى حضارة أكثر من 7000 سنة منذ العهد القصري. فتونس تزخر بموروث زيني عظيم يمتد على آلاف السنين، ولنا فخر كبير بأن نكون تونسيين، ولنا فلاحة عتيقة وعريقة ترجع حتى قبل فترة قرطاج.
0: الحقيقة معناها حبينا أطلالة على يعني نتائج البحث العلمي، وانتي خريجة مخابر البحث العلمي وتشتغلين الآن يعني في بنك الجينات،
1: نعم
0: وهذا تتويج لأبحاثك. فحبينا نتعرف على هذه الأصناف، لو كان نذكر السادة المستمعين بعنوان أو اثنين، أو يعني شنو نجم نسميه من هذه الأصناف المحلية التونسية اللي تعتبر كنز حقيقي ويعني مناط على عهدة الفلاح التونسي انه يستحفظ عليها.
1: تونس في الحقيقه تزخر كما قلت اصناف متعدده من الشمال الى اقصى الجنوب التونسي.
0: نعم.
1: هذه الاصناف قلت البحث العلمي حاليا وصلنا الى اكثر من 200 صنف. ساتحدث عن مخبر مع البنك الوطني للجينات.
0: نعم.
1: كذلك معهد الزيتونه قدمت يعني عديد البحوث في سواء معناتها تعرف على اختلاف الاصناف التونسيه من ناحيه المظهر، من ناحيه الشكل، كذلك من الناحيه الجينيه. البحوث ايضا مست لكاليتي دو ليف، يعني نوعيه زيت الزيتون لهذه الاصناف.
0: نعم.
1: وقد اثبت البحث العلمي سواء كان فريقنا او في عديد الفرق، يعني في تونس معهد الزيتونه، في بنك الجينات، في عديد يعني
0: المواقع
1: البحثيه التونسيه والباحث معناتها الباحثين اللي يخدموا في هذا المجال متعددون وقاموا ببحوث عظيمه.
0: نعم.
1: واثبتوا معناتها سواء كنت انا او غيري اثبتوا قيمه الموروث الزيني للزيتون، قيمة زيت الزيتون التونسي وقدرته التنافسية على مش على مستوى وطني فقط بل حتى على مستوى عالمي. بالنسبة للبحوث التي قمت بها يعني بالشراكة مع رئيس البحث البنك الوطني للجينات، قمنا بنشرها أخيرا في مجلات علمية محكمة، معناتها من أفضل المجلات على مستوى عالمي.
0: نعم.
1: يعني لقات رواج كبير وجلبت حتى الحقيقة لقينا حتى فلاحين جاءوا حتى البنك وجلبتهم وحبوا يسألوا شنية هالأنواع هذه، معناها فما فلاحين يعني
0: ذاك علاش طلبت منك باش تسمي لنا اي
1: قراوها وقصدونا وحبوا يعرفوا هل يعني الأصناف هذه بين موجودة وشنية القيمة نتاعها وكيفاش ينجموا ويستثمروا حتى في هذا، وهذا فخر لنا.
0: الأصناف المتاحة اللي موجودة ما زالت موجودة دكتورة كيما شنو مثلا من الزيتون المتداول اليوم في الفلاحة التونسية؟
1: هو راهو أغلب معناتها من الشمال إلى الجنوب ما زالت الأصناف المحلية متواجدة الحمد لله إلى حد الآن ما زالت متواجدة. نجم نقول لك مثلا في الشمال معروف نوعية شتوي، معروف نوعية نبجمل، معروف نوعية زربوعي، يعني هي من أنواع معناها الممتازة من ناحية نوعية الزيت ولا حتى في الإنتاجية.
0: أي
1: في الوسط نلقاو ذا انواع مختلفه من الزيتون يعني ذات قيمه عاليه. نجم نقول لك الوسلاتي، نجم نقول لك ايضا اصناف اخرى معناها متعدده موجوده في الوسط.
0: ايوه
1: من الحر في الجنوب مثلا فما التملالي اللي هو

0: في الوسط وفي الجنوب، فما تمنالي زرجين، فما تمنالي باجة، فما
1: أي
0: تمنالي تطاويل، فما
1: يفرق
0: تمنالي
1: من جهة
0: حمص،
1: لجهة.
0: وإلى
1: أي
0: غير ذلك من الأنواع، معناتها ذات القيمة والجودة العالية.
1: الزيتون يعني هذا اللي تحكي عليه من الأصناف المحلية
0: أي
1: التونسية، مدى تحمله لي معناها انعكاسات التغيرات المناخية على معناها استمراريته على أيضا إنتاجيته؟
0: هو كي يقولوا أصناف محلية، يعني أصناف يعني موجودة في الوطن العزيز منذ آلاف السنين. يعني
1: نعم.
0: لازم نتخيلوا التغيرات المناخية اللي مرت بهذه الأصناف منذ مئات إلى آلاف السنين وتحملت
1: نعم.
0: وبقيت. مثلا في بحوثي أنا الشخصية أقوم ببحوث على الزيتون المعمرة.
1: أي.
0: عندما أتكلم على الزيتون المعمر، يعني زيتون عمره أكثر من ألف سنة، من ألف سنة فما فوق. وقد قمنا بالشراكة أيضا مع معناتها باحثين على مستوى عالمي، معناها وطني،
1: نعم.
0: فيما معناتها للتثبت، حتى إن باش نشوفوا التثبت معناها من العمر نتاع الأزهار هذه، والمرجع التاريخي معناها. ولقينا حتى السيد محمد حسين فنطر يعني جاء في محاضرة البنك الوطني للبنيات وتحدث عن ذلك، وأثبت أن معناتها لنا أن تونس معناها ذاخرة معناها بإنتاج الزيتون، وأن هذه الزيتون المعمرة معناتها هي رمز تاريخ تونس، وهي
1: نعم.
0: إلى حد يومنا هذا منتجة ومعناتها ذات قيمة إنتاجية عالية.
1: أكبر زيتونة معناها معمرة في الدراسات متاعك، خلينا نعطيه أطلالة صغيرة في انتظار أنه يكون لنا لقاء معناها خاص بالشجرة المعمرة يعني، وبال يعني عمر الزيتين وما إلى ذلك من معطيات تنجم تنفع الفلاحة خاصة.
0: هو في البحوث نتاعنا كنا قلت من البحوث من الشمال الى الجنوب،
1: نعم.
0: عارف عليه الناس الكل توا تعرف اللي فما زيتونه معمره في الشرف، الناس الكل تعرفها، واللي قام البنك الوطني للجينات بالتعاون معناتها مع معناتها مراكز بحوث عالميه لمحاوله تحديد العمر بالضبط، عمر هذه الشجره عن
1: نعم.
0: طريق الراديشن كربون 14، واللي لقاو اللي عمرها في 2500 سنه. هذه معناتها لحد الان معناها اللي نعرفه بالضبط قديش عمرها، لكن في نطاق البحث الدكتوراه نتاعي، في نطاق البحث ما بعد الدكتوراه، معناتها وجدنا كفريق بحث ان تونس تفخر بعديد اشجار معناتها المعمره من الشمال الى الجنوب. يعني تفاجئنا حتى ان فما حقول اشجار معمره، يعني منظر كان رائع وجميل، معناها قد ما نوصف وما نجمش نوصف. يعني انا منهم مره وقت اللي مشيت ولقيت حقل معناتها كان في الشمال التونسي بكيت، الحقل بكيت من الجمال والروعه وجمال الثمار، ويعني اختلاف اصنافها. وبعد حتى وقت اللي قمنا بتحليل زيت هذه الثمار، معناتها لقيناها ذات جوده عاليه، اجدادنا يعني وتاريخنا
1: نعم.
0: خلونا اصناف معناها رائعه ومعناتها جد رائعه، اللي
1: إن شاء
0: يلزمنا
1: الله.
0: نستثمروا فيها، ويلزمنا نعرفوا قيمتها، ويلزمنا نكثروها، ويلزمنا نعودوا الإنتاجية نتاعها. الفلاح يجب أن يهتم بها لتحقيق التنافسية على مستوى عالمي، وتصدير زيت زيتون معناها ذو قيمة عالية. الحقيقة احنا زيت زيتون تونس هو ذو قيمة عالية، نعم، ولكن أيضا مع التغيرات المناخية ومع التحديات الاقتصادية يمكننا معناها تصدير زيت زيتون وجودة عالية لا يمكن منافستها
1: نشكرك برشا الدكتورة سماح منصري الباحثة في الحفاظ على الموارد الجينية للزيتون، ولنا لقاء إن شاء الله في أرض الخير. هذه أطلالة على كنز حقيقي من الكنوز اللي موجودة في تونس، ألا وهي شجرة الزيتون. شكرا لك، إلى اللقاء.
2: إشهار
3: قاصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس، خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تيتي.

0: في فقرة أكسجين ديما نحبوا برشا أكسجين ونحبوا برشا نفس في الفقرة هذه، وطبعا كي ندقوا الباب نمشيوا لوزارتنا وزارة البيئة باش نتنفسوا معاهم ونستشرفوا معاهم مستقبل الأكسجين في تونس. سعيدة جدا باستقبال سي محمد بن سعيد المكلف بالعلاقة مع الجمعيات وكهية مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة. سي محمد مرحبا. فقرة أكسجين في الإذاعة الوطنية، نحب معكم اليوم نتعرف على أبرز المشاريع اللي تعطينا فكرة على مخطط التشجير فيما يهم وزارة البيئة. طبعا في قادم الأيام عنا مشاريع تشتغل على هدف التشجير في البلاد التونسية.
1: كما تعرفوا الأخطورة وكافة المستمعين أن تونس صادقت على الاتفاقيات الأممية المتعلقة بال التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية، وكذلك مكافحة السحر.
0: نعم.
1: وهذه في هذا الإطار معناتها عديد التعهدات تتمثل خاصة في مجال عملية التشجير والمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال القيام بحملات تشجير بالمناطق التي تمت أو تضررت بالحرائق الغابات خاصة في السنوات الأخيرة. كما تعرفوا معناتها وزارة البيئة تقوم بعديد المشاريع والبرامج بالتعاون والشراكة مع مختلف الهيئات الأممية وكذلك المناحين الدوليين على غرار الصندوق العالمي للبيئة، الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، الصندوق العالمي للطبيعة وبقية المناحين الآخرين ووكالة التعاون الفني التونسي الألماني بإعداد مبادرات على غرار برنامج الذي تم إعداده مؤخرا والذي يتم إنجازه بالتعاون والشراكة بين وزارة البيئة وكذلك وزارة الفلاحة والموارد المائية وكذلك بقية الوزارات الأخرى دون أن ننسى مكونات المجتمع المدني على غرار الكشافة التونسية. وتم في هذا المجال إعداد مبادرة لنزرع المستقبل من طرف الكشافة التونسية، حيث سيتم غراسة حوالي 100,000 شجرة على امتداد سنة، وهي مبادرة قيمة وقيمة جدا خاصة
0: 100,000 شجرة على عاتق الكشافة التونسية العتيقة.
1: هي باش يتم القيام بمختلف الأنشطة المدرجة بالتعاون والشراكة مع بقية الأطراف المتدخلة في المجال على غرار الإدارة العامة للغابات التي ستقوم بعملية التطهير بعملية توفير الشتلات من خلال المنابت الموزعة على كامل التراب الجمهورية، وباش يتم التدخل في ولايتي جندوبة وزغوان بالنسبة للمساحات التي تضررت نتيجة حرائق الغابات خلال مدة تجاوزت 3 سنوات، لأني لا يتم التدخل في المناطق المتضررة نتيجة الحرائق إلا بعد 3 سنوات لتكون الطبيعة لنعطي الفرصة للطبيعة لتتجدد بصفة طبيعية.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك يكون التدخل البشري أو التدخل الإنساني عن طريق مختلف الحملات التشجير بالتعاون والشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
0: قداش تم حصرها المساحات اللي تضررت من الحرائق في السنوات الثلاث الأخيرة؟
1: هو أنا نعطيك رقم بالنسبة لهذه السنة.
0: نعم.
1: تجاوزت المساحات التي تضررت نتيجة الحرائق حوالي 15,000 هكتار.
0: 15,000 هكتار
1: بالنسبة
0: لسنة من الغابات اللي خسرناها من
1: أجل الناس. بقية المساحات التي تضررت خلال سنوات الفارطة على غرار 2024 وكذلك 25.
0: احنا في الإذاعة الوطنية
1: باش يتم التدخل على مستوى المساحات التي تضررت خلال
0: سنة
1: 2024 خاصة الحرائق التي كانت في منطقة ملولة وبقية المناطق الأخرى. تذكر كيف دون أن ننسى حرائق الغابات التي كانت سنة 2023 بالحديقة الوطنية بجبال بوكرنين، اللي معناتها طلبت مجهودات كبيرة لإخمادها وبتضافر مجهودات وطنية وحتى تدخلات في إطار إقليمي.
0: ولا يعود علينا حرائق،
1: والله لا يعود علينا.
0: خلينا الحقيقة نحب ديما نتوجه للرأي العام، وفي الإذاعة الوطنية نحب يسمعنا الصغير والكبير ويفهمونا فاش قاعدين نحكي. وبيئيا، ما أهمية التشجير وإعادة النفس والأشجار للغابات وحتى في الحدائق العمومية في المساحات الفلاحية؟ ديما معناها فما نداء بالتشجير وبحث عن المساحات الخضراء، علاش؟
1: كما تعرف أخ نورة وكافة المستمعين أن التشجير هو عملية هامة وهامة جدا.
0: نعم.
1: خاصة كما نعرف الشجرة هي تعطينا الأكسجين وإحنا تو في فقرة الأكسجين وما أدراك من الأكسجين. إذن مطالب الإنسان بشي وطد العلاقة مع بيئته مع تبعيتها. وهذا في إطار المحافظة على التوازن البيئي خاصة في منظوماتنا الطبيعية. كما تعرف تونس تسخر بسبع منظومات طبيعية.
0: نعم.
1: على غرار منظومة الغابية، منظومة الوحية، منظومة الجبلية، المنظومة البحرية. احنا مطالبين خاصة في المنظومات الغابية باش نقوموا بالمحافظة على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الكائنات الحية النباتية وكذلك الكائنات الحية الحيوانية اللي تعيش في وسط الوسط هذا. هذا يخلينا الكلنا كمؤسسة عمومية كهياكل الدولة كمجتمع مدني كذلك للمحافظة على المخزون الطبيعي الموجود في بلادنا.
0: عندنا ثروات خاصة وقت اللي نمشيو للفايجة ونعرفوا معناها
1: الحديقة الوطنية بالفايجة،
0: الحديقة الوطنية وما تكتنز عليه من
1: الحديقة الوطنية بالسرج.
0: نعم.
1: عندها كل حديقة وطنية عندها خصوصياتها، عندها منظومتها الخصوصية. على غرار نعطيك مثلا المثال، الحديقة الوطنية بإشكال كما تعرفوا فما تناغم بين منظومة البحيرة اللي هي تسخر بالكائنات البحرية وكذلك الكائنات الحيوانية الهامة والهامة جدا.
0: أيوه.
1: بطبيعة الحال فما المنظومة الجبلية اللي كنت أنت تحكي في الفقرة السابقة على حكاية الزيتون وما أدراك بالزيتون.
0: طبعا
1: جبل الإشكال زادة فما عندها نقوله نوعية من الزيتون اللي هو مهم ويمكن تثمينه اللي هو الزبوس، معناتها ذو جودة عالية وذو قيمة غذائية زادة كيف كيف عالية. ممكن هذا معناتها يعطيها إمكانية
0: الزيتين اللي تطلع وحدها
1: صحيح
0: اللي يحمل البذرة متاعها الطير، والزيتين هذه معناها نلقاوها تتكاثر في الغابات في حتى في السواني ساعات تطلع معناها
1: موجودة، وهذه عندها قيمة غذائية وقيمة معناتها صحية هامة وهامة جدا، معناتها حتى في طريقة
0: العصر
1: التصفية متاعها والباحث هذه باش تكون معناتها من ضمن الأعشاب الطبية والعطرية اللي تحافظ على صحة الإنسان. وإحنا كما تعرفوا
0: يلزمنا نبربشوا على الزيتون النوعية هذية خاطر الفلاح التونسي حتى كي يبدأ عنده معناها نوعية هذية في الزيتون ما يجمعهاش مع بقية الزيتون
1: بتبعت لحال هي تتجمع في وقت معين
0: أيه.
1: ويكون تقطيرها في وقت معين
0: وبطرق مختلفة
1: وتكون معناتها حتى القيمة التسويقية متاعها هامة وهامة جدا. أيه. على غرار بقية
0: المنتوجات الغابية،
1: المنتوجات والأعشاب الطبية والعطرية على غرار القذوم وزيت القذوم وزيت الريحان وبقية نوعية الزيوت الأخرى اللي توريك معناتها ثراء الطبيعة متاعنا.
0: الفلاحة اللي يسمعوا فيها ومعناها وتطلع الزبوس هذية في السواني متاعكم ما عادش تقلعوها، نشوفوا معناها الجانب المضيء للشجرة هذية، وخاصة انها معناها تولد برشا معناها كل سنة معناها مش كي بقية الزيتون
1: هي تتأقلم مع تغيرات المناخية.
0: أي.
1: وإحنا هذاك علاش نلوجو
0: نشوفوا في الشجر المتأقلم
1: النوعية المتأقلمة مع تغيرات المناخية.
0: انت
1: جيت باش نرجع وخطورة على المبادرة متاع
0: المبادرة متاع التشجير والمشاريع الكبرى وبلادنا احنا وين ماشيين كتونس في إطار معناها استشرافي للسنوات القادمة، لأنه معناها يعني على عاتقنا كيفاش باش نجابه تغيرات المناخية وانعكاساتها على الغطاء النباتي ككل، فشنو الاستراتيجية متاع تونس في مجال التشجير؟
1: كما تعرفوا معناتها عملية التشجير كما قلت لك تنجم تكون في المناطق الغابية.
0: نعم.
1: وحتى في المناطق الحضرية متاعنا في بلديتنا تنزم نمشي في عملية التجميل في أشجار التصفيف في الفضاءات والمناطق الخضراء اللي هي باش تكون متنفس لسكاننا لمواطنينا حتى معناتها تعطي جرعة متاع الأكسجين واللي احنا في فقرة الأكسجين ولا بد من إيجاد الأكسجين الكافي حتى الإنسان يتنفس بكل أريحية ويحافظ على صحته من مختلف المصادر الإجعاج والتلوث. كما قلت لك معناتها المبادرة هذه انطلقت هي من ماي 2026 حيث تم معناتها إبرام اتفاقية شراكة بين الكشافة التونسية والإدارة العامة للغابات.
0: نعم.
1: لتنفيذ الأنشطة المدرجة بالمبادرة هذه وخاصة في عملية التشجير في المناطق اللي معناتها تعرض
2: تعرض للحرق.
0: وشنو هي النوعيات نتاع الاشجار اللي باش يتم غرسها سي محمد؟
2: بالنسبه للمناطق الغابيه هو حسب خصوصيه كل منطقه. مثلا شوفوا في مناطق الشمال هي تتماشى مع الفلين والصنوبريات اللي معناتها كالصنوبر الحلبي، الصنوبر السمري، بقيه انواع الصنوبريات الاخرى. في مناطق زغوان مثلا باش تكون فما انواع اخرى اللي تتماشى مع المنطقه هذيك، تتماشى مناخيا مع المنطقه، وكذلك معناتها تتماشى حتى مع تضاريس المنطقه نتاعنا. المبادره كما قلت لك في عمليه التشجير هي باش تنطلق في الاحد الثاني كما تعرفوا تونس تحتفل باليوم الوطني للشجره،
0: عيد الشجره،
2: وهي عيد الشجره صحيح.
0: نعم.
2: كل احد ثاني من شهر نوفمبر، والسنه كما تعرفوا باش يكون ان شاء الله الانطلاق في عمليه التشجير نهار 8 نوفمبر 2026 بمختلف ولايات الجمهورية. خاطرش الكشافة قمنا بتكوين وقامت بتكوين بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الفلاحة من خلال معناتها دورات تدريبية.
0: نعم.
2: للقادة اللي يكونوا سفراءنا على مستوى الميداني في مختلف جهات الجمهورية ال 24 ولاية.
0: نعم.
2: باش يتم معناتها غراسة والانطلاق في غراسة حوالي 12,000 شجرة سيتم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع المختصين في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، الكشافة التونسية، وكذلك بقية مكونة المجتمع المدني باش ناخذوا معناتها خصوصية لكل منطقة أو لكل مجال تدخل. معناتها نجموا نختاروا مثلا الزياتين في بعض المؤسسات التربوية، في مؤسسة الشباب اللي تتماشى مع المنطقة هذه، نختاروا مثلا القوارص. القوارص كما تعرفوا تستور مختصة في مجال الزهر، وعندها معناتها الخصوصية متاع إنتاج القوارص مختلفة أنواعها.
0: شوفوا
2: مثلا في زغوان نجموا نمشيوا في اختيار نوعية أشجار النسري. في كل جهة يلزمنا نختار
0: نحافظوا على الخصوصية متاع الجهة،
2: متاع الخصوصية متاع الجهة.
0: مهم جدا. توا احنا حكينا على مشروع الدولة، وحكينا على مشروع المنظمات اللي هما شركائكم، البلديات اللي هما شركائكم. المواطن التونسي اللي عنده جنينة، ما أهمية إنه هالجنينة هذه تكون فيها أشجار؟ وشنو دور المواطن التونسي في إنه يدعم هالمجهود الوطني ومجهود الدولة في إنه نقاوموا إحنا التغيرات المناخية والغازات الدفيئة وكل الظواهر الجديدة اللي هي انعكاسات للتغيرات المناخية بالتشجير؟
2: هو الأخت نورة، فما أنواع من الأشجار والشو، فما هناك الأشجار.
0: نعم.
2: الشجيرات.
0: أي.
2: ونبات
0: نباتات الزينة.
2: إذن معناتها كل إنسان في منزله، اللي هو الإنسان على شيء يبحث، يبحث على الأكسجين.
0: أي.
2: من أين سينتج هذا الأكسجين؟ من اختيار نوعية الأعشاب الطبية. ناخذوا الكليل، ناخذوا الأحبق، ناخذوا أنواع من الشتلات اللي هي تعطي إضافة
0: أكسجين.
2: على الأكسجين بطبيعة الحال، وتعطي إضافة لجمالية المنزل،
0: روائح
2: لجمالية الحديقة. أي. وكذلك جمالية مدينتنا اللي احنا معناتها مطالبين باش نساهموا في عطاء البصمة.
0: أي.
2: وعطاء الحاجة اللي
0: الجمالية.
2: عندها الخصوصية والجمالية.
0: نعم.
2: اللي هامة وهامة جدا في هذا المجال.
0: نعم. نشكرك برشا سي محمد على كل ما تفضلت به. سي محمد بن سعيد المكلف بالعلاقة مع الجمعيات وكهيئة مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة، إن شاء الله عطيناكم معنا برشا أكسجين. ابقوا معنا.

0: الخضرة بلادي.
1: في فقرة الخضرة بلادي اليوم ماشيين لسيدي علي بلعون في سيدي بوزيد. سعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي باش يعمل بينا دورة الحقيقة في منبت الوسط للأشجار المثمرة، الفلاح زياد صغراوي. صباح النور، أهلا وسهلا سي زياد.
2: أهلا، صباح الورد مدام.
1: مرحبا بيك. باش ناخذوا شويه من وقتك الثمين. نعرفوا الفلاحه في الصباح ما شاء الله، معناها اكثر ناس يقوموا بكري هكا ولا من الفجر تعداو طول للثانيه ولا للمنبت والا للي هو هكا ولا
2: صحيح صحيح. طبيعة الحال لازم كل فلاح ناجح لازم يفيق الصباح
1: بكري، نهاره يبدا بكري.
2: كل شيء
1: الصباح. اي شنو الاشجار المثمره اللي حاضره للغراسه والنجم نزرعوها في الفتره هذه يا سي زياد؟
2: والله الفتره هذه الاكثرين ركزوا على الزيتون. تو بالنسبه للفتره هذه الخريف يبدا الزيتون ماشي في الفتره هذه بحكم مازال البرد شوي، الشجره كيفاش تتحول تضرب بالباهي معناها حسب النوعيات. ومن بعد عندنا تشكيله منوعه نتاع اشجار اخرى مازال شوي معناها ديسمبر تبدا الاغلبيه نتاع العود الاحمر نتاع الفستق نتاع وقت الزراعه هذاك ديما نتبعوا حسب الوقت على خاطر ثم اشجار ما تضربش بالباهي وما تنجحش كيما تزرع.
1: الزيتونه تحب الزيتونه تحب حفره ما قالش من متر هكا ولا؟
2: والله حسب الزراعة وما حسب الزراعة المكفة، إذا عادي تخدم على الأرض بالديفونساج يخدم الفوق أو مثال نقوله نحن الزراعة العادية التونسية نركزوا أنها تخدم بالحفر تبدأ الشجرة بعيدة وتصبر حتى كي يبدأ ما ثماش مية على خاطر عروقها تبدأ لوطة تصبر ما هيش كما الشجرة لوطة.
1: هذه الأصناف المحلية التونسية نتاعنا
2: المحلية.
1: إيش عندك في الزيتون التونسي؟ شنو عنا في المنبت؟
2: ما أنا برشة تشكيلات عنا الزيتون التونسي، عنا زوز تشكيلات بين الشمالي الساحلي الصنف التونسي المميز نعتبره صنف ممتاز في تونس، عنا الشتوي وعنا فاريتيات كما كورونيكا اليونانية، عنا الأربوزانة الأرباكينة الأسبانية هذوما زادة ماشيين. ونركزوا حسب الجهة حسب الفلاح شنو طالب وإحنا نخدموا بنصيحة ننصحوا كل جهة هي تمشي فيها النوعية،
1: كل جهة ونوعية التربة وشنية المشات اللي تنجح فيها أكثر معناها تقول أنت
2: أكثر ثم بلايس مثال ماشيين فيها. طبعا نعتبره نحن في الشمال اللي فيه اللي ماشي في الساقف ماشي في المهدية ماشي نقوله نحن في شيرات الساحل بصفة عامة ماشي نبقوا في ديبوزيت زادة ماشي فيها نتبقوا في الأربوز أنا ماشية في قفصة تعتبر ماشية في جهة تونس كاملة.
1: به هذا بالنسبة للزيتون، بقية الأشجار المثمرة شو نجموا نزرعوا من المنبت متاعكم؟
2: برشا حاجات برشا حاجات كيما العود الأحمر كيما نقولوا نحن الخوخ العوينة المشماش اللوز زادة الفستق طبيعة الحال نركزوا على الفستق على خاطر نعتبروه راجع تو الفلاحة برشا فلاحة راجع على الفستق بحكم كاستثمار وكحاجة ماشي بالباهي.
1: مادامنا احنا في سيدي علي بلعون ومادامنا احنا اليوم نحكيه على الأشجار المثمرة باش نعملوا ونعطيه فكرة شافية وضافية على الفستق، المشات المتوفرة هكا ولا؟
2: متوفرة اي متوفرة.
1: شنية أنواع الفستق؟
2: عندنا على الباتوم موجود متوفر على الباتوم وموجود متوفر على الفستق حسب النوعية وحسب البلاد.
1: شنية أنواع الفستق اللي متوفر عندكم في سيدي علي بلعون؟
2: والله هو يعتبر فيه 7 أنواع، أما نحن نركزوا على 3 أنواع، 3 أصناف الفستق اللي هما يعتبروا ماشيين في تونس، اللي هو عندنا الصنف الماطري هو تونسي أصلي أصيل، ركزوا عليه ماشي بالباهي عند الفلاح، يقاوم الجفاف، يقاوم العطش بصفة عامة وإذا يعتني به الفلاح. نعتبروا عندنا الماطري زيادة معناها والإيراني كلهم باهيين، الإيراني زيادة ماشي حسب الغلة متاعه جي غلة وخشينة تما فلاحة يطلبوه. أما الأكثرية الحلبي زيادة نقولوا احنا أصله سوري زيادة باهي مش خايب، أما أكثر حاجة نركزوا نحن على الماطري ماشي في قفصة تعتبر الجهة كاملة قفصة تركز على الفستق وتعتبر ثم في ولايات أخرى زادة تو داخلة في الفستق وحابة معناها تجرب فلاحة
1: الاستثمار الناجح
2: نحن يأخذوا في الفستق ويجربوا به وماشي معاهم.
1: هو الحقيقة معناها الاستثمار الناجح في قفصة ولكن في عدد من الجهات اللي فيها معناها كما نقولوا فما جفاف ما عندهمش معناها سقوي برشا يركزوا ولاو على الفستق وناجحة معاهم. شنية نوعية التربة اللي يتطلبها الفستق باش ينجح كمشروع سيزيت؟
2: والله الفستق دي ما يحب التربة، معناها تبدأ حرشة، التربة الجبلية احنا نقوله، تبدأ تربة جبلية حرشة بالبيه يمشي فيها الفستق، على خاطر هو أصله نقوله نحن صنفه ينجم يتلاقى مع البطوم أو الفستق، هو الأصل الأصيل متاعه أنه يقاوم العطش ويمشي في البلاد اللي احنا نقوله خايبة، معناها تبدأ حرشة وكذا يمشي فيها الفستق يقاوم معناها في المناخ.
1: أي حاجة مهمة برشا، اللي عنده أرض بور وما نجمتش تزرعها مثلا من الأشجار الأخرى اللي تطلب برشا ماء وبرشا عناية، خوي عندك الفستق باش تشجعهم، باش تشجعهم على أنهم يستثمروا.
2: بالنسبة لنا أعتبره هذا مشروع ناجح، على خاطر إذا مثال نقوله أحنا الزيتون يعطيك في 3 سنين، نقوله متاع الزراعة مكفة 3 سنين يا 4 سنين يبدأ يدخل في الإنتاج، ونقوله الفستق يبدأ يدخل في 7 سنين مثال ولا 6 سنين في الإنتاج. أما كي نعتبره كيلو الفستق يخدم 35 دينار، ونعتبره القلبة اللي هي العوامل اللي فاتوا متاع الزيتون طايحة شوي، معناها تخدم في 15 وصلت نقوله نحن 30 وانت راجع. إذا بشتات قبل الفستق خير، احنا نشوف فيه كمشروع ناجح، وحتى الزيتون زاد مشروع ناجح، وكل فلاح هو شي حب معناه.
1: كل معناها فلاحش عنده من أرضية معناها في مستوى التربة والماء وغيره والأدوية، هل انه الفستق متطلب معناها يحب برشا دويات يحب برشا سماد؟
2: والله ما هو شكل اللي متطلب برشا دويات، خطر الفستق نبقوا ثم اللي متلقى مع البطوم او يلقموا فيه عنه. ما احنا معناه ما نحكي على اللي موجود عنا، نلقموا فيه على البطوم او على الفستق العادي، اللي على البطوم يعتبر يمشي للتقوي به اللي بيعش يعطيه ماء ويركز على الدويات الفجرة تمشي بالبيه. وعنا الفستق على الفستق مثال نقولوا احنا متاع البعلي ما هوش متاع التقوي، يركزوا جماعة البعلي، او على البطوم هو والفلاح وطبيعة الحال اي شجرة باش تعتني بها تعطيها مع شوية دويات مع كذا تمشي بالطبيعة.
1: السابة في إذا زرعنا سنة 2026 معناها 7 سنين أخرين
2: نعتبروا احنا نقولوا راهو في 5 سنين 4 سنين باش يبشر الشجرة، مثلا نقولوا نحن تجيب 2 كيلو 3 كيلو كيلو ونص. أما نحكوا على مرحلة الإنتاج،
1: مرحلة الإنتاج
2: معناها نحكوا على 7 سنين.
1: أي بعد 7 سنين يعطيك الإنتاج الوفير. الأسعار بالنسبة للمشات، الخطر السادة المستمعين يتسألوا على أدق التفاصيل، يقول لك ينجم يكون غالي كما الفستق في السوق، فستق الثمن معناه.
2: والله الأسعار تعتبر نقوله نحن جيدة، ما هي شكل أسعار طالعة برشا، نعتبره إنه تم العمر عام يعتبر بسوم، وعنا كاليتي ناخد مفاعل العمر عامين مثال العمر عامين دي بحكم احنا تصرف لنا أكثر تغلى سومها تلقاها أكثر وتبدأ حتى في الشجرة أعلى، معناها اللي باش يركز عليها الأسعار وين نحكم 5000 حتى 10000 ديما لتوما كيكة، ما عمر عام 5000 6000، عمر عامين 10000 8000 هكيكة، وحسب الكمية وحسب الفلاحة شنو حاجة.
1: معقولة جدا معناها الحقيقة، ومشجعة خاصة معناها اللي عنده أراضي مش مزروعة ويخمم إنه يستثمر فيها إن شاء الله زينة. بالنسبة لبقية الأشجار المثمرة حاضرة عندكم وجاهزة للغراسة، يعني ما تقلقش سواء تتزرع في الشتاء وإلا في الخريف وإلا في الربيع.
2: والله يا مدام بالنسبة احنا ديما نركز نصيحة للفلاح، على خاطر ريت تجر العود الأحمر بكيفة عامة من المستحسن كي يربد العود يتزرع، نقوله نحن بعد 15 ديسمبر ديجا الفلاحة نحن تصحلنا على العود نهار 15 ديسمبر نبدو نسيبه في السلعة
1: بعد 15 ديسمبر.
2: حاجة خطر نسبة الانتاج وقتها السجل الفلاح احنا شنو نحبه، نحبه كي يزرع فلاح من عنا الشتلة اللي باش يأخذها تنجح له مش يوقف
1: حتى الوقت ايش
2: نركزه ديما على الحاجة هذيك، نحن ديما في الشتاء نسيبه العود الأحمر تو اللي موجود نركزه على الزيتون تو أكثر حاجة نركزه على الزيتون بحكم ماشي تو في الفترة هذه برشا انواع برشا فلاحة شنو يطلبوا.
1: من 15 ديسمبر العود الأحمر حتى الوقت ايش؟
2: من 15 ديسمبر حتى 20 فيفري احسن فتره متاع الزراعه متاع عود احمر ننصح بها انا الفلاح عن تجربه، انا نحكي فلاح عن تجربه، احسن فتره من 15 ديسمبر ل 20 فيفري، هذوما اللي باش يزرع نقولوا احنا مشمش عوينه خوخ خلوز بصفه عامه يركز على العود الاحمر
1: ان شاء الله زينه. نقولوا ان شاء الله ربي ينزل البركه. زياد صغراوي من سيد علي بالعون، شكرا لك على هذه الجوله اللي خذيتنا فيها لهذا المنبت الزاخر بالأشجار المثمرة، ما شاء الله تشكيلة كبيرة من كل الأشجار المثمرة في تونس. شكرا لك الخضرة بلادي، وإن شاء الله ديما خضرة بولادها بالفلاحة
2: متاعها.
1: شكرا لك. إلى اللقاء. زياد صغراوي من سيدي علي بالعون ولاية سيدي بوزيد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الدكتور حكيم.
2: يوم 10 أكتوبر هو يوم الصحة النفسية. الصحة النفسية تتركز على ثلاثة مقومات: التغذية المتوازنة اللي فيها من كل شيء شوية، وخاصة الخضرة والغلة والحوت الأزرق كما السردينة. مع التغذية فما النشاط البدني بالأخص في الهواء الطلق، وأخيرا نحاول نبعد عن التشنجات والستريس، وكل ما تجي حاجة تقلقنا نحاول نبدل ساعة بساعة أخرى.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وزارة التربية تنظم اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي في مختلف جهات الجمهورية. نجاة أحسن تحولت إلى المعهد الثانوي عايشة باللغة في نهج مرسيليا بالعاصمة، وتحدثت إلى رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس واحد سليم الصحيري.
6: تتواصل العمليه معناها بصفه عامه على تلك السنه الدراسيه، ماهيش نشاط نتاع اليوم، هذا تنجم تقول بدايه وافتتاح للنشاط. حمله كامله هي باش تكون متواصله ومشتركه مع عده وزارات: الداخليه، الثقافه، الصحه، الشؤون الاجتماعيه، التكوين المهني، الشؤون الدينيه. تكون فما تشبيك للعلاقات مع الوزارات هذه بصفه عامه، وخطه عمل قاعدين نخدموا فيها تعطي النتيجه نتاعها نحو مستقبل افضل للتلامذه نتاعنا بصفه عامه. يوم وطني في المؤسسات الكل، ابتدائي وإعدادي وثانوي في تونس الكل.
5: تونس تحيي اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر من كل سنة، ومركز التوليد والطب الرضيع بتونس ينظم اليوم يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة. الحملة تسلط الضوء على أهمية الاستماع للتجارب الحقيقية للأشخاص وجعل أصواتهم جزءا أساسيا في صياغة السياسات وخدمات الدعم ورعاية الصحة النفسية. ميناء حلق الواد يستقبل من يومين أكثر من 10,000 سائح من جنسيات مختلفة في يوم واحد بوصول سفينتين سياحيتين من برشلونة الإسبانية. ومن المتوقع أن يستقبل الميناء مع نهاية السنة ما يناهز 355,000 سائح مقابل 270,000 سائح خلال السنة الماضية. وزير التجارة وتنمية الصادرات يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تونس وإسبانيا خلال مشاركته أمس الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا، يشير إلى أهمية تطوير التعاون في مجال إدارة الموارد خاصة المياه والفلاحة في ظل التحديات المناخية، فضلا عن تنمية السياحة المستدامة وتثمين التراث. نواب بالبرلمان يؤكدون في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة أمس بمجلس نواب الشعب، يؤكدون ضرورة التسريع في المصادقة على القانون المتعلق بأحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج. في العالم، استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته غربي مدينة غزة، في حين لا يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تهديداته لطهران ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا بشكل أو بآخر، والحرس الثوري يؤكد سيطرته على مضيق هرمز ويشير إلى أنه سيستهدف أي سفينة تخالف قواعد العبور التي وضعتها إيران. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: بنات أفكاري
8: هما حكايات بينك وبين روحك.
7: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
8: والفكرة جابت بنات
7: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
8: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
7: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
8: بريحة البلاد.
9: عسلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج بنات وأفكار اللي ينطلق توا العشرة واربع دقائق ويتواصل إلى حدود منتصف النهار. كالعادة مجموعة من الفقرات وأيضا مجموعة من الضيوف. اليوم في الفقرة الأولى اللي هي حاجة تفرح باش نستدعاولكم صوت مستنسين تسمعوه يغني. اليوم باش يحكينا على إصدار جديد بعنوان بنات راسي قالولي، وإحنا في برنامج بنات وأفكاري. أيضا باش نتعرف على حالة الطقس وحالة المرور، الطرقات كيفاش هي بعد المطرة هذية. في شنو تتفرج باش نتعرف على فيلم وونكا. أيضا من بلاصة لبلاصة باش نمشي، والحديقة تفريقيا باش نحكي لكم شوية على الحديقة هذية وشنو تنجموا كي تمشيوا لها، فاش تتفرجوا، كيفاش تنجموا تعملوا جولة مريحة، كيفاش تنجموا تدوروها الكل، كيفاش يلزمكم تمشوا الصبح بكري باش تكملوا جولة وباش تشوفوا الحيوانات الموجودة غاديكا وتعيشوا أجواء حديقة فريقيا. على ذمة الذاكرة في الساعة الثانية إن شاء الله باش نتحدثوا على العلامة عبد الرحمن ابن خلدون. أيضا في حصاد الشمس باش نتحدثوا على نبتة اللي تم بالطوة في الخريف وباش تكثر وباش تراوها برشا، اللي هي الفجل. برشا عبد ما تحبهاش، لكن بعد ما تسمعوا المعلومات اللي والمكونات متاعها وشنو أهميتها باش تولوا تاكلوا النبتة هذية وباش تحبوها. من بعد باركود باش نمشيوا القفصة وباش نتعرفوا على عارف الكتاري وكيفاش يعاود يدور الخشب. هذه أهم الفقرات اللي عنا اليوم في برنامج بنات وأفكاري. في الإخراج المرئي معكم اليوم سمية الزواوي، في التنسيق العام للحصة رامي المجولي، في الإخراج الفني وهبي الوعر وصابر الهميسي. تتمنى لكم متابعة طيبة لبرنامج بنات وأفكاري.

0: حاجة تفرح.
1: هي واحدة من أبرز القامات الفنية الأكاديمية والموسيقية المعاصرة في تونس، تعرفت بصوتها الطربي القوي والملتزم والدفاع المستمر عن الكلمة الراقية واللحن الأصيل بعيدا عن الموجات التجارية الفنية السائدة. تولدت في 26 أفريل في القصرين، ونشأت في كنف عائلة محبة ومتذوقة للفن والموسيقى. بعد حصولها على شهادة البكالوريا التحقت بالمعهد العالي للموسيقى بتونس باش تدرس علم الموسيقى ميزيكولوجي، ومن بعد عام 2001 مشات لفرنسا لمواصلة تعليمها الأكاديمي، وتحصلت على شهادة في الموسيقى العالمية من جامعة باريس السوربون، ومن بعد درست علم الاجتماع لاحقا باش تربط الموسيقى بالظواهر المجتمعية بأسلوب يمزج بذكاء بين أصالة التراث التونسي والعربي وبين التجديد والموسيقى المعاصرة. هكا عرفنا موسيقتها وبهذا تتميز. أصدرت ألبوم طربي بعنوان هيما يضم أغاني متميزة باللهجة التونسية. قدمت عروض استثنائية دمجت فيها بين الموسيقى العربية وموسيقى التانجو العالمية، وبرعت في أداء الأناشيد والموسيقى الصوفية عبر مشاريع دارت بها مسارح كبرى في باريس كما معهد العالم العربي وإيطاليا وغيرها من البلدان. تمتلك قدرة فريدة على إعادة تقديم الأغاني التراثية برؤية معاصرة، وكيف كيف الأغاني الجديدة وحتى الراب، ونتذكر الأداء المتميز متاحها ويظهر لي ساهمت في انتشار الأغنية هذه غناية بلتي ألو ألو اللي غنيتها بأسلوب طربي وأوركسترالي ساحر، وهذايا كما تعرفوا عمل برشا فيوات وحصد تفاعل جماهيري كبير برشا. هي أيضا ما هيش مجرد مغنية، بل هي فنانة متعددة المواهب، تنشط كمدربة محترفة في تدريب الصوت والتحكم فويس كوتش هكي يتسميه، وتعمل تدريبات حول التنفس وطريقة التنفس الصحيحة. تقدم ورشات عمل دورية في تونس كما ورشة حرر صوتك وحكي غناية محليها العنوان، بالمعهد الموسيقي لتطوير الأداء الغنائي وإكساب الكاريزما للفنان وإلا للي يحب يغني. في العمل الإعلامي خدمت لسنوات طويلة كمقدمة برامج إذاعية على موجات إذاعية مونتي كارلو الدولية في باريس، وقدمت برنامج يعنى بالموسيقى العربية وأرباب الطرب. بنات راسي قالوا لي ما هيش غنية جديدة ولا إصدار موسيقي جديد لضيفتنا وضيفتكم، بل هو أول كتاب وتجربة تأليف أدبية بإمضاء فنانتنا العزيزة اللي نحبوها وديما نحبوا نسمع صوتها، سواء تغني وإلا في التليفون وإلا في أي بلاصة، المهم نسمع صوتها، فنانتنا عبير النصراوي. مرحبا بك عبير.
2: صباح النور يا سابرة، محليه الكلام، محليني بعينيك وبكلامك يا سابرة.
1: ربي خليك انت محليك.
2: نشكرك برشا برشا اللي يتبعوا في اللقاء هذية الكل، إن شاء الله نهاركم زين، وانت شكرا لك وشكرا لموجات الإذاعة الوطنية اللي عمرها ما تفلت حدث ليا وديما يغطيوه، وبالحق معناتها ديما تقعد هي الدار الكبيرة وهي الدار العيلة والدار اللي تلم
1: انت بنتها
2: حريصة زادة، والدار بالطبيعة والدار اللي ديما حريصة انه تقدم الناس اللي يستاهلوا من غير ما تلوج على البؤس.
1: لا لا لا، احنا نلوجوا على المبدع، نلوجوا على الفنان الحقيقي، نلوجوا على اللي قدم إضافة للبلاد وللعباد، هذاك هو اللي احنا نبدو بالفتاشة نلوجوا عليه. مرحبا بيك عبير على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شاركت عبير تفاصيل الإصدار متاعك على الصفحة الرسمية فقلتي بعض الأفكار ما تستناش أجوبة وإنما روح تسمعها وتستوعبها في الكتاب هذا برشا مني، ونتمنى يلقى عند بنات روسكم مسكن. هكذا قدمت عبير النصراوي كتاب بنات راسي قالوا لي. قدمنا الكتاب، حطونا في إطار الساعة، هل الورقات، ومن بعد ندخل في الأسئلة شوية بين ظفرين عميق.
2: بالنسبة للكتاب هذية، هو كيف ما قلت على وسائل التواصل الاجتماعي، زيد عملت فيديو قلت هي حلمة صغرى وتحققت. من اللي أنا صغيرة كنت نحلم أنه أنا نكون مغنية وكاتبة.
1: هاي
2: المغنية لقيت روحي نغني من الصغرى وحققتها من صغرتي، حتى من غير ما فكر فيها لقيت روحي فيها. الكتابة كنت تعرفك الإحساس ذيك اللي كأنه on se sent illégitime مش عارفة بالعربي كيفاش تتقال كأنه خايفة مش مجالي أنا نكتب عندي سنين ونكتب وديما كتبت بالعربية الفصحى كتبت البعض من غنياتي كما غنية هيمة في ألبوم هيمة اللي سمينا بها الألبوم أنا كتبتها بالدارجة هذيك وقتها أول غنية أنا نكتبها من قبلها كان ديما عندي خواطر محاولات أدبية كتبت شوية القصة القصيرة عندي حاجات مخبين في الدرج لسنوات طويلة مش عارف علاش ديما نقول لا يلزمني نعاود نقرأ لي كتبتهم من 95 على فكرة نكتب لي لازمني بعيني توا وقعدت هكيكة ربما فما حاجة كانت تمنعني ولا خوف ولا الإحساس أنه كأنه الدومين كبير عليا
1: كأني معناها بين ظفرين نحطوها الكلمة خاطر حد ما هو دخيل على حتى الدومين أما كأني الواحد دخيل على دومين

0: عاطفيا قوية
1: أي؟
0: وللأسف بالمعنى السلبي معناتها كانت رجة
1: أي؟
0: عاطفية كبيرة. كنقول عاطفية لأنه معناتها كان في حالتين وفاة كبار والكوفيد الحجر الصحي ذيك حاجة كبيرة برشا. لقيت روحي بعد سنوات من الغياب لأنه تعرف النسق البارزي وهذا حتى أنا في المقدمة متاع الكتاب نحكيه في التعتيب نحكيه أنه قعدت سنوات طويلة وتوحشت القلم متاعي توحشت الكتيبة توحشتك الأحاسيس وين يبدك الحاجة خارجة كأنه من قلبي من وجداني وقاعدة نشوف فيها على الورق. كالإحساس ذيك لقيت وقت الحجر الصحي لأنه كان عندي الوقت
1: وبرشة أعمال ظهرت وقت الحجر الصحي برشا حاجات الناس تحسها
0: هو.
1: تفرغت من الجري في الشارع ووقت اللي بقاو في الدار لقاو برشا تفاصيل كانوا يمرون عليها مرور الكرام.
0: بالضبط تعرف هوني صابرة كنت من الحاجات البسيطة اللي ضحك معناتها قوس بعيد شوية على الكتابة مربوط بالفترة هذيك قلت ولا حلمي وقتها قعدنا احنا في باريس خاطر سكروا علينا بالحق معناتها بخاتيك ما عام ونص واحنا في كونفينمون حتى يعاودوا يحلوا شوية يعاودوا يسكروا ولينا نتمنى ونقول الحلم متاع تاخذ قهوة خاطر وقتها مارس والطقس ربيعي يهبل الحلم متاعي وقفت الدنيا الكل نقول نتمنى قهوة في انتغاس باريزيان نمشي ناخذ قهوة
1: حتى تحت المطر
0: حتى حتى الهواء الملوث متاع باريس انا ما يسالش فهمت
1: أي.
0: فنرجع لك رجعت وقتها نكتب ورجعت نكتب بالعربيه الفصحى كتبت مجموعه هي اللي تمثل القسم الاول من الكتاب لكنه القسم الاصغر
1: واضح
0: وبعد عاودتك وعاوده الحياه الباريزيه والنسق هذاك عاود خذاني ولقيتني رجعت في تقريبا 2023 رجعت كملت البقية وما نفهمش علاش وما نجمش نفسر لك علاش البقية جيت بالدارجة هل كانت حاجة في داخلي هل المهم ما حاولتش انه نبرر او نفهم فقط خليت شفت مثل الانسيابية اللي جيت
1: كون
0: قاعدة يجي تجي صوت في راسي قوم ناخذ الكارني متاعي ونبدأ نكتب كيف بديت نكتب ونسجلهم بالصوت ونبعث الناس مقربين ليا معناتها الدائرة القريبة مني اللي هما من أفاق مختلفة من جنسيات مختلفة جنسيات عربية بالطبيعة الناس كل تفهم العربي فاللي نبعث له يقول لي واو واو يا عبير كأنك تحكي عليا
1: هذيك القوة
0: الواو هذيك اللي كل واحد يقول لي والله يا عبير الكلام هذا أنا يدور في راسي أما ما نعرفش نكتبه كيف ما أنت
1: كل واحد يرى روحه في القلم متاعك
0: هذا هو فمن كثرة التفاعلات هذيك قعدت الحقيقة على مدة طويلة معناتها نحب نقول لك حاجة مثلا من الكواليس اللي الولادة اللي هو أول تام أول موضوع أنا كتبت فيه اللي هو كي نحلوا الكتاب الأوليني نلقاوها في القسم متاع الدارجة مش القسم العربية القسم الثاني معناتها القسم الأول هي تأملات زمن في زمن الحجر والقسم الثاني هي تأملات في الحياة ف يعني شابيتر اللي أنا بديت به الولادة كتبته والكتاب معناتها بعد 3 أيام يمشي للمطبعة وقتها قعدت حاجة في مخي تقول لي عبير مازلت فما حاجة ما قررتهاش ما نويتهاش ما قررتش عنوانها أما نحس فما حاجة مازلت تدور في داخلي وبش تخرج وقت اللي عملت هكا خذيت الكارني متاعي وخذيت الستيلو حكيت على الولادة وبالصدفة آخر تام هو النهاية اسمه النهاية قلت واو كيفاش كيما بالفرنسية نقولوا لبوك لبوك لي وإن عمري ما قررتها معناتها خليتك الإنسيابية متاع الكتابة اللي تقريبا آلية تخرج هكيكة طبيعية بشكل كيف ناخذ الستيلو عمري ما نقرر شنو اللي باش نكتب
1: واضح تتسمى كتابة بدائية هي نوعا ما
0: هذيك هي
1: خاطرها فلو متاع كلام وفلو متاع جمل ويخرج وحدهم كعملية تفريغ تتسمى
0: بالضبط فعملية التفريغ هذية كيف لقيت الناس الكل تفاعلت معاها وقتها تولدت في داخلي رغبة حقيقية أو ربما الشجاعة في أنه ما عادش نعتبر روحي دخيلة لكن في نفس الوقت ما نسميش روحي أديبة ولا كاتبة قل هي محاولات أدبية

0: وعليش ليه؟
1: وعليش ليه؟
0: لأنه أنا عبرت وعبرت باللهجة العامية متاعنا اللي تنجم تعبر على الناس الكل، ربما الصدق في اللي خرج، لأنه احنا صابرة كيف تقف قدام المراية، وهني عندي زادتام على المراية، كي تقف قدام المراية وتحكي مع روحك، ما تحكيش مع روحك بالعربية الفصحى وتنمق الجمل وتنمق وتزين الكلمات وتبحث على المجازات، فهمت ولا لا؟
1: أكيد.
0: كيف تقف قدام المراية وتحكي بصدق من قلبك، ما تنجم تحكي إلا بالعامية بالدارجة متاعنا.
1: أكيد ما تنجم، كان فك المواجهة هذيك اللي محلاها يلزم الواحد يعملها كل مرة، يواجه روحه في هاك المرأة. يلزمها برشا جيش باش الواحد يعملها. به شكونهم بنات راسك اللي تحدثت عليهم في الكتاب؟ هل هما يمثلوا صراعات المرأة وإلا صراعات الفنانة وإلا هواجس الإنسان اللي عايشة في الغربة وإلا الأخت وإلا المواطنة؟ علاش لا؟ أناهم البنيات اللي حكيت معهم الكل.
0: الكلهم يا صابرة، على خاطر حكيت على الولادة، حكيت على المشاعر، حكيت على الخوف، حكيت على المراية، التأمل في الحياة، الوقت، الصعوبات، التغيير، السعادة، قيمة الحياة، الماضي، غدوة، اللقاء، الإعجاب، الصداقة، الحنين، الخيانة، الدموع، الجرح، الاعتذار، الباب، الغربة، التصاور، كلام الناس، الموت، النهاية.
1: معناها مسيت مجالات مختلفة في الحياة اللي نعيشوه كل يوم، اللي نشوفه فيه كل يوم، وأحاسيس مختلفة، خاطر كل عنوان طول الكتابات متاعك كل عنوان فيه إحساس.
0: يعني مش المرأة فقط، هوني حكيت على الإنسان،
1: الإنسان
0: كأنه واجهت الإنسان اللي فيها، له المرأة وله الفنانة. الفنانة هوني غايبة تماما، معناتها في الكتاب تلقاو عبير الإنسانة، يعني بالحق تعريت من كل شيء، في أشياء حكيتها بصدق كبير، في أشياء تخص، فما عديد التساؤلات، ما التساؤلات هذيك كأنه دعوة، أنه هو ربما أنا ما عنديش برشة مسافة مع اللي في الكتاب، لكن دائما نقول أنه هي دعوة للتساؤلات. الساعة أنا نسأل في روحي،
1: تشريك لآخر، معناه اللي باش يقرأك باش يشاركك،
0: واضح بالضبط، وأنه ما نستناش منه في جواب، أنه فقدتك الأسئلة ديك خليها ترن فيك. حاجة أخرى زيدة ربما جاتني من المسار اللي أنا منذ سنوات قليلة أصبحت معالجة بالتنويم الإيحائي، تعاملي مع النفسية، تعاملي مع الناس اللي عندهم مشاكل نفسية، تعاملي في هالمسار العلاجي اللي أحيانا نرافق فيه بعض الناس والكل، خليني زيدة أنه ساعات أنك تلقى السؤال الصحيح، تلقى وين تحط صبعك على الوجع، هذيك 50% من الشفاء. في الكتاب هذا تقريبا يعلمك، حتى مش يعلمك، لأنه أنا ما حطيتش روحي في موقف الواعي أبدا، لكن أنا نحكي مع روحي ونخلي الناس تسمع. حبيت زادة بطريقة أخرى يا صابرة، نحكي بطريقة متجردة من كل شيء، أنه فعلا عبير الإنسانة، فماش ما العبد اللي قدامي يقولك الوجيعة ذيك ولا الفرحة ذيك، خاطر فماش كان الوجيعة، فما أكيد. فرحة، فما حماس، فما أمل، فما برشا نور، وفما زاد الوجيعة على حقيقة لأنه موجودة في حياتنا
1: هذيك الدنيا.
0: خليت الناس معناتها تكون عندهم الشجاعة متاع إيه أنا موجوع، ونجم نقول لي أنا موجوع، أنا ضعفت وعندي شجاعة نقول أنه أنا إنسانة ونجم نضعف، أنا غلطت مثلا ولا مشيت في الطريق مش الاختيار الصحيح، وعندي شجاعة نقول اي ونتسائل ونعاود نحاول نلقى الطريق الاخر، والا نقبل، والا معناتها نلاقي دائما زادة في هالعملية الاستشفائية تقريبا. لقيت حكمة في الشكر والامتنان. الشكر والامتنان صابرة بطبيعة في بلاصة اوسع وأكبر، الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى. لكن في القسم الأولاني، معناتها في البلان الأولاني، كنت كأنه أنا المعالجة، أنه العبد يبكي يقول ما عنديش وما عنديش، كأنه نفكر روحي في الألم متاعي أنه فما غدوة أحلى.
1: أكيد.
0: ما ديني اليوم، حتى كان أنا اليوم موجوعة، إذا موجوعة ما زلت نحس ببدني، وإذا نحس ببدني ما زلت عايشة. الحمد لله اني انا ما زلت عايزه خاطر فما ناس ماتوا مثلا تعبت انا من الوقفه فما عبد يعطي نص عمره باش يقف على خاطره على كرسي متحرك وفيت سي دون سو سونس انك اذا معناتها فما حتى بريسك في بعض الحاجات تلقى فلسفته الصوفيه انه فك الجرح حتى الجرح اقبله لانه من الجرح يتعدى النور وقت اللي لازم فتحه صغيره اللي باش يتعدى منها النور.
1: وهذا حبير النصراوي شكرا ليك على قبولك دعوتنا ونتمنى لك كان النجاح والتوفيق وان شاء الله بنات وافكارك تلقى مسكن في كل مخ متاع قارئ وكل معناها عوينه متاع قارئ والسامع ايضا. ان شاء الله كل بنيه تسكن في مخيخ وكل بنيه تعطي فكره وكل بنيه تكبر معاها الفكره ان شاء الله. شكرا ليك وشكرا على قبولك دعوتي.
0: هذا قليله لو سمحتي.
1: تفضلي سيدي.
0: نحب نشكر دار النشر اللي هي دار نهاد للنشر والتوزيع اللي امنت بيا واللي ساعة مرهم عملوا كتاب بالدارجة واللي بالحق سيلهاني الفرحاني مش يعني مجاملة بكل صدق لأنه أستاذ رجل فاضل رجل تعليم آمن وخذي الكتاب على عاتقه وفر كل الظروف. وطبعا نشكر زيدا معناتها مكتبة الكتاب اللي هي استقبلتني لتقديم هذا الكتاب واللي عندها ممكن يلقاو الناس الكتاب متاعي في الفروع الكل
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك برشا برشا.
1: العفو وشكرا لك انت على قبولك دعوتنا ومزيد من النجاح والتوفيق ليك. نعرف عبير النصراوي الفنانه، نعرف عبير النصراوي كاتبه الاغاني، نعرف عبير النصراوي المدربه، نعرف عبير النصراوي المثقفه اللي تنقد روحها قبل ما تنقد غيرها، اللي تقدم اللي قدمت وما زالت تقدم للاغنيه والموسيقى التونسيه الكثير الكثير. اما توا باش تعرفوها وباش تكتشفوا عبير النصراوي كاتبة كتاب بنات راسي قالوا لي. نسمعها في غنية نحبها برشا اللي هي نسرق لك.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في الجسرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
2: شو الطقس؟
3: والمعلومة بطبيعة الحال وحالة الطقس واللي فات واللي جاي إن شاء الله بحول الله إن شاء الله من نجم ناخذوها كان من المعهد الوطني للرصد الجوي. المعلومة الصحيحة تلقاوها على الباج الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، وإلا تلقاوها على السيت متاع المعهد. نمشي ونستقبلوا سي صبحي بن أحمد. صباح النور.
4: صباح الخير أختي صبرة، تحية ليك الفريق العماك هذا الصباح وكل مستمعينا بضاعة الوطنية.
3: ربي يبارك لك يا باش مهندس. شنو أحوال طقسنا؟ ساعة نحكيه على البارح الأمطار ما شاء الله قل هو الله لله وحد إن شاء
4: نعم
3: الله
4: نافع. كمية هامة من الأمطار نزلت خلال 24 ساعة الفارطة، أذكر بأعلى الكميات على الأقل ولاية سليانة كانت 61 مليمتر بكثرة، كذلك بولاية الكيف سجلنا 24 مليمتر بالقلعة الخصبة، ديجا 40 مليمتر بنبذة، بولاية جندوبة كانت أعلى كمية عند راهم 30 و50 بتبرقة، كذلك ببلطة أبو عوان 30 مليمتر، بولاية بن عروس كانت تقريبا في حدود 14 بالمرناقية، 16 بتبربة بولاية منوبة هذا، بولاية بن عروس كانت تقريبا في حدود 12 مليمتر أعلى كمية، بولاية أريانا كذلك سجلنا 18 مليمتر، بولاية بنزرت كانت على كمية ببنزرت المدينة 29 وكذلك سجلنا 52 مليمتر بجهة سجنان مطر 37. كانت الأمطار حاضرة كذلك حتى بجهة القيروان كانت على كمية تقريبا 34 مليمتر بالسبيخة، بالقصرين سبيت 29 مليمتر، والحمد لله تقريبا بيبا كذلك 42 مع تساقط البرد بأحجام مختلفة. الحمد لله كانت أمطار عامة تقريبا شملت أغلب مناطق البلاد من الشمال إلى الوسط، كذلك حتى بعض مناطق الجنوب حتى وصولا إلى جهة سيدي بوزيد. الوضعية الجوية ما زالت اليوم الصباح الحقيقة ملائمة لنزول بعض الأمطار، هي بقايا أمطار نجم نقوله قد تكون رعدية خاصة بأقصى الشمال جهة بنزرت حتى شمال تونس، معناتها أريانة نجم تعطي بعض الأمطار اللي نعبروا عليها بالبقايا أمطار بقايا تقلبات نجم نقوله. الانخفاض واضح في درجات الحرارة، تقريبا شهدت انخفاض بفارق 10 درجات مقارنة بالأيام الفارطة اللي شفنا بها حتى الحرارة وصلت 35 درجة بتونس العاصمة، في حين اليوم نسجلوا 23 درجة فقط معناتها كحرارة قصوى ترجع إلى معدلاتها العادية لهذه الفترة من شهر أكتوبر. مع ذلك تبقى الحالة الجوية عموما بالنسبة لغدوة وبعد غدوة في استقرار، مع بعض البقايا الأمطار في أقصى الشمال وحتى مناطق الجنوب الشرقي، هذا بالنسبة للغدوة إن شاء الله في العشية، وتتواصل درجة حرارة تقريبا نفس المعدلات إن شاء الله.
3: شكرا لك سي صبحي بن أحمد، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد إلى لقاء سيدي الكريم، بارك الله فيك. تشهد الطرقات التونسية اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 تحذيرات مرورية هامة، هذا نتيجة التقلبات الجوية والأمطار المتفرقة والمؤقتة رعدية اللي تميز الطقس خاصة في المناطق الساحلية الشمالية وأجزاء من الوسط، وأصدر المرصد الوطني لسلامة المرور بلاغ تحذيري عاجل لمستعملي الطريق يدعوهم فيه إلى توخي أقصى درجة الحيطة واليقظة. أهم التوصيات والتحذيرات: خطر الانزلاق وتراجع الرؤية، تثبت الأمطار لبلة الطريق في الحد من الرؤية الأفقية، على هذاك ينصح بشدة تخفيض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات، استعمال الأضواء أضواء التقاطع باش حتى خلال النهار وهذاك يضمن الرؤية الواضحة للطريق والعربات الأخرى، وأيضا تفادي عبور الأودية حتى إذا كان يبدالكم مستوى المياه منخفض، وكيف كيف ينصح بالتحكم الجيد في مقود السيارة والابتعاد عن الفرمة لا متشدوش كفرانساك، مع تجنب الوقوف أو ركن السيارات تحت الأشجار الكبيرة واللوحات الإشارية تحسبا لهبات الرياح القوية وتساقط تفقد البرد. نذكروا بأرقام الطوارئ عند الحاجة: الحرس الوطني 193، الحماية المدنية 198، وشرطة النجدة 197. ردوا بالكم على رواحكم وحطوا في مخاخكم اللي فما ديما شكون يستنى فيكم.

0: شو تتفرج؟
1: كما قلت لكم ما نقترح عليكم فيلم إلا ما نكون تفرجت فيه. اليوم اخترت لكم فيلم المغامرة والكوميديا العائلي الرائع وونكا. هذا فيلم اصدر نهاية عام 2023. الفيلم عبارة على رحلة بصرية ساحرة مليئة بالطاقة الإيجابية والموسيقى والألوان، ويعد خيار مثالي لفرجة عائلية ممتعة مهما كانت الأعمار. بالنسبة للتقييم العالمي للفيلم هذايا IMDB، هذايا هو الموقع، 7/10، يتسمى باهي برشا التقييم. تبدأ الأحداث بوصول الشاب بونكا إلى مدينة أوروبية مشهورة، وهو ما عنده في مكتوبه كان بضع عملات، أما عنده في راسه أفكار، برشا أفكار مبتكرة وحقيبة سحرية لصناعة أغرب وألذ أنواع الشوكولاتة في العالم. يواجه وونكا تحديات كبيرة من كارتيل متاع الشوكولا، 3 تجار جشعين يحتكروا السوق، واللي يحاولوا منعه من فتح المتجر متاعه بمساعدة رجال شرطة. بطبيعة الحال فاسدين ديما في الأفلام هكاية، تلقى الشر والخير. بمساعدة طفلة يتيمة ذكية تدعى نودال، يبدأ وونكا مغامرة ساحرة ومليئة بالتحديات باش يفرح الناس ويحقق الحلم متاعه. علاش الفيلم هذايا ممتاز للعائلة؟ أولا الفيلم مليء بالابتكارات السحرية والشوكولاتة الطائرة، هذايا يشد انتباه الأطفال الصغار، والألوان أيضا الموجودة فيه تأخذهم إلى عالم من الأحلام والبهجة، وحتى الكبار زادة. وهاو المثال حي تسمعوا فيه مباشرة على موجة الإذاعة الوطني. يركز الفيلم على قيم نبيلة كما أهمية الصداقة، مشاركة النجاح مع الآخرين، وعدم الاستسلام أمام الطمع، وخاصة الوفاء بالوعود، ومن وعد وفاء. الأداء التمثيلي وموسيقى مبهجة جدا، الأغاني والاستعراضات داخل الفيلم خفيفة وممتعة وغير مملة، وثم أداء كوميدي للشخصيات، خاصة شخصية أومبا لومبا، هذه أداها هيو جرانت، باش تضحككم برشا برشا برشا. فتلموا مع بعضكم وتفرجوا في الفيلم هذايا، العائلة الكل، الأم والأب والأبناء، تفرجوا فيه وما كمش باش تندموا. الفيلم عنوانه وونكا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف. السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنية على موجات الإذاعة الوطنية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قطاع الصناعات الصيدلانية يشغل أكثر من 9000 شخص ويصدر ما قيمته أكثر من 350 مليون دينار، أي ما يعادل 100 مليون أورو سنويا، وفق ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي، مضيفا على موجات الإذاعة الوطنية أن مستوى الصناعة الدوائية التونسية ومصانعها يستجيب للمواصفات التونسية والعالمية. بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي، تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر السادس للجمعية التونسية لجراحة الأورام. رئيسة الجمعية منى حشيش تفيد في تصريح للأخبار بأن هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات ومواكبة آخر التطورات العلمية بما يسهل معالجة مريض السرطان.
4: المؤتمر هذايا يحكي على شنو فما جديد في جراحة الأورام. توا أكتوبر الوردي ناس كل تحكي على تقصي في سرطان الثدي، أما ما فماش كان سرطان الثدي، فما زيدا سرطانات أخرين نحكيو عليهم. شنو فما جديد في الجراح؟ المؤتمر هذايا باش نعطيه للمواطن التونسي آخر ما صدر وأحسن علاج. برشا حاجات تغيروا وتبدلوا. كنا اللي يجي عنده سرطان مثلا ثدي نقولوا عملية طول ومن بعد كيماوي ومن بعد أشعة، لا، توا الوضع تبدل، ولينا مثلا نعملوا عينة قبل ومن بعد العينة نقروا.
3: في إطار الاحتفاء بالذكرى السبعين تأسيسه، الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية تمتد على مدى شهر، وذلك لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. في بنزار التوصيات وإرشادات لتيسير نفاذ الفلاحين إلى التمويل وتطوير مشاريعهم وتحسين مردوديتها خلال يوم تحسيسي نظمه أمس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية. إطلاق منصة رقمية جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي خلال الثلاثية الأولى من العام المقبل لتقديم الدعم المباشر لوكالات الأصفار، ستساهم وفق القائمين عليها في حل الإشكاليات الإجرائية وتسهيل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران. انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة الذي يتواصل إلى يوم غد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد من بين 14 مترشحاً. في العالم، استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته غربي مدينة غزة، في حين لا يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع. مقتل وإصابة عشرات المدنيين اليوم جراء غارات وهجمات روسية استهدفت مدنا وبلدات أوكرانية عدة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 560 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة فوق مناطق عدة في روسيا. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
6: بنات افكاري
7: هما حكايات بينك وبين روحك.
6: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
7: والفكره جابت بنات
6: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
7: بنات افكاري مع صابره ميسي.
6: الاذاعه الوطنيه موجه بريحه البلاد،
7: بريحه البلاد.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: من بلاصة لبلاصة.
1: واليوم البلاصة اللي باش نهزوكم ليهم الساعة نذكروا بالتوقيت 11:16 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وانتم تتابعوا في برنامج بنات وأفكاري اللي إن شاء الله مازال حتىش النص نهار. باش نهزكم اليوم الحديقة فريجيا، وهي أكبر وأول منتزه للحياة البرية في تونس، وتعتبر الوجهة العائلية المثالية باش تعديوا نهار ممتع ومليء بالمغامرات مع الوليدات الصغار وليداتكم وأيضا الكبار على حد سواء. باش نعطيكم أبرز خصائص ومميزات الحديقة هذه. يمتد المنتزه على مساحة 36 هكتار ويضم حوالي 400 حيوان من 62 نوع مختلف، كما الأسود، النمور البيضاء، الفيلة، الزرافات والقردة. تتيح لك ولعائلتك المشي فوق مسارات آمنة ومظلة بالشجر الكبار الموجودين لمشاهدة الحيوانات المفترسة عن قرب ومن زاوية رؤية ممتازة دون أي خطر. كيف كيف تقدم الحديقة عروض فلكلورية إفريقية تفاعلية ممتعة، بالإضافة إلى عروض أسود البحر المسلية للوليدات الصغار. زادة تنجموا تركبوا على الجمال، تنجموا على البوني هذوكم الحصنية الصغيرين بأسعار رمزية، إلى جانب إمكان إطعام بعض الحيوانات الأليفة كما الزرافات مقابل تصاور بسيطة وتصاور مزيانة تذكركم بالنهار اللي مشيتوا فيه لفريقيا. يحتوي المكان على مطعم دائري مصمم على الطراز الإفريقي، قدم وجبات متنوعة وثم مقاهي للاستراحة ومتجر متاع هدايا تذكارية. زاد كيف كيف تنجموا تشري وحويجة تروحوا بال الدار. بالنسبة للنصائح والتوصيات لزيارة مريحة، أولا ينصح بالوصول في الصباح الباكر، معناها ما حكاية 9:30، باش تنجموا تحضروا جلسات إطعام الأسود والنمور والاستمتاع بالطقس قبل ما تطلع الشمس ولا قبل ما تصب المطر. أما باهيرا والمطر في فريقيا باهيرا. بالنسبة للملابس اللي يلزمكم تلبسوها، ألبسوا سبدريات مشي، معناها تبدا مريحه خاطر المساحات كبيره برشا برشا. ما تنساوش انكم تهزوا معاكم في الطقس الممطر، تهزوا معاكم الصحابه، وفي الطقس كي يبدا ثم شميسه تهزوا قبعات لوليداتكم، وايضا زجاجات ماء ما تنسوهمش تهزوا ميها معاكم، فيها باس بقل مصروف. عرفت هاكا ديجا انتوما باش تدخلوا باش تتفرجوا باش تدوروا باش تبقوا راجعين لنفس البلاصه باش تشريوا الماء، هزوا معاكم الماء باش تنجموا تشربوا ليداتكم خاصه. واذا كنتوا تحبوا معناه ما تاكلوش في المطاعم، راهو تنجموا تهزوا طعامكم ماكلتكم الخاصه وتاكلوها في منطقه النزهات المخصصه للزوار. بطبيعه الحال هذه الحديقه هي إفريقيا، حديقة مزيانة برشا، امشيوا واستمتعوا بالوقت مع وليداتكم.

فتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه، سبت التليفون

0: قمة الذاكرة.
1: اليوم باش نتعرف على شخصية العلامة عبد الرحمن ابن خلدون، وهو ما هوش فقط أبرز شخصية تاريخية تونسية، هو مؤسس علم الاجتماع الحديث وواحد من أعظم العقول في التاريخ الإنساني، واللي سبقت نظرياته علماء الغرب بقرون طويلة. الاسم الكامل أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، تولد في تونس العاصمة في نهج تربة الباي بالمدينة العتيقة عام 1332 ميلادي، وتوفي في مصر عام 1406 ودفن في القاهرة. هو مؤرخ وعالم اجتماع، فيلسوف ودبلوماسي وقاض. هو أول من وضع القواعد الأساسية لفهم المجتمع ودراسة ظواهر البداوة والحضارة وكيفية نشوء الدول وسقوطها، وذلك في كتابه الشهير عالميا مقدمة ابن خلدون. ابتكر نظرية مذهلة تفسر عمر الدول، قال إنه الدولة تمر بأطوار طبيعية، النشأة القوة ومن بعد الشيخوخة، وتعتمد في بدايتها على العصبية بداية التكوين. خاض حياة سياسية وعسكرية مليئة بالمغامرات، تنقل بين تونس والمغرب والأندلس ومصر، ومن أشهر مواقفه الدبلوماسية التاريخية لقاؤه مع القائد المغولي المرعب تيمور لانك خارج أسوار دمشق، ونجح بالذكاء متاعه والفصاحة في حماية أهل المدينة، وحذية باحترام القائد المغولي. يكاد يكون ما فما حتى حد يجي لتونس وما يراش التمثال الضخم في شارع الحبيب بورقيبة، وهو رمز للفخر المعرفي التونسي. ما زالت بيته، ما زال اللي تولد فيه قائم في المدينة العتيقة بتونس كمعلم تاريخي. تدرس نظرياته الاقتصادية والاجتماعية في كبرى جامعات العالم، وكي نقولوا كبرى جامعات العالم نذكروا هارفارد وأكسفورد، ويعتبره علماء الغرب المؤرخ الحقيقي الأول اللي لم يكتفي بنقل الأحداث بل قام بتحليل أسبابها. علاش الشخصية هذه ملهمة للعائلة والأبناء؟ فقط لأنه قصة ابن خلدون تعلم الجيل الجديد في تونس أنه تونس كانت دائما منارة للعلم، وتثبت أن الظروف الصعبة والحروب اللي عاصرها في زمانه العلامة ابن خلدون لا تمنع الإنسان من القراءة والبحث وترك أثر خالد يغير مجرى التاريخ البشري. على هذاك عملنا فقرة وسميناها على ذمة الذاكرة.

0: باركود 619.
1: وقت اللي نقولوا باركود ولا كودا بار 619 معناه نحكيه على حاجة تونسية 100% متبوعة بالتونسي. تعتبر إعادة تدوير الخشب ولا تسميه بالفرنسية ريسيكلاج دو بوا واحدة من أكثر ركائز الاقتصاد الدائري استدامة وفائدة، تساهم بشكل مباشر في حماية الغابات وتقليص حجم النفايات، فضلا على كونها مجال مربح جدا للمشاريع الناشئة. مصادر المجال هذايا، مراحل المعالجة متاعه، وأبرز الأفكار لتثمين الخشب نتعرف عليها مع ضيفنا سي عارف الكتاري مباشرة من قفص البية. مرحبا بك سي عارف.
2: مرحبا بالمستمعين
1: الكل، ربي خليك، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. شحوى القفصة؟
2: لا بأس الحمد لله،
1: هنيني عليها، راني نحبها.
2: أكيد إن شاء الله.
1: تحية لكل مستمعينا في قفصة. هات نبدأ معاك سي عارف، كيف جاتك الفكرة متاع تدوير الخشب؟ عندك راديو محلول بحذاك؟
2: لا.
1: باه، كيف جاتك الفكرة متاع إعادة تدوير الخشب؟
2: إعادة تدوير الخشب بيكون فكرة كاملية مهتم بها من الصغرى، صنعة عجبتني برشا، قريتها في المسير، عملت عامين تكوين في المسير، من بعد كتبت الخبرة، خدمت في المسير، سواقت جربة، خدمت في برشا بلايص، كتبت بها الخبرة.
1: واضح. ومنين المصدر متاع الخشب؟ منين تجيبه؟
2: المصدر يعني نشري حسب الطلبيات اللي يطلبوها الحرفاء.
1: وقلت لي البارح زاد راك كي تلقى حاجه مرميه تنجم تعاودها، تنجم تعاود تزينها، تعاود تخدمها، راك تهزها وتعاود تخدمها، تعاود تغلفها مره اخرى.
2: اي بالنسبه للربط الامتاح يعني كما لبنات القديمه الفتيات القديمه اللي ينجم يلوحها للكنيون يستغلوها احنا ونعاودوا نغلفوها نعاودوا يعني نعملها رسكلة حسب يعني التلبيات متاع الكنيون، نعوض بك لوحة يشغلها وتولي لها صالة مودرن جديدة يعني ديكور جديد.
1: وبرشا كليونات يجيبوا لك الحاجة تبدأ قديمة عندهم ويطالبوك انك تعاود تقدها، تعاود تعطيها حياة جديدة معناه.
2: اكيد طويت بالنسبة لبرشا كليونات قاعدين يشتغلوا في الابنات القديمة يعاود فيها كان هي أصح برشا، يعاود فيها كلمات مودرن.
1: اي وصحيح هو يجي ويقولوا معناها اللي راي الحاجه هذه زمنيه قديمه برشا وانا ما نحبش نفلت فيها، اما فقدت انك تغلطي النقشه وتعاود تصلح اللوح وتنحي منه كان فما سوس وكل شيء، معناها تعاود تعالج هك الحاجه هذيك باش تقدمها في صيغه معناها نجم نقولوا معاصره شويه.
2: أكيد مدام صابرة أنا جيت أنا أبنات نساء مع ما عادش تعجبها الكنيون باش نلوحها ولا حاجة، يشوف الفكرة اللي هي تنجم تعاود له صالة جديدة وحسب الديكور اللي يحبه هو وحسب الكولار اللي يحبه هو يعني يفرح والبرشا طلبيات عليهم.
1: أيوة معناه ما عادوش يطيشك الحاجة هذيك، ولو ريت كيفاش التونسي كي يتحايل مع الدنيا ويذكى زادة وساعات الحاجة تبدأ عزيزة عليه ما يحبش يطيشها.
2: أكيد أكيد بالنسبة للأبنات نحكي طيشها على أبنات يعني يرجع لروح جديدة موديل جديد اللي يحبه هو وجيه صح وخير حتى في فالتين يجيه خير برده.
1: واضح. وشنو الافكار الاخرى باش تثمن الخشب هذا؟ ثم شكون يجيب لك خزين، شكون يجيب لك، ولا كان القعدات كهوا فقط؟
2: صح على الموضوع هذا، كان حتى الخزين تتغلق تواغل اللوح الصغيره هاكي ترجع لبوخ تولي بوخ ولا تولي تواغل جديده يعني برشا حاجات عندك الخزاين، عندك حتى البورت بيرو يعني البيبان نتاع البيروات، برشا حاجات اللي تولي لك جديده.
1: وثم شكون يطلب مثلا انك تستعمل له ألوانك متاع الكلمات متاعنا، الألوان متاع المرقوم متاع
2: ثم اللي يطلب المرقوم هكا القديم يخدم به مثال الصالون اللي حاجة بها يخدم بها الكوف ودي جاب ديكور مزيان خير من اللي كان يتوقعه.
1: واضح يا سيدي. يا سيدي شكرا ليك سعارف الكتاري مباشرة من قفصة، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق ليك، وأكيد اللي تبعوا فينا قاعدين يتفرجوا في الحاجة كيفاش تتبدل وكيفاش لوين توصل. فكل حاجة تخموا إنكم تطيشوها ما تطيشوهاش، راهو تنجم تكون عندها حياة أخرى بين يدين سعارف الكتاري. شكرا ليك يا سيدي، نسمعونا بها كراولي ونعود نرجع معكم.

0: حصاد الشمس.
1: نص نهار على موجات نص نهار غير درجين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شهر أكتوبر هو بداية الخريف، واحد من أهم أشهر الزراعة في تونس والمنطقة المتوسطية. تنخفض درجات الحرارة وتبدأ الأمطار الخريفية، هذا يوفر بيئة مثالية لإنبات وزراعة مجموعة واسعة من الخضروات والأعشاب. ثم برش عباد تو تجي البركون متاحها وتزرع حويجات تستفاد منها طيلة السنة، وثم ناس مغرومة زادة بالزراعة، وثم ناس تحب تستهلك البيو. تنجموا تزرعوا في شهر أكتوبر السبناخ، السلق والمعدنوس، الخس، الكرنب والبروكلو. تنجموا تزرعوا الفجل وموضوع حديثنا اليوم، السفنارية واللفت، البصل والثوم. أيضا تنجموا تزرعوا الفول المصري، جلبانة، النعناع، الحبق، الزعتر والكليل. هذوما كلهم نباتات نجموا تزرعوهم توا في شهر أكتوبر للمغروم بالزراعة. بالنسبة للفجل اللي هو يتسمى من فئة الخضروات الجذرية، فترة الإنبات متاعه من 3 إلى 5 أيام فقط، يستحق تربة تبدأ خفيفة معناها تتنفس. فترة الحصاد معناها يبدأ جاهز للأكل من 21 حتى لشهر، تنجم تاكل وتلقى على طاولتك سي الفجل. مهم ياسر سي الفجل. علاش اخترت لكم الفجل في أكتوبر؟ خاطر يعطي نتائج فورية، تفرح الوليدات الصغار وتنجموا تزرعهم مع أولادكم وتعلموهم وتشجعوهم على حب الزراعة. ما يتحملش حرارة الصيف ولا البرد القاسي في الشتاء، على هذا طقس أكتوبر المعتدل بالرطوبة الحالية متاعه هو الجنة بالنسبة لسيلفجل. تنجموا تزرعوه في أي مكان، في حديقة المنزل وإلا في قصيص مستطيل ويتحط على الشرفة. بالنسبة للسقي، تسقي التربة برفق، ما تكثرش عليه من الماء على خاطر النجم يفسد. شنو هو الفوائد الصحية للفجل؟ أولا يكافح التهابات الجهاز التنفسي. علاش؟ على خاطر عنده نكهته أكل لاذع أكل الحارة شوية، ويحتوي على مركبات كما الجليكوسيدات وأيضا فيتامين سي، ويساهم الفجل في تقليل أكل النزلة اللي تجي على الأنف، وينظف الجيوب الأنفية ويخفف أعراض السعال والبلغم حشاكم والتهاب الشعب الهوائية. أيضا يدعم وظائف الكلى، ينظم ضغط الدم وصحة القلب، ويحسن الهضم وصحة الكبد، ويقلل من مخاطر السرطان. بسم الله عليكم واللطف عليكم، كلوا الفجل. نتمنى لكم صحة طيبة، وإن شاء الله ديما نراكم كل نهار سبت على الأقل، نلقاكم لباس وفي صحة جيدة. التحية توصل لكم من عند وهبي الواعر، رامي المجولي، وسمية الزواوي، وصابرة الهميسي. تتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب، وبعد شوية تسمع معز الغربي في برنامج في العتيق. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطن، سمع أي الإذاعة الوطنية. طوى نص نهار ل 11:53 دقيقة على موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية. دمتم أوفياء وإلى اللقاء.

0: بنات وافكاري مع صابرة هميسي.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزفه لحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بس

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Idaj në, tu në se jenë një shërimi. Idaj në lotënia.
1: Jë këshbi, këshfëm. Jësin hujet bedr. Kajf Ali Barsh. Kajf e kënë hki në amëllu mëshkële.
2: A me zide kënë të hki rëk të nëgjëm të aunë.
1: Lëshku më shë në hki?
2: Në rëshë në hki, lëmë më këllbuk. U lë hki lë azizik me këmë sëhabën të ujë.
3: لا للمخدرات نعم للحياة
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة
7: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك
7: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
9: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة وزارة التربية تنظم اليوم يوما وطنيا تحسيسيا بالشراكة مع عدة وزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي لتكون بداية لحملة وطنية للتوعية بخطورة هذه الآفة بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر السادس للجمعية التونسية لجراحة الأورام لبحث مستجدات الأمراض السرطانية إعادة فتح مركز الصحة الأساسية الرسالة بمورناغ إثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة بكلفة جملية ناهزت 86 ألف دينار في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيسه الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرات شهر تونس الإنسانية وتمتد على مدى شهر وذلك لفائدة العائلات المعوزة ومحدودات الدخل عضو المكتب الإعلامي للمنظمة نزار الطرابلسي يضيف
10: العملية تبدأ الصباح بتوزيع 24 شاحنة فيها تقريبا مساعدات لسبعين عائلة ترمز لسبعينية يعني سبعين سنة تمشي لكل الولايات الأسبوع الموالي معناتها باش يكون فما غيرها 70 شجرة في كل مواطن تمدية وهذا باش تكفل به معناتها الهلال الأحمر التونسي السبت اللي من بعده باش يكون عملية تكوين الصحافات الأولية لسبعين عامل من عمال البلديات الصحافات الأولية كيف تكوين 70 مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي والأحد اللي بعده باش يكون 24 قافلة صحية توزع مساعدات على دور المسنين في كل ولاية
9: في الثقافة عروض متنوعة وورشات في الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود بالمدينة العتيقة من 16 إلى 24 من أكتوبر الجاري على أن يكون حفل الاختتام في مدينة الثقافة بالعاصمة وفي أحوال الطقس يتواصل اليوم ملائما لنزول أمطار متفرقة ومحلي رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا في العالم استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في حين لا يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده قدمت تعديلات على المقترحات الأمريكية الأخيرة مشيرا إلى أن طهران مستعدة لحرب طويلة ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm
11: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
12: في العتيق تحويسة في تونس القديمة دوليشة وتوارخ
13: إيه يا حسرة
12: تعدى وفات زعما يرجع
14: وعلى اللي بناه وعلى بين البارح واليوم.
15: بين البارح واليوم.
14: والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
15: مع معز الغربي.
14: في العتيق.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في العتيق.
1: وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، موعد جديد تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب مباشرة من قصر المعارض بالكرم في هذا الموعد الخاص بالصناعات التقليدية. ككل مرة يكون فما معرض خاص بالصناعات التقليدية، برنامج في العتيق والإذاعة الوطنية تواكب هذا الحدث. اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، غدوة هو اختتام أختيكيا في هذه الدورة الثالثة، بجنبي الأخت نازك عملاق. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا معز، مرحبا بكم بالإذاعة الوطنية وبرنامج العتيق وبالفريق وبيك وبالفريق التقني الكل اللي في الإذاعة والموجود مع بحثنا في صف الصالون المهني أرتكريا في دورته الثالثة، اللي يضم 228 حرفي وحرفية مؤسسة حرفية زادة. انطلق نهار 5 وقلت ربي معناها يقع الاختتام غدا الأحد 11 أكتوبر، ومعناها فضل الصالون هذا مهني، صالون فيه معناها عدة فضاءات متميزة، اللي خاصة أنا حبيت نحكي على عنا فضاء جديد اللي هو فكرة وهدية. الفضاء هذا اللي قدم ويثمن عينات متنوعة من المنتجات الحرفية اللي عندها علاقة بالهدايا، اللي يساعد المؤسسات العمومية والخاصة والهياكل المهنيين على اكتشاف خيارات متنوعة واقتناء هدايا ذات هوية تونسية ورقمية وحرفية وقيمة حرفية. عنا إلى جانب من أهم الفضاءات هو الانفتاح على الدولي، يعكس ثراء التجربة الحرفية التونسية اللي يستضيف كل من دولة مالطا والسويد. صالون يعزز البعد الدولي من خلال مشاركة مالطا والسويد إلى جانب فضاء خاص بمجرى جويد. الفضاء المالطي هو يعرض مجموعة من المنتجات الحرفية اللي تعكس تنوع الصناعة التقليدية في مالطا، كذلك مشروع التونسي السويدي اللي تمثله سفارة الجمهورية التونسية بالسويد، ويقدم مجموعة من المنتجات الحرفية المبتكرة واللي أنجزتها الحرفية لمية سعداني في اختصاص فخر سجنان. هذا اللي من أبرز معناه الفضاءات الهامة اللي في الصالون يا معز.
1: نعم، الإقبال حسب مريت اليوم بتبيع سبت نتصور نهاية الأسبوع، لكن فما إقبال يعني فما حركة
2: ما شاء الله. هو الإقبال من اليوم الأول يا معز بكل صراحة، عندك البارح وأولت البارح فما إقبال كبير، اليوم السبت زاد من الصباح معنا فما إقبال، وبش تواصل خاطر أنت تعرف حكم معنا سبت وحد ويكند نهاية أسبوع اللي معناها الناس كل معنا فرصة باش تقتني، فما إقبال ما شاء الله، والحرفيين معناها فرحين بالإقبال هذا، ويا رب إن شاء الله يكونوا فرحانين بالحق.
1: تقول صالون مهني، زيد فسر لنا أكثر للمستمعين شنو المقصود بكلمة مهني.
2: هو صالون مهني هو خاصة

0: اللي يختاروا معناها منتجات خاصة يصدروها أو للهدايا الآخر السنة
1: مهني. يعني الديوان يتيح فرصة هامة للحرفي وأيضا لأصحاب المشاريع والمؤسسات
0: باش سواء معناها يتعاملوا مع المؤسسة هذه باش يقتنوا من عندهم، وتبقى معناها المعاملة متواصلة حتى بعد الصالون، يا أما يقتنوا يا أما تكون ثم تبادل معناها منتجات معناها.
1: شفت بعض السياح من جنسيات مختلفة، شفت الإيطاليين وغيرهم، يعني فما تعاون مع وزارة السياحة لوزارة الإشراف، مع أنها فما بيوس ربما تجيب السياح لزيارة الصالون.
0: فما نهار الأربعاء فما مشترين زاد أجانب جابوهم، معنا وزارة السياحة هي اللي معنا أشرفت عليهم وجابتهم اللي هنا باش يقتنوا الهدايا. كذلك ثم يوم خصصوا فيه النساء السفراء جاءوا زاد عملوا دورة وشروا معناها الهدايا البعثات الدبلوماسية. وكذلك زاد فما سياح معناها عن طريق وزارة السياحة أجانب جو خصيصا، جاك الوزير مهم جدا جاءوا وبالطبع وتعرفوا على الحرفيين وعملوا معناها جولة معناها كبيرة باش يتعرفوا عليهم وإلا يقتنوا كذلك الهدايا.
1: شكرا نازك، اكيد باش نرجع لك باش نواصلوا معك التعرف على هذا الصالون المهني الخاص بالحرف والصناعة التقليدية. سارة زينة اهلا وسهلا، صباح النور. الميكرو تحية بتوعي على الصابر وايضا السيف وكل الزملاء، وهبي الواعر، رامي المجولي، كل الزملاء موجودين في استوديو خمسة. طبعا هذا اللقاء صابر بن ظافر وسيف طرابلسي رافقوني في هذا البث الحي. سارة زينة اهلا وسهلا،
2: عايشك
1: ان شاء الله زينة،
2: عايشك منورين معانا، زين عليكم الحرف اليدوية ان شاء الله.
1: انت بين فرنسا وتونس لكن تقريبا اللي تعديه في تونس اكثر من فرنسا.
2: بالطبيعة يعني انا تونسية ابا عن جد، وخدمتي في تونس ودمي في تونس، وقعدت حتى عملت حاجة عملتها للتونسة في تونس.
1: artisantunisien.com
2: احنا هذه اول دليل للفنانين والحرفيين التونسة.
1: اي نعم.
2: للحرفيين في تونس وخارج تونس، معناتها عندنا حرفيين في الخارج زيادة. هي فكرة باش نلموا شمل الحرفيين باش ينجموا يخدموا على طول العام مش فقط في المعارض. الحرفيين محتاجين الدعم والمساعدة والمساهمة على طول العام باش التونسي ولا حتى الأجنبي اللي يحب الحرف اليدوية ويحب الارتزاناء التونسية ما يلقى وين يتجه في بلاصة معينة، يعمل الروشيرش باش الحرفيين نلقاوهم في الروشيرش في البحث في عملية البحث، ونلقاو العنوان ونلقاو كل التفاصيل اللي تخصهم باش التونسي ينجم يتواصل معهم مباشرة بدون وسيط.
1: قداش عمر المشروع هذا؟
2: احنا في نهار 19 اكتوبر بقدرة ربي باش نعملوا عام ونعملوا عيد ميلاد ارتيزان تونيزيان.
1: برافو. اذا اكيد هالبلاتفورم وهالفرصة هذه اللي اتيحت لأهل المهنة فيها برشا فايدة للناس اللي لقاوا روحهم موجودين في البلاتفورم، تفتح لهم برشا افاق.
2: صحيح. انا في المعرض هذايا بدينا نعمله في الكوميونيكاسيون للزوار، لانه أيوة. الخدمه الاولى عملناها باش نعملوا نوصلوا الفكره للحرفيين.
1: نعم.
2: الحرفيين تبارك الله طول الكل يعرفونا تقريبا. كي نعطيو الديبليون والفلاير نعلموا للزوار، كي تقول له راهو عندنا دليل نتاع حرفيين يقول فكره هايله، معناتها انا تو كي نروح للدار نجم نلقى حرفي ونلقى عنوانه، معناتها نخمم في عقلي. أي. مش معناتها خاطر التوانسة تحب تشري الهدايا على طول العام
1: بطبيعة.
2: ما يعرفش هو توا يجي باش يقضي كل شيء، معناتها نحب نخليه المجال مفتوح انه الحرفي كي يخدم حاجه جديده مش يقعد هو يستنى، فكل اذا ما عندوش الامكانيات باش يشارك في المعرض.
1: إيه كما
2: مدام نازك توا قالت فما 280 حرفي 228 حرفي به، واحنا عندنا الاف الحرفيين ومش الكل ينجموا يشاركوا في المعرض.
1: بالضبط.
2: دونك احنا الموقع ديجا فيه 300 حرفي توا.
1: اي نعم.
2: وان شاء الله يا ربي الحرفيين يسجلوا بشويه بشويه وهكاك يبداوا موجودين.

0: معناتها لك سي ليهم هما ساهل
1: وممتاز برشا. باهي للتواصل معك كيفاش يتم التواصل معكم؟
0: يدخلوا على الجوجل يحطوا ارتيزان بلاش اس تونيزيان بوان كوم ويلقاو الموقع وعندهم في المنيو فلسة اسمها فوزيت ارتيزان للحرفيين من غادي يبداو يسجلوا وحدهم العملية كل يعملوها وحدهم مش مستحقين يتواصلوا معنا احنا مباشرة احنا فقط نعاونوهم في اذا يلقى صعوبة في التسجيل.
1: هو على ذكر الصعوبة عادة فما تو برشا حرفيين ما شاء الله متكونين ومتخرجين من المدارس العليا ومعاهد عليا، لكن ايضا فما حرفيين تلقاه يعني ماهوش دارس برشا وحتى على مستوى التواصل الاجتماعي او غيره
0: مش حتى ادرس ميل سي معناتها انا صارت لي عشرات الظروف اللي انا قاعده بحذا الحرفيه نعمل لها في ادرس ميل.
1: وسع بالك معاهم
0: لازم لازم اللي ما عندوش وسع بال ما ينجمش يخدمها الخدمه هذه. تواصل مع الحرفيين لازم برشا حب وبرشا وسع بال، فنقعد نعمل في ادريس ميل باش نجم نسجلها ونوريها ونعلمها كيفاش تجم وحدها تصور وتدخل.
1: فما النقطة قلتها قبيلة قبل المباشر، قلت للأسف فما شكون يستغلوا ساعات بساطة الحرفي ويبيعوا له الوهم. زيد فسرنا أكثر الفكرة.
0: هي فرصة باش احنا نوصلوا المعلومة للحرفيين، راهو الموقع باش يتعمل تكنيكمون تحب له. انا شخصيا عملت 10 سنين من 2016 وانا نخدم على الموقع هذا، تحب له برشا فلوس وبرشا مجهود، مش اللي يجي يقف قدامك يجي يقول لك اجا باش نعاونك وباش نعمل لك باش نحطك في موقع وراهو باش نعمله باش نعمله، تمشي تعطيه الفلوس واحنا توا نعانيو نجي نحكي مع حرف يقول لك والله طلعت من المواقع. احنا ارتيزان تونيزيان احنا الدليل الوحيد، ما احناش بلاتفورم دو فونت ما ناخوش سلعتك وما احناش وسطاء وما ناخذش الادريس نتاع الكليون تاعك، انت وحدك تبيع. فحذاري راهو ثبت وراهو فما سيريو واسال الحرفيين اسال اللي يجرب. اذا واحد مثلا يقول لك ما نعرفوش الشخص هذا وما تعاملتش معاه وكل شيء ما تعطيش فلوسك بلاش ريسو بلاش فاتوره، نعطيو فاتورات احنا للحرفيين. ادخل للموقع ادخل للموقع ادخل للموقع وشوف ادخل على لي ريزو سوسيو نتاع الموقع تشوف عندنا مئات الفيديوهات وتشوف خدمتنا وتشوفني كيفاش نتواصل. فما حاجه ملموسه فما حاجات وهم مش ملموسه. هذا هو الفرق.
1: نازك اليوم بلاتفورم كيما مدام ساره مهمة جدا، اكيد فما تعاون مع الديوان والديوان نتصور يشجع مثل هذه المبادرات.
2: طبعا اي معناها مبادره تبدا نظيفه اكيد يشجعها الديوان، وهو اصلا تو الديوان يسعى باش يعمل منصه خاصه بالحرفيين يكون المنصه فيها الكونتاكت معناها تاع الحرفي المنتوج نتاعها تصاور كل ما يخص تبدا عن طريق الديوان. قلت ربي تو في المستقبل باذن الله القريب معناها باقي يعمل عليها الديوان.
1: شكرا. تفضل مدام زين مدام ساره.
0: نشكر ديوان ديجا لانه اعطانا ستاند في المعرض لانه يشجع الديجيتاليزاسيون نتاع الحرف اليدويه يحبوهم يكونوا على المواقع على الانترنت واعطاونا ستاند ويعطيهم الصحه واحنا نسعى باش يكونوا بارتنير مع لونا باش نكونوا احنا الاكسي الساهل للحرفيين ونكونوا متواجدين في المعرض. مهم ياسر
1: باش نختم معاك بحكم تجربتك اليوم. الحرفي التونسي في اختصاصات عديده بقدره يعني على مستوى العالم، نقصد يعني تو مثلا كي ناخذوا اشقائنا المغاربه ولا الجزائريين ولا حتى انت تقيم في فرنسا نتصور ديستانغي العمل بتاع الحرفي التونسي.
0: الكونكورنس كبيره برشا مثلا في اوروبا،
1: منافسه
0: المنافسه
1: شديده،
0: فهذاك علاش انا فرحت ورحبت بفكره ايزي اكسبور اللي تساعد الحرفيين باش يخرجوا وحضرت في اليوتولي والوركشوب اللي عملتهم. وعلى فكره نحيي الفكره والبادره اللي عملتها ديوان الصناعه التقليديه المره هذية وعملنا وركشوب مع المواضيع كانت جيده جدا جدا.
1: نعم.
0: فنحييوا الفكره ان هم يشجعوا الحرفيين باش يخرجوا مثلا اوروبا المنتوج نتاعهم لانه الكونكورنس كبيره برشا، معناتها تواجد المغاربه في اوروبا اسهل من لكن وقلت هذا لممثل وزاره التجاره والمتاع البريد الاجراءات ما زلت صعيبه برشا يعني موجهه لكبار كبار المصنعين. الحرفي الصغير ما تنجمش تطلب منه يعمل ورقه في كل مؤسسه باش يخرج كولي صغارو معناتها وقالوا لي عندك الحق
1: يعني كما قلت باش يسهلوا اكثر
0: ما نجمش حرفي يعمل 10 ورقات باش يخرج كولي. قالوا لي عندك الحق، قاعدين نحاولوا نبسطوا في الاجراءات ونتمنوا انه الحرفي كي يمشي للبوسطه العمليه تكون سهله ياسر ويا بعض واحنا قاعدين نسعوا لها احنا الموقع باش نعملوا طريقه باش احنا الحرفيين يبعثوا للخارج بطريقه سهله.
1: شكرا artisantunisien.com سيده ساره زينه، مرحبا بك، شرفنا برشا. نمشيو للنابل ومعنا السيده عفاف الهادي، مرحبا.
3: مرحبا،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك،
3: شرفني نكون معك.
1: الفن الحداده وما ادراك، فن قديم ضارب في القدم يعني، ونابل عندها صناعية في المجال هذا بطبيعة مشهود لهم بالكفاءة. سي حمادي شريف هو صاحب المشروع،
3: صاحب المشروع،
1: ومشاركتكم في المعارض يعني مهمة أكيد، في عديد المعارض تشاركوا
3: بطبيعة احنا مواكبين حتى ثلاثة المعارض هذوما من حين بدا المعرض هذا احنا معاه
1: سنويا يعني
3: سنويا
1: به. اليوم نشوف ابتكارات جديدة في عالم الحدادة، هات عينة على القفص هذا اللي نعرفوه قفص سيدي بوسعيد بشكله القديم. حاولتوا انتم او سيف تو قاعد يشوف لنا في الصورة، حاولتوا انكم تغيروا شوية في جمال القفص باسلوب يعني طريف شوية.
3: بطبيعة حبينا معناتها نطوروا باش معناتها نظلوا ملمين بال معناتها بال معناتها كل كليون شنو يحب معناتها يجم يشري الحاجة القديمة
1: يعني كل تحاولوا تلبيوا كل الأذواق
3: إيه نعم. وتكونوا بطبيعة معناتها نفس التيم كيما عندنا شباك هذايا.
1: أيوة هذا مش سيدي مسعيد،
3: هذاك شباك عربي أي. سنين
1: فما اللي يقولوا زلابيا فما هذايا
3: اي هذاك ابن عن جد معناتها عنده فوق سنين وسنين
1: ايوه خفيف على
3: هذاك يتسمك هو ما نجموش نخفوا اكثر من الكيكه خاطرش يفقد الجوده نتاعه ويفقد
1: وهذا مطلوب اكثر في الديار في المطاعم في دور الضيافه في النزول فين بالضبط يعني
3: في كل بلاصه الحقيقه في كل بلاصه معناتها الزوار يجيو معناتها من مختلف من برا يجيو ياخذوه ويهزوه
1: السياح عجبهم الجو هذا
3: اي
1: سياح نعم. هذه حامله الشموع الجديده هذه تخدموا برشا على تيم سيدي بوسعيد قلت لهم
3: احنا بدينا معناتها تيم سيدي بوسعيد هذايا وبعد كملنا تيم هذايا الكل يتبع حبينا نوريو اللي معناتها سيدي بوسعيد معناتها نجموا نخرجوا منه برشا حاجات تكون متطوره وتكون معناتها في متناول الجميع معناتها كل
1: هو رو احلى توانسه عندنا بيجو يعني جوهرة اسمها سيدي بوسعيد نعرفوا قيمتها ولكن كي نشوفوا السياح دون ما يهبط من الطيارة أول ديستيناسيون يعملها سيدي بوسعيد فماش نقاش يعني
3: والله حتى في ستون معناتها كي جاو ديريكت كي شافوا هذه معناتها عملناها جديده هي كرياسيون جديده عرفوها اوتوماتيكمون معناتها من غير ما قلنا
1: اي طبعا اي طبعا
3: من غير ما قلنا لهم اللي هي التيم تاع سيدي بوسعيد
1: اقبال فما اقبال من خلال تجربتك
3: جيد يعني. الحمد لله معناتها مبيعات جيده الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله بالتوفيق تحية طبعا كامل فريق حمادي شريف
3: اللي هي معناتها لادريس معناتها
1: اللي هي في نابل
3: اي في نابل لادريس تدخلوا على معناتها فيسبوك او بيان معناتها واتساب الفيسبوك
1: وانستغرام
3: ايوه معناتها لادريس ومرحبا بكم ان شاء الله تعجبكم منتوجاتنا
1: يعطيك الصحة
3: ومرحبا بكم حتى اسوامنا في المتناول
1: شكرا لمدام عفيف الهادي بارك الله فيك شرفتنا برشا او الشباك هذا يهزوا معك مرحبا بك باش نواصلوا مع اجواء الصناعه التقليديه في هذا الماراثون الاذاعي المباشر على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه قبل فما كلمه تتقال وباش نعمل لك اختبار قبل الاخت انت اي خلينا ناخذ اسمك قبل اعطيها الميكرو عسلامة مرحبا
4: عسلامة
1: الاسم
4: نوال
1: لقب بعد
4: نوال بن علي
1: نوال
4: بن علي
1: مرحبا بك اختصاصك
4: البيجو كرياسيون بيجو
1: بيجو باهي باش نرجع لك لكن السؤال باش نطرحه يعني اختبار صغير الزمام شنو هو الزمام؟
4: نعرفش
1: يعني انت باهي بالطبيعه انت يعني صغرونا جيل اخر
4: جيل
1: اما كلمه الزمام كلمه قديمه تتقال.
4: اي كيلكو شوز اما
1: ها يقول لك واحد يقيد في الزمام
4: في الكارني.
1: هي هذيك هي هي يقيد في الزمام. هذاك علاش احذانا صاحبه مشروع الزمام
4: صراحه هذيك علاش انت تعرفها الكلمه بالكدا.
1: اعطيها الميكرو. عسلامة. مرحبا اهلا وسهلا. الاسم
4: اسماء باشقه.
1: مرحبا بك. جربيه
4: اصلي جرب.
1: اي وقت نتذكر كي في المعرض قعد الزمام انت تعرفه هي ما تعرفش الزمام.
4: انا خاطر تربيت على الزمام.
1: ايوه زمام الامور.
4: زمام الامور.
1: اي
4: وزمام جدودنا.
1: زمام جدودنا بالحق يعني كلمه الزمام زمنيه هي، لكن كما قالت قبل يقول لك فلان قيد في الزمام يعني ما عادش نقاش يعني
4: كل شيء ميكرو. في الزمام.
1: اي كل شيء في الزمام.
4: فما مثل تونسي يقول لك كل شيء في الزمام.
1: كل شيء في الزمام.
4: اي
1: به الفكره اكيد توا بدات تكبر يعني المشروع.
4: الحمد لله.
1: قد عمره توا
4: باش يعمل عامين.
1: عامين ما شاء الله. هات نرجعوا شويه
4: نعرفوا بالعبيد اللي ما يعرفوش الزمام.
1: بالضبط.
4: الزمام هو موروث ثقافي تونسي. كانوا جدودنا يكتبوا في دفتر صغير اسمه الزمام ويقولوا له زاده الكرني.
1: الكرني.
4: وبديت الزمام جدي خلينا ارث عائلي. الزمام نتاعو عمره اكثر من 100 سنه
1: ما شاء الله.
4: بابا توا عمره ربي فضله هنا عمره 85. يعني احسب انت قديش عمره الزمام. فيه كتاباته مخطوطاته رسوماته باللي شيفخ اغاب بالكل الخط القبلي بلاش النقاط شنو شري فين مشى يعني
1: مذكراته.
4: وانا تربيت عليه عيني ديما مامتي كانت تخبي فيه. وبما اني انا مصمم ديزاين جرافيك.
1: أيوة.
4: وخبرت سنوات في الاختصاص هذايا اني فما جذوري عيطت لي.
1: أيوة.
4: خاطر حليت عينيا في باب مناره ونمشي الفاكونس في جربه نشوف هذاك فما حاجه
1: يعني تعبيت برشا حاجات
4: وحاجه جميلة. حاجه يلزمني نعطي حاجه لجربتنا انا اون طونك اكسبير اون ايماج وتجربه دخلت الموروث العالمي.
1: انا قبل ذكرت سيدي بوسعيد وبطبيعه زاد جربه حكايه وحدها زاد هذيك يلزمها ساعات وساعات وشوف نحكيوها كل ما يهم. جربه ولا لا.
4: شاركت مارتين في لي جون بروموتور في الصناعه التقليديه. الحمد لله بدا يكبر.
1: ايوه
4: بدا بجلده ورقه مي تو. أيوة. الحمد لله فما دي بروميس.
1: انت شنو الماتير اللي تستعمل فيها؟
4: حتى هو كرنير. كرني هو من الجلد الطبيعي.
1: جلد طبيعي.
4: ومن الاوراق عاليه الجوده.
1: ايوه
4: وبتقنيه خياطه الكتب كله معمول باليد.
1: أو قاعدين نشوفوا توا في
4: نجم تحل سي معز. يعطيك حاجه هكا اوثنتيك. توا في المشاركه هذه عملنا منتوجات بخصوص
1: جديده.
4: هذه سي اوني توي نجم تحط فيها زمامك وتليفونك وستيلوك
1: وهذا كله زاد جلد يعني
4: كله باليد كله جلد. سي ان كوير فيريتابل اللي موجود. أي. في السوق التونسيه. حاولت زاد
1: نوظف اللي نرشموا بها
4: هذيك الماك باج. هذه حاولت الحاجات اللي كانوا ميموريزي كنت في جربه كي نمشي يتلموك القعدات في الحوش وفي المنزل يعملوا لك التريزه اسمها الريكوكو جربيه. وظفتها.
1: واو حلو.
4: وظفتها كله معمول باليد.
1: افكار يعني حلوه.
4: ان بوكس. فما زيدة عندنا لو ليفغ دور اللي هو هوني.
1: أيه.
4: تحتك
1: الكتاب الذهبي
4: سميته الزمام الذهبي. أيوة. ينجم يكون للسفرات الحاجات الرسميه ليزيفينمون
1: زي
4: البخنوق القفسي تنجم تحلو سي معز بالخياطه الكتب التقليديه كله معمول باليد. حل المسيو
1: هاي لحظه في المباشر خد... اي او صحيح
4: حتى في لي زيفينمون دو مارياج ينجموا
1: هذه عرفتك اللي كيما نشوفها في الافلام القديمه والتاريخيه. كاينك يعني في فيلم. أي. تاريخي
4: طبعا. وحطيت لهم اللي يحب معاه دون لو ميم اوكازيون بور السالون ارتي كريا.
1: ايوه
4: كرتابه نتاعنا يحط الزمام نتاعو الليفغ دور نتاعو سي انا كادو
1: حلو
4: برستيجيو ومعها ينجم بعد بار لا سويت ينجم يستعملها بزيد بالخياطة هذه بوان سيلي الخياطة السكاجة التقليدية نتاعنا ويستعملها الحاسوب نتاعو.
1: يعني الحاجة اللي تميز مشروعك انه يونيك فريد يعني ما يعني تو خاطر كي نشوفوا برشا حتى في هكا اللقاءات اللي تتعمل للصحفيين ولا غيره محفظة تقريبا تشبه المحافظ الكل هذاك نقولوا احنا بلوك نوت كل شيء يعني حاجة فانه كي تشوف حاجة هكا جوستومون حاجة تكون مختلفة وريماركابل ديستانجي
4: نجم هو سفير لتونس هون فات يعني انت باش تهز هذا باش تهديه للعائله
1: اما اما انك باش تحضره مكلف نتصور يعني يتكلف
4: اكيد
1: يتكلف
4: اكيد اما الحمد لله مشروعي اللي تي انكوبي بار كرياتيف تونيزيا
1: أوكي.
4: شجعتني ودعمتني فما يعني نعمل في برشا دي فورماسيون والتكوينات
1: دورات تكوينات
4: والكلفه صحيح مكلف
1: أيوة.
4: وبرشا وقت يشد برشا وقت باش نقول لك الزمام زاده باش تهديه ما يلزم فما التعليب نتاعو
1: أيوة. فما
4: زاده في التعليب
1: باش
4: تعطي حاجه مذخمه
1: يلزم تكون يعني يعني في
4: حاجه
1: في الوحدة حاجه محترمه ولايقه اي ايوا الميكرو كذا بارك الله فيك اي
4: بوكس نتاعك
1: اي
4: وعن المثل الشعبي نتاعنا كل شيء في الزمام
1: كل شيء في الزمام
4: اللي عندي كي هوني
1: حلوز
4: باش تهدي هروني عندك اتوي لهنا وكارت دوتونتيسيتي نتاعك
1: واو
4: وفما كارت زيد ليستوار نتاعنا وهذه الاتوي هذه السفيفه نتاع البرنوس
1: برافو
4: فوالا
1: السياح نتصوري تجلبهم هذه
4: اي عندي برشا زبائن ومشى لبرا مشى لايطاليا لكندا السعوديه مصر بلدان
1: على ذكر الاشقاء العرب فما بعض المشاريع تشبه مشروعك ولا
4: يشبه مشروعي
1: هاي
4: والله في تونس ما انا
1: لا احكي لك في المستوى الوطن العربي يعني حتى الانترنت تنجم تشوف كل شيء يعني
4: فما تو ديجا جاوني حرفاء زبائن قالوا لي شفناه في في مصر
1: في مصر
4: حاجه كيما في لبنان زايده فوالا اما في تونس انا خاطر عملت في كونكورونسيال لهنا في تونس قبل ما نبدا المشروع نتاعي
1: طبعا
4: باش نكون انا فريد وخاطر هو خرج من زمام العزيزي يعني
1: يعطيك صحة
4: فوالا مرحبا بكم انا موجودة في تونس
1: التليفون لا اما اعطينا صفحتك في الموجودة
4: زمام
1: أي.
4: زمام تحط زمام على انستغرام ولا فيسبوك
1: شكرا مرحبا بك ذكرنا في الاسم
4: اسماء باشقة
1: مرحبا اسماء يعطيك صحة
4: تاعي 329
1: شكرا مرحبا بك الميكرو عندك انت عاود ذكرنا في اسمك
5: نويل بن علي
1: مرحبا بك نويل الاختصاص قلت لي
5: كرياسيون بيجو
1: ايوا شنو هي الماتير اللي تستعمل
5: نستعمل النحاس
1: النحاس
5: في الذهب
1: ايوا
5: ونستعمل معاه الاحجار
1: الكريمه
5: الاحجار الكريمه ومعاه الزدف
1: اي نعم
5: نكر
1: انت عملت تكوين في الاختصاص هذا اكيد يعني ولا غرام اقرب شوي حدانا باش تبدا مقابله الكاميرا تفضل ايوه
5: اي
1: مرحبا
5: الحقيقه انا ما عملتش تكوين
1: اي
5: جيت بشوي انا ان فيت دو فورماسيون اوبتيك انا اوبتيسيان
1: اوبتيسيان يعني بعيد كل البعد
5: عندي تعليق بالبيجو ما ومن بعديك قعدت نخدم في الاوبتيك وكل شيء من بعد سي با موا مانيش انا مانيش انا
1: قلت فما حاجه ناقصه
5: صحيت فما حاجه ناقصه انا عبده ياسر اكتيف ونحب نحب ما نحبش الحسره وما نحبش دونك بديت في الكرياسيون دو بيجو اللي انا حاجه مغرومه بها على الاخر ومن الاول بالكل ما بديتش بنحاس بديت بحاجات صغيره كاللي براسلي اللي بالخيط اللي تربطوا حاجات صغار معناها ومن بعد بشوي بشوي دخلت في النحاس وفي الاحجار وفي الزدف وكلهم باليد
1: قداش عمره مشروعك توا؟
5: 5 سنين
1: اسمه؟
5: شركة
1: شركة حلو حلو شركة واحد يقول لك عملت شركة
5: انا عملت شركة
1: باهي برشا انت تشارك في المعارض ديما؟
5: نشارك اي نشارك في الصناعة التقليدية
1: شنو اللي يخليك تشارك في المعرض؟
5: والله انا نشارك كان في الصناعه التقليديه وفي الارتيكريا
1: اي نقصد
5: الحاجه اللي تخليني نشارك اللي البرودوي نتاعي يعجب العباد برشا
1: أيوة.
5: من اول ما شاركت معناها هذاك اللي خليني نقدم واللي خليني ما نسلمش في المعرض
1: انت عندك شوروم ولا تخدم في الدار ولا
5: انا نحط في لي كونسيبت ستور
1: كونسيبت ستور
5: اي
1: وبتبيع على الانترنت
5: بيان سور. هذيك الباج
1: اسمها
5: شركة ستور باي نوال.
1: شركة ستور باي نوال
5: اي انستغرام وفيسبوك.
1: النحاس مكلف ايضا نو يعني
5: مكلف شوية اما اقل من الفضة.
1: اقل
5: دونك هذيك علاش توا ولينا الفضة غليت برشا دونك ولينا نعملوا النحاس.
1: واللي لاحظته توا في الجيل الحالي من الفتيات ولا حتى النساء عموما ولاو يفضلوا اكثر هذه النوعية من الحلي.
5: الحقيقة وي
1: بتبيع في الجانب المادي يعني قطعة ذهب توا ولات بك الحسبة الفضة كيف كيف
5: الفضة كيف كيف سي سا دونك ولاو. انا من الاول دوب ما بديت بالنحاس العبيد ما قبلوهش من الاول بالكل.
1: يقول لك شنو هذا؟
5: شنو هذا؟ شنو نحاس؟ توا الحقيقه دوب ما يقف عليا طول يقول لي نحاس معناها ولاو يعرفوه ولاو يحبوه ولاو يهتموا به. اي ما نقولش اللي هو ان برودوي معناها مش كيف ما الفضه مي ولاو يحبوه على الاخر. يجوني عبيد بالذمه معناها.
1: الستون تاعك فيه موجود؟
5: 325
1: 325 شرفتنا برشا.
5: يعيشك
1: مرحبا بك بالتوفيق ليك. شكرا لك.
5: يعيشك يعيشك.
1: الميكرو وحدك الاسم تو باش نكتشفوك في المباشر يعني.
6: عسلامة.
1: عسلامة مرحبا بك.
6: عايشك انا سلام بن عثمان.
1: سلام بن عثمان.
6: فونداتريس نتاع ذا روف ستور.
1: زيد مليني واحدة واحدة. محصل ماتري صديقنا الارتيست. ايوه.
6: ذا روف ستون. سكولتور سور بيغ.
1: هذه هي صحيح. هذه الحجارة فيها اللقة واللمعة مختلفة على الحجارة الأخرى. كيفاش يعني هي اسكو تلقاها في الطبيعة كما هكا ولا أنت؟
6: لا لا ذاك بعد
1: الميكرو شوية.
6: دونك ندور بحورة تونس نلم لي قالي نتاعي ومن بعد نعمل عليهم سكولتور.
1: استنى استنى كلمة ندور هذه ماهي سهلة راهو قداش تقعد وقت يعني؟
6: برش بون انا ما لي ويكاند في حياتي هذوكم ندور نلم لي قالي.
1: فين تمشي برشا بلايص؟
6: طبرقه قربص بنزرت برشا بلايص.
1: فين تلقى الامكانيه باش تمشي تعرف؟ اكيد تعرف البلايص هذه.
6: اكيد اي مش في البلايص الكل تلقاهم مش اي بحر معناتها فما بحورات سبيسيال شويه.
1: شنو هي المراحل اللي يمر بها الحجاره تمر بها الحجاره هذه باش تصبح يعني هالشكل الجميل هذايا وتولي قطعة نتاع ديكور قطعة جميلة يعني.
6: قبل كل شيء البروجي اللي دي هي تثمين المواد.
1: ايوه
6: يعني من حاجة ما عندهاش قيمة مطيشة.
1: ايوه
6: نعطيها فالور وتعطيها.
1: انت بوزاريست؟
6: قريت ديزاين دانتيريور.
1: اي ديزاين دانتيريور اوكي.
6: دونك بعد ما نلموهم 90% من خدمتي انسبيري من الباتريمون التونسي
1: يعني تراثنا. مستلهمة من تراثنا ومن موروثنا
6: كيما تشوف فما الفرملة الباب العربي. هذيا البلوزه الجربيه والشاشيه.
1: هاي.
6: خدمه كلها كيكه
1: محلاه
6: كلها خدمه يد تتطلب برك. برشا وقت برشا ايماجيناسيون
1: ولكن كي تخرج القطعه هذه تحفه
6: فوالا.
1: اقبال الحرفاء والزوار اليوم في المعرض اكيد نتصور كي يتعداو بجنب الستون تاعك يعني ينتبهوا يقفوا
6: ينتبهوا خاطر فكره جديده.
1: ايوه
6: لحد الان هي الاولى في تونس.
1: قد عمر المشروع تاعو؟
6: عام
1: بدا يعم في يددش بدا يمشي
6: اون فيت انا ضيفتك اون 2025 وقتها خذيت في الارتيزانا وقتها خذيت تروازيم بري.
1: وي
6: اللي دي بدات من غادي
1: يعني برنامج في العتيق تنجم تقول وجهه مبروك عليك.
6: اي
1: ان شاء الله.
6: بعد تروازيم بري قلت معناتها هي اللي دي عجبتهم في الارتيزانا عجبت اللجنه وخذت بري علاش ما يوليش بروجي ولا بروجي.
1: ريت هنا يعني الرساله اللي نبلغوها للمستمعين انه من سار على الدرب وصل يعني حطيت هدف قلت تيان الهدف هذا راهو يلزمني نوصل لاخر النقطه هذيك
6: فوالا والهدف مازال
1: طبعا هي هذه خطوات اولى
6: هذه الخطوات الاولى مازلنا توا لهنا في تونس ان شاء الله يوصل للتصدير وان شاء الله معارض لبرا
1: ان شاء الله بالتوفيق.
6: ديجا يجوني سياح عندي دي كليون ياخذوا ويخرجوا لبرا تعجبهم الخدمه على الاخر. الارتيكل نتاعي باتم معنى الكلمه ارتيكل كادو
1: كادو
6: يشريوه ياسر الكادو يبدا شكون جايو من برا.
1: ايوه حاجه مختلفه بالحق يعني حاجه يعني
6: حاجه تعبر على تونس. اي فوالا
1: يعطيك صحة
6: يعيشك.
1: المهم ذكرنا في الصفحة نتاعك في الانترنت
6: ذي عرف ستون انستغرام.
1: انستغرام مرحبا بك شرفتني يعطيك صحة اسلام
6: يعيشك.
1: شكرا لك تفضلوا الميكرو اجا حذانا هوني تفضل مرحبا بك بسرعة قبل الماضي ساعة عندنا الوقت ديجا سينون نرجع لكم بعد ما هذه الساعه ان شاء الله. عسلي مرحبا، الاسم؟
7: مرحبا بكم، انا اسمي هان الغالي.
1: اسمها هان الغالي. اختصاصك؟
7: اختصاص منتوجات مصنوعه من المرجان.
1: هذه زاد عالم، هذا المرجان ديجا كي يمشي يخرج من اعماق البحار ديجا حكايه.
7: هذيك هي، احنا عندنا قصه وراها. احنا انا راجلي غطاس تاع مرجان بنزرت.
1: نتذكر وقتها.
7: واللي هي اكثر منطقه خرجت مرجان هي بنزرت، والبوغ داتاش نتاع الغطاسه موجود في بنزرت. معناتها السلعه الكل تخرج راهي من بنزرت غالمه.
1: رغم يقولوا تبرقه زاد
7: موجود. هي قعدت اكثر دونسيتي في تبرقه. وتشهرت تبرقه خاطر فيها اكثر دي بوتيك نتاع مرجان.
1: واضح.
7: واحنا عندنا دي زاتولي، يعني الاكثريه في لي زاتولي.
1: هذه فضه ومعها المرجان.
7: هذه شاركت بها في مسابقه الابتكار 2026.
1: أيوة.
7: في الاقتصاد الدائري، مصنوعه من الديشي نتاع الكوراي، من الديشي نتاع المرجان. الكل ديشي وفضه. بيسك احنا نعملوا الاكسبور، نعملوا في الاكسبور الاكثريه الحكايه ديشي. يعملوا به دي تابلو، عندنا كليونات طليين يخدموا دي تابلو بالمرجان.
1: وذاك
7: هذايا فضه زاد كيف كيف، هذايا ريتها هيك البرانش نتاع المرجان الاصليه.
1: ممتاز.
7: فهمت؟
1: سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. يعني فكره المستمعين راهو باش وقت نذكر كي حكينا في المباشر باش تهبط للاعماق في صعوبه المشكل على الوذنين. وقت زوجك حكى لنا وكذا برشا صعوبه يعني لقاو. في قداش من متر
7: توا وصلت بروفوندور كبيره 120 140.
1: واو واو واو. الواحد ما ينجمش يتخيلها. يعني باش توصل تخرج هالمنتوج هذا وتوصل للحريف، يعني شو قداش من مرحله؟
7: قصة وراء
1: قصة
7: قصة
1: قصة نجاح.
7: أيوة.
1: صفحتك على الانترنت
7: كرياسيون كوكو، والسطام تاعنا 310.
1: شرفتني برشا.
7: وبيك أكثر، يعيشك.
1: مرحبا
7: بي. مرحبا
1: مرحبا. الميكرو وحدك. الاسم بسرعة.
8: سنان مصمودي.
1: مرحبا.
8: عايشك.
1: اختصاصك؟
8: بانتيغ سوغ سوا،
1: الرسم على الحرير.
8: الرسم على الحرير.
1: هذا اللي لبسته من اختصاصك، من
8: خدمتي انا. فوالا.
1: ايوه. قداش عمره مشروع وقتها؟
8: لا انا مشروعي عمره عام، سي لا ميزون دو لا سوا.
1: أيوة.
8: اما انا تعلمت من حميتي ام راجلي اللي هي من الاولانيين اللي عملت البانتيغ سوغ سوا في تونس. أيوة. تعلمت في نيس ومن من الثمانينيات.
1: يعني البانتيغ سوغ سوا بالنسبه لي انا فن وحده، ما فن بأتم معنى الكلمة.
8: أيوة. وفيه برشا بوكو تكنيك، معناتها
1: فيه برشا تقنيات.
8: أيوة. برشا تقنيات. وانت والقماش، انا باغ اكزومبل هي حميتي كانت تخدم على الحرير والموسلين وكل. أيوة. انا الاكثر حبيت النوع شويه ونزيدوا حاجه. لا هذايا صوف 100%.
1: صوف
8: اي على خاطر البانتور ما تلصقش على كل ما فيه. أيوة. شويه ساتيتي.
1: هو الحرير يطاوع في كي ترسم عليه الالوان، يعني
8: يتطوع وصعيب شويه خاطر فما معناتها تقنيات سبيسيال. معناتها
1: الزملاء يشيروا لي للوقت باش نكلم نشوفوا مع الاخت، لكن ترجعوا لنا ان شاء الله. الاسم فيسا
9: سونيا الخمير.
1: مرحبا سونيا الخمير، بنزرت انت زاده. انت اختصاصك هو
9: المكرمي.
1: مكرمي. قداش من المشاركه في المعارض؟ برشا مرات.
9: هذه 10 مشاركه.
1: 10 مشاركه. ستون تاعك فين موجود؟
9: 200.
1: 200.
9: اي.
1: صفحتك على الانترنت؟
9: ماكرا فلوريس.
1: ماكرا
9: فلوريس.
1: فلوريس. وانت مدام صفحتك؟
8: صفحتي لا ميزون دو لا سوا. أي. على انستغرام. والساند 202.
1: 202. اكيد عندكم الوقت تنجموا تحضروا معنا بعد اخبار ماضي ساعه. شرفتونا، تبارك الله، ماراثون اليوم اذاعي. يعطيكم الصحه. نرجع ان شاء الله بعد النشره على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في هذا اللقاء مباشره من قصر المعارض بالكرم.

0: لعينك يا بنت الفلاة.
1: الدكتور حكيم.
2: يوم 10 أكتوبر هو يوم الصحة النفسية. الصحة النفسية تتركز على 3 مقومات: التغذية المتوازنة اللي فيها من كل شيء شوية، وخاصة الخضرة والغلة والحوت الأزرق كما السردينة. مع التغذية فما النشاط البدني بالأخص في الهواء الطلق، وأخيرا نحاول نبعد عن التشنجات والستريس، وكل ما تجي حاجة تقلقنا نحاول نبدل ساعة بساعة أخرى.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: وفي عناوينها: تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، يوم وطني تحسيسي اليوم بالوسط المدرسي بخطورة المخدرات وأهمية التوقي منها. في إطار تظاهرات شهر تونس الإنسانية، الهلال الأحمر التونسي يطلق بداية من اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية. اليوم اختتام دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. وفي العالم، تصاعد التهديدات الأمريكية وإيران ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، تنظم وزارة التربية اليوم يوما وطنيا تحسيسيا بالشراكة مع عدة وزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، لتكون بداية لحملة وطنية للتوعية بخطورة هذه الآفة. أحلام بن عمرة.
6: حملة تتواصل على امتداد السنة الدراسية في كل المؤسسات التربوية، هدفها نشر الوعي في صفوف التلاميذ بخطورة آفة المخدرات وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع. وقد تم في هذا الإطار وضع خطة للرصد والتوقي ومقاومة الظاهرة وفق تصريح رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس 1 سليم السحيري للزميلة نجاة حسن في افتتاح هذه التظاهرة.
7: عندنا مشاكل كبيرة ياسر في المؤسسات التربوية في المحيط متاعها، من ناحية المخدرات، من ناحية العنف. الرؤية انه فما خطة للتوقي من هذه ورصده ومقاومته. نوعيه والتلامذة، نوعيه الأولياء، تتواصل تلك السنة الدراسية. خطة عمل احنا غاديين نخدموا فيها. هذا يوم وطني في المؤسسات الكل، ابتدائي واعدادي وثانوي.
6: من جهته افاد محمد جلاصي مدير المعهد الثانوي عايشة باللغة نهج مرسيليا بالعاصمة بانه تم برمجة انشطة متنوعة تستهدف التلاميذ.
8: يوم تتواصل فيه الدروس بصفة عادية، ولكن ممثلي الوزارات في إطار تحسيس بمخاطر المخدرات والوقاية منها وسبل علاجها، كل وزارة باش تقدم مداخلات وأنشطة داخل الفصول. كل مؤسسة من المؤسسات التربوية الأخرى عندها نشاطها المحلي.
6: ومن ضمن الأنشطة المبرمجة عرض أفلام توعوية مشفوعة بنقاشات مع التلاميذ للتحسيس بخطورة المخدرات وفق أستاذة التنشيط بمندوبية الشباب والرياضة هلج بابلية.
9: احنا بدينا الخدمة في الحي الخضر، اخذينا ان جروب دو جان من ليسي وعملنا فورماسيون، عملنا فيهم دي سبوت بيبليسيتير لاولاد هما اللي يصوروا على السلوكات المحفوفة بالمخاطر بما فيها المخدرات. اليوم الشركة بتاعنا انه احنا جبناهم لي فيلم هذوما باش نعرضوهم على الاولاد وباش نعملوا دي ديبا معاهم، ياخذوا العبرة ويعرفوا كيفاش يتصرفوا.
6: وعن اهمية التوعية بخطورة المخدرات يتحدث عدد من التلاميذ.
10: حاجة باهية انه باش يحسوا التلاميذ خاطر برشا انتشرت المخدرات، برشا عبيد من برا من الشارع يعطيوهم هما باش يجربوا، هما يحصلوا معناتها باش يجربوا المخدرات ويقاوروا روحهم غطسوا في دوامه ما ينجموش يخرجوا منها.
11: هذه حاجه ولات متفشيه في المجتمع الكل، اي واحد لازم نوعيه بالحاجه هذه خاطر برسمي خسيره على الاخر.
12: المخدرات ياسر خايبه على الاخر، وزيد انك وصلت عطيت المخدرات انه مش تكون تدميره، هذيك تدميره المستقبل، تكون زيفت ليه معناها في قرايه عندك سبورك.
6: ويعد العمل على تعزيز الوعي بخطوره المخدرات والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر داخل المؤسسات التربوية خطوة هامة وأساسية لحماية الناشئة، فالمدرسة كما هي فضاء للتحصيل العلمي هي فضاء لبناء الوعي وتشكيل شخصية متوازنة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة.
5: بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، ينظم قسم ابن سينا بمستشفى الرازي اليوم مبادرة تحمل شعار ما بين تجربتي وتجربتك، يؤمنها فريق طبي متكامل وأخصائيين نفسيين بداية من الساعة 2 بعد الظهر. كما تنظم اليوم لجنة التكوين بمركز توليد وطب الرضيع بتونس بالتعاون مع قسم طب الشغل يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة. وفي شأن آخر، أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية تشمل مستلزمات شتوية وطبية موجهة للعائلات المعوزة بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع انطلاق تظاهرة شهر تونس الإنسانية احتفالا بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. ويتضمن برنامج التظاهر الممتدة إلى 6 نوفمبر القادم أنشطة صحية وبيئية وتكوينية متنوعة تهدف إلى تعزيز التضامن المجتمعي، وفق عضو المكتب الإعلامي للمنظمة نزار طرابلسي.
13: العملية تبدأ بتوزيع 24 شاحنة فيها تقريبا مساعدات لسبعين عائلة، ترمز لسبعين يعني سبعين سنة، تمشي لكل الولايات وتوزيعها بتبيع على الهيئات المحلية كيف قصر المؤتمرات، وبتنظيم الهيئة المحلية ببحر باش يكون فما حفل كبير يعني فيه عرض لزوز أفلام، واحدة بذكاء الاصطناعي وواحدة بتلخص أنشطة الهلال الأحمر التونسي الفترة الأخيرة خاصة في السبعين سنة، باش يكون كل تقريبا آخر أسبوع. فما الأسبوع الموالي معناتها باش يكون فما غيره 70 شجرة في كل معتمدية، وذا باش تكفل به مع الهلال الأحمر التونسي. سبت اللي بعده باش يكون عملية تكوين صحفات الأولية، وكل باش يكون لسبعين عامل من عمال البلديات صحفات الأولية، كيف تكوين 70 مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي. والأحد اللي بعده باش يكون 24 قافلة صحية توزع مساعدات على دور المسنين أكيد في كل ولاية. وفي الأخير سيكون فما حفل لتكريم أعوان الصحة، أعوان الأمن والحماية المدنية والحرس، زيد عليهم العمال البلديات والحراس الغابات.
5: في شأن آخر، حذر عضو النقابة التونسية للزيتون عبدالله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، ودعا في تصريح لخولة سليتي إلى ضرورة تكاتف المجهودات لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون.
14: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيد وخطير يصيب أشجار الزيتون وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفل. والأعراض الرئيسية ظهور ترمات وعقد خشبية تأدليل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال عدوى الانتشار الجروح والشقوق، خاطر احنا تو كيف نجي ومش يصبر أشجار الزيتون تعدى الأمراض من شجرة إلى شجرة. هذا هو المرض تو ويضر برشا خاصة في ولاية صفاقس ولاية المهدية، واحنا نطلب من وزارة الفلاحة باش تسوقوا في وقفة صحيحة على خاطر كي اقتصاد بلاد كامل راهو والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء.
5: وبخصوص إصابة الزيتون لهذا الموسم، أفاد عضو النقابة التونسية للزيتون عبدالله الصحراوي بأنه من المتوقع أن تكون منخفضة مقارنة بالموسم الفارط مقابل إمكانية تسجيل ارتفاع في سعر زيت الزيتون في ظل الارتباط بالسوق العالمية.
14: بعض الولايات صرحوش عندهم تقديرات أولية، لازم تدخل ولاية سيدي بوزيد معناها ما يقارب 350 ألف طن من الزيتون، سوسة 90 ألف من الزيتون، وبعض ولايات أخرى مازال. احنا إن شاء الله نقول ربي يغيثنا بالمطر باش يكمل الموسم. الصابة لازم تدخل تبدأ ناقصة حوالي 30% 40% على الصابة على السنة الفات على موسم 2025-2026. وكما تعرف الزيتون عام بعام، يقول لك الزيتون في تونس عام صاب وعام عجلودة وعام ما فيه شيء، لا اتوقع اقل. وان شاء الله السوق يتحرك خاطر السوق العالمي ناقص، يلزمنا نعطيو توصيات للفلاحة والمزارعين باش ما يبداوش يجينيو في وقت واحد ويحتبطوا بالزيتون نتاعهم، ان شاء الله يطلع الزيت سومو بالنسبه للسوق العالمي.
5: تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس معتمديات وسبيبة وسبيتلا وجدليان بولاية القصرين، تسببت في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صابة الموسم الحالي، وفق رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد أحسن الأزهرية. ويتمثل وتميز الطقس اليوم بأمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا. وعن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس صبحي بن أحمد.
15: يتواصل نزول الأمطار وخاصة بمناطق الشمال كانت بقايا أمطار تحب ركامية تكثفت نتيجة مرور منخفض الضغط الجوي شرقا البحر الأبيض المتوسط مسير تيارات شمالية غربية محملة برطوبة البحر وبالتالي المناطق اللي باش تكون فيها الأمطار حاضرة اليوم هي مناطق أقصى شمال خاصة جهة بنزرت شمال تونس كذلك درجات الحرارة تشهد انخفاض واضح مقارنة بالأيام الفارطة لتتراوح القصوى عموما ما بين 19 و 26 درجة على مناطق الشمال والمرتفعات اليوم نسجلوا 23 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة تصل إلى حدود 30 درجة بأقصى الجنوب.
5: انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة والذي يتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد من بين 14 مترشحا. ويعد هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة. وفي الشأن الثقافي وبعرض للفنانة فيا يونان تختتم اليوم فعاليتها الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شاذلي القليب بالعاصمة. وشهدت دورة هذا العام مشاركة 15 دولة قدموا عروضا موسيقية متنوعة.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: وفي آخر تطورة الوضع في الشرق الأوسط استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلان اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينة غزة وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت حي التفاحة. على الصعيد الإنساني حضرت 120 منظمة إنسانية وحقوقية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة ظل استمرار العدوان الصهيوني بعد عام من اتفاق وقف إطلاق النار. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران باستئناف الضربات العسكرية وإنهاء الحرب بطريقة أو بأخرى وفق قوله. ومن جانبها كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن الجيش الأمريكي يجهز خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران وتحسبا لأي تصعيد رفعت إيران مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى. تطورات تؤكد تفاقم الأزمة بين طهران وواشنطن وتشير إلى عدة احتمالات أخطرها عودة الحرب. تقرير نجيب الجنات.
16: بين تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحالة التأهب الإيراني تخيم غيوم من الحذر والاحتمالات بعودة الحرب بين الجانبين بعد أن فشلت مساعي التفاوض والوساطة وأضحت الأزمة قيد المجهول. فهل هي حرب تصريحات نفسية أم نظر مواجهة عسكرية وشيكة؟ الدبلوماسي الأسبق والخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد اليسير يرى أنها حسابات سياسية قائمة على التمويه.
17: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حبوا يشنوا حرب سريعة جدا تضمن لهم هزيمة إيران، لكن الأحداث أثبتت أنه هذا غير ممكن. كل ما في الأمر هو كونه يعني هنالك مناوشات من حين لآخر، من هنا إلى انتخابات نصفية في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن احتمال وقوع أي شيء. هل هذا سيكون عن طريق شن هجوم كاسح على إيران أم عبر التمويه والتهديد؟ في السياسة هنالك التهديد هنالك التمويه.
16: التباين بين شروط واشنطن ومطالب طهران وحدة التجاذبات وضعت الأزمة خلال الآونة الأخيرة في حالة توصف باللا حرب واللا سلم، غير أن التهديدات المتبادلة حاليا تبدو أكثر خطورة وجدية وربما ارتباطا بالحرب الدائرة في اليمن وما تنطوي عليه من تحالفات وحسابات لا تبدو بعيدة عن تداعيات الأزمة الإيرانية الأمريكية.
5: وبعد حالة من الهدوء الحذر تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في تعزو محاور أخرى، فيما أكدت القوات الحكومية مقتل 22 من عناصرها خلال معارك في مأرب. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة يوم وطني تحسيسي اليوم بالوسط المدرسي بخطورة المخدرات وأهمية التوقي منها. في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية الهلال الأحمر والتونسي يطلق بداية من اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية. اليوم اختتم دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. وفي العالم تصعد تهديدات الأمريكية وإيران ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
18: بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. في العتيق

0: بوليشة وتوارخ.
1: إيه يا حسرة اللي تعدى
0: وفات زعما يرجع، وعلي بني وعلا بين البارح واليوم.
2: بين البارح واليوم
3: بين البارح
0: واليوم والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار لمضي ساعتين مع معز الغربي.
2: مع معز الغربي
0: في العتيق.

0: العتيق.
1: إذا نعود بعد هذا النغم بصوت مطرب الخضر على رياحي إلى الصالون، صالون الابتكار أختي كريا اللي موجود في قصر المعارض بالكرم. غدوة إن شاء الله الاختتام الدورة الثالثة، انطلقت نهار 5 أكتوبر تتواصل لغاية 11 أكتوبر غدوة إن شاء الله. حبيت نرحب بكل المستمعين اللي يرافقونا ويسمعوا فينا ويتابعوا فينا، وأيضا سيف طرابلسي اللي قاعد يواكب بالصوت والصورة، أيضا صابر بن ظافر في كل مهمة الإخراج الصوتي، طبعا وهبي الواعر في استوديو 5 مباشرة، وطبعا رامي المجولي، كل الزملاء تحية اليوم، تحية نازك عملاق اللي اليوم تعبناها معنا بطلع

0: عميك سيدي قاسم جليزي
1: هذه عينة من الخدمة بتاعي
0: اللي في الأخذ تابل في الخزف اللي هي دخلت
1: هيت نوريها للكاميرا هذيك
0: لا سيراميك ارتستيك نجم نقولوا خاطر فيها برشا بانتور وكل شيء خدمه بالتكييف
1: هذه لوحه فنيه
0: فيكتيفمون
1: وهذيك هاكا الجو نتاع
0: والفكره الجديده اللي عملتها انا في خدمتي انه هو السيراميك ما عادش في المفهوم التقليدي نتاعو انه نستعملوه كان في الميكلا وكل شيء انه هو اللي ولا يدخل هو نستعملوه كاكسسوار
1: يعني سمح لي تو بالنسبه للمراه كي مش تحط في وذنها مش رزينه شويه
0: مش رزينه مدروس برشا الوزن نتاع القطعه دونك ما تقلقش بالكل في اللبسه
1: ومشيت حتى للملابس
0: صحيت في الملابس هذوما دي بروش زاده
1: بروش
0: تعليقات في الملابس يتعملوا برشا حاجات وهذا بالطبيعه دخلناه في لابيمون اللي هو في الفرمله نتاعنا
1: الفرمله
0: فغوفيزيتي خرجنا من ديما نحن في التريزه ولا في حاجات يعني كلاسيك دخلنا في انه هو السيراميك دخل في لابيمون ولا هو في عود ما تحط دي بوتون ولا بروش بالحقيق وكل شيء نحطوا دي بيس اون سيراميك
1: برافو يعطيك صح قداش عمره مشروعك توا؟
0: هو عنده برشا اما فعليا في الخدمه توا عندي اربع سنين
1: اربع سنوات اسم الماركه تاعك؟
0: اسم الماركه نتاعي نوغان فيليي نوغان فيليي كيف نوغان فيليي اما بالان
1: ايوه حلوة المعرض اكيد المشاركه تضيف لك
0: بيان سور المشاركه مهمه الحقيقه كانت عندها صدى كبير بالنسبه للخدمه الحقيقه لقات صدى كبير عند عند الحرفيين وعند الحرفاء
1: مهم برشا
0: والحمد لله الحقيقه تجربه هائله برشا وان شاء الله نعاودوها باذن الله
1: صفحتك على الانترنت
0: صفحتي على الانترنت نوغان فيليي نفس الاسم
1: انستغرام فيسبوك
0: معي فيسبوك
1: وهنا فين الرقم نتاع الصفحه
0: الرقم نتاعي 503 دوب ما تدخلوا تلقاوه هكا
1: 503
0: قريب برشا من لونتري
1: مرحبا بك شرفنا
0: نجلة ميرسي بوكو بك يعطيك
1: الصحة نمشيو للبنوته رانيا عياري اهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا
1: بك انت زاده مش بعيده برشا على الاختصاص نتاع نجله اقرب شوي الميكرو
2: اون فيت انا جو سوي ديزاينور دو برودوي
1: ايوا
2: ارتيزان
1: ارتيزان
2: اختصاصي هو السيراميك
1: سيراميك
2: وكانت ليدي نتاعنا اللي بدينا بها في معرض الكرم 2026 دوره 42 اللي هو المنتوج نتاعنا الجديد اللي لما بنات السيراميك والفيبر ناتشورال التونسي اللي هو الزعف الجمار كانت تكنيك جديده دخلت عندها توا عامين في السوق التونسيه ووظفناها في السيراميك انا كاختصاصي مصممه منتوج حبيت نخدم برودوي يكون يوتيليتير و ديكوراتيف اون ميم طون يعني ركزنا على لاغ دو تابل ميم سي ديكوراسيون لي بو اللي تنجم تستعملهم للبيبز ميم سي للفاز وكل
1: يعطيك صحة
2: عايشك
1: يعني فيها يعني فما ابتكار وهنا الذكاء انك تكون مختلف او مختلفه على المشاريع السابقه يعني على الناس اللي خدمت قبل
2: ليدي اللي انا بديت بها معناها بعد التخرج نتاعي اللي انا عديت عامين بعد التخرج نتاعي كنت في لي زاتوليي معناها نتاع لي سيراميست وحتى اللي يخدموا تيساج نتاع الفيبر اني يعني نطور ونبتكر في الصناعات التقليديه يعني انا بديت بمشاريع اخرى صغرى ما لقيت الاختصاص اللي جذبني اكثر والنجم نتوسع فيه هو السيراميك
1: ممتاز
2: ديجا بعد الدوره 42 نتاع مارس تقدمنا لي كونسوماتور حبوا على الاخر المنتوج وكان فما قابليه كبيره عليه البرودوي
1: اسم الماركه
2: ارا روتس
1: ارا
2: ارا روتس جايه من ارا اللي هي من اسمي روتس هو اللي سورس معناها جذور خاطر نخدم بالسيراميك وبالزعف من جذورنا معناها حتى الانسبيراسيون تاعنا من جذورنا
1: يعطيك الصحة
2: عايشك
1: شرفتنا صفحتك انترنت انستغرام
2: ارا روتس انستغرام وفيسبوك
1: فيسبوك مرحبا بك
2: مرحبا بك انت عايشك
1: مرحبا شرفتنا برشا يعطيك الصحة رانيا عياري نمشيو للاخت كوثر الطيف اهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا
1: مرحبا بك اختصاصك
3: عاملة بيوتكنولوجي أنا اختصاصي
1: تثمين
3: النباتات الطبية العطرية
1: النباتات الطبية العطرية
3: وعاملة ماجستير في علم الوراثة والتنوع البيولوجي
1: ما شاء الله ما شاء الله ولكن لقيت روحك في الموند هذايا ما عادش تخرج من له تصور
3: هو الحمد لله الحقيقه الدومين نتاعنا اديكسيون حب وغرام وثمنا معاه السافوار.
1: أيوة. باركور مهمة كامل جدا.
3: مهمة جدا مع عنا ما شاء الله نباتات وثروة كبيرة برشا في تونس. دونك تعاوننا في التجميل وفي العلاج زادة.
1: يعني الحاجة اللي لاحظتها في الاختصاص بتاعكم انكم انتم بيدكم تسعوا باش تمشيوا وتجمعوا النباتات
3: بالضبط. ونخدموا على ايكونومي سيركولير، تلقى اليد العام

0: كاملة، من الشين كاملة، من الكولتور للريكولت للفالوريزاسيون. الناس
1: فين تلقى أكثر؟ في الشمال، في الوطن القبلي، فين تلقاو النباتات اللي تستحقوها أكثر يعني؟
0: احنا جنرالمون نخدموا على الساحل وعلى الشمال.
1: الساحل والشمال. باهي، عندنا عينة قدام، نعطينا فكرة.
0: نعطيكم فكرة مثلا لهنا تثمين بين الكولاجين، مجموعة للعناية بالبشرة من ناحية ترطيب، تفتيح، تجاعيد. تثمين نباتاتنا بطبيعة ركيزة أساسية هي التقلب الهندي، كولاجين البحري، الكولاجين زد النباتي اللي هو
1: في، هو في اختصاصكم هذا منافسة فما كبيرة
0: أكيد،
1: ولكن أكيد. كل إنسان يخدم في الاختصاص هذا يقول لك أنا نحرص برشا على أنه الحريف اللي يتعامل مع المنتوج متاعي بالعكس يرجع لي وفرحان، وفي نفس الوقت يزيد يعلم الآخرين بقيمة المنتوج بتاعي. ذيك ظهر لي أحسن ساتيسفاكسيون بالنسبة لل.
0: كل إنسان عنده لمسته، عنده بصمته، عنده العلم متاعه. معناتها التركيبة هي اللي تعمل الفرق، والتركيبة جي باركور بتاع
1: رجل. اللي هي زادة مهمتكم هي سهلة.
0: ملا ملا.
1: أي خاطر سوتو المرأة صعيب باش تعطي تحط مسحوق في وجهها او منتوج في وجهها ما تعرفوش او ما تعرفش.
0: والحمد لله احنا توا تعرفنا الحمد لله. في الاول سيتي ديفيسيل، ما توا لاباس، نخدموا على كليوناتنا الفيدال ونخدموا على اكيزيسيون.
1: المعرض مشاركات سابقه شاركت قد عمر مشروعك توا انت؟
0: انا مشروعي ريال ما عمره 8 سنين.
1: 8 سنين. اسمه
0: ما قبل سكين سولوشنز.
1: سكين
0: سولوشنز، حلول لمشاكل البشره.
1: ايوه قلت لك المعارض تشارك ديما؟
0: شاركوا ديما.
1: شنو اللي يحصل في المشاركات في المعرض؟
0: والله دوبل فولي الحقيقه، تخدم على البارتيكولي وتخدم زاد على البروفيسيونيل الاثنين، وهذا هو الربح. البارتيكولي هذاك معناتها سي ان كليون فيديل يقعد معاك، والبروفيسيونيل يحاول.
1: وترى انه المعرض فرصه باش يفتح اكثر افاق؟
0: اكيد اكيد، المعرض ديما فرصه، وحتى في ليشونج بحد ذاته، وحتى في ليتود دو مارشي فرصه كبيره.
1: مهم برشا.
0: مهم.
1: هذه وريتنا انت،
0: ورينا مجموعه للبشره وهذه مجموعه للشعر، مع العلم منتوجاتنا تمشي نساء ورجال، بنات واولاد ومام صغار، معناتها طبيعي 100%. عندنا شامبوان طبيعي، نهربوا على السلفات، على السيليكون، على البارابين، دي بيرتورباتور اندوكرينيان، لي ماسك، لي سوا اونتي شوت، والتغذيه بالطبيعه للفروه الراس سيرام.
1: ممتاز ممتاز برشا.
0: كور كامله.
1: صفحتك على الانترنت
0: سكين سولوشنز
1: فين موجودة؟
0: موجودين في سوسة ونوصلوا بارتو.
1: لا الصفحة يعني
0: موجودة انستغرام فيسبوك. انستغرام فيسبوك عنا زادة سيت ويب.
1: اوكي.
0: وبيانتو ابليكاسيون موبايل ان شاء الله.
1: شرفت بك مدام.
0: عايشة.
1: مرحبا. شكرا سيدة كوثر الطيف، يعطيك الصحة. الميكرو حذاك. ميكرو حذاك. اوكي. اذا يعطيك الصحة، شرفتنا مدام، يعطيك الصحة. نرجع للاخت من البنزار، تذكرنا في الاسم.
2: سونيا الخمير.
1: مرحبا.
2: يعيشك. اختصاصي المكرمي.
1: نعم.
2: انا لاباس جو سوي ديزاينر، انا مصمم.
1: نعم.
2: وغرام ولا وليلي خدمتي
1: اكثر الجو حضروا معنا برشا الاختصاص هذا، لكن نحب نزيد نعرف اكثر الماتير هذه المستعمله شنو هو؟ صوف؟ شنو قطن؟ شنو
2: هو قطن؟ نخدموا بالقطن، واللي انا
1: حابه نوريكم هي
2: اونسيسترال. قديم اونسيسترال من اللي بدات الانسانيه، الانسان باش يجمع حاجه بحاجه، مثلا كيما فما كيما باش يعمل حاجه باش يقص باش يصطاد، باش يجمع اللوح مع الحجره باش يصطاد بها، ولا
1: اي نعم اي نعم
2: بالعقد نتاع المكرمي يصنعوا الحاجات هذوكم. فما حتى دي صندال من من الحقبات التاريخيه معناتها قديمه برشا، بالفيبر ناتوريل، باليجي قدامهم هما ما فماش خيوط وقتها، بالالياف النباتيه الطبيعيه كيما هما يعقدوهم العقد، خاطر هو المكرمي شنو هو؟ فن لينول العقد.
1: ايوه.
2: ومن العقدة لعقدة تولي نصنع حاجة هي بنت.
1: لكن الحاجة اللي تميزكم من الجيل اللي يخدم توا في العالم هذا انكم وليتوا ياسر تنوعوا في الابتكار بتاعكم، يعني نشوفوا هنا مثلا الميروار يعني مرآة، نشوفوا حاجات ديكوراتيف يعني جميلة برشا.
2: لهنا عندي غيرلاند لومينوز.
1: ديجا كفاية بريز.
2: علاش نحطوا احنا توا الشتاء وكل نحبوا نحطوا الكيرلوند في باش نزينوا الصالون تاعنا ولا البيت ولا الانتيريور نتاعنا. علاش خيوط ضوء كهوا بالمكخامات ولا حاجه
1: تعطي لون يعني اضاءه تنعكس يعني
2: اي انعكاس على الاخر. وتنجم فاس تحب اضاءه قويه وفاس لوميير انديريكت.
1: هو خساره ما عندناش باقي لو حطينا جربناه. هذه شنو هي؟
2: هذه ناب
1: ناب.
2: هذا حبيت نوريكم شويه لا تكنيك اللي فما الميكرو ميكرو ماكرامي. ماكرامي هو متكون من ثلاثه معناتها، فما الميكرو ماكرامي، فما لو ماكرامي، فما لو ماكرو اللي نعمل به حاجات كبار
1: كبيره. اي
2: اي وانا جيسي باش نعرض التكنيك متكامله باش نعطي خاطر بالايشانج مع الكليون هوني في المعارض يعطينا دي زيدي
1: افكاري
2: ونخدموا سورتو سور كوموند الحاجه اللي تخيلوها هما احنا نحاولوا ماكسيموم باش نعملوا لهم شنو يحبوا.
1: فما جداريات تتعمل يعني تقريبا اكثر حاجه خدمتها كبيره
2: فوالا هذيا عندي عندي
1: هذه هي لوستر
2: متر وعشرين متر وعشرين على زوز متر اللي
1: موجوده على صفحتك يعني موجوده
2: على صفحتي وهبطت في ال ديكوراسيون فرانس.
1: اوكي
2: و
1: لوستر يعني قداش قداش قعد وقت باش خدمتها يعني.
2: شهرين خدمه هذي
1: وحدك؟
2: وحدي
1: يعني هنا نشوفوا شويه
2: فيها برشا ديتاي برشا أي. ديتاي
1: اي
2: دو موا حاجه
1: تفاصيل كبيره
2: تفاصيل كبيره وتعطي حاجه
1: زياده. جوستومون في الاضاءه نتاعها شنو اللي يختلف يعني؟ نتصور تعطي
2: تصور بين خيط وخيط، فما عندك لو ريفلي نتاع الضوء بين بين خيط وخيط.
1: فكرتك هذه يعني ابتكرتها؟
2: انا جو مسوي انسبيري من الشوندولي من الثريات القدم
1: القدم. اي
2: شو بس اللي يخدموا بالكريستال علاش ليه ما نخدموهم؟ حتى الموتيف اللي خادمه به شبه برشا للموتيف اللي يبدا بالنحاس في
1: خرافات. فما نزل مطاعم قهاوي
2: سورتو
1: ديار ايضا
2: اي ديار دي ميزون دوت مقاهي ونزل
1: يعني دور ضيافه.
2: اي اي سورتو
1: ذكرنا الصفحه نتاعك في
2: ماكرا فلوريس
1: موجوده
2: انستغرام فيسبوك.
1: وانت مقرك في بنزرت؟
2: في بنزرت لاتوليه. مرحبا بكم
1: شرفت بيك.
2: يعيشك
1: شرفنا برشا مدام يعطيك الصحة بالتوفيق. نغم من الاستوديو ونواصل ما تبقى من هذا اللقاء في برنامج في العتيق.

0: في العتيق.
1: نعود فيما تبقى من هذا اللقاء ونازك من جديد. أهلا بك نازك عملاء.
2: أهلا بك معز، مرحبا بك مرة أخرى، والله نورتنا
1: نورت
2: وشرفتنا،
1: نور بوجودكم
2: والله ديما هكا يعجب. حتى الحرفيين يبقوا يستنوا فيك، يسألوا فيا من نهار الأول باش معز باش يجي في العتيق
1: ولا
2: للإذاعة الوطنية طبعا. بالطبع باش تحضر معانا في العتيق، ولا قلت لهم بالطبع
1: إن شاء الله. شكرا نازك، يعطيك صحة. الأخت نور أهلا وسهلا.
3: ويا عسلامة.
1: مرحبا. الاسم كامل؟
3: اسمي نور بلالونة مدام غربي.
1: اختصاصك؟
3: اختصاصي خزف تقليدي.
1: انا اكاديمية عينة او ديجا عنا توقف
3: فلا فلا هذي بلاتو
1: فلا
3: تفضل
1: او نازك توريا السيف. ايوة تفضل.
3: انا اكاديمية بحتة عاملة ماستر بروفيسيونيل، جيتي ماجور دو بروموسيون دو زاني سكسيسيف. البروجي هذي بروجي لا مارك بيل لون انسبيري من نوم فامي متاعي بلالونة، سكون ترادوي ان فرونسي سارة لا بيل لون.
1: ايوه القمر الجميل
3: وديجا بنتي البكر اسمها قمر.
1: ما شاء الله ما شاء الله. اليوم عالم الخزف وعالم السيراميك عالم كبير، وقلنا نشوفه في برشا ابتكارات جميله برشا.
3: اي لا سيراميك سي توت اموند
1: هي
3: على فكره. انا راني عامله بانتور من الرجيم القديم متريز، معناها قريت 4 سنين بعد الباك وبعد كمان تعامين، معناها باك بلس 6.
1: ايوا
3: التكويني كان مره الاولى على البانتور، لكن دخولي للخزف كوت فوتر، معناها انا ما تكونتش من الاول سيراميك،
1: كان صوت
3: عشق. فما حاجه ناش حاجه جلبتني وقت في ستاج نتاعي كل شيء، الوغ هذاك السيراميك هو اللي خلاني نكتشف. اكتشفت من خلال الكتب، راه قبل ما نقرا قبل ما نتعلم الصنعه وكل شيء قريت في الكتب. عندنا دي تريزور لهنا
1: كنوز،
3: بالحق عندنا دي تريزور. قلت انا ندمت على النهار ما قريتش في سيراميك من اول نهار.
1: واو
3: والله بالحق. فما حاجه اكتشفتها في داخلي، نحب الفخار بالرغم ان لا بابا فخاري لا امي فخاريه، ما عندي حتى حد في العائله.
1: انت اصيله ولايه نابل؟
3: اي اصيله اصل سليمانيه بحته. تولدت غاديكا وترعرعت غادي في سليمان. السيراميك كان هذا صدفة، معناها حبيته. اكتشفت الخفية متاعه عن طريقة معناها صناعية كبار كانوا قبل، هما اللي تعلمت عن طريقهم الغسات مع قرايتي عاونتني، مع اللقو متاع الناس، مع محبة الناس زدت تطورت الحاجة ذيك. واللي كمل المحبة ذي والكرياسيون هو زوجي سي المكي المغربي، هو لو بوتي، هو اللي يصنع. معناها اللي نحب عليه ندلل عليه. اللي نحب عليه ندلل عليه، معناها أي مدة اللي يعجبني نحب نعمل الكرياسيون هو.
1: هو الزواج المتكامل الحمد لله.
3: اي اي هكا هو هذه هو كانت تجربتي مع السيراميك فخار.
1: قداش عمر المشروع توا؟
3: احنا تبارك الله تخرجت عام 2009، بديت اوفيسيلمون عام 2010 2011 بالضبط.
1: نعم.
3: معناها هاي
1: مهم برشا. يعطيك صحة. صفحتك على الانترنت؟
3: لا بلون بلون
1: بلون
3: بلون
1: موجودة؟
3: موجودة على الفيسبوك، وبلون مغربي على انستغرام.
1: انستغرام وهنا فين الرقم نتاع
3: احنا لهنا موجودين 408. كان زاد الاول على فكرة، انا اول اديسيون شارك فيها بتأكيد واصرار من جماعة لونا اللي نحبهم برشا، سورتو ايمان وناس كليونت في ديال قبل ما تكون
1: الديوان الوطني للصناعة التقليدية. شرفتنا برشا،
3: عايشك ميرسي، عايشك كيفضلك، عايشك عايشك سلامة.
1: نختم معاك نازك. إذا فما ورشات صارت في على هامش الصالون
2: من أول نهار من الافتتاح نتاع الصالون المهني.
1: تفضل.
2: فما ورشات عديدة كانت معناها خاصة، هي موجهة للحرفيين والحرفيات اللي متواجدين في الصالون. هما خاصت بها فما الديوانة عملت لنا معناها اللي عملت ورشة للحرفيين، السوبكس دار المصدر، إيزكسبور البريد معنا، التجارة الإلكترونية، كانت تضم كل الورشات، كانوا موجهين للحرفيين باش مش بركة يوروا لهم ولا يعلمهم، باش يعطوهم الطرق يسهلوا لهم كيفية التصدير، معناها تصدير منتوجهم بالطريقة اللي معناها خاطر برشا حرفيين يجهلوا معناها
1: طبعا
2: الكيفية متاع التصدير وكذلك حماية منتوجهم. كل كانت ورشات كانت ناجحة برشا، لقات قبيل برشا.
1: مدلل الحرفية؟
2: مدلل. أيوة. مدلل احنا ديما الديوان هو الديوان. أيوة. الوطني يسعى انه يشوف الحاجات اللي تكمل
1: النقص
2: اللي. نعم. اللي للحرفي.
1: تحيه للافيش بالحق اللي صمم الافيش بابا برشا بالحق، يعني
2: فيها الديوان الوطني. أيوة.
1: ما شاء الله بالحق، يعني
2: اداره التسويق.
1: أيوة.
2: والمعارض
1: يعني يختزل تقريبا الفكرة بتاع
2: الصناعة التقليدية والصالون بأكمله. فما جمالية
1: ريت مهم برشا كله يتمم بعضه يعني في يعني كل واحد من موقعه يضيف باش ينجح التظاهر
2: ونجاح. تحس ان فما اضافه في الصالون هذا، فما شكل جديد، فما ديكور جديد
1: اللي ايضا لفت انتباهي، فما تغطية اعلامية مهمة صارت للقنوات الإذاعية والتلفزيونية.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: نشاط الإخبارية
2: يعني المديرة العامة في الدورة الثالثة ذي للصالون أصرت إنه معناها مش كان معناها الحرفيين، معناها يبدو كالمختارين ولا المنتوج مختار، حتى الديكور حتى الجمالية متاع الفضاءات
1: وحتى الفضاء اللي احنا قاعدين فيه
2: والتأثيث وكل طيب. أصرت إنه تكون حاجة مميزة سواء مع للإعلاميين سواء للزائرين للناس الكل.
1: المهم شرفنا برشا نازك أنت
2: عايشك، وانت زاد شرفتنا برشا، شرفتنا الاذاعه الوطنيه بطلين. نعتبرها الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب الاصدقاء
1: والتونسيه عموما،
2: هي صديقه وفيه للصناعات التقليديه، للصناعات التقليديه والحرفيين، خاطر الحرفيين يحبوا برشا الاذاعه التونسيه.
1: شرفنا برشا نازك، تحية لفريق العمل لكل اللي معاك وكل زملائك في الديوان، تحية لسيف الترابلسي في الديجيتال، تحية لصابر بن ظافر في الإخراج السمعي المباشر من هذا الصالون، تحية لوهبي الواعر رامي المجولي، كل الزملاء اللي رافقونا في هذا اللقاء المباشر طبعا وقائد الرحلة اللي وصلنا هنا، تحية لكم للكل، كلكم شهية طيبة وإلى اللقاء.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعهد الإخبارية. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن أعلى كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الفارطة تقدر ب 61 ملم بكسرة من ولاية سليانة، و 52 بسجنان من ولاية بنزرت. والمعهد يعلن تواصل نزول أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، فيما تشهد درجة الحرارة انخفاضا نسبيا وفق المهندس بالمعهد صبحي بن أحمد.
3: يتواصل نزول الأمطار وخاصة بمناطق الشمال، كانت بقايا أمطار تحب ركامية تكثفت نتيجة مرور منخفض الضغط الجوي شرقا البحر الأبيض المتوسط، مسير تيارات شمالية غربية محملة برطوبة البحر، وبالتالي المناطق اللي باش تكون فيها الأمطار حاضرة اليوم هي مناطق أقصى شمال، خاصة جهة بنزرت، شمال تونس كذلك. درجات الحرارة تشهد انخفاض واضح مقارنة بالأيام الفارطة، لتتراوح القصوى عموما ما بين 19 و26 درجة على مناطق الشمال والمرتفعات. اليوم نسجلوا 23 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، تصل إلى حدود 30 درجة بأقصى الجنوب.
2: وزارة التربية تنظم اليوم يوما وطنيا تحسيسيا بالشراكة مع عدة وزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية. وفي ذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي، اليوم انطلاق تظاهرة شهر تونس الإنسانية لتشمل كل الولايات على مدى شهر كامل. ختاما، وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز حاولت عبور مضيق هرمز من المسار الجنوبي، ويؤكد في بيان له أنه سيستهدف أي سفينة تخالف قواعد العبور التي وضعتها إيران. وفي الضفة الغربية المحتلة، قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلندية وبلدة كفر عقب شمالية القدس المحتلة، وتغلق المدخل الرئيسي للمخيم. وكالة الأنباء الفلسطينية وفا تعلن بأن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى 11 من سبتمبر من العام المقبل. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
6: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
1: تصريحات،
7: هذه المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
8: مرحبا وسهلا بالجميع في رياضة وأهداف في هذا الموعد الذي يتجدد معكم من جديد مع استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من خلال لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب بعد التوقف الدولي اللي كان طول شوية. كنا من خلاله في هذه المساحة كل يوم سبت نطل عليكم من خلال نوار عشية مع كامل مصلحة الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية من الساعتين للستة. اليوم من الساعتين للستة كما قلنا ترجع مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب. سيكون الموعد مع الوصف والتعليق التصريحات وكذلك التحاليل الفنية. الوصف والتعليق إن شاء الله باش يكون مع مهدي عبيد في ملعب حمادي العقربي برادس مباراة الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي، وحبيب قويسن في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت في مباراة النادي الرياضي البنزرت وضيف الاتحاد المنستيري، وفي ملعب طيب المهيري بصفاقس دربي مدينة صفاقس يجمع تقدم سقية الدائر بالنادي الرياضي الصفاقسي. خالد بوشيبة كما قلت سيكون في الوصف والتعليق، وفي ملعب 7 مارس ببنجردين زميلنا محمد نبهان سيكون في الوصف والتعليق على مباراة اتحاد بنجردين وضيف النادي الافريقي. واكيد التصريحات بعد المباريات ان شاء الله مع كل زملائي اللي باش يكونوا في الوصف والتعليق، والتحليل الفني ان شاء الله يكون من خلال سي محمد تلمساني المدرب محمد تلمساني الذي سيكون معنا ان شاء الله بعد في الجزء الثاني من رياضة وأهداف حتى نقوم بقراءة في مباريات الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الخامسة قبل الدفعة الثانية من لقاءات هذه الجولة التي ستكون يوم الغد الأحد إن شاء الله، والمتابعة ستكون كالعادة على المباشر أيضا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من الساعتين للستة غدا مع شهير الكافي وبقية الزملاء في الوصف والتعليق على الدفعة الثانية من لقاءات هذه الجولة. لقاءات هذه الجولة اللي باش تكون ماضي ساعتين ونص. أيضا الترجي الجرجيسي يستضيف أمل حمام سوسة، النجم الساحلي لنادي حمام الأنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران مستقبل المرسى. هذا هو برنامج لقاءات الجولة الخامسة. نذكركم بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ثم مباريات ما زالت منقوصة. مباراة المؤجلة التي ستجمع الملعب التونسي بالنادي الإفريقي لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب والتي تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية، وتقرر وأن المباراة هذه تقام يوم 5 نوفمبر، لكن ثم طلب من الهيئة المديرة للملعب التونسي للرابطة المحترفة لمكتب الرابطة من أجل تأجيل موعد هذه المباراة إلى يوم السبت 7 نوفمبر. علاش؟ لأنه الملعب التونسي أكيد يحب على حضور أكبر عدد من جماهيره لمتابعة هذه المباراة مع نهاية الأسبوع، خاصة وأنه في الفترة هذه تتزامن مع التوقف الدول الذي ينطلق تقريبا في الفترة هذه، لأنه سيفسح المجال من جديد للمنتخبات وتصفيات كأس أفريقيا للأمم ومنتخبنا الوطني التونسي المواجهة القادمة أمام ليبيا. كما قلت مكتب الرابطة من خلال الاجتماع القادم سينظر في هذا الطلب من الملعب التونسي من أجل تثبيت موعد 5 نوفمبر أو تغيير الموعد إلى 7 نوفمبر بالنسبة لمباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. في المقابل مكتب الرابطة ينتظر طبعا قرار لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص القرار المتخذ من المكتب الرابطة في مباراة مستقبل المرسى ونجم الساحلي التي تقرر إعادتها. لجنة الاستئناف ستنظر في طعن واستئناف مستقبل المرسى، وبعد القرار المتخذ من لجنة الاستئناف سيتم اتخاذ القرار بخصوص هذه المباراة. الآن ستكون جولتنا في مختلف الملاعب، البداية من ملعب رادس حمادي العقربي برادس مع مهدي عبيد مباراة الترجي الرياضي التونسي وضيف الأولمبي الباجي. ناخذ الأجواء قبل المباراة هذه التي تنطلق في الثانية ونصف ظهرا مع مهدي، وكذلك ورقة المباراة من خلال تشكيلتي الفريقين. مهدي مرحبا بك.
9: مرحبا بك، رجاء تحيات توصلكم من ملعب حمادي العقربي في رادس. تحياتنا طبعا لخونا نادر الكميدي في تأمين الجانب التقني. المباراة دون حضور جمهور كما تعرفوا، أجواء صامتة هنا قبل انطلاق المباراة بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي. والترجي تعرض للعقوبة من طرف مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد أحداث مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى هنا في رادس، وبالتالي مباراة واحدة دون حضور جمهور مسلطة على جماهير الترجي الرياضي التونسي. الطقس يعني هادئ، ما فماش امطار في اللحظه هذه. ربما قبل انطلاق المباراه كان فما بعض الامطار، لكن مغيم الطقس، لكن دون امطار وارضيه ملائمه مناسبه لكره القدم اليوم في رادس. المباراه اذا بين الترجي الذي تونسي صاحب المركز الثاني بفارق النقاط عن النادي الافريقي متصدر 9 نقاط زوز فرق، والاولمبي الباجي الباحث عن اول انتصار مركز 14 بزوز نقاط في ترتيب الرابطه الاولى هذا الموسم. الاولمبي الباجي بتشكيله فيها شاهين السماوي حارس مرمى رقم 16، 24 يوسف العزيب، 5 حمزه المبروك، 4 سلام الشلغومي قائد فريق محرز بالراجح رقم 3، 21 فراس فضلي، 13 محمد امين عمار، 12 ألفا سي دي بي، 26 إبراهيم أوغولا، و 29 الكاميروني ماكسويل، و 7 ربيع الحمري. تشكيلة الأساسية للترجي الذي تونسي في أول مباراة مع الإسباني بابلو فرانكو، أول مباراة رسمية طبعا بأزياء الترجي وفي العارضة الفنية لفريق الترجي الذي تونسي. ينزل بالتشكيلة التالية أول مباراة هذا الموسم لبشير بن سعيد في حراسة المرمى رقم 32، 13 محمد دراجر، 6 حمزة جلاسي، 25 رائد الشيخاوي، 12 نضال العيفي، 16 العائد للتشكيلة خيسوس كاستيلو بعد ما غاب على زوز مقابلات الماضية الدولي البيروفي، 8 حمزة رفيعة، 7 المغربي عماد فراج، 10 البرازيلي لوكاس ريبيرو، 11 الجزائري بلالي قائد فريق، و 27 حازم المستوري في خط هجوم الترجي الذي تونسي. بالنسبة لتشكيلة الأولمبي الباجي الاحتياطية مع المدرب نصيف بياوي، حمدي شعيرات حارس مرمى ثاني، الغيني شريف كامارا، أنيسات إشويمي اللاعب البنيني، أسامة السياري، مجد الهذلي، بشير الحسني، محمد علي النفزي، فايد بن حسين، ونسيم حسني احتياطي للترجي حارس مرمى ثاني، أمان الله مميش، الياس عرعار، الجزائري آدم عليلات لأول مرة على ورقة المباراة طبعا من جانب الترجي المدافع المحوري، إبراهيم عبد الرحمن كوناتي، محمد الحاج محمود، معز الحاج علي، شهاب جبالي، يوسف بشة، وأشرف الجبري، وطاقم تحكيم المباراة بقيادة السيد حسين بولعراس، المساعد الأول في المقابلة وائل الحناشي، مساعد ثاني وسيم الحناشي، حكم رابع سيف الورتاني، حكم الفار أسامة بن إسحاق، مساعد الفار عمر الرياحي، مراقب المباراة فؤاد البحري، في التنسيق الإعلامي حاتم بن عمار ومحمود الكحلاوي. نذكر ماضي ساعتين ونص كما كل المقابلات رجاء انطلاق المباراة إن شاء الله بعد قليل بين الترجي والأولمبي الباجي.
8: شكرا لك مهدي عبيد، يعطيك الصحة. نمشي مباشرة إلى ملعب 15 أكتوبر ببنزرت مع محمد الحبيب قويسم، مباراة النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري. مرحبا بك حبيب.
10: أهلا بك رجاء، تحية لك تحية لكل المستمعين. مباراة الجولة الخامسة بالنادي البنزرتي صاحب المركز السابع بسبع نقاط، الاتحاد المونستيري صاحب المركز الثالث بثمانية نقاط. جماهير غفيرة موجودة حاضرة في قاعة التويف هذا الملعب 15 أكتوبر ببنزرت قبل 5 أيام على عيد الوطني عيد الجلية. أكيد حدث مهم، وسمي هذا الملعب باسم حدث عظيم كما قلت، ملعب 15 أكتوبر يحتضن هذه المواجهة. أكيد الليلة الأولى بالهاتف أكيد أمور تقنية حاضرة مع حسين الكريمي، أيضا عمر بشيخ تحية لهم. بسرعة سامولي تشكيلة الفريقين، نبدأ بالضيوف الاتحاد المونستيري في المرمى أحمد سليمان مع محمود غربال، يوسف الحرش، ريان عزوز، يوسف بنجا، عثمان دياني، شيم جبالي، رائد بوشنيبة، بشير يعقوب، صالح البرهومي، وأحمد بوعصيدة هداف الفريق. مقعد البودلية، ريان بسبيس حارس مرمى الثاني مع عبد الرحمن بوزقندة، ريان الجربي، ريان مقديدة، مازن سلامة، مالك الماري، محمد بوسعدية، عدنان يعقوبي، وإبراهيم قاد ياقا صاحب هدف الموسم الفارط في ملعب المونستيري. المدرب الفرنسي رومان فولز هو مدرب اتحاد المونستيري. بالنسبة للنادي البنزرتي والمدرب محمد عزيز اختار التعويل على التشكيلة التالية، يوسف مخطوف في المرمى، عزيز الكاسمي، مالك الدوكيري، عزيز قبلية، هاني عمامو، لامين تلاوري، علاء الدين الدريدي قائد فريق، أشرف فرجيشي، وسيم الشيحي، زيد بريمة، وعمر فتي. مقعد البودلاء متكون من معتز الحنزوري حارس مرمى ثاني، يمين علالة، بلال العوني، فاروق بوكتفا، لامين با، بلال المجري، ريان الرحيمي، نوردين اي ان دي، وعزيز شعبان. مباراة تديرها طاقم تحكيم متكون من نزال الطيف حكم ساحة، مساعد أول سيم عمارة، مساعد ثاني رسام عبودة، حكم رابع صفين الورتيري، حكم فار عامر شوشاني ساعده، خليل الحساني، مراقب المباراة مال حرابي، والتنسيق الإعلامي رضا هليل، ودنيا البجاوي. الأمور توحي بإن شاء الله مباراة تكون ممتازة جدا بين زوز فرق، أكيد عودونا تسجيل الأهداف وتقديم مستوى طيب. هذه أثلالة أولى وملعب 15 أكتوبر في بنزرتي نذكر مسرح لقاء مباراة نادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنسي.
8: شكرا لك محمد حبيب قويسم، يعطيك الصحة. أكيد بعد قليل إن شاء الله أيضا ستكون لنا إطلالة مع محمد نبهان في ملعب بنقردان لمباراة اتحاد بنقردان نادي الفريق، لكن قبل ذلك نشوف إذا كان خالد بوشيبة في ملعب طيب المهيري بصفاقس جاهز ولا مازال في مباراة تقدم سقية الدير ونادي رياضي الصفاقسي، حتى ناخذ من عنده أيضا تشكيلتي الفريقين في هذا الدربي، دربي الأول على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى بين الفريقين في أول موسم لتقدم سقية الدير على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. تحية كبيرة برشا لفاتن حسني التي تخرج وتؤمن هذا اللقاء فنيا وتقنيا، أيضا لحميد الورقي على مستوى تنسيق مختلف فقرات رياضة وأهداف، وعمار جبالي على مستوى الإخراج الرقمي والتلفزي، والوجهة مباشرة إلى ملعب طيب الميري بصفاقس مع خالد بوشيبة مباراة تقدم سقية الدير والنادي الرياضي الصفاقسي. خالد مرحبا بك.
11: أهلا وسهلا بك رجاء، تحية لك وتحية لكافة مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. بالفعل هذا ملعب الطيب ميري بصفاقس مسرح لقاء ديربي مدينة صفاقس بعد تقريبا 31 سنة من الغياب. النادي الرياضي الصفاقسي ينزل ضيف على مضيف والتقدم الرياضي بسقية الدير، مباراة الأجوار في ملعب الطيب ميري بصفاقس في طقس ممتاز جدا، وطبعا هي جولة خامسة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. صاحب الأرض والجمهور التقدم الرياضي بسقط دير يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي، لقاء تاريخي أول مواجهة في تاريخ المواجهات بين الفريقين، التقدم الصاعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وطبعا نعطيك ورقة المباراة تشكيلة الفريقين، الفريق الضيف النادي الرياضي الصفاقسي اليوم في ملعب طيب ميري أيمن دحمان في المرمى، ثم حمزة المثلوثي، علي المعلول القائد، يوسف حبشية، كيفن موندي كوري، يانا الدربالي، جاكن بي، محمد الترابلسي، لواي ترايعي، إيمانويل أوكبيلي، وايد بلوي في على بنك الاحتياط، عبد السلام الحلاوي، ثم محمد أمين بن علي، محمد صالح المهذبي، محمد العبسي، غيث الصغير، حسام دوي دراغو، وليد الذويب، حكيم موتيبي، وديارا بوا المدرب السيد نبيل الكوكي الذي يشرف على الحظوظ الفنية للنادي الرياضي الصفاقسي. تشكيلة الفريق المضيف التقدم الرياضي بسقيت الدزاير، عبد القادر شوية في حراسة المرمى، مصعب العجيلة القائد، عمدو با، حمزة الربع، إبراهيم بيرترون، فرج عجرود، شرف الدين عون، هارون بن عامر، محمد علي العمري، بهاء الدين المولي، وناصف العطوي على بنك الاحتياط، يوسف توش، حمدي السلامي، لسعد البراوي، فيدي درقيش، هدي منتصر، وسيم بن عتيق، أحمد أمير الجوادي، أكرم البهلول، وأيمن عزيز. المدرب السيد يسري بن كحلة. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة، حكم رئيسي وليد المنصري، الحكم المساعد الأول أمن الحجري، مساعد ثاني مهدي الحبيشي، حكم رابع منتصر بالعربي، حكم الفار البرتغالي أندري فيليب، حكم الفار المساعد جمال درعي، مراقب الحكام منذر لطرش، والتنسيق الإعلامي لعدن الهنتاتي ومونجي النيلي. تقريبا يتقاسموا نفس الترتيب، التقدم في المركز الثالث 8 نقاط من أجل المركز الأول، وأيضا السيسيس في المركز الثالث 8 نقاط. وطبعا لقاء أجوار بيتم معنى كلمة صحيح، قاعدة جماهيرية يعني تقريبا 800-900 متفرج حاضرين في ملعب ومدرجات ملعب طيب ميري بصفاقس. سكيت لنا عودة بأكثر التفاصيل حول هذا الدربي الصغير في ملعب طيب ميري بصفاقس بين التقدم هذه سقط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، وان شاء الله يكون دربي كبير رجاء على مستوى الاداء الفني الاهداف والنسق في مباراه طيب الميري.
8: ان شاء الله اكيد خالد نشاهد مباريات على مستوى يليق ببطولة الرابطة المحترفة الأولى، وإن شاء الله المستوى الفني يتحسن بالنسبة لبطولتنا ومبارياتنا حتى يعود بالنفع على مستوى المنتخبات الوطنية الأكابر الأولمبي والشبان. آخر مباريات هذه الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الخامسة باش تحملنا مباشرة إلى ملعب 7 مارس ببنقردان، مباراة اتحاد بنقردان والنادي الإفريقي مع زميلنا محمد نبهان اللي ناخذ من عنده أكيد هو الآخر ورقة المباراة. محمد مرحبا بك.
12: مرحبا رجاي، مرحبا بكل السادة المستمعين. هذا هو ملعب 7 مارس بحي المطار ببن قردان اللي باش يحتفلون بعد دقائق من الآن مباراة من أهم مباريات هذه الجولة الخامسة للمحترفة الأولى، واللي باش تجمع ضيف في مدينة بن قردان اليوم بطل تونس الموسم الفارط النادي الإفريقي بالاتحاد الرياضي ببن قردان في أجواء متميزة، حضور جماهيري طيب جدا، لكن هناك بعض النسمات إن شاء الله ما تقلقش اللاعب على مستوى اللاعبين على أرضية الميدان. هاتي المباراة رجاء باش يجسم على الميدان بالعناصر التالية. هات نبدأ بالفريق الضيف كالعادة، النادي الإفريقي اليوم ينزل بمهيم الشامخ، مهيب الشامخ في حارس المرمى مع عمار عبد الحق، إسماعيل سامبارا، غيث الزعلوني قيد الفريق، حسام بن علي، سيد خان، معتز الدام، أسامي سليمي، فيليب كيزومبي، حمد الخضراوي وحمد المنصري، غيث اليفني كحارس مرمى ثاني على بنك البدلاء مع ياسين بعبيد، غسان المحرسي، مامادو دياتا، هيكل الشيخاوي، أيمن الحرجي، ريان تيتيغو، ريان شبالي ومحمد الصادق محمود، ويدرب الفريق السيد ماهر الكنزاري. بالنسبة لاتحاد بن قردان اليوم كالعادة يبدأ بلاش عبد الهمامي قيد الفريق مع أيمن العمري، دانيال أوبال، حبيب ياكن، نسيم شاشية، غازي العيادي، عبد الوهاب بخوش، صالح الحربي، أكبانو برانس، وأيوب مشارك، وشريف كاميرا. البدلاء في محمد كركوبة كحارس مرمى ثاني مع محمد أمين بن عاشور، أمادو دياكيتي، أنس بعطي، إياد التويس، كيسلينج رمضان، وائل الصالحي، سادي الطياسي، جاسم عبشة، وعلى في المنطقة الفنية يجلس سفيان الحدوسي يدرب الفريق. يدير هذا اللقاء طاقم التحكيم الحكم الرئيسي باسم بالعيدي، ساعدوه كل محمد الترابلسي وجاسم الصحيمي، الحكم الرابع حسام بالحاج علي، حكم الفار أمين الفقير، الحكم الرئيسي ويساعده ياسين السعداوي، مقيم الحكام البشير الحسيني، والتنسيق الإعلامي للثنائي أنيس السواعي وبليغ إسماعيل. دقائق من الآن رجاء وينطلق الشوط الأول من لقاء النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي ببن قردان.
8: شكرا لك محمد نبهان. 10 دقائق ما زالت تفصلنا تقريبا على انطلاقة كل مباريات الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، لترتيبها على النحو التالي: فالصدارة النادي الإفريقي ب9 نقاط ب3 مباريات، ثم الترجي الرياضي التونسي أيضا 9 نقاط لكن في رصيده 4 مباريات، النادي الرياضي الصفاقسي في المركز الثالث ب8 نقاط صحبة تقدم سقية الدير، واتحاد بن قردان والاتحاد الرياضي المنستيري كل فريق 8 نقاط، الكل عندهم 4 مباريات، ثم شبيبة العمران في المركز السابع مع النادي الرياضي البنزرتي لكل فريق 7 نقاط، الملعب التونسي في المركز التاسع ب4 نقاط من خلال 3 مباريات، النجم الساحلي أيضا في رصيده 4 نقاط من 3 مباريات، الترجي الجرجيسي 3 نقاط بعد 4 مباريات، النجم الرياضي بالمتلوي في المركز الثاني عشر ب3 نقاط، الأولمبي الباجي بنقطتين في المركز الثالث عشر، ومستقبل المرسى بنقطة وحيدة مع أمل حمام سوسة، ثم نادي حمل الأنف في المركز السادس عشر ب0 من النقاط. نذكركم كما قلت يوم الغد بقية مباريات هذه الجولة الدفعة الثانية ستكون مباريات على النحو التالي: الترجي الجرجيسي، أمل حمام سوسة، النجم الرياضي الساحلي، نادي حمل الأنف، نجم المتلوي، الملعب التونسي، وشبيبة العمران، مستقبل المرسى. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. النشاط الرياضي متواصل وثري الحقيقة خلال نهاية هذا الأسبوع، إلى جانب مباريات كرة القدم على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى سنعيش أيضا على وقع مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية التي تنطلق منافساتها من خلال الدفعة الأولى اليوم انطلاقا من الساعة 2:30 ظهرا. في المجموعة الأولى مستقبل سليمان جمعية مقرين، النجم الخلادي، سكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي، بعث بوحجلة، مكارم المهدية، هلال مساكن، نادي محيط قرقنة، كوكب عقارب، ومستقبل جابس، هلال الشابة. هذه الدفعة اللي باش تكون موجودة اليوم العشية، الدفعة الأولى من لقاءات هذه الجولة الثالثة، وبقية المباريات ستكون يوم الغد الأحد. كرة السلة مباريات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب بالنسبة لبطولة كرة السلة. البرنامج باش يكون على النحو التالي: انطلاق من الساعة 5 مساء زوز مباريات، النجم الراسي يستضيف الدالي الرياضية بغرومباليا واتحاد الأنصار النادي الإفريقي، وكذلك الملعب النابلي نادي حمام سوسة لكرة السلة، وفي 5:30 مساء شبيبة القيروانية نجم حلق الود، والنجم الساحلي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. في كرة اليد الموعد انطلق منذ قليل بأولى مباريات هذه الجولة 6 بالنسبة لبطولة النخبة لكرة اليد. الجولة انطلقت من مباراة نجم الساحلي ومكارم المهدية في 1:00 ظهرا.

0: مرحبا بكم مجددا في رياضة وهدف. الساعة تشير إلى 2:30 ظهرا، موعد انطلاق كل المباريات. نعمل إطلالة على مختلف الملاعب حتى ناخذ التوقيت والنتيجة وهل انطلقت المباريات أم لا. ملعب رادس مع مهدي عبيد.
1: انطلقت المباراة رجاء منذ 23 ثانية بالضبط، طبعا التعادل 0-0 بين الترجي والأولمبي الباشي.
0: شكرا لك مهدي. لحبيب قويسم في 15 أكتوبر ببنزرت.
2: مرحبا بك من جديد. رجاء مازال ما لقيتش المباراة، فرق أرضية الميدان، الحكم ينظر للساعة نتاعو وأكيد باش يعطي صفيرة انطلاق هذه المباراة، مباراة النادي بنزرت اتحاد المناسيري في تلاونا بالضبط. رجاء انطلاقت المباراة كما قلت بين السي بي واللي يسمو.
0: شكرا لك حبيبي. إلى خالد بوشيبة فطيب المهيري بيصفاقس.
3: أجدد لك التحية رجاء ولكافة مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. ملعب طيب مهيري لقاء تقدم هذه بسقط دير، وضيف النادي الرياضي صفاقس اللقاء لم ينطلق رغم أنه الساعة تشير الثانية و31 دقيقة، يعني بروتوكولات ما قبل المباريات ودقيقة صمت رحما على روح طبعا شهداء الأقصى. طبعا إلى حد الآن مباراة لم تنطلق.
0: شكرا لك خالد. إلى بنجردين محمد نبهان، مباراة اتحاد بنجردين والنادي الإفريقي.
4: دقيقة فقط رجاء منذ انطلاق المباراة هنا في الشوط الأول بين اتحاد بنجردين وضيف النادي الإفريقي، 0-0 إلى حد الآن.
0: شكرا لك محمد. أكيد 3 دقائق في كل ملعب، بداية بملعب رادس ثم بنزرت ثم صفاقس ثم بنجردين، ونخلي أكيد الكلمة والكرة بيناتكم مهدي عبيد، حبيب قويسم، خالد بوشيبة ومحمد نبهان. البداية معك مهدي، تفضل.
1: رجاء طلبت الخط، طلبت الكلمة منذ ثواني. ترجي النادي التونسي سجل الهدف الأول عن طريق حازم المستوري بتسديدة رأسية ممتازة محكمة في دقيقتين لعب. نجم نقولوا الترجي فتح النتيجة. على كل حال تبقى كل الملاعب يعني الخطوط مفتوحة، بشكل نوصل المعلومة في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كانت التوزيعة محكمة على الجهة اليمنى من طرف المغربي عماد الفراج، والاقتناص بالرأس من حازم المستوري يفتتح النتيجة للترجي. مرة أخرى مستوري عنده الكرة على اليسار. الترجي بداية قوية جدا في هذه المباراة على حساب الأولمبي الباجي، واحد بلاش يتقدم إذن بفضل هدف اللاعب الدولي حازم المستوري، وبداية قوية وسلسلة وردية لحازم المستوري بعد ثنائية في مرمى بوتسوانا هنا في رادس في نفس الملعب مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد التعادل مع المنتخب البوتسواني 2-2 بثنائية وببصمة من حازم المستوري. يعمل في مباراة جيدة ترجي لحد الآن، في 3 دقائق لعب التقدم هدف مقابل 0 للترجي على حساب الأولمبي الباجي. ربما للتحقوا بنا منذ قليل نعطيهم وما سمعوش ورقة المباراة، نذكروا بعجالة بالتشكيلة الأساسية للفريق الضيف الأولمبي الباجي: شاهين السماوي، يوسف العزيب، حمزة المبروك، إسلام الشلغومي، محرز بن راجح قائد فريق، فراس الفضلي، محمد أمين بن عمار، ألفا سيدي بي، إبراهيم أوغولا، ماكسويل الكاميروني، وربيع الحمري. بالنسبة للتشكيلة الأساسية للترجي: البشير بن سعيد، محمد دراجر، حمزة جلاسي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، كاستيلو البيروفي، حمزة رفيع، عماد فراج، لوكاس ريبيرو، يوسف بليلي قائد فريق، وحازم المستوري. كرة لصالح الترجي الذي تونسي، كاستيلو البيروفي يرجع التالي لمحور الدفاع مع حمزة جلاسي. الترجي بغيابات على مستوى محور الدفاع. نحكيه على مروان الصحراوي موجود أمامنا في مدرجات ملعب رادس. الصحراوي الترجي أعلن عن غيابه المدة بين 3-4 أشهر، إصابة في الركبة إن شاء الله سلامات. أيضا محمد بن علي غائب للإصابة الظهير الأيمن. فلوريون دانو غائب أيضا، يبدو الاختيارات فنية على ورقة المباراة مش موجود، بينما الأولمبي الباجي غياب بارز لمنوبي الحداد بسبب الإصابة، والهادي الحدوشي أيضا بسبب الإصابة. بينما المباراة الأولى بالنسبة لربيع الحمري وأيضا فايد بن حسين على ورقة المباراة. كورة للترجي الذي تونسي في القائمة الثانية، وتخرج ركنية، تخرج ركنية بإشارة من الحكم حسام بولعراس حكم الساحة في المباراة. ذكر في 5 دقائق تقريبا الترجي يتقدم هدف مقابل 0 على حساب الأولمبي الباجي. لحظات طبعا نشوفوا للركنية ومآل الركنية بالنسبة للترجي، ثم نمشي إلى ملعب آخر. رجاء الترجي في أول مباراة مع بابلو فرانكو الإسباني المدرب الذي تحدث عن أسلوب هجومي في اول يعني تصريحاته للموقع الرسمي للترجي. معروف انه يلعب خطه 4-3-3، توج العام الماضي مع المغرب الفاسي بلقب الدوري المغربي بعد غياب بالنسبه لمنصات لتتويج الفريق هذا 41 سنه بالتمام والكمال. خطه المالوفه المعهوده 4-3-3 هجوميه بالاساس قاعدين نشوفوا فيها الى حد الان، مازال الحكم طبعا، لكن التمركز نتاع اللاعبين يوحي ب 4-3-3 كلاسيكيه. في 6 دقائق لاعب واحد بلاش ترجي يتقدم على الاولمبي البيجي بفضل هدف حازم المستوري منذ الدقيقة الثانية. نمشيو لملعب آخر يبدو بن قردان حسب ترتيب رجاء، لأني
2: بنزرت
1: بنزرت تفضل تفضل حبيب تفضل، كنت مشغول بصاحب الهدف هذاك علاش الهدف مبكر.
0: طيب حبيب فقط إشارة إلى خالد بوشيبه، إذا كان المباراة انطلقت في ملعب الطيب النبوي
3: بالسفاق انطلقت المباراة
0: قداش عندها؟
3: 4 دقائق لعب في هذا الشوط الأول لقاء تقدم سكت دير وأن الإسفاق سيتعادل 0 مقابل 0 رجاء.
0: شكرا ليك خالد تفضل حبيب.
2: مطلع دقيقة السادسة منذ انطلاقة المباراة دائما تعادل 0-0. المباراة كانت متوقفة بعد إصابة مهاجم الاتحاد المناسيري أحمد بوعصيدة في تدخل عفوي مع عزيز قبلية دخول سيارة الإسعاف بعد خروجها بطبيعة اللاعب أباء انه الا ما يكمل المباراة. اكيد تحية لهذا المهاجم أحمد بوعصيدة مهاجم الاتحاد المناسيري. كاد يكون هدف، هذه يكون هدف للسيابيزي وجيه من وسيم الشاحي، كان التماس على قريبة من زاوية الركنية اليمين الحارس أحمد سليمان، كرة ترجع بالراس من زياد بريمة وزي وجية وسيم الشاحي ما مشيتش بعيد على مرمى قال حارس الاتحاد المنصري أحمد سليمان قريبة من زاوية 90. قلت اللاعب أباء إلا أنه يكمل المباراة، إصابة على مستوى الراس، انطمنوا العائلة نتاعو أكيد ومحبين الاتحاد المنصري أحمد بوعصيدة لاباس سلامات. يواصل المباراة، الكرة للاتحاد الرياضي المنصري، فما الدفاع موجود من السيابي من عزيز القاسمي، خلي كرة تخرج رمية 6 أمتار. النادي البنزرتي بهزياه التقليدية الأقمصة الصفراء والسوداء والأرقام السوداء، في المقابل الاتحاد المنصري بالأزياء الجديدة التبابين البيضاء والأزياء الزرقاء والبيضاء المخطة بالطول، لكن الأرقام ليست واضحة باعتبار أنه الأرقام باللون الذهبي. إصابة أخرى يحمد بوعصيدة إن شاء الله لاباس مهاجم الاتحاد الرياضي المنصري، نذكر نادي بنزرتي موجود في المرتبة السابعة بسبع نقاط صحبة شبيبة العمران، سجل 3 وقبل 3 في الاتحاد المنصري في المرتبة الثالثة بثمانية نقاط، تلقاو مع الاتحاد بن قردان النادي الصفاقسي وتقدم ساقية الداير وديربي أكيد في صفاقس بين التقدم لأول مرة في الرابطة المحترفة الأولى والنادي الرياضي الصفاقسي. سجل 7 الاتحاد وقبل 5 اهداف احمد بوعصيدة اكيد باش يغادر ارضية الميدان، اصابة كما قلت على مستوى الراس ممكن فقد الوعي نتاعو، يدخلوا بطبيعة المسعفين، يخرج يغادر ارضية الميدان، يدخل لاعب ابراهيم كادياكا، ابراهيم كادياكا باش ياخذ مكان احمد بوعصيدة، تأخير اضطراري ابراهيم كادياكا يسجل في الذهاب هدف مقابل صفر، انتصار الاتحاد المنصري على النادي البنزرت الاياب هنا في ملعب 5 اكتوبر في متعادل 0-0. ان شاء الله لاباس احمد بوعصيدة، واول التغييرات كان تأخير اضطراري في الدقيقة الثامنة. التماس سيعود للنادي الرياضي البنزرتي، حضور جماهيري كبير جدا، قلت بعد 5 ايامات عيد الجلاء وحدث مهم جدا بطبيعة في تاريخ الدولة التونسية، الاحتفاء بطبيعة والاحتفال بعيد الجلاء وسمي هذا الملعب بهذا اليوم العظيم. التماسي صالح النادي الرياضي البنزرتي من الجهة اليسرى، يمشي ملك الدوكالي لتنفيذ رمية التماس كما قلت ابراهيم كادياكا مكان احمد بوعصيدة، الكره للسيابي والبدايه كانت قويه في هذه المباراه ازدواجيه وسيم الشيحي لكن اخطات الشباك، كره في اتجاه عمر فتي عنده الكره ايضا يقرب له عثمان دياني في توقيت 9 دقائق لعب منذ انطلاقه المباراه دائما تعادل 0-0 مع ملاحظه اللي اشرت لها خروج احمد بوعصيدة بداعي الاصابه ودخول ابراهيم كادياكا في تشكيله الاتحاد المنصري. تفضل خالد.
3: شكرا. شكرا ليك محمد حبيب قويسم. تقريبا 8 دقائق لعب في هذا الشوط الاول بلقاء الدربي المدينه صفاقس. تتقدم هذه بسقط الدائره نادي رياض الصفاقس باقي التعادل بين الفريقين 0-0 في 8 دقائق. تتابع هذه الهجمه لصالح التقدم على الجهه اليسرى بهذه المولي لهجوم التقدم وكره تخرج مخالفة طبعا مع حوار بين حارس المرمى ولاعب من حارس أيمن دحمال وحارس السيساس ولاعب من التقدم. إن شاء الله المباراة تخرج على كنف الروح الرياضية. وذكر بتشكيل فريقين نادي صفاقس أيمن دحمال حمزة المثلوثي علي معلول يوسف حبشية كيفن مونديكو ريان دربيلي جاكين بي محمد رابلسي لؤي الدرايع إيمانويل أوكبيلي وإياد بالوافي على بنك الاحتياط عبد السلام الحليو محمد أمين بن علي صالح المهذبي محمد العبسي غيث الصغير حسن مدو دراجو لدذويب حكيم موتي بي وديارة بوا وتشكيلة التقدم الرياضي بسقط الدير عبد القادر شوية مصعب العجيلي مدو با حمزة الربعي إبراهيم بيرترون فرج عجلوت شرف الدين عون هارون بن عامر محمد العمري بأدين المولي وناصف العطوي بنك الاحتياط يوسف دوش حمدي السلامي لسعد مراوي فيدي الدرقيج هادي منتصر وسيب بن عتيك احمد امير الجوادي اكرم بهلول وايمن عزيزه. طبعا طاقم تحكيم مباراه بقياده وليد المنصري. تعود الكره لصالح نادي صفاقس يلعب على يسار المتفرج في المدرج الرئيسيه للجماهيري بالابيض والاسود على اليسار على اليمين الازرق والابيض. بالنسبه للتقدم كره تعود لمحمد الترابلسي في اتجاه اوكبولي رقم 18 في غياب لولندو الغائب على التشكيله الاساسيه والاحتياطيه. ترابلسي مره اخرى يفتح الثغره لريان الدربالي ما زالت كوره وامتلاك لصالح نادي صفاقس الباحث على المباغته منذ بدايه هذه المباراه. وراي الكوره تمشي جاكم بي يرجع لي اللاعب من التقدم والكوره هجوم معاكس لصالح التقدم الذي بسقط الدائر في العمق في اتجاه لاعب ناصف العطوي في غياب ايضا العلوي بسبب الاصابه. عمري رقم 9 كمهاجم صريح 3-4-5-1 بالنسبه لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. 3 مدافعين للنادي الرياضي الصفاقسي 3-5-2 يعني هذه
1: الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي مره اخرى. حازم المستوري ممتاز جدا. العمل كان رائع من عماد الفراج مره اخرى على الجهه اليمنى. راوغه انتظر من خارج منطقه الجزاء وصول حازم المستوري اعطاها التمريره مهد له في طبق من خارج منطقه الجزاء دون ترويض سدد وسجل الهدف الثاني ليغالط شاهين السماوي ثنائيه للمستوري الدقيقه الثانيه والدقيقه 13. الهدف الثاني توجه مباشره للمدرب الاسباني بابلو فرانكو. 2 الترجي 0 الاولمبي البيجي في توقيت 14 دقيقه لعب.
3: مع الشكر مهدي دقيقة 11 و20 ثانية الكرة لصالح النادي الصفاقسي. ندابع على الهجوم ثم نمشي لمحمد نبهال السي اس اس يحاول عن طريق المنتدب لؤي الدرايع الجديد إلى علي المعلول. معلول تتقص الكرة مصعب العجيلي مرة أخرى علي المعلول مثلوثي ويرجع الدفاع الفريق. طبعا التقدم الرياضي بسقيط الدير قلت مباراة أولى في تاريخ المواجهات بين الفريقين. طبعا التقدم الرياضي بسقيط الدير اللي ساعد حديثا من رابطة المحترفة الثانية لرابطة المحترفة الأولى وتقريبا 120 ألف ساكن حسب تقويم المعهد الوطني للإحصاء. نحكيو على معتمدية سقيط الدير 8 عمادات أهم عمادة سقيط الدير سيدي منصور المركز كعنيش السلطنية وعمادة السبعي حتى نعطي فكرة حول هذا الفريق الجديد في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أمام النادي الصفاقسي. طبعا من أهم مدارس كرة القدم التونسية في 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول محمد نبهان هنا في طايف الطيب لمهير التعادل بين التقدم هذه بسقط الدير والنادي الصفاقسي 0-0.
4: حالة هي نفس النتيجة 0-0 أيضا في ملعب حي المطار هنا في بن قردان بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي ببن قردان. رغم اللي عندنا 14 دقيقة لعب تقاسمها الفريقان إلى حد الآن على مستوى السيطرة. بداية قوية للنادي الإفريقي في السبع دقائق الأولى ثم ضغط من اتحاد بن قردان في السبع دقائق الثانية إلى حد الآن والمباراة متوازنة لكن ننتظر الأهداف من هذا الفريق أو من ذاك، وهو ما تنبي به المباراة قياس بما شاهدناه منفرس من الجانبين. هذه رمي التماس للنادي الافريقي من جهة المدارج الفرعية، التنفيذ للقائد غيس الزعلوني تتنفر داخل غازي العيادي. غازي العيادي ليس بعيدا أيضا، كان ضمن في فريق النادي الافريقي ثم تحول في إلى أندية أخرى خارج تونس، ويعود إلى البطولة التونسية من بوابة اتحاد بن قردان. الهجوم كيزيون بي على اليمين يدخل الدفاع في المرحلة الأولى، حبيب لكن يعكس الهجوم خطير للاتحاد الرياضي بن قردان على الجهة اليسرى. التوزيع عمار عبد الحق، عمار عبد الحق يبعد الخطر ويتواصل دانيالو با، دانيالو با وتسديدة قوية غير مؤثرة فوق القائم الأفقي بكثير. لا يفوتني في هذه المناسبة لأن أهني النادي الإفريقي بعيد ميلاده 106 فاتح إفريقيا، النادي الإفريقي هو فاتح إفريقيا، وبالطبع الحال نهنيه بهذه المناسبة السعيدة إن شاء الله بالتقدم لكل الأندية التونسية دون التفريق بين هذا الفريق أو ذاك. التنفيذ لضربة مرمى للنادي الإفريقي تتنفذ، يستقبلها بالراس المنصري ثم تعود لحسام بن علي، حسام بن علي، حسام بن علي خرج المنصري من جديد وكاد يقوم بعملية انفراد لكن يدخل الدفاع والتماس الرمية الجانبية للاتحاد الرياضي ببن قردان. محمد الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن هو اللي باش يتولى ارجاع الكرة للاعب، لكن الحكم يقول تسلل، مخالفة تسلل، مخالفة تسلل للمنصري حمد المنصري. شفت الكرة في مكانها، التنفيذ لأكبانو فرانس، أول مرة يشارك مع الاتحاد هذا الموسم فرانس، وكرة ما فماش متابعة مباشرة للتماس دائما الاتحاد بن قردان من جهة المدارج الفرعية في مناطق النادي الإفريقي. مباراة حية متميزة لحد الآن، إن شاء الله نشاهد مباراة جيدة من الجانبين تليق بسمعة الفريقين. التنفيذ لاتحاد بن قردان على الرمية الجانبية وخطير العملية، لكن دخل الدفاع أوبا أوبا والهدف الأول، أوبا والهدف الأول، معروف أوبا بالتسديدات القوية من خارج منطقة العمليات في مرحلة أولى، كان تشدد الدفاع ثم لم يحصل الترويز. محمد الهادي عبد الحق سينفرا ويعيد الكرة، دانيال أوبا تسديدة قوية جدا، يحط الكرة على يسار مهيب الشامخ ويحقق الهدف الأول، ويتبادل التحايا مع الجماهير كثيفة العدد اليوم، هدف مقابل صفر للاتحاد الرياضي بن قردان. انطلاقا من دقيقة 17 دانيال أوبا صاحب الهدف بتسديدة قوية يعطي الأسبقية للاتحاد الرياضي بن قردان، والحكم يبدو أن لا سعدل هل سيعود للفار أم لا. لا يبدو أن الهدف يحسب شرعي لحقيقة ما في حتى مخالفة، التسديدة كانت قوية من خارج منطقة العمليات وكانت قوية، والهدف الأول اللي صالح الاتحاد الرياضي بن قردان اللي استغل كل فترة الضغط نتاعه خلال فرصته. البداية كانت قوية من جانب النادي الافريقي ثم تراجع شيء ما وضغط اتحاد بن قردان فاستغل هذا الضغط ويحقق الهدف الأول ويعطي الأسبقية دانيال أوبا في الدقيقة 17 بالضبط لصالح الاتحاديين. ولكن يبدو للحكم نزل في تشاور مع غرفة الفار مع أمير الفقير، انشبتوا مهدي من الهدف ونمشي لك الرادس، انشبتوا من عملية الهدف، نزل في الحوار ويقر شرعية الهدف، يقر شرعية الهدف. إذا الناس بقيت حد بقدان هدف مقابل صفر إلى حدود دقيقة 19 هنا في ملعب 7 مارس حي المطار بن قردان لصالح الاتحاديين المحليين على حساب النادي الإفريقي نادي لك الخمس.
1: شكرا لك، تحياتنا لكل الزملاء المعلقين في كل الملاعب في رادس 20 دقيقة لعب. الترجي يتقدم على الأولمبي البيجي بثنائية نظيفة. والحقيقة ترجي إلى حد الآن مسيطر بالطول والعرض على المباراة، عديد من الفرص الضائعة، وكما قلت نفس هجومي في 20 دقيقة أولى مع المدرب الجديد الفرنسي أو الإسباني عفوا بابلو فرانكو، 46 سنة من مواليد مدريد، 11 جوان 1980، كما قلنا من أبرز إنجازاته البطولة المغربية العام الماضي، وأيضا عديد من التجارب الأوروبية والإفريقية. نرجع لاتباعا هذه كرة الفريق الأولمبي البيجي، المحاولة في منطقة الجزاء ممتاز، يستميت اللاعب مرة أولى مرة ثانية في رأس فضلي، يوزع يتحصل على ركنية، ركنية للأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي بعد قبول زوز أهداف إلى حد الآن بثنائية حازم المستوري، يحاول ربما في اللحظات هذه أنه يخرج أكثر من مناطقه. الأولمبي البيجي يحاول ويبحث عن أول طبعا انتصار هذا الموسم، رصيده من النقاط متوقف. الأولمبي البيجي عند زوز نقاط من زوز تعادلات ضد سقيط الدائر ونادي الهلال البنزرتي. كرة في الركنية الأولمبي البيجي ويقتنصها دفاع على ترجي، عكس الهجمة من روبيرو إلى يوسف البلالي، سريع جدا البلالي، بلالي يتقدم في منطقة وسط الميدان، يخسر كورته. الكرة الثانية لترجي مستوري، يحاول يفك الكرة حمزة الرفيع ويربح. شنو المخالف؟ المخالفة للترجي مرتكبة من محمد دراجر، كما قلت الإسباني يعول في الترجي الذي تونسي، طبعا مدرب جديد بفكر جديد، يعول على كاستيلو كلاعب ارتكاز محوري، حمزة الرفيع قدامه وقدامهم لوكاس روبيرو كصانع ألعاب. هذاك علاش قبيلة قلت تبدو 4-3-3 كلاسيكية، الفراج على الجهة اليمنى المغربي، بليلي على الجهة اليسرى، وحازم المستوري في خط الهجوم. وربما من حسن حظه أنه ترجي يمتلك رصيد بشري بهذه القيمة الفنية العالية جدا، يعني بشهادة الجميع كما وكيفا بالنسبة للرصيد البشري للترجي، بينما مع ريكي كان في الترجي ربما كان محل انتقادات كبيرة، خاصة في الهزيمة الوحيدة إلى حد الآن هذا الموسم كان ضد شبيبة العمران بثلاثية مقابل واحد، وقتها كان الهدف الأول بقميص الترجي بالنسبة لحازم المستوري. كرة للترجي، نضال العيفي على الجهة اليسرى يلعب الأتماس في اتجاه مستوري، ترجع من حمزة المبروك مدافع الأولمبي البيجي المدافع المحوري، كما قلت الأولمبي البيجي غيبوا عليه منه بالحداد الإصابة، الهادي الحدوشي أيضا للإصابة وتعافى من الإصابة سلام الشلغومي وشارك في المباراة في محور الدفاع كأساسي، بينما أول مباراة لربيع الحمري رقم 7 في تشكيلة الأولمبي البيجي العائد في هذا الميركاتو الصيفي للأولمبي على الجهة اليمنى، ربيع الحمري تم انتدابه إلى جانب فايد بن حسين في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، وبالتالي أول مباراة لهم ربيع الحمري موجود أساسي وفايد بن حسين على دكة الاحتياط. مخالفة لفريق الأولمبي البيجي كما قلت، يبدو أنه تحرر نوعا ما بعد ثنائية الترجي المبكرة. الترجي كان بإمكانه أيضا بين الهدف الأول والثاني أنه يسجل عن طريق فراج وأيضا البليلي. الكرة في مخالفة مجنبة على مرمى الحارس بشير بن سعيد، يعود بن سعيد آخر مباراة كانت له أفريل الماضي في الموسم الماضي ضد النادي الرياضي البنزرتي في بنزرت المباراة، يعود اليوم للتشكيلة الأساسية في 10 أكتوبر 2026 بعد ما كان بدأ الموسم، أمان الله من ميش. وأيضا الحارس العائد للترجي من شبيبة العمران منتصر الصيد كان أساسي في المباراة الأخيرة ضد نادي حملم. فربيرو يرجع إلى محور الدفاع، روبيرو في ظل غياب الصحراوي يلعب حمزة جلاسي إلى جانب رائد الشيخاوي، شيخاوي إلى جلاسي، جلاسي قدم بكورته على اليمين إلى محمد دراجر، دراجر يتقدم، يرجع التالي دراجر إلى وسط الميدان مع لبيروفي الدولي كاستيلو، في كورة للترجي حمزة الرفيع إلى نضال العيفي، نضال العيفي يرجع من جديد مع البيروفي، تمريرته قصيره تفضل.
4: هذا في التعادل في بنجردان لنادي الفريق النادي عفوا الدقيقه 23، ويبدو اللي وسام شريمي سنتاكد من صاحب الهدف، ولكن التسديده بعد خروج فيليب كيزومبي على الجهه اليمنى يخرج عن اثري وسام شريمي، وتسديده قويه تستقر في شباك لسعد الهمامي معلنة عن التعادل الإيجابي، يصبح هدف مقابل هدف بين النادي الإفريقي واتحاد بنجردان إلى حدود الدقيقة 24 في هذا الشوط الأول، ويبدو أن أسامة الشريمي صاحب الهدف، هدف التعادل إلى حد الآن، وتنظر خط الخط.
1: شكرا لك. واحنا دورنا بطبيعه شمش محمد الحبيب الكويسم في بنزرت مع تذكير 25 دقيقه لعب حبيب الهلال فراز الترجي يتقدم على الاولمبي البيجي 2-0 فقط. انطبع الهجوم هجمه سريعه جديده للترجي، حمزه الرفيع، حمزه الرفيع الى يوسف البليلي والكره الى حمزه جلاصي ترجع لتالي. الترجي يحاول عندما يريد الرفع في النسق يرفع في النسق الحقيقه، وعندما الترجي يقرر انه يهدي شويه اللاعب يرتاح شويه يقتصد شويه مجهوداته، فانه الترجي يفعل ذلك الحقيقه بكل سيطره على المباراه في انتظار رده فعل من الاولمبي البيجي كما قلت في 25 دقيقه لعب. 2-0 للترجي على حساب الاولمبي البيجي، ثنائيه لحازم المستوري.
2: يعطيك الصحه مادي. في مطلع دقيقه 25 دائما تعادل 0-0 هذه ركنيه لنادي البنزرتي، فرصه خطيره كاد يكون الهدف. الحقيقة مباراة حية، مباراة فيها الرغبة من زوز أندية من أجل تحقيق الانتصار. تصدي الحارس أحمد سليمان يتصدى، فرصة كبيرة كانت للنادي الرياضي لبنزرتي. صعود المدافع هاني عمامو كان وجه لوجه يسدد وتألق الحارس أحمد سليمان تقريبا بين نقطة 6 أمتار وخط نقطة ضرب الجزاء وخط 6 أمتار يسدد، وأحمد سليمان موجود. فرصة جديدة للسيابي القاسمي سيوزع لكن الدفاع موجود. قلت مباراة حية الحقيقة فيها الفرص ما تنقصها كان الأهداف. مسرح ممتاز جدا اليوم بحضور جماهيري قياسي من جماهير السيابي الحقيقة، اليوم حاضرة بأعداد غفيرة وغفيرة جدا تسند النادي نتاعها. هذه كرة مهاجم ممتاز عمر فاتي ولكن موجود في موقع تسلل قبل الفرصة ذي. كيف كيف النادي البنزرتي توفرت له كرة عن طريق وسيم الشيحي، أيضا مطالب بضربة جزاء من عمر فاتي بعد تدخل ثنائي بين يوسف بانكا وريان عزوز من جانب الاتحاد الرياضي المناسيري، ولكن الحكام بطبيعة واصل المباراة وما أعلنش عن وجود ضربة جزاء باعتبار أنه بطبيعة فما تواصل وتشاور مع غرفة الفار، لكن العملية كانت سليمة. كيف كيف الاتحاد المناسيري توفرت له فرصة، كان توغر من بشير يعقوب من جهة اليمين بعد تمريرة من عز القاسم التوزيع في اتجاه إبراهيم قاديقا على خط الستة أمتار. الكرة كانت عكسية، يعني لو كان خذاها في موقع آخر كان نجم يسدد وربما تكون فرصة هدف محقق للاتحاد المنسي، لكن سيابي أفضل الحقيقة منذ انطلاقة المباراة 3-1 في انتظار الأهداف. الكرة الاتحاد المنسيري في الرواق الأيمن ومحمود غربيل تبقى للاتحاد، هذه كرة في اتجاه صالح البرهومي ولكن يخرج الحارس يوسف مخطوف ياخذ الكرة بيديه الزوز ملاعب لارضية الميدان. عز القاسم يقوم سلامات الظهير الايمن للنادي الرياضي البنزرتي. قلت الحقيقة بعامل الجمهور واسبقية الارض للنادي الرياضي البنزرتي اكثر اصرار منذ انطلاقة المباراة. هذا الاتحاد المناسيري منتشر كما يجب بطبيعة على الحد من خطورة هجوم السيابي. لفت انتباهي المهاجم عمر فتي الحقيقة مهاجم ثقيل سريع بالطبيعة، نحكي على إمكانية البدنية ولكنه رزين بلغة الكرة على الدفاع وكاد يحدث الخطر وكاد يسجل في أكثر من مناسبة. نذكر أيضا أحمد بوعصيدة كان غادر الميدان باعتبار الإصابة على مستوى الرأس، خرج في مرحلة أولى ثم عاود رجع للميدان وبعدها بطبيعة غادر أرضية الميدان وخذ مكانه إبراهيم قاديقا. نذكر أنه نادي البنزرتي في بنزرت زوز مقابلات هذا الموسم حقق انتصار على مستقبل مرسى هدف أشرف الفرشيش وتعادل 1-1 مع الأولمبي البيجي. عادل الشعبان سجل للسيابي. الاتحاد المنسيري خارج المنسير لعب زوز مباريات تعادل أمام ملحمة زوز 0-0 ثم فاز في جرجيس 2-1 ثنائية أحمد بوعصيدة اللي كان غادر أرضية الميدان. إن شاء الله لاباس، سلامات لأحمد بوعصيدة. لنطمنوا أيضا العائلة أمتيعه، صحيح إصابة على مستوى الرأس بعد ما تم إسعافه ورجع لأرضية الميدان، لكن ربما حتى الإطار الفني يخير أنه ما يواصلش المباراة. وقت مستقطع بطبيعة في هذه المباراة باعتبار أنه الملاعبية تجهوا لشرب بعض المياه. رجاء نعم. فهمتك موعد موجز أمبيا الساعة الثالثة دائما تعادل 0-0 29 دقيقة لعب.
0: نعم بسرعة التوقيت والنتيجة في طيب المهيري بصفاقس خالد بوشيبة. خالد
3: 28 دقيقة لعب رجاء في ملعب الطيب ميري بصفاقس في لقاء التقدم هذه بسقط الدائر وضيف النادي الرياضي الصفاقسي والتعادل بين الفريقين 0-0 لحد الآن.
0: في بنقردين محمد نبهان
4: بنجلدان
0: نسمع فيك محمد
4: 29 في خلاف في هذا الشوط الاول وانتهت لكابي هدف القدم الهدف.
0: نعم واضح محمد نبهان، شكرا لك. ان شاء الله نوعيه الخط تتحسن مع محمد نبهان. موجز الساعه الثالثه مع سعاد الصديقي، ثم نواصل المشوار في رياضه واهداف.
5: سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية، موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحا، برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يوميا على الرقم 71 844 404، أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم. مملكة الخيال للأطفال فقط. الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية طيبة. انتفاع أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين منذ بداية أكتوبر بفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار التقصي ليك والباقي علينا، وفق رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة روضة بوزيتي. بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية وتحت شعار ما بين تجربتي وتجربتك، مستشفى الرازي ينظم اليوم مبادرة يؤمنها فريق طبي متكامل وأخصائيين نفسيين بداية من الساعة 2 بعد الظهر. ولجنة تكوين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس تنظم بالتعاون مع قسم طب الشغل يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة. يوم وطني تحسيسي تنظمه وزارة التربية بالشراكة مع عدد من الوزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، لتكون بداية لحملة وطنية للتوعية بخطورة هذه الآفة. اللجنة الجهوية للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي بولاية منوبة تصادق على تمويل 15 مشروعا فلاحيا في قطاعي تربية الأغنام والدواجن لفائدة منتفعات من عدد من المعتمديات بالجهة. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات إنسانية تشمل مستلزمات شتوية وطبية موجهة للعائلات المعوزة بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع انطلاق تظاهرة شهر تونس الإنسانية احتفالا بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. في العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 23,000 إلى 74,370 شهيدا وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين على الأقل في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما توفي فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف سابق على منطقة المواصي جنوبية خان يونس. سماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض اليوم، ولم يصدر تعليق بعد من المكتب الإعلامي للحكومة السعودية أو الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة. وإريتريا تطلب تدخل الأمم المتحدة وتقول إن أثيوبيا أعلنت الحرب عليها. نهاية الموجز، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: يا اخي شبيك؟ شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
10: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
9: شكون باش نحكي؟
10: نعرفش، نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
7: لا للمخدرات، نعم للحياه.
11: رياضة وأهداف نقل مباشر.
12: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعبوا 4-2-3-1
11: تصريحات
13: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
11: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
0: مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف في متابعة للدفعة الأولى من لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نشوف التوقيت والنتيجة في مختلف المباريات في رادس. تفضل خالد. تفضل.
3: مع شكر المعذرة رجاء. هدف أول لصالح النادي التقدم الرياضي بسقط دائرة عن مكان الخط عند الزملاء في مصلحة الأخبار. نصف ساعة لعب التقدم الرياضي بسقط دائرة تمكن من افتتاح النتيجة عن طريق محمد علي العمري بعد ركنية نفذها هارون بن عامر رأسية محمد علي العمري تغالط الحارس سيمن دحمان وتعطي الهدف الأول للتقدم الرياضي بسقط الدائرة أمام النادي الرياضي السبيق. سيدركنا دقيقة 34 من زمن هذا الشوط الأول إذا تغيرت النتيجة لصالح الفريق يستضيف التقدم الرياضي بسقط الدائرة أمام الفريق النادي السبيق 1-0 للتقدم. تفضل.
0: شكرا لك خالد بوشيبة. إذا تغيرت النتيجة لصالح تقدم سقية الدائر أمام النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر في رادس. مهدي عبيد.
1: النتيجة على حالها في رادس رجاء. في 36 دقيقة لعبة الرجاء يتقدم على أولمبي بيجي 2-0 بفضل ثنائية لحازم المستور.
0: محمد حبيب قويسم في بنزرت.
2: نفس التوقيت 36 دقيقة لعب في بنزرت لكن تعادل سلبي بين فريقين بين اتحاد المنسيري والفريق المضيف نادي الرياضي البنزرت.
0: في بنقردين محمد نبهان مباراة اتحاد بنقردين والنادي الافريقي.
4: نفس التوقيت 36
0: دقيقة. نوعية الخط نحاول وفاتن وانه نسق مع محمد نبهان حتى تكون افضل نوعية الخط. محمد ما نعرفش اذا كان تاخذ مكان اخر يكون فيه شبكة افضل حتى تكون المعلومة اوضح بالنسبة لاحباء اتحاد بنقردين والنادي الافريقي. اللي فهمت وانه مازال التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين في هذا الشوط الاول. الوصف والتعليق باش نرجعوا مباشرة من ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع خالد بوشيبة مباراة تقدم سقية الدائر والنادي الصفاقسي. خالد تفضل.
3: شكرا لك رجال. تحية لك مجددا ولكافة مستمع الإذاعة الوطنية. 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول باللقاء تقدم هذه بسقط الدائر وضيفه النادي الرياضي الصفاقسي. التقدم يتقدم بهدف مقابل صفر هدف اللاعب محمد علي العمري بعد ركنية في دقيقة 30 من هارون بن عامر ورأسية غالة تيمن نحمان تعطي التقدم الآني لفريق التقدم هذه بسقط الدائر اللي باغت منذ البداية بتسجيله لهذا الهدف رغم أنه إلى حد الآن لم ترتقي المباراة إلى مستوى فني كبير وتمكن الفريق طبعا المحلي إن صحت العبارة باعتبار أنه التقدم الذي يستقبله النادي الرياضي الصفاقسي. إذن تعود الكرة لصالح الفريق النادي الرياضي الصفاقسي يحاول علي المعلول تفتك الكرة ترجع على اليمين نصف العتبي كرة تمشي إلى مصعب العجيلي القائد مرة أخرى الكرة يصلح التقدم يرجع حمزة المثلوث كرة للعب مونديكو مونديكو لصالح السيء أو جاكيمبي جاكيمبي تعود لمصعب العجيلي القائد للتقدم في منطقة نادي الصفاقسي من جهة المدارج المقابلة لمدارج الرئيسية ملعب طيب لمير بالصفاقسي. يأخذ الكرة محمد ترابلسي ترابلسي يرفع الكرة ترجع لصالح التقدم برشة تقطعات واللعب انحسر نوعا ما منذ بداية هذا الشوط في وسط الميدان. فرصة واحدة من كرة ثابتة جسدها إلى هدف لعب محمد علي العمري لصالح التقدم إلى حد رفع الكرة لصالح النادي الصفاقسي من يد بلوافي وكرة موجودة عبد القادر شوية حارس مرمى التقدم الذي بسقط الدير مرة أخرى يرجع الكرة عبد القادر شوية يرفع الكرة تجهيز الخط الشطري الميدان تصل لا ما توصلش إلى العبري وترجع إلى علي المعلول معلول في منطقة التقدم يحاول التمرير تتقص كرة مصعب لعجيلي لعجيلي لعجيلي الكرة لصالح التقدم مرة أخرى إلى الدفاع فرجع عجرود عجرود بدوره الحارس المرمى عبد القادر شوية بيدور ويرفع الكرة على الجهة اليسرى، أين موجود بهادي الموالي؟ وقبل هذا مخالفة التسلل لدفاع فريق النادي الاهلي الصفاقسي، مش راضي اكيد نبيل الكوكي الموجود على المنطقة الفنية مدرب النادي الصفاقسي على هذا الاداء، اداء سيساس المتاخر في النتيجة امام التقدم هذه بسقط الدائرة هدف مقابل صفر. كرة في محور الدفاع على طريق يوسف حبشية لصالح السيساس على اليسار، يمشي لصالح المونديكو، مونديكو على اليمين مرة أخرى يوسف حبشية لصالح النادي الصفاقسي، يصر نبيل الكوكي على لعب ثلاثة مدافعين في المحور، تمشي لصالح النادي الصفاقسي على اليسار مرة أخرى مثلوثي إلى محمد الترابلس، ينطلق الترابلسي، ترابلسي يتركها ورائية إلى لوي ترايع، توصل الكرة لصالح حمزة المثلوث، التوزيع رغبة دخل الجزاء ويدخل الدفاع مرة أخرى، يصلح كرة جاكم بي للسي اس اس إلى ترابلس، ترابلس ترابلس والمخالف، مخالفة خارج منطقة الجزاء مجنبة شوية على يسار عبد القادر شوية تقريبا بعيدة 35 متر، مخالفة مباشرة لصالح النادي الصفاقسي. انتبع المخالفة 39 دقيقة لعب في ملعب الطيب لميري مع تقدم التقدم هذا بسقط الدائرة من النادي الصفاقسي بفضل محمد علي العامري في دقيقة 30 برأسية غلطت الحارس أيمن دحمان بعد ركنية نفذها هارون بن عامر. نتابع الكرة الثابتة ونمشي إلى محمد نبهان في لقاء اتحاد بن قردين والنادي الإفريقي، نتابع المخالفة لصالح النادي الصفاقسي أمام الكرة، محمد الترابلسي وعلي المعلول كرة ثابتة، ووليد المنصري حكم هذه المباراة، شاعت إشارة التنفيذ لصالح النادي الصفاقسي، وليد المنصري يعطي الإشارة الآن والتنفيذ الكرة الثابتة، معلول يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء وموجود الدفاع عن طريق أمدو با يرجع الكرة وتبقى هدف مقابل صفر لصالح الفريق التقدم الذي بسقط الدائرة أمام النادي الرياضي الصفاقسي. محمد نبهان
4: شكرا خالد، دخلنا على الدقيقة 42 هنا في الشوط الأول، اللقاء النادي الفريقي والاتحاد الرياضي بن قردان والتعادل الإيجابي لحد الآن هدف مقابل هدف. دانيال أوبا كان افتتاح التسجيل المحليين في دقيقة 17 ثم نوقف الفرصة هذه والجانبية، جانبية كانت فرصة للنادي الفريقي لتضعيف النتيجة لكن حمد الخضراوي تمر جانبية. قلت دانيال أوبا كان افتتاح التسجيل في دقيقة 17 من هذا الشوط الأول، يرد عن هذا الهدف وسام الشريم اللاعب الليبي في دقيقة 23 تسديدة أيضا من داخل منطقة العمليات، الهدفان كان كاملين دقيقة إلى حد عيد تعادل من الاثنين
0: للأسف نوعية الخط من جديد محمد نبهان سيئة، ما نجموش نواصله هكا لأنه تقطعات عديدة على مستوى الصوت، نحاولوا وأنه نسق معاه فاتن من جديد حتى تكون نوعية الصوت أفضل. نمشي بحسب الترتيب طبعا مع الزملاء إلى مهدي عبيد في ملعب رادس مباراة ترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي. مهدي
14: شكرا لك. في 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول اقتربنا من نهاية الفترة الأولى في رادس، الترجي يتقدم على الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة، صاحب الهدفين كان حازم المستوري دقيقة الثانية، دقيقة 13 كرة لربيع الحمري للأولمبي الباجي على الجهة اليسرى دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس بشير بن سعيد من طرف الأولمبي الباجي، رغم أنه الأولمبي قاعد يستحوذ نوعا ما على الكرة في الدقائق الماضية مع نزول النسق في الترجي اللي كان قادر في أكثر من مناسبة يسجل هدف أو أكثر عن طريق عماد الفراج ويوسف البلالي خاصة والبرازيلي روبيرو. حازم المستوري بدوره أتيحت له فرصة لتثليث النتيجة، يعني ترجي إلى حد الآن كما قلنا دون صعوبات يتحكم في مجريات اللقاء. في توقيت 44 دقيقة لعب الكرة ستعود بضربة مرمى للترجي، ديما نذكر المباراة دون حضور جماهير هنا في رادس بسبب عقوبة الرابطة المسلطة على جمهور الترجي بعد أحداث مباراة المستقبل هذه بالمرسى، و مباراة وحيدة على أن يعود جمهور الترجي في المقابلة القادمة طبعا من الجولة السابعة. كرة للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى إلى كاستيلو، كاستيلو البيروفي طبعا يلعب كرة بالشيخاوي الشيخاوي للبلايلي كرة ترجية ويخليها حمزة المبروك في دين الحارس شاهين السماوي. حكم المباراة يعطي مخالفة، يرجع للمخالفة حسين بولعرس الحكم الساحة الحكم الرئيسي في المقابلة إلى حمزة الرفيع. الكرة والمخالفة قريبة من دائرة وسط الميدان، زوز دقائق وقد ضائع في هذا الشوط الأول. سيشهر وسيعلن عنها الحكم الرابع في المقابلة بعد قليل. الحكم الرابع هو السيد سيف الورتاني. الكرة على الجهة اليمنى، المحاولة لفريق الأولمبي الباجي في اتجاه جيمي كوماكسويل الكاميروني، ترجع من دفاع على ترجي من رائد الشيخاوي. وزوز دقائق فعلا وقت ضائع، وصلنا لدقيقة 45، ما زال زوز دقائق على نهاية هذا الشوط الأول. ترجي إذن يتقدم على حساب الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة، ربيع الحمري كرة في وسط الميدان، الفاسي ديباي الإفواري لاعب السابق الاتحاد الرياضي مونستيري، الكرة طويلة في اتجاه المهاجم ماكسويل، ومرة أخرى دفاع ترجي متفطن وتسلل، تسلل على لاعب الأولمبي الباجي. الترجي يتحصل على مخالفة تسلل كما قلت رجاء في توقيت 45 دقيقة زائد 30 ثانية بالضبط لحد الآن. الحكم أضاف زوز دقائق، إذا كانت حاب نواصل دقيقة ونص على نهاية الشوط أو نمشي إلى ملعب آخر.
0: نشوف طبعا ملعب بن قردين من جديد مع محمد نبهان.
14: تفضل
0: محمد.
4: شكرا لكم. 4 دقائق وقت بديل هنا رجاء في ملعب بن قردين، ان شاء الله تكون نوعيه التساوي تحسن
0: بكثير. افضل بكثير
4: تعادل جاب هدف بين الفريقين.
0: شكرا حبيب. 5 دقائق
4: هجوم سريع لحمزه الخضراوي ضربه زاويه، يدخل فرانس يخرج الكره ضربه زاويه للنادي الافريقي من جهه المدارج الرئيسيه. يبقى حمزه الخضراوي على الريت الميدان، يقوم لباس يمشي معتز صدام لتنفيذ ضربة الزاوية، خليها لحمزة الخضراوي. حمزة الخضراوي ويمشي كيزومبي أيضا إلى جانبه، ضربة زاوية. لعبنا توا دقيقة وثلاثين ثانية بالضبط من الوقت البديل، دائما هدف مقابل هدف بين الفريقين. تتنفذ ثنائية كيزومبي يرجع لحسام بن علي، حسام بن علي كيزومبي على الجهة اليسرى، وتصل الكرة الخيس الزعلوني. تبديل كامل لليمين والحارس ممتاز، الحارس أسبق من الجميع ويأخذ الكرة بكلتا يديه، يبحث عن المساندة، يخرج طويلة تجتاز خط وسط الميدان. نذكر أن الاتحاد بن قردان يلعب بالأزياء العادية صفراء وسوداء بمساندة الرياح في هذا الشوط الأول، والنادي الفرقي يلعب بالأزياء العادية أيضا الحمراء والبيضاء على يمين المشاهد هنا في مدرجات ملعب 7 مارس بحي المطار ببن قردان. تبديل كامل من أيمن العمري ودانيال أوبا لبرانس على اليمين، برانس محمد الحبيب يكن يبدأ برانس يسقط الحكم يقول ما فيش مخالفة. 1-2 حمد الخضراوي بن علي.
14: نهاية الشوط الأول في رادس، سامحني محمد، نهاية الشوط الأول في رادس بتقدم الترجي التونسي على الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة. كانت الكرة في ركنية للترجي من يوسف البلالي، بينما البلالي استعد للتبديل والتوزيع. يعلن الحكم حسام العراس على نهاية الشوط في 0 بفضل ثنائية لحازم المسرور. دقيقة ثانية ودقيقة 13
3: دقائق وقت بديل في رادس.
4: شكرا. نلعب دقيقة 47 هنا، يعني 45 زائد 2 في هذا الشوط الأول. دائما التعادل يجاد هدف مقابل هدف بين الفريقين. هذه رمية جانبية للنادي الفريقي من جهة المدارج الفرعية، ثم غيث الزعلي قيد الفريق هو البشمال للتنفيذ. ثم ثلاث دقائق، نلعب في 3 دقائق الوقت البديل. حتى ثم مشاورات بين الحكم على اثر لقطه ربما طالب فيها لاعبو الاتحاد الرياضي بن قردان بضربه الجزاء، والحوار متواصل بين الحكم الساحه وحكم الفار.
0: قديش اضاف محمد، قديش اضاف الحكم في الشوط الاول كوقت بديل؟
4: شكرا. ما ثمش ضربه جزاء، تتفق رميه التماس التوزيع والكره تخرج ضربه زاويه، ضربة زاوية ركنية للنادي الافريقي على يسار الحارس الاسعد الامامي حارس مرمى اتحاد بن قردان وقائد الفريق. تتحط الكرة في مكانه، يمشي فيليب كيزومبي للتنفيذ او غيث الزعلوني. الكرة في ضربة الزاوية، يمشي ايضا كيزومبي ديما يكون ثاني لاعب معه. التنفيذ وخطير العملية وما زالت واصلة الهدف الثاني. أو ثم مخالفة تسلل، هذا ثاني هدف يسجل الفريقي، لكن الحقيقة ثم تسلل واضح ويلغى الهدف وتبقى نتيجة العالة هدف مقابل هدف بين الفريقين، والوقت عندي انتهى بتوقيتي الأصلي والبديل، لكن التوقيت النهائي عند سيد الحكم ما أو ما تطلق صافرة نهاية الفترة الأولى على هذا التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين الفريقين. الحكم يشير إلى اللاعبين بالالتزام كل في مكانه بطبيعة الحال لتنفيذ رمية المرمى أو المخالفة لمخالفة التسلل للاتحاد الرياضي ببن قردان. الحارس يمشي بنفسه يجيب الكرة، والحكم مازال في حوار أيضا مع غرفة الفار بالفعل. لست أدري عن ربما في خصوص شرعية الهدف من عدمه، على كل الحكم يتشاور مع حكم الفار. ننتظر جميعا
0: في توقيت محمد
4: في توقيت عند انتهاء رجاء بتوقيتي الأصلي والبديل، لكن الحكم يلغي الهدف كل ما تم مخالفة التسلل والتنفيذ الآن، واعتقد أنه سيعلن النهاية بعد التنفيذ وبالفعل بالفعل
0: نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. شكرا لك محمد نبهان،
4: شكرا الفريقي واتحاد بن قردان.
0: شكرا لك محمد نبهان. حبيب قويسم في بنزرت التوقيت والنتيجة.
2: مباراة شوط أول ممتاز جدا الحقيقة، فرص بالجملة، ثواني عن نهايتها في وقتها الأصلي والإضافي بالفعل في يد اليمنى بالضبط الحكم نزال الطيب يعلن نهاية الشوط الأول تعادل 0-0.
0: نعم شكرا لك حبيب.
2: 3 دقائق وقت بديل فقط رجي نحكي لك
0: لأنه موعد الأذان حبيب. لا حبيب من بعد إن شاء الله تو ناخذ التفاصيل. نتوقف الآن لرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
15: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف.
2: مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. العودة ستكون مباشرة قبل ما نمشي للحبيب، لأنه الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0. نشوف خالد بوشيبة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وين وصلت مباراة تقدم سقية الدائر والنادي صفاقسي؟ خالد،
3: شكرا لك رجاء. أيضا نهاية الشوط الأول هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على نتيجة التقدم الذي بسقط الدائر أمام النادي الرياضي صفاقس، هدف مقابل صفر، تقدم ثاني عن طريق محمد علي العمري دقيقة 30 بعد ركنية نفذها هارون بن عامر ورأسية العمري تغالت الحارس أيمن دحمان، هدف مقابل صفر في نهاية الشوط الأول مع مستوى فني متوسط في هذه المباراة في ملعب الطيب المهيري. أكيد لنا عودة بإذن الله في انطلاق الشوط الثاني.
2: شكرا لك خالد بوشيبة. نرجع لك محمد الحبيب قويسم في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، نحكي شوية على الفرص في آخر المباراة بين الفريقين بعد

0: توفرت له الفرص دقيقة 33 تسديدة من عثمان دياني بعد أو يوسف بنجا بعد ركنية للاتحاد الرياضي المناسيري ترجع لرائد بوشنيب على خط الستة أمتار يسدد كرة بالرأس وتألق الحارس يوسف مخطوف تقريبا أبرز تصدي في هذا الشوط الأول. كيف كيف أشرف الفرشيشي من نادي رياضي بنزرت يرد على الفرصة اللي كانت الاتحاد الرياضي المناسيري تسديدها باليسار كرة زاحفة مشيت محاذية للقائمة الأيمن لحارس أحمد سليمان. بعدها دقيقة 38 بشير يعقوب يخرج وجه لوجه مع الحارس يوسف مخطوف يرفع الكرة بالحارس وضيع فرصة أيضا الاتحاد المناسيري. دقيقة 44 أبرز لاعب في تشكيل الاتحاد رايد بوشنيبة يخرج أيضا وجه لوجه مجنبة شوية على يمين هجوم الاتحاد المناسيري كالعادة تألق الحارس المتميز يوسف مخطوف. شفنا زوز حراس مرمى تألقوا في هذا الشوط الأول أحمد سليمان ويوسف مخطوف بدرجة أكبر بطاقة صفرة وحيدة. الحقيقة مباراة جميلة جدا في شوطها الأول طاقة جميلة أيضا هنا في ملعب 5 أكتوبر والأجمل هي جماهير النادي الرياضي بنزرت يقول بطاقة صفرة وحيدة مع نهاية الشوط الأول لشيء مجبري. نذكر شوط الأول انتهى بتعادل 0 مقابل 0 مع تغيير اضطراري. نذكر منذ دقيقة المباراة أحمد بوعصيدة بعد إصابة على مستوى الرأس بدأ دخل مع لاعب السيابية عز قبلية يخرج تقريبا في 7 دقائق لاعب ويأخذ مكانه إبراهيم قاديا قا. هذا ملخص بطبيعة الدقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول. رجاء
1: شكرا لك حبيبي يعطيك الصحة لأنه هام جدا وأنه نتحدث عن هذه المباراة عن ملخص الفرص وأبرز وأقوى اللحظات اللي عاشتها الجماهير في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت لأنه مباراة غير منقولة تلفزيون وأكيد يعني جماهير النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري تريد المزيد عن هذا الشوط الأول وأكثر معطيات عن هذه المباراة. نذكركم إذن بالنتائج النهائية للأشواط الأولى لهذه الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب. الترجي الرياضي التونسي كان أنهى الشوط الأول متقدم على الأولمبي البيجي بهدفين مقابل صفر ثنائية حازم المستوري في الدقيقتين الثانية والثالثة عشر. وكما كنتم تستمعون لمحمد الحبيب قويسن في ملعب بنزرت نادي الرياضي البنزرتي أنهى الشوط الأول متعادل سلبا مع الاتحاد الرياضي المنستيري صفر مقابل صفر. في ملعب طيب الميري بصفاقس التقدم للمحليين التقدم الرياضي بسقية الدير أمام النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر هدف محمد علي العمري. واتحاد بنجردين في ملعب 7 مارس ببنجردين متعادل هو الآخر في نهاية الشوط الأول أمام ضيف النادي الإفريقي هدف مقابل هدف. في دقيقة 17 بادر بافتتاح النتيجة أوبا لصالح اتحاد بنجردين ثم أسامة شريمي الدولي الليبي يعدل الكفة والنتيجة للنادي الإفريقي في دقيقة 23. هذه هي نتائج الأشواط الأولى بالنسبة لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية نعطيكم أيضا نهاية الأشواط الأولى والنتائج بالنسبة للقاءات المجموعة الأولى الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب. مستقبل سليمان متأخر على أرضية ميدان وأمام جرينا الرياضية بهدفين مقابل صفر مع نهاية الشوط الأول. التعادل السلبي في الشوط الأول بين النجم الخلادي وسكك الحديد الصفاقسي صفر مقابل صفر. الملعب السوسي متقدم على بعث بوحجلة هدف مقابل صفر. مكان المهدية متأخر على أرضية ميدان وأمام هلال مساكن بهدف مقابل هدفين. وأيضا تقدم خارج القواعد مع نهاية الشوط الأول لهلال الشابة خارج القواعد أمام مستقبل جابس هدف مقابل صفر. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. في المجموعة الثانية مباراة تدور اليوم بالنسبة لهذه الجولة الثالثة. في الشوط الأول النادي القربي متقدم على هلال الرديف خارج القواعد أيضا للنادي القربي هدف مقابل صفر للنادي القربي. هذه الأشواط الأولى أيضا بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. بعد قليل أكيد سنواصل مشوار في رياضة وأهداف ومتابعة للأشواط الثانية بالنسبة لمباريات الرابطة المحترفة الأولى. وأكيد بعد هذه الأشواط سيكون الموعد مع التصريحات والتحليل الفني وبقية الأخبار والنتائج في هذا الموعد من رياضة وأهداف الذي انطلق منذ الثانية ويتواصل إلى غاية السادسة مساء 4 سوايع مباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية كبيرة برشا لفاتن حسني حميد الورغي وعمر الجبالي نغم ثم نواصل المشوار في رياضة وأهداف. Thank you.

حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

وحشته أفراحه من شوقه إليك ومساوي صباحه بيسألنا ليك وحشته أفراحه من شوقه إليك ومساوي صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه

غالي وفي بحر هواك الموج عالي ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي.

0: قلبي ومفتاحه مفتاحه دوم الجديد.
1: مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف. نعود مع الأشواط الثانية من لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى. أكيد نغم فريد الأطرش وتفاعل كبير جدا حتى مع زملائنا في الملعب، هكا ولا لا مهدي؟
2: مرحبا بك، تحياتي لك رجاء. طبعا الأجواء هي ما فماش يعني أجواء جماهيرية، على الأقل لو كان نسمعوا شوية الأغاني اللي تعديوا فيهم على موجات الإذاعة الوطنية باش يعملونا شوية جو، سينون الملعب صامت في أجواء صامتة الحقيقة، لدرجة أنه حتى نصائح المدربين تسمع من هنا من منصة الصحافة. 45 دقيقة الأولى انتهت بتقدم الترجي 2-0 ضد الأولمبي البيجي، وانطلاق الشوط الثاني منذ 2 دقائق فما اللعب متوقف لإصابة لاعب الأولمبي البيجي خارج الميدان، موجود على ما يبدو هو ماكسويل الكاميروني، وكانت مطالبة بضربة جزاء من طرف لاعبي الأولمبي البيجي. الحكم موقف اللعب لحد الآن، يبدو فما تنسيق مع غرفة الفار في انتظار القرار النهائي هل سيعود للفار أو لا. يواصل اللعب يقول ما فماش ضربة جزاء بعد التدخل من حمزة الرفيع على لاعب الأولمبي البيجي، وبالتالي تبقى نتيجة على حالها في 48 دقيقة لعب. طيب يعني 3 دقائق في هذا الشوط الثاني، 2-0 للترجي.
1: شكرا لك مهدي. نمشي إلى حبيب قويسن في بنزرت.
3: 3 دقائق لها منذ انطلاقة الشوط الثاني، دائما تعادل 0-0 وعلى مستوى
2: الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي. ماكينة المستوري دور بشكل جميل جدا في هذه المباراة، ثلاثية للمستوري مع الترجي في شباك الأولمبي البيجي، تقريبا نفس سيناريو الهدف الأول. 2 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة، كان سجل هدف أول، دقيقة 13 سجل هدف ثاني، يعشق البدايات هذا المستوري. في هذا الشوط الثاني 2 دقائق ونصف لعب، يعني دقيقة ثالثة، دقيقة 48 المستوري بالرأس يسجل الهدف الثالث للترجي في داخل منطقة الجزاء، تفاهم كبير بينه وبين البليلي وفي هذه اللقطة وعماد الفراج في لقطة الهدف الأول والثاني. المرة هذه مستوري يسجل الثالث للترجي، وتريبلي يتربع به رجاء على صدارة هدف البطولة بأربع أهداف إلى حد الآن.
1: شكرا لك، نرجع لك حبيب في 15 أكتوبر ببنزرت.
3: 4 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، قلت قبل هذا ضربت مخالفة للسيابي يسدد أو يسيم الشيحي، ولكن ضرب في الدفاع. قلت بالنسبة لاختيار الغناء يعني في منصة صحفية ملعب 15 أكتوبر قاعدين يسمعوا في رياضة وهداف، حتى حمزة الطيش يتفاعل مع الاختيار يقول لي الحقيقة مقطع جميل جدا. قبل هذا كورة للمسيرو ضاعت الإبراهيمة قاديقا، تعادل 0-0 4 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني ملعب 5 أكتوبر ببنزرت.
1: شكرا لك حبيبي. إلى خالد بوشيبة في الطيب المهيري.
4: أهلا وسهلا، تحية مجددا. ملعب طيب ميري بصفاقس، وانطلاق الشوط الثاني من لقاء التقدم هذه بسقط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، تقريبا دقيقتين لعب في هذا الشوط الثاني وباقي التقدم متقدم بهدف مقابل صفر، هدف سجله محمد علي العمري في دقيقة 30 في الشوط الأول بعد ركنية هارون بن عامر ومغالطة الحارس أيمن دحمان، هدف مقابل صفر لصالح الفريق التقدم هذه بسقط الدير أمام النادي الرياضي الصفاقسي. ملاحظة فقط، وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة قدم في زيارة لملعب طيب ميري لتأهيله للمسابقات الأفريقية. تعرف رجاء أن الترجي الجرجيسي ممثل كرة قدم التونسية والسيسيس في كأس الاتحاد الأفريقي يلعب زوز في ملعب طيب ميري الدورة التمهيدية الثانية، وأيضا الجديد ربما مباراة تونس وليبيا لحساب طبعا التصفية كأس أفريقيا بتكون أيضا في ملعب الطيب الميري. هذه الأجواء وكواليس ملعب الطيب الميري في انتظار بالطبيعة متابعة ونقل الوصف مباراة السي اس اس ومضيف والتقدم الذي بسكت.
1: وخالد علاش لا إن شاء الله بعد في التصريحات بعد المباراة إذا كان ثم مسؤولية الملعب طيب المهيري بصفاقس موجودين غادي ناخذوا من عندهم التفاصيل معاك إن شاء الله حول الأشغال التي كما قلت أنت ستنطلق من أجل تأهيل الملعب، خاصة وأنه لجنة الكاف كانت زارت الملعب وبالتالي ننتظر طبعا قرارها ان شاء الله من اجل تاهيله كما قلت انت حتى يكون جاهز لممثلي كره القدم التونسيه على مستوى كاس الاتحاد الافريقي، النادي الرياضي الصفاقسي وترجي الرياضي الجرجيسي والمنتخب الوطني التونسي في تصفيه كاس افريقيا للامم في المباراه الثالثه الجوله الثالثه امام المنتخب الليبي الشقيق. مباشره من صفاقس نمشي الى بنقردان محمد نبهان، مباراه اتحاد بنقردان النادي الافريقي، التوقيت والنتيجه في الشوط الثاني يا محمد.
5: 5 دقائق لعب في هذه الفتره الثانيه ولا تغيير في النتيجه، دائما التعادل الايجابي هدف مقابل هدف بين الفريقين.
1: نعم شكرا لك محمد. كالعاده يعني كما بدينا مع الشوط الاول، البدايه برادس ثم بنزرت ثم صفاقس ثم بنقردان، الكلمه بينكم جميعا واكيد دعوة من كل الزملاء وأنه نذكروا بتشكيلتي الفريقين والتغييرات إذا كان ممكن استجابة لطلبات المستمعين. مهدي عبيد نبدأ معك في ملعب رادس.
2: شكرا لك رجاء. 52 دقيقة لعب في المباراة، يعني 7 دقائق في هذا الشوط الثاني، ترجي 3 الأولمبي البيجي 0. التميز لحازم المستوري، كرة أخرى عكس الهجمة، يوسف البلالي، يوسف البلالي فما يتبع معاه مستوري، كرة للترجي مرة أخرى، عماد الفراج ما أحكمش للترويض في منطقة الجزاء، خير البلالي يلعب التمريرة البعيدة في القائمة الثاني مع عماد الفراج والمساحات موجودة متوفرة من مهاجمي الترجي الرياضي التونسي، ما حكمش ترويض كورته وكرة خرجت إلى ضربة مرمى يتفادى هدف رابع ربما شاهين اسماوي، أمسية صعبة لدفاع الأولمبي البيجي، مشاكل دفاعية بالجملة رغم أنه الحقيقة في منتصف الشوط الثاني رينا الأولمبي البيجي طلع شوية من مناطقه وحاول مباغتة الترجي لكن دون جدوى دون هجمات خطيرة. المدرب نصيف البياوي يجري منذ قليل 2 تغييرات على تشكيلة الأولمبي البيجي بدخول أنيسيت واللاعب أسامة السياري مكان محمد أمين بن عمار وألفا سيدي بي، وبالتالي التشكيلة تصبح على النحو التالي بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي: شاهين السماوي، محرز بالراجح، يوسف عزيب، حمزة المبروك، إسلام الشلغومي، أنيسيت أشويمي، أسامة السياري، ماكسويل الكاميروني طبعا، ربيع الحمري والبنيني ألفا أوغولولا، دون خطورة كما قلنا إلى حد الآن لخط هجوم الأولمبي البيجي. ربما تغييرات تعطي حركية وتعطي نوعا ما يعني أكثر عمق هجومي للأولمبي البيجي، لكن هذا اللي نشوفه في عكسه لأنه ترجي حتى في الشوط الثاني مع بداية هذا الشوط يسيطر بالطول العرض على المباراة. 54 دقيقة لعب وحازم المستوري في 3 دقائق أولى في هذا الشوط يضيف الهدف الثالث. نذكر بتشكيلة الترجي إلى حد الآن دون تغييرات، مع أكيد ومؤكد أنه المدرب مدرب الترجي سيقوم بتغييرات عديدة لإراحة اللاعبين ربما قبل المنافسات القادمة وخاصة مواجهة السويح الليبي في رابطة الأبطال. إذن كالعادة بشير بن سعيد حارس مرمى مع محمد دراجر، حمزة جلاسي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، خيسوس كاستيلو اللاعب البيروفي، حمزة رفيعة وحمزة الرفيع، عماد فراج، لوكاس روبيرو، يوسف البلالي قائد فريق، وحازم المستوري. كرة لفريق الأولمبي البيجي على الجهة اليسار، صعوبات عديدة من أجل الخروج بالكرة، يوسف عزيب، عزيب يلعب في اتجاه ماكسويل على اليمين، التدرج الهجومي ممتاز في اللقطة هذه من الأولمبي البيجي، محاولة لتوزيع الكرة عن طريق بالراجح، ترجع في وسط الميدان مرة أخرى، أنيسيت يدور بكورتو الكرة إلى إبراهيم البنيني، أقوله لا على اليسار بالراجح يوزع الكرة، ترجع من حمزة جلاسي، الكرة الثانية لهجوم الأولمبي البيجي، محاولة التسديد لكن تتقص من دفاع الترجي، يمشي عكس الهجمة بلالي، بلالي لمسة واحدة من حمزة الرفيع ممتاز، ترجع ليوسف البلالي يستميت على كورتو، ممتازة لترجي في اللقطة هذه أو اللقطة الماضية طبعا كانت من البلالي، المستوري يطلب في الكرة، ترجع كرة على اليمين للترجي الرياضي التونسي، حمزة جلاسي في محور الدفاع إلى حمزة الرفيع لمسة واحدة إلى البيروفي كاستيو أو كاستيلو، مرة أخرى كرة ترجية. نذكر أنه لعب البيروفي كان غاب في الفترة الأخيرة خاصة على المباراة الترجي ضد النادي الرياضي بحم لنف، خذا قسط من الراحة، يبدو على مستوى البدني عاد أفضل من قبل، الحقيقة عاد مباراة محترمة إلى حد الآن. في 56 دقيقة لعب حبيب، الترجي يتقدم على الأولمبي البيجي بثلاثية نظيفة، الإمضاء للمهاجم الدولي حازم المستوري.
3: يعطيك الصحة مادي. في هذه الدقيقة لاعب في هذا الشوط الثاني دائما تعادل صفر مقابل صفر. في الدقيقة السابعة في هذا الشوط الثاني كالارتقاء من لامين تراوري لاعب النادي الرياضي البنزرتي بالرأس كاد يسجل هدف للسيابي. من وقت الحكم قاعد في حوار مع غرفة الفار لضرب الطيف مع عامر شوشان وخليل حساني، ولكن في الأخير في تلاونا بالضبط يقول ما فما حد شيء. يعني تقريبا لقطة تمت معالجتها في أربعة دقائق، يعني وإذا برشا بتبيع على مستوى نسق المباراة. الكرة تعود للسيابي، ممتاز جدا عمر فاتي مخلق جدا في الدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. تغيير جديد في تشكيلة النادي البنزرتي، خروج علي الدين الدريدي ودخول لامين با. تعادل أيضا حتى في التغييرات باعتبار أنه التغيير الوحيد اللي حصل في المباراة شمل تشكيلة الاتحاد منذ انطلاقة المباراة تقريبا سبعة دقائق. خروج أحمد بوعصيدة بداع لعصابة ودخول إبراهيم قدياقا. نعطيكم تشكيلة الفريقين، البداية بالضيف باعتبار التغييرات: أحمد سليمان في المرمى، محمود غربال على الجهه اليمين، على الجهه اليسار يوسف الحرش، ثنين محورين عزوز يوسف بنجا، في وسط الميدان عثمان دياني، شيم جبالي ورائد بوشنيبه. في الهجوم بالريوق الايمن بشير يعقوب، صالح البرهومي وابراهيم قد يقالي كان خذا مكان احمد بوعصيده. هذه تشكيله رومان فولز مدرب الاتحاد المنستيري. في المقابل تشكيله المدرب محمد عزيز: سيابي في المرمى، يوسف مخطوف على اليمين في جهة دفاع الفريق المحلي، عز القاسمي من جهة اليسار، ملك الدوكالي ثنية المحور عز قبلية وهاني أعمامه، في وسط الميدان لامين تراوري، علي الدين دريدي خرج خذي مكانه لامين با، أشرف الفرسيشي، وسيم الشيحي من جهة اليمين لهجوم السيابي، زيد بريمة على اليسار وعمر فتي قلب هجوم. تعادل صفر مقابل صفر. هذه كرة للاتحاد المنسيري، صلاح البرهومي، صلاح البرهومي، فرصة الاتحاد، ضاعت ضاعت ضاعت الكرة. كان التوزيع الدفاع موجود، ولكن قبل ما توصل الكرة لبشير يعقوب الدفاع كان موجود ولمسها المهاجم في الحقيقة في آخر المطاف، لمسها المهاجم وضاعت فرصة الاتحاد المنصيري. تخرج برمية 6 أمتار لصالح النادي الرياضي البنزرتي. نسق الشوط الثاني بطيء مقارنة بالشوط الأول، الحقيقة اللي شفنا فيه نسق مرتفع جدا، شفنا الفرص ولكن غابت الأهداف. نذكر بطاقة صفراء وحيدة لشيم الجبالي من جانب الاتحاد المنصيري في الشوط الأول. هذه كرة للنادي البنزرتي تعود من دفاع لويسمو في وسط الميدان، عثمان دياني خرج الكرة، تخرج رمية تماسي صالح النادي الرياضي البنزرتي. السيابي في الهجوم، التماسي ملك الدوكيلي يربح بعض الأمتار.
6: الهدف الأول للأولمبي الباشي، الهدف الأول بمقصية ممتازة جدا ممتازة جدا داخل منطقة الجزاء. حمزة المبروك على ما يبدو هو اللي سجل الهدف، كان فما دربكة دفاعية، التصدي الأول ممتاز في القائم الأول، هي كانت ركنية الحقيقة من ربيع الحمري نفذها بشكل محكم في القائم الأول. فما تسديدة بالرأس أو تسديدة تصدالها أو بالرجلة اليمنى، التسديدة الأولى كانت صدالها الحارس بشير بن سعيد، رجعت الكرة أمام محمد أو بن عمار هو اللي سدد، ثم الكرة الثانية أمام حمزة المبروك، أمام حمزة المبروك فعلا مقصية ممتازة جدا باليمنى، رائع الهدف، برافو. معاه نثبت فقط في اللاعب اللي خرج، لأنه على ما يبدو محمد أمين بن عمار مازال موجود على أرضية الميدان، يعني نثبت فقط في اللاعب اللي دخل مكانه اللاعب أنيسات، كما قلت أسامة السياري مكان دخل يعني وخرج الفاسي دي بيت، دخل أنيسات أشويمي، وفما لاعب آخر غادر قلنا قبيلة بن عمار للتثبت والهدف. إذن الأول تذليل الفارق المهم لفريق الأولمبي الباجي في 60 دقيقة لعب الإمضاء بطريقة ممتازة. حمزة المبروك 3-1 الترجي يتقدم في المباراة.
3: قبل ما نبرر الكلمة لخالد بوشيبة نذكر كانت فرصة كبيرة للنادي الرياضي البنزرتي، زيد بريمة إلى وسيم الشيحي سدد، ترجع من الدفاع ثم عمر فتي على الخط النهائي، الحارس والدفاع يخرجوا، الكرة كانت خطيرة للنادي البنزرتي. نذكر خروج أمير الدريدي لمين با يخذ مكانه، وشارة القيادة تتحول من الدريدي إلى عزيز القاسمي. 60 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة، دائما تعادل صفر مقابل صفر بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري.
4: مع الشكر ليك محمد حبيب قويس. ب 58 دقيقة لعب في المباراة، باقي التقدم الرياضي بسقط الدائر. متقدم في النتيجة أمام النادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر، هدف محمد العمري في الدقيقة 30، هدف سجله في الشوط الأول. والنادي الرياضي الصفاقسي منذ بداية هذا الشوط الثاني يحاول العودة في النتيجة والتعديل، لكن لحد الآن دفاع مستميت، دفاع التقدم هذا بسقدي، رغم أنه ما شاهدناش فرص ثانية على التسجيل للنادي الصفاقسي، ولا كرة لعبد القادر شوية حارس مرمى التقدم هذه بسقط الدير. وإلى حد الآن يعني تقدم بفضل ربما دفاع مستميت، أيضا بفضل محاصرة الفردية لإيمانويل إكبولي وأيضا ياد بالوافي. عند ما تكون الكرة عند مهاجمين ثم محاصرة ثم دفاع على السيق بالنسبة للاعبين، وإلى حد الآن أحسن التقدم هذا بسقط الدائري من النادي الصفاقسي فيما تبقى أو فيما مر من هذا الشوط الأول. وذكر بتشكيل فريقين CSS يحافظ على نفس التشكيلة حد الآن، أيمن دحمان، حمزة المثلوثي، المعلول، حبشية، كيفن مونديكورا، هنا الدربالي، جاك مبي، محمد الترابلسي، نويل تراعي، إيمانويل إكبولي وإياد بالوافي. التشكيلة الأساسية للتقدم عبد القادر شوية، مصعب العجيلي، أمدو با، حمزة ربع، إبراهيم بيرترون، فرج عجروت، شرف الدين، عون، هارون بن عامر، محمد العمري، بيادين المولهي، ونصف العطوي. والكرة لصالح الفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، التماس للتقدم والتنفيذ للحمزة ربع المدافع على يمين الحارس أيمن دحمان لصالح التقدم، كرة عالية داخل منطقة الجزاء تخرج وتعود من الدفاع، ترابلسي يرجع بالكرة ورائية إلى محور الدفاع ورفع الكرة ترجع من لاعب رقم 3 في تشكيلة البادين المولي، تمشي هارون بن عامر المولي ومحاولة رفع الكرة والموجود دايما دحمان ياخذ الكرة للنادي هذا الصفاقسي. الفريق التقدم الذي بسقط الدير يحاول أيضا المباغتة وإضافة ثاني في المقابلة للCSS من أجل التعديل، إلى حد الآن يلقى في صعوبات كبيرة للوصول إلى مرمى الحارس عبد القادر شوية، تعود الكرة لصالح الويت رائع لصالح الفريق النادي الصفاقسي في منطقة التقدم في اتجاه ترابلسي إلى الجهة اليمنى، رأينا الدربيل ينتظر الدربيل، ترابلسي رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، موجود الدفاع يرجع إلى الموالي الكرة تعود لصالح التقدم، يلعب كرة القصيرة في اتجاه العمري ما ياخذش الكرة ويسقط العمري وتعود لصالح السيسيس. ربما الإصابة لمحمد علي العمري في 61 دقيقة لعب من المباراة يقوم لباس العمري وترجع لوي تراعي، نتابع هذا الهجوم لصالح النادي الصفاقسي، تراعي وكرة طويلة مرة أخرى في التماس ويطلب الإسعاف حكم المباراة وليد المنصري، نعطي الكلمة لمحمد نبيه، نربح الوقت في 62 دقيقة لعب 1-0 للتقدم الذي بسقط الدائرة أمام نادي الصفاقسي. محمد
5: هنا في بنجردان في هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجة، دائما هدف مقابل هدف بين الفريقين. نذكر دانيال أوباك للمالين في الدقيقة 17 من الشوط، يرد عن هذا أسامة شريمي الدولي في الدقيقة 23.
1: تقريبا نفس المشاكل اللي كانت منذ حين في الشوط الأول محمد نبهان على مستوى التغطية ونوعية الخط، نحاولوا نسقوا معاه من جديد لأنه مع نهاية الشوط الأول في الوقت البديل تحسنت الأمور ونوعية الخط كانت أفضل بكثير مع محمد نبهان. إن شاء الله نرجع له بعد قليل تكون الأمور أفضل في ملعب بن قردان. قبل ما نفسح المجال من جديد لزميلتي سعاد الصديقي من قسم الأخبار وموجز الساعة الرابعة، ناخذ التوقيت والنتيجة في مختلف الملاعب. نبدأ بملعب رادس مهدي عبيد،
2: 65 دقيقة لعب، رجاء ترجي 3 الأولمبي الباجي 1، وكما قلت قبيلة في التغيير إسلام الشلغومي هو اللي غادر مش محمد أمين بن عمر.
1: نعم شكرا لك مهدي. محمد الحبيب قويسم في بنزرت،
7: نفس التوقيت 65 دقيقة لعب في هذا الشفيات، هي المباراة دي متعادل 0 مقابل 0 بين نادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري.
1: شكرا لك. خالد بوشيبة في ملعب طيب المهيري بصفاقس، خالد
4: 63 دقيقة لعب في المباراة وهدف الرياضي بسقط الدائر امام نادي صفاقسي.
1: هدف مقابل صفر لتقدم سقية الدائر امام نادي رياضي الصفاقسي. محمد نبهان ان شاء الله تكون نوعية الخط افضل ناخذه حتى ناخذ من عنده النتيجة والتوقيت. محمد تفضل.
5: التوقيت 19 دقيقة لعب وبضع ثواني في هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجة، دائما هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي ببن قردان، مع حصول زوج تغييرات بالنسبة لاتحاد بن قردان، خروج دخول جاسم عدشة والصالح مكان أيوب مشارك ومحمد الحبيب يكن، وتغيير وحيد في صفوف النادي الافريقي، خروج حمد الخضراوي ودخول محمد الصادق محمود.
1: شكرا لك محمد نبهان، أكيد تفاصيل أكثر باش نرجع معاك بعد موجز الساعة الرابعة.
8: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
9: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
8: صفوة
10: دبلة جوا حبيب هي مدري ليدي بلاش محديدة هي مدري.
8: يوسف التميمي
11: عم معروف يا سنة عم معروف عم كني وروف يا سنة أو
8: لذاع الوطنية تونسية 100% على احنا بدات الحكاية
12: ومحلاها حكاية
8: محلاها محبة
12: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: الرابعة مساء هنا في تونس مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس ومن عدد من الدول يشاركون اليوم وغدا في مدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. منسقة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمنستير إينس جعفر.
14: لبراي هذه لايف بورت دخلناها جديدة لتونس، استعملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية كي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة جدا متبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم أو فما مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرع تبدا بعيدة شوية، من أحسن أن نحطوها في الماكينة هذه هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في احسن ظروف. فما كل دوره نتاع ليكيد تدور فيها ديما يبدا اون بيرفيجيون يحافظ على المكونات نتاع العضو هذاك هنا باش نضمنوا انه العمليه بعد ان شاء الله العضو يوصل في احسن ظروف باش العمليه نتاع الزرع تنجح.
13: في الشأن الثقافي وبعرض للفنانة فايا يونان تختتم اليوم فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شلي الأقليبي بالعاصمة. في العالم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرجئ الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل إلى 11 من سبتمبر 27 2000، داعيا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، ومحملا إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية مسؤولية التأجيل. أكثر من 10 سيارات إسعاف تتجه إلى مطار الرياض لإجلاء المسافرين عقب سماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة الرياض وسط تصعيد في الهجمات الصاروخية شنها الحوثيون على المملكة. إريتريا تطلب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات رادعة بحق أثيوبيا قائلة أن اتهامات أديس أبابا للقوات الإريترية بشن غزو شامل ترقى إلى إعلان حرب. الرئيسان الأمريكي والروسي يتفقان في مكالمة هاتفية جمعتهما على أن تزود روسيا الأسواق الأمريكية والعالمية بالديزل لخفض أسعار الوقود، مما أدى إلى تخفيف مؤقت غير متوقع للعقوبات الأمريكية على الوقود الروسي، الأمر الذي أثار استياء أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
12: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
8: اللي بقلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية
2: رياضة وأهداف نقل مباشر
3: تبدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4-2-3-1
2: تصريحات
4: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة
2: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
5: تحية متجددة إلى كل من التحق بنا في الاستماع على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وأهداف، والعودة ستكون مباشرة إلى مختلف الملاعب ناخذ التوقيت والنتيجة في رادس مع مهدي عبيد.
6: 74 دقيقة لعب رجاء في رادس، الترجي يتقدم على الأولمبي البيجي 3-1.
5: شكرا ليك. في بنزرت محمد الحبيب قويسم.
7: 73 دقيقة لعب منذ دقيقة المباراة، دائما التعادل 0-0 بين نادي البنزرتي وضيف الاتحاد المنصير.
5: شكرا ليك. خالد بوشيبة في ملعب طيب المهيري بصفاقس.
8: 71 دقيقة لعب في ملعب طيب المهيري بصفاقس، والتقدم الذي بسكوتير متقدم أمام نادي صفاقس بهدف مقابل 0.
5: محمد نبهان في بنقردان.
9: بنقردان
5: نسمع فيك محمد.
9: شكرا. نسيم شاشية يعطي الأسبقية من جديد للاتحاد الرياضي بنقردان في الدقيقة 25 بعد هفوة دفاعية في محور دفاع النادي الافريقي، يتمكن نسيم شاشية من الانفراد بالحارس وتسجيل الهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببنقردان، ويصبح التقدم من جديد للمحليين هدفين مقابل هدف بعد هذه العملية، ونحن نعيش الدقيقة 28 في هذا الشوط الثاني.
5: نقعد معك محمد نبهان في الوصف والتعليق كالعادة 3 دقائق، ثم بعد كنتي نمشيو لمهدي في ملعب رادس.
9: شكرا. الكرة وسط الميدان والحكم مازال في تشاور الحقيقة مع غرفة البار، لكن يبدو اللي الهدف ما شفنا حتى شيء للأمانة، ومن يدري الكلمة الأخيرة لتحكيم المباراة سواء كان الحكم الرئيسي أو حكم البار، ما زال في حوار مع غرفة البار، والكرة في وسط الميدان لاستئناف اللعب من جديد بعد أسبقية الاتحاد هدفين مقابل هدف في هذا الشوط الثاني. وفي هذه المباراة ككل ننتظر القرار النهائي رجاء ما عسى سيد الحكم أن يقر بعد هذه العملية. الجميع ينتظر. من شاش شاشة البار صحيح، ولكن بقي في وسط الميدان وفي حوار مع غرفة البار، مع بطبيعة الحال من هو موجود في هذه الغرفة حكم الفقير ومن مساعده بالتأكيد الحكم أي أمين الفقير وياسين الشعبوي في حوار مباشر مع حكم الفقرات السيد باسم بالعيش في الاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه العملية وهذا الهدف لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردان.
5: أكيد محمد، نوضح للسادة المستمعين أنه في صورة عدم استدعاء الحكم لمراجعة الفيديو واللقطة يعني ممكن الشك في مخالفة التسلل، لأنه التسلل من صلاحيات حكام الفار فقط، يعني بإمكانهم اتخاذ القرار دون العودة بالنسبة لحكم الساحة للشاشة ومراجعة اللقطة.
9: بالفعل هذه القوانين، لكن يبدو ربما النادي الفريقي يحتاج على وجود مخالفة على الحارس، لأن الحارس خرج لصد الكرة، احتكاك بينه وبين نسيم شاشية والكرة ولجت الشباك، وبطبيعة الحال الحكم باسم بالعيد مازال في حوار مع الثنائي أمين الفقير والشعداوي لاتخاذ القرار النهائي في هذه اللقطة، حتى أن بعض اللاعبين أصبح يقوم بالحركات الإحمائية لمطالة العملية شيء ما، وبطبيعة الحال كما قلنا ننتظر القرار النهائي عند السيد باسم بالعيد حكم هذه المباراة، وبالتأكيد سيتخذ القرار المناسب بعد التشاور مع حكام
5: نعم نرجع لك اكيد محمد متى استؤنف اللعب حتى نتابع معك بعض الدقائق من الوصف والتعليق في مباراه اتحاد بن قردان والنادي الافريقي وناخذ ايضا قرار الحكم النهائي حكم
9: رجاء
5: نسمع فيك
9: اتخذ القرار ويلغى الهدف
5: واضح
9: النتيجه لحالها 1-1 بين النادي الافريقي واتحاد بن قردان ويحتسب مخالفه للحارس مهيب الشمس
5: نبقى معك محمد
9: شكرا أنا نحب هنا نعاود ربما لمن التحق بالآن ولو بشيء من التأخير تشكيلة الفريقين بسرعة النادي الافريقي مهيب الشامخ عمار عبد الحق إسماعيل سيمبارا غيث الزعلوني قائد الفريق حسام بن علي سيد خان معتز جدام أسامة شريمي فيليب كيزومبي حمزة الخضراوي يخلي مكانه لمحمد الصادق محمود وحمزة المنصري اتحاد بن قردان لسعد الهمامي أيمن العامري دانيال أوبا الحبيبة كان خلي مكانه لوائل الصالحي نسيم شاشية غازي العيادي عبد الوهاب بخوش صالح الحربي وأكبنو فرانس وأيوب بن شارك خلي مكانه لجاسم عطشة وشريف كاميرا أدركنا لدقيقة 32 في هذا الشوط الثاني تبقى نتيجة لحالة هدف مقابل هدف بين الفريقين شريف كاميرا يرجع بالكرة ورائية يجي وسام الشريمي ثم عمار عبد الحق يركح كرة بالزر يخرج اللسان وين موجود صادق محمود قصها أيمن العمري ثم تعود صادق محمود ويمشي أيمن العمري على الجهة اليمنى خطير هذا الهجوم للاتحاد الرياضي بن قردان ومهيب الشامخ في المكان المناسب سيد خان أصبحت المباراة سريعة جدا ارتفع النسق سيد خان يشق الملعب بالطول وزدام معتز زدام يحصل على مخالفة لصالح معتز زدام وسيد خان أيضا على أرضية الميدان تقريبا في منطقة وسطى بين خط وسط الميدان وخط منطقة العمليات لصالح النادي الافريقي من المخالفات الصعبة والخطيرة وهذا باش يكون تعويض ثنائي ايضا لصالح النادي الافريقي زوج لاعبين على خط التماس يقومان بالحركات الإحمائية وشاهد ايمن الحرجي ومن معه رقم 35 رقم 35 او 35 فعلا ريان جبالي وايمن الحرجي ينضمان الى فريق زميلين فيما تبقى من عمر هذا اللقاء وسننظر بالتحديد نتاكد من اللاعبين الذين غادرا الميدان وسيستأنف اللعب بتنفيذ مخالفه في وسط الميدان تنفذ خطير ولكن تمر جانبيه 6 امتار لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان الكرة في 6 امتار قبل ما نمشي لخونا المهدي ضرب الزاوية الحكم يقول ستة ثنائية تبعها رجاء ونعطي الخط لخونا مهدي مجال العملية شيء ما خطير على الجهة الأخرى لنادي الافريقي التوزيع ويدخل الدفاع ومجال هناك بعض الخطورة على خط منطقة العمليات أسامة شريمي وجه لوجه صادق محمود ممتاز الحارس لسعد الهمامي أنقذ مرماه من هدف في هذه اللقطة وتبقى النتيجة لحالها مادي ورجاء هنا في بن قردان هدف مقابل هدف بين اتحاد بن قردان ونادي الافريقي
6: شكرا لك محمد في رادس 81 دقيقة لعبة ترجي يتقدم على الأولمبي البيجي 3 أهداف مقابل أهداف كرة ترجية أخرى من الحاج محمود ودفاع الأولمبي البيجي من أنيسات الملاعب اللي دخل في هذا الشوط الثاني ارتفع النسق الحقيقة منذ تسجيل الأولمبي البيجي هدف تذليل الفارق من حمزة المبروك الأولمبي البيجي كان قادر على تسجيل الهدف الثاني منذ قليل التسديدة من فايد بن حسين داخل منطقة الجزاء ضربة الكرة في حمزة جلاصي وسط احتجاج كبير من بنك احتياط الأولمبي البيجي ولاعبين على أرضية الميدان طالبوا بضرب الجزاء لكن الحكم اعتبر أنه ما فماش لمسة يد داخل منطقة الجزاء وحتى الفار لم يتدخل ورد الترجي كان سريع من خلال فرصة نجم نقوله داخل منطقة الجزاء وجه لوجه التسديدة من محمد الحاج محمود اللي دخل أيضا في هذه الفترة الثانية سدد بعد سيست ممتاز تمريرة محكمة من محمد دراجر على الجهة اليمين كورتو جات فوق مرمى الحارس شاهين السماوي إذن تغييرات الترجي زوز تغييرات إلى حد الآن الحاج محمود دخل مكان حمزة الرفيع ودخول كوناتي مكان البرازيلي روبيرو والأولمبي البيجي نذكر 3 تغييرات تغيير كان خرج اسلام الشلغومي من محور الدفاع، دخل أسامة السياري، خرج الفاسي دي بيت دخل أنيسات، وخرج الكامروني ماكسويل، ودخل فايد بن حسين اللي أعطاه الحقيقة حركية على خط هجوم الأولمبي الباجي. فايد بن حسين المنتدب يوم 18 سبتمبر تقريبا قبل نهارين من نهاية الميركاتو الصيفي من جانب الأولمبي الباجي، ملاعبي عنده خبرة، عمره 28 عام، لعب في عديد الفرق في الرابطة الأولى، وأيضا تجربة ليبية قصيرة. هذه كرة للترجي للاتوسي، عبد الرحمن كوناتي يهرب على لاعب الأولمبي الباجي، المحاولة لافتكاك الكرة من ربيع الحمري، يتعدى لاعب الترجي دراجر. مستواه تطور في هذا اللقاء مقارنة الحقيقة بالمباريات السابقة. يرجع حمزة اللجلاصي لراد شيخاوي في وسط الميدان، كاستيو كرة على اليسار لعيفي، لمسة واحدة للترجي الرياضي التونسي، المحاولة يوسف بلالي حلوة تمريرة، ماستوري داخل منطقة الجزاء، والمدافع عمل التغطية اللازمة الحقيقة، حمزة المبروك، والكرة للحارس شاهين السماوي في توقيت 84 دقيقة لعب إلى حد الآن. الحارس يتعرض لإصابة خفيفة، شاهين السماوي يعود سلامات بطبيعة. تمنياتنا بالسلامة لكل اللاعبين. الشوط الثاني مستواه أفضل من الشوط الأول، خاصة بالندية اللي عملها الأولمبي الباجي. كما قلت، الملاحظة في الشوط الأول الترجي يتحكم في النسق خاصة الهجومي، يعني الترجي قد ما يحب يصعد النسق يلقى الشكل هذا بطريقة سهلة برشا، الحقيقة عنده أسلحة هجومية ممتازة، لكن على مستوى محور الدفاع فما بعض الأخطاء اللي كان استغلها الأولمبي الباجي في هدف أول، وكان قادر أيضا على تسجيل الهدف الثاني. ديما التفكير بغياب مروان الصحراوي المنتدب في الميركاتو الصيفي الماضي، تعرض لإصابة على مستوى الركبة باش تبعده لمدة لا تقل عن 3 أشهر على الميادين، وأيضا محمد بن علي الظهير الأيمن، وبالتالي محور الدفاع في راد شيخاوي وحمزة جلاصي. الحقيقة حتى المدرب بابلو فرانكو يعني يلاحظ الأخطاء الدفاعية، يعني شفنا حتى غاضب على راد شيخاوي في كورة، أيضا على حمزة جلاصي في كورة أخرى، وأكيد عديد من الإصلاحات على مستوى الدفاع تنتظر الترجي قبل مواجهة السويح الليبي. ممتاز المراوغة من حاج محمود يبدأ احتياطي في أول مباراة للإسباني، هذه كورة للحاج محمود داخل منطقة الجزاء، يرتكب الخطأ. المخالفة موجودة الحقيقة ضد مدافع الأولمبي الباجي في اللقطة الماضية. حمزة المبروك صاحب الهدف الوحيد للأولمبي في هذه المباراة، ونذكر بشريط الأهداف إلى حد الآن، حازم المستوري بثلاثية دقيقة الثانية دقيقة 13، وحازم المستوري أيضا في الدقيقة 48، يعني 3 دقائق في هذا الشوط الثاني، وذلل الفارق حمزة المبروك. دقيقة 59 حبيب، لك الخط ولك الكلمة في بنزرت مع التفكير. 3-1 للترجي على حساب الأولمبي الباجي في 85 دقيقة. لا
7: يعطيك الصحة مهدي عبيد، 5 دقائق عن نهاية المباراة في وقت الأصلي دون اعتبار وقت البديل اللي بش يضيف الحكام باعتبار أنه فما تغييرات وفي بعض الفترات وقفت المباراة. الحقيقة الشوط الثاني ممل مقارنة بالشوط الأول اللي شفنا فيه العديد من الفرص. الشوط الثاني فما بعض المحاولات من الجانبين، يمكن أخطرها الهدف الملغى للاتحاد المنصيري اللي سجله صلاح البرهومي، وتألق الحارس يوسف مقطوف، يعني تصدى للكرة ومشيت للشباك، يعني عمل محاولة ولكن في الأخير هدف، ولكنه هدف أبيض، وقبلها كيف نفس اللاعب صلاح البرهومي يسدد على الشباك الصغيرة لمرمى السيابي. شوك العادة جماهير النادي البنزرتي الحقيقة اليوم صنعت الحدث بأعداد غفيرة، وأيضا مدرجات بطبيعة مزينة بألوان النادي الرياضي البنزرت. كيف نحكي على التغييرات، خروج كل من زياد بريمة ووسيم الشيحي، ودخول ريان الرحيم وبلال المجري، من جانب الاتحاد المنسيل دخول محمد بوسعدية. قبل هذا كرة للسياب، ما فماش مخالفة لذل بالطيف يقول واصل، ما فماش مخالفة لمهاجم السياب. فعمر فتيح قلت دخول محمد بوسعدية ومازن سلامة وخروج بشير يعقوب وأيضا شيمل جبالي. 4 انذارات من جانب الاتحاد الرياضي المنصيري، يوسف بنكا، عثمان دياني، وشيمل الجبالي. مطالبة، لا فماش ضربة جزاء، فما كرة كرت النادي الرياضي البنزرتي ريان الرحيمي، ولكن الحكام يقول فماش ضربة جزاء. ورقة صفراء لأشرف الفرشيشي من جانب النادي الرياضي البنزرتي، ولامين تراوري الكره للاتحاد الرياضي المنسيري، الهجمه المعاكسه كانت من اللاعب مازن سلام، هذه كره فرصه خطيره ترجع من الدفاع ولكن موجود في موقع تسلل. الحقيقة مباراة في دقائقها الأخيرة نجم شاد وهدف رغم منه الفرص كانت مفقودة مقارنة بالشوط الأول. نوردين آي إن دي باش ياخذ مكانه في تشكيلة السي بي مكان من الحقيقة لوحة تغيير اللاعبين، يعني اللون الأخضر اللي باش يدخل اللون الأحمر اللي هو باش يغادر أرضية الميدان، يعني نشاهدوا كان رقم اللاعب اللي باش يدخل. قاعدين نشاهدوا في نوردين آي إن دي من جانب النادي الرياضي البنزرتي، وصلنا 88 دقيقة لعب المباراة، دائما تعادل صفر مقابل صفر. الحقيقة شوط ثاني دون المأمول، شوط أول ممتاز جدا، يمكن نجم نشاهدوا هدف في آخر المباراة. على كل تواصل تعادل سلبا بين فريقين في مباراة احتضنها ملعب 5 أكتوبر بنزرت في دقيقة 88، تعادل صفر مقابل صفر.
5: نمشي طبعا إلى خالد بوشيبة في ملعب الطيب الميري بصفاقس.
8: شكرا ليك رجاء. 86 دقيقة لعب في المباراة، التقدم هذه بسق تدير والنادي الرياضي صفاقس يهدف مقابل صفر لصالح التقدم بفضل محمد علي العمري في دقيقة 30 من زمن الشوط الأول. تغييرات عديدة وعديدة جدا، يعني سواء بالنسبة لنادي الرياضي صفاقس أو التقدم الرياضي بسقيت الدير على مستوى التغييرات، وطبعا تغييرات تيمن عزيزة مكان مدوبة بالنسبة للتقدم، أيضا دخول سعد بوراوي مكان شرف الدين عون، وأيضا نمير الجوادي مكان نصف العاطي، وكرم بهلول مكان محمد علي العمري. السي سي سي غير أيضا بواديارا مكان ريان الدربالي، وليد ذويب مكان جاكم بي، ثم حسمدو ودراغو مكان إيمانويل أوكبيلي، وغيث الصغير مكان يد بالوافي. وتقدم إلى حد الآن للتقدم الذي بسقط الدير وهدف مقابل صفر مع حضور ذهني كبير بالنسبة للتقدم، خاصة نقول على مستوى الدفاع، استماتة دفاعية كبيرة. منذ قليل كان بإمكانه لعب لوي التريع التصويبة الرأسية ما كانتش بعيدة برشا على مرمى الحارس. عبد القادر شوية حاول منذ قليل رقم 20 وليد ذويب التصويبة من بعيد بعيدة على مرمى الحارس. عبد القادر شوية يغير السيسيس، أيضا يدخل لعب يخرج 33 محمد الترابلسي، يدخل حكيم موتيبي في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. نبيل الكوكي في حيرة كبيرة على مستوى المنطقة الفنية في المقابل التقدم الرياضي بساقية الدائرة.
10: 4 دقائق وقف ضائع في رادس.
8: نعم الكرة تعود لصالح الفريق التقدم الذي بسقط الدير. المحاولة من أمير الجوادي كان في انفراد مع حارس المرمى منذ قليل أيمن دحمان، وجه لوجه يضيع الهدف الثاني. أحمد أمير الجوادي كرة يعني كانت بعيدة على مرمى الحارس أيمن دحمان، وطبعا تبقى هدف مقابل صفر لصالح التقدم الذي بسقط الدير. الكرة تعود في امتلاك كرة للسي اس اس، يشتز الخط الشطري للميدان، كرة في اتجاه ذويب، ينطلق ذويب، وليد الذويب يحاول المرور يربح المخالفة، يربح المخالفة لصالح الفريق النادي الرياضي الصفاقسي من جهة المدرج المقابل المدرج الرئيسي لطيميري في مناطق التقدم بجانب خط التماس على يسار الحارس عبد القادر شوية وقريبة من زاوية ركنية لصالح النادي الصفاقسي في تنفيذ الكرة الثابتة. غيث صغير وأيضا بجانبه علي المعلول في تنفيذ كرة ثابتة لصالح النادي الصفاقسي الباحث عن هدف التعادل والتقدم من أجل الحفاظ على هذه النتيجة الإيجابية في ملعب طيب لميري بصفاقس أمام السي اس اس. تنتظر تنفيذ الكرة بإشارة من حكم المباراة وليد المنصري علي المعلول وأيضا غيث الصغير في انتظار تنفيذ كرة ثابتة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في 89 دقيقة لعب. 1-0 للتقدم الذي بسقط الدير أمام النادي الرياضي الصفاقسي. ونفذ الكرة معلول والكرة حاول المباغتة في تنفيذ مباشر علي المعلول ما كانتش بعيدة برشا على عبد القادر شوية في 90 دقيقة لعب. رجاء 1-0 للتقدم الذي بسقط الدير أمام النادي الرياضي الصفاقسي، والكلمة ليك محمد دبان.
9: شكرا
7: رجاء. فقط حبيت نعرج محمد فقط 5 دقائق وقت بديل في بنزرت لو حتى التغييرات والإشارة للوقت البديل ما تشتغلش يعني باليد متاعه. اتجه لمدرب نادي بنزرت محمد عزيز وروان فولز زوز دقائق في الوقت البديل حكام أضاف خمس دقائق مروا يعني زوز منه.
9: هو للتاريخ حبيبي هنا انت ما تسجل الجملة وهنا تسجل الأحد والعشرات ما تسجلهمش يعني لحظة كبيرة الحقيقة على مستوى لوحات اللوحة تاع الحكم الرابع. وهنا أيضا نعاني من صعوبة من هذا النوع. على كل تخلينا في الوقت البديل ست دقائق لعب في لقاء اتحاد بكردان والنادي الافريقي دائما التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. هجوم من الخلف غيث الزعلوني غيث الزعلوني سيد خان في وسط الميدان سيد خان الشام الشريمي يرجع لعمار عبد الحق عمار عبد الحق يمشي بالعرض يخرج صادق محمود ما ياخذهاش ويدخل الدفاع يخرج كره في التماس لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان في مناطق النادي الافريقي من جهه المدارج الفرعيه
5: واضح خالد شكرا تفضل محمد.

0: الدفاعية تتحط الكرة في مكانها ضربة زاوية في هذه الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء ونحن نلعب الدقيقة 90 زائد 2 ضربة زاوية على يسار عبد المهيم الشابح التنفيذ لأيمن العامري وحركة كبرى تتنفذ على مستوى نقطة ضربة الجزاء
1: رادس تمر مباشرة سامحني محمد في رادس نهاية المباراة بعد اذنك محمد شكرا رجاء نهاية المباراة اذن بانتصار ترجي بثلاثية على حساب الاولمبي باجي ثلاثة اهداف مقابل هدف مع التذكير بالتغييرات اللي ما قلناش عليهم في المباشرة لانه جاءوا في اللحظات الاخيرة من زمن المباراة من جانب ترجي زوز تغييرات خروج البلالي دخول معز حاج علي وخروج عماد الفراج ودخول يوسف بشا هذوما زوز تغييرات ايضا تغيير في الاولمبي باجي بشير حسني دخل مكان ربيع الحمري ثلاثية اذن للترجي الذي توصي الثلاثية كانت بإمضاء اللاعب المتألق حازم المستوري وتذليل الفارق كان لحمزة المبروك من جانب الأولمبي البيجي كل التحية تصلكم من رادس مهدي عبيد وأيضا نادر الكميدي في الجانب التقني
2: نلتقي بعد إن شاء الله مهدي في التصريحات ما بعد المباراة صحيح. نرجع لك محمد نبهان محمد نبهان ما نعرفش إذا كان معنا فاتن معنا
0: نسمع فيك يا رجل
2: تفضل محمد
0: شكرا قلت عايدة ميمونة أخونا مهدينا ودركنا لأن دقيقتين مازال في عمر المباراة في توقيتيها الأصل والبديل ودائما نعيش التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف
3: بنزرت
2: تفضل حبيب
3: نهاية المباراة عادة 0 مقابل 0 بسرعة رجاء عمر فتي خرج خذ مكانه نور الدين هندي من جانب النادي بنزرتي ودخول عدن اليعقوبي مكان صالح البرهومي من جانب الاتحاد المناسيري بطاقة صفر أراد
0: عفوا حبيب
2: تفضل محمد
0: الهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببن قردان عملية كانت منسقة تألق فيها في البداية عبد المهيب الشامخ ثم جعل الصدار المقاميس اللاعب كان تعرف عليه سكون سحب الهدف يرفع الكرة بالحارس وتصدم بالقائم الأيسر للحارس وتستقر في الشباك 2-1 الاتحاد بقدان قبل دقيقة من نهاية المباراة كما قلت اللاعب جعل قميص ما نجم تعرف عليه كان بعد عودته لباس القميص نتاعو اكيد باش ياخذ انذار على هذه اللقطه والنتيجه تصبح اذا 2-1 لصالح الاتحاد بن قردان امام النادي الافريقي.
2: نعم نرجع لك حبيب
3: فقط رجاء بدقه صفراء لمازن سلامه ايضا راد بشليمه من جانب الاتحاد المناصيري بالريمه واشرف الفرشيشي ولامين با من جانب النادي الرياضي البنزرتي بطبيعه يوسف بيجي عثمان دياني في فترات سابقه من جانب الاتحاد المناصيري وشيم الاجبالي في الشوط الاول ثم بطاقات الصفراء في المباراه تجمل تحيات حسين الكريمي وعمر بشيخ نتقابلوا بعد قليل في الاستجوابات.
2: شكرا لك حبيب في طيب المهيري بصفاقس يبدو لي ثم برشا وقت بدل ضائع خالد
4: بالفعل الرجاء تقريبا دركت دقيقة 95 من زمن المباراة 90 زائد 5 حكم مباراة وليد المنصري أضاف 8 دقائق في الوقت البديل يعني مازال 3 دقائق على نهاية المباراة وباقي التقدم هذا بشكل غير متقدم أمام نادي رادي صفاقسي بهدف مقابل صفر.
2: شكرا لك خالد نرجع لك بعد قليل نكمل معاك محمد نبهان في بن قردان
0: رجاء
2: نسمع فيك محمد
0: صاحب الهدف هو وائل الصالحي بطبيعة الحال رفعت وجه الورقة الصفراء بعد قيامه بنزع القميص وهو صاحب الهدف الثاني تصبح الأسبقية لاتحاد بن قردان هدفين مقابل هدف على حساب النادي الافريقي وسيستأنف اللاعب الآن بفتح من جديد كرة في وسط الميدان ثواني لنهاية هذا اللقاء رسميا والأسبقية لاتحاد بن قردان هدفين مقابل هدف إلى حد الآن
2: في توقيت محمد قديش الوقت البديل مر منه
0: ست دقائق انتهت بالنسبة لساعتي أنا لكن التوقيت الصحيح عند الحكم باسم بالعيد أكيد اللي يدون في الورقة الصفراء الآن لصاحب الهدف وإلى الصالحي وسيعطي إشارة بداية من جديد استئناف اللعب يستأنف اللعب هنا و 2-1 اتحاد بن قردان مع قبل نهاية اللقاء.
2: نكمل معك محمد
0: شكرا كرة في وسط الميدان

0: وتمشي رويدا رويدا في التنافس من جهه المدارج الفرعيه للنادي الافريقي. التنفيذ بسرعه في الشراع مع الوقت. النادي الافريقي يلهث وراء التعادل واتحاد بن قدام بالتسحال. ونهايه اللقاء بانتصار الاتحاد الرياضي ببن قردان على حساب النادي الافريقي 2-1، اول هزيمه للنادي الافريقي.
1: نعم.
0: وانتصار ثالث لاتحاد بن قردان، بدايه موفقه هذا الموسم. اذا كان يسمح الوقت التسجيل في السريع
1: نكمل معاك من بعد، اكيد تو نعطي انا التفاصيل. محمد تو نعطي انا التفاصيل من بعد فاتن نسق مع زميلنا محمد نبهان، تو من بعد انا نعطي التفاصيل. مش مشكل في المباشر لانه يعني مش يسمع فيه محمد، برشا جماهير الى جنبه. خالد بوشيبه نكمل معاك اللحظات الاخيره في ملعب طيب المير بصفاقس.
2: مع شكر ليك رجاء، نادي صفاقسي كان بامكانه تسجيل هدف التعادل بصفه غريبه. وليد ذويب داخل مناطق الجزاء يضيع هدف التعادل وجه لوجه مع الحارس عبد القادر جويه، وسنتيمترات بعيد على الحارس تبقى هدف مقابل صفر. مباراه مجنونه في الشوط الثاني، نسق لعب وخابت الاهداف على نادي صفاقسي الى حد الان اللي حاول على امتداد الشوط الثاني التعديل 1-0 للتقدم هذا بسقط الدار امام النادي صفاقسي. تقريبا ما زالوا 10-20 ثانيه على نهايه المباراه، والكره لصالح الفريق النادي صفاقسي. المخالفه والانذار، الانذار يرفع حكم مباراه وليد المنصري في التدخل الاخير من المدافع خارج منطقه الجزاء. المخالفه على يسار الحارس عبد القادر شويه، ربما تكون الفرصه الاخيره في مباراه. كان الشوط الثاني احسن نادي صفاقسي من التقدم، ولكن استماته دفاعيه الى حد الان لابناء المدرب يسري بن كحله مدرب التقدم هذه بسقط الدائره امام الكره غيث الصغير وايضا علي المعلول. والكره الاخيره ربما في هذه المباراه مع التقدم هدف مقابل صفر للتقدم هذه بسقط الدائره امام النادي الرياضي الصفاقسي. ضيع تقريبا فرصه او اثنين فريق النادي الصفاقسي من اجل التعديل. وليد المنصري حكم المباراه ينبه على المدافعين وباش يعطي اشاره تنفيذ المخالفه لصالح النادي الصفاقسي. يعطي الاشاره علي المعلول وايضا غيث صغير، تنفذ الكره وترجع من الدفاع تماس لصالح الفريق النادي الصفاقسي. على يسار الحارس عبد القادر شويه حارس المرمى، انتهى التوقيت وباقي التقدم الذي بسقط الدائرة متقدم من نادي صفاقسي. معلول في تنفيذ التماس، غيث صغير معلول، التوزيع داخل منطقة الجزاء، دخل الدفاع احمد امير جوادي. ونهاية المباراة، نهاية المباراة بانتصار التقدم الرياضي بسقط الدائر امام النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر. تاريخية الانتصار ونتيجة تاريخية لابناء المدرب يسري بن كحله. التقدم يفوز امام النادي الرياضي الصفاقسي هنا في ملعب الطيب ميري بصفاقس بهدف مقابل صفر، هدف محمد علي العمري دقيقة 30 بعد ركنية من هارون بن عامر. 1-0 للتقدم الذي بسقط الجزائر، يعني في الصدارة إلى حد الآن بعد أربع مقابلات وانتصار أمام السيسيس. تحية جوهر بوستة وخالد بوشيبة بعد قليلة تصريحات في المباشر. رجع
1: شكرا لك خالد بوشيبة، يعطيك الصحة. إذا نهاية المباريات الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم النتائج النهائية منذ حين. الترجي الذي تونسي فاز على الأولمبي الباجي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. ونذكر أنه الكلمة للزملاء إذا كان توفرت التصريحات طبعا في المباشر، الخط مفتوح مع فاتن حسني اللي تؤمن هذا اللقاء فنيا وتقنيا، وكذلك حميد الورغي تحية كبيرة جدا ليه على مستوى التنسيق، وعمر جبالي في الإخراج الرقمي والتلفزي. بعد قليل سي محمد المساني التحق بنا لهنا في استوديو 5 في الإذاعة الوطنية، إن شاء الله بعد قليل يكون معنا في التحليل الفني لهذه الدفعة الأولى من لقاءات الرابطة المحترفة الأولى. قلت الترجي فاز على الأولمبي الباجي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. شريط الأهداف كان على النحو التالي، حازم المستوري في الدقائق الثانية والثالثة عشر، وكذلك حازم المستوري أضاف الهدف الثالث للترجي والثالث في رصيده في هذه المباراة في دقيقة 48. أكيد بعد قليل أيضا حبيب قويسم يطلب في الكلمة. فاتن إذا كان نجم نتواصل نتواصلوا معاه حميد لأنه أكيد عنده تصريحات. بعد قليل ناخذ حبيب قويس معنا في المباشر، وكذلك مهدي عبيد وخالد بوشيبة ومحمد نبهان. الهدف الوحيد للأولمبي البيجي هدف تذليل الفارق كان لحمزة مبروك في دقيقة 59. اتحاد بن قردان منذ قليل أنهى المباراة بالفوز على النادي الإفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد، ثنائية دانيال أوبا في دقيقة 18، ووائل الساحلي كان أضاف الهدف الثاني لاتحاد بن قردان في دقيقة 90+6، يعني في الوقت البديل في اللحظة الأخيرة. النادي الإفريقي كان سجل الهدف هدف التعادل الحقيقة في الشوط الأول على مستوى 1-1 قبل الهزيمة والخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق أسامة الشريمي في دقيقة 24، وتقدم سقية الدير في دربي مدينة صفاقس ينهي الدربي لصالحه بالانتصار على نادي رياضي الصفاقسي هدف مقابل 0، هدف محمد علي العمري في الدقيقة 30، ومباراة الرابعة في هذه الدفعة الأولى، المباراة الوحيدة التي لم تشهد أهداف، مباراة النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. حبيب حاضر تقول لي فاتن، نمشي مباشرة إلى محمد الحبيب قويس من جديد في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. حبيب مرحبا بك.
3: أهلا بك من جديد العجين، استنيه بعض لحظات محمد عزيز مدرب النادي البنزرتي من خلال المؤتمر الصحفي وتدرج تدخل بقاعة الندوات ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. ما نعرفش رجاء تقعدوا معايا في الاستماع لحظة دخول محمد عزيز، نطلب الخط.
1: نعم شكرا لك. أيضا الخط مفتوح لبقية الزملاء إذا ما توفرت تصريحات ما بعد المباريات. نذكركم بالدفعة الثانية من لقاءات هذه الجولة اللي باش تتابعوها غدا إن شاء الله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الترجي الرياضي الجرجيسي سيستضيف أمل حمام سوسة، والنجم الساحلي نادي حمل الأنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران مستقبل المرسى. الخطوط مفتوحة حبيب ومهدي.
3: رجاء
1: نسمع فيك حبيب تفضل.
3: لا طبعا نعطيك الملاحظه رجيبه اكبر رومان فول مدرب اتحاد المنصوري انها الندوه الصحفيه نتاعو يعني قبل بنعطوا الارضيه الميدان يعني مباشره بعد المباراه انها الندوه الصحفيه نحاول ناخذ من جيل من الاتحاد المنصوري لكن طول الان محمد عزيز مدرب النادي الرياضي البنزرتي نحاول نقرب بتاعنا نسمعوه.
4: الريزولتا كانت نجم تكون لصالحنا كما كانت نجم تكون للإكيب أدفيرس المسير. ماتش نول دون لونسومبل سي ان ريزولتا إيكيتابل. لعبنا ضد اون إكيب تري بيان أورغانيزي أون بلاس. ميتون الأول الحقيقة ما لقيناش لي روبير نتاعنا. عدينا معناها اون ميتون لنيفو معناها تو جوست موان. بعد أون ريكتيفي معناها وانا بورتي معناها لي ريغلاج نيسيسير رجعنا نلعبوا كنا 4-3 ولينا 4-2-3-1 افيك دو بيفو مشي تخير خاطر هما عندهم اون لين دو كات يلعبوا بها تحت لاتاكون دونك عملوا لنا سولمون في البريمير ميتون. احنا صلحنا الوقفه نتاعنا وكيما ريت وانا نوتراليزي لي بوان فور نتاعهم مشينا لقدام جاتنا معناها اون اوكازيون معناها اللي كنا نقطوا بها الماتش مالوروزمون معناها من معناها فلتناها. مي كما قلت احنا من اول العام ليكيب نتاعنا قلت انا فهمت عندها اون مارج دو بروغريسيون قاعده تخدم اون فابا غاني تو نو ماتش. يلزم الناس تفهم اللي احنا رانا في فاز دو ريكونستركسيون دون ايكيب. راهو النادي الرياضي البنزرتي عنده سنين وهو يعاني سور لو بلان تكنيك. السنة عملنا ان ديفي قلنا نعملو ان بون ديماراج عملنا ان بون ديماراج نسينا لي كاتر ماتش بدينا في سيكل جديد صحيح السيكل فيه معناها دي غرو مورسو احنا اون فا معناها نيغوسي ماتش بار ماتش معناها لا دوزيام سيري حبينا اليوم بعد جيت نشوف الستاتيستيك نلقى سي بي اون 2021 اخر ريزولتا عملناها به مع مسير دو اون 2021 جو كرو معناها وي دونك لي 5 ديرنيير سيزون ما كانوش فما دي فيكتوار لا في الليل لا في الروتور. حبينا احنا كجروب حبينا ان دي في نربحوا المسير باش نكسروا معناها العاده هذيا مالوروزمون بون ما زاد من حيوش استحقاق معناها اللي اسمه اللي جات عارفه كيفاش تلعب كي تكون ايكيب تكنيك هما بوتيتر عندهم دوتر اوبجيكتيف اما احنا سنوبيش اللي حبينا نربحوا ماتشونا مي مالوروزمون هذاك الموجود بوتيتر اون مونكي دو كاليتي القدام زاد ريتو معناها ليكيب نتاعنا واقفه ليكيب نتاعنا واقفه بشهاده الناس الكل اون تري بيان اورغانيزي نمشيو القدام ندخلوا لل 18 متر كيف لي ستاتستيك مراد ما ريتش اللي معناها سي ا بي هي لا دوزيام ميور ايكيب اللي تخلق فرص بعد الترجي هذه افريكا كتر ماتش حتى اليوم زاد دخلنا لل 18 متر نو سوم لا دوزيام ميور ديفونس فهمت بوتيت لي ستاتستيك نتاع ماتش ساخص ما كانتش معناها بالكدا بوتيت طيحت لنا شويه مي او نيفو دي ستاتستيك نتاعنا لي جوار نتاعنا مش مقصرين قاعدين معناها اوني اون تران دو جيري معناها لي جوار لا كاليتي دو جروب اوني اون تران دو راهو الشامبيونات سني اللي تري تري ديسبوتي لي كلوب لي زيكيب كلهم قراب لبعضهم في المستوى الناس كل خدمه على رواحها الناس كل عم دي ريكروتمون احنا بالامكانيات نتاعنا بالمعنيه الظروف اللي تعدينا بها بالامور الكل قاعدين نجتهدوا فهمت ما يلزمش فما اخضر شباب باش نقول لكم على فان راهو تنجم تقول اللي تحب اما الناس اللي تفهم الكوره تعرف فما خدمه اون بروفوندور ولا لا سي ا بي معناها سي ا بي سور لا بون فوا فهمت جو نو ريستوري معناها جامي لي سيرنيل اونترونور دو كلوب اتليتيك بيزاتا اما قدرة ربي محمد عزايز باش يخلي من تراسابيليتي في سيابي
1: هذا ما نتمنوه ان شاء الله اكيد النادي الرياضي البنزرتي يقدم مستويات عاليه نمشي مباشره الى مهدي عبيد في رادس مهدي
5: للاسف نهايه المؤتمر الصحفي النادي الرياضي البنزرتي نصيف بياوي الحقيقه انتظرنا ما نعرفش اذا كوتش ندل عليك في المباشر كلمة اللي ذا الوطنية بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الصحة اليوم مقابلة شجاعة كمان ضد فريق عنده رصيد بشري ممتاز جدا معناها تقريب فرق كبير رينا الشوط الثاني تحررتم معناها لعبتوا كورتكم وكنتوا ربما قريبين حتى من تسجيل أهداف ربما العودة في المقابلة
6: والله معناها سؤال باهي معناها على قليل واحد يكيس اللي كيبرد لك على قلبك يعرف الكور لا إله الله محمد رسول الله راه صدقني احنا تصور انت بريمير اكسيون تقبل موت اول سنتراج دونك ما نجموش نحكيو لا اورغانيزاسيون لا تكتيك لا مؤخر لا مقدم لا حتى شيء احنا ديريكتومون حتى في الوقفه الاولانيه بدا المقابله خدينا معناها طالبين نفس هجومي وخنا راهو الترجي ما يلزمكش توخر لها راك توخر لها تغلط تتعاقب تخلف بالوقت دونك هنا ايسيي دالي معناها شيرشي اون زون دو ريكوبيراسيون اعلى من 10 دقائق لعب من اللي قبلنا الهدف الثاني الفريق تغير تماما ولا يبريسي اكثر بدلنا الوقفه ولينا نلعبوا ان 4-2-3-1 معناها فيك دو جوار دو كولوار اتاكون واني ميرو 10 من بعد حتى لي شانجمون نتاعنا دخلنا دي جوار اوفنسيف على حساب دي بيفو ديفونسيف اي ان ميليو تيران اي ان ديفونسور دونك امننا معناش حابين نتعلموا منه الماتش
5: مش ربما زاد حتى غيابات مؤثره نحكيوا الحدوشي تقريبا من افضل اللاعبين تكنيكمون في الفريق وفي البطوله وزيد زاد منو بحداد باش يعطيك بور كبير
6: والله بالنسبه للمنوبي حديد معناها للاسف الشديد ما استفدناش منه هذا الانتداب هذا خاطر فتره التاهيل نتاعو باش تكون طويله شوي وبالنسبه للحدوشي تعرفوا احسن جوار عندي في اول من اول البطوله من اول الموسم في فتره التوقف ما نصابش معانا معناها وعطيناهم معناها بروجرام انديفيديوال يخدموه فك الفتره نتاع التوقف تضرب وقتها دونك مالوريزمون توا مع الجهاز الطبي ان شاء الله نسترجعوه في اقرب الوقت لكن فرحانين اجمالا فما برشا حاجات ايجابيه شفناهم في الماتش هذايا معناها سور لو بلون كوليكتيف يبقى شويه دي شي انديفيديوال ويتصلح ان شاء الله
5: شكرا لك
1: شكرا لك مهدي نرجع مباشره الى حبيب
4: هلا بك رجال حضرات متابعه رومان فول نحاولوا ناخذوه معنا في المباشر
7: كوريكت qu'on aurait pu transformer en match de bien meilleure qualité. Mais dans l'ensemble, on prend le point, alhamdoulilah, et on avance, on essaiera de le bonifier sur les prochains matchs. Merci.
4: Monsieur Romain, je t'ai fait chemin.
1: طبعا عمليه رجل. التنسيق لا نسمع فيك حبيبي تفضل
4: انا باش ناخذ معايا في الندوه الصحفيه خفصل لك بدل باش نحن قلقوا في المباراه جينا دخلنا الندوه الصحفيه رومان فول انهاها يعني بديت في لحظة مبكرة بعد انتهاء المباراة مباشرة حبينا نخلوه أو حتى معانا تخلي حجرات الملابس أكيد رومان فولز مدرب الاتحاد الرياضي
1: إذا كان ثم طرف آخر حبيب النجم ناخذه مدرب مساعد أو لاعب على كل عندك الوقت حبيب نرجعو لك بعد قليل إذا ما توفرت التصريحات نرجعو لك ما نعرفش إذا كان مهدي عنده تصريحات أخرى نرجع إلى مهدي إذا لا نشوفوا خالد بوشيبة نتواصلوا مع خالد بوشيبة في ملعب طيب من بيرس فاقس ومحمد نبان في بنجردان مهدي
5: صح رجاء لحظات ان شاء الله وتبدا الندوه الصحفيه للمدرب الاسباني بابلو فرانكو. مع كل الشكر السيد نصيف بياوي اللي اعطانا طبعا تصريح خاص بالاذاعه الوطنيه منذ قليل. اذا لحظات ان شاء الله ربما دقيقه على التقدير ويبدا المؤتمر الصحفي لطرش.
1: نعم اكيد سنتواصل معك مهدي والخط مفتوح مهدي. نشوفوا خالد بوشيبه في الاثناء تقعد معنا مهدي الخط مفتوح. نشوفوا خالد بوشيبه في ملعب طيب المهير بصفاقس ناخذ من عنده التصريح ثم نمشيوا لمحمد نبهان إن شاء الله تصريحات مباراة اتحاد بنقردان والنادي الإفريقي. ما نعرفش إذا كان خالد بوشيبة حاضر مازال شوية يقول لي حمدي حمدي يقول لي مازال شوية خالد بوشيبة أكيد الخط مفتوح مهدي دقيقة تعدت ما نعرفش ثم تصريحات ولا لا. على كل نذكر أنا بالنتائج مثالش فوز الترجي على الأولمبي الباجي 3 أهداف مقابل هدف وحيد. اتحاد بنقردان فاز على النادي الإفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد. تقدم سقية الدائر فاز على نادي رياضي صفاقسي هدف مقابل 0 والتعادل السلبي في مباراة النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري 0-0. هذه هي النتائج النهائية بالنسبة للدفعة الأولى من لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. الأكيد التصريحات ما بعد المباريات نعرف الكل يطلب في الكلمة فرد وقت والوقت قصير يعني التنسيق بين مختلف الملاعب كما كنتوا تستمعوا لحبيب قويسم يعني المدرب الاتحاد الرياضي المنستيري لم ينتظر طويلا يعني الزملاء الصحفيين في نزولهم يعني للملعب. محمد الحبيب قويسم أيضا يطلب في الكلمة ما نعرفش إذا كان نجم ونتواصل معاه. كما قلت الكل يطلب الكلمة فرد مرة والتصريحات فرد وقت. وحميد يحاول التواصل مع مختلف الزملاء. نرجع المهدي فاتن إذا كان مهدي حاضر ناخذ مهدي
5: اللحظة هذه باش تنطلق الندوة الصحفية للمدرب الإسباني بابلو فرانكو رجاء مدرب الترجي التونسي. ناخذ مقتطف مثالش منها ونفسحوا المجال لبقية الزملاء. بالنسبة للترجي إذن أول مباراة أول انتصار لبابلو فرانكو موجودة مع زميلتنا فريدة أو بدال تحية بالعربية. السلام عليكم. معناها على كل حال أول مقابلة أول ندوة صحفية لبابلو فرانكو من جانب الترجي بعد الفوز على الأولمبي البيجي بثلاثية مقابل واحد. التصريحات باش تنطلق بالإنجليزية بالإنجليزية المدرب الإسباني طبعا بابلو فرانكو. كلمة المدرب.
8: Thank you so much, Farida. Assalamu alaikum to everyone. First of all, I have to say that it's a huge honor to be here with you guys in this press conference in this amazing stadium, working for such an amazing club like Esperance. From there, also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played, any doubt, the best football of the season because I watched the game so far, and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situation, scoring goals, creating many goals, scoring chances. It's true that in the second half we dropped a little bit after scoring the third goal. We didn't have the same continuity. But it's part of the process. I think the team still is far from the level I want to see. We need to improve tactically, technically, physically, and mentally. And from there, at least, I think also today is a good day because I think we are climbing up to the top of the table again. So I think good news for us, for all of our fans. And from there, now we need to switch off and go for mode Champions League and start thinking of
1: تو نرجع بعد شوي للترجمه نتاع اللي قالوا مدرب الترجي الرياضي التونسي. نمشي مباشره
5: الصوت واضح او لا
1: يعني مش يعني مش 5-5 ولكن واضح الصوت. خليني نمشي لحبيب ونرجع لك مهدي. حبيب نكمل مع حبيب ونرجع لك مهدي. تفضل حبيب.
9: علي البحوري نقلت من حال مصيري ومسؤول من فرع كره القدم. سعلي ما حكينا تصريح مقتضب مدرب الاتحاد لكن اهم حاجه بكل يوم في المباراه هي إصابة مهاجم أحمد أبو عصيدة لو كان تمنى وطمن العائلة نتاعه على الفريق.
10: والله يا أحمد كما ريته تعرض إصابة على مستوى الرأس وقع نقل المستشفى روح توا عنده 5 غرز في رأسه لكن عنده إصابة أخرى على مستوى الكاحل يروح المسيري ويكمل يقوم بالفحوصات الاضافيه ونتاكدوا من مده الغياب نتاعو.
9: كملنا فقط يمكن توا في حاله مستقره في حاله اللاعب.
10: هي حالته مستقره لكن عنده اصابه على مستوى الكاحل لازمها فحوصات اضافيه. ان شاء الله يروح المسيري يقوم بها. ربي فما نقطه اخرى اخويا حبيب، عندنا العديد من الجماهير اللي تحولت اليوم، نعتذر لهم رغم الاتفاق مع هيئه السي بي، بارك الله فيهم مشكورين، ورغم اللي معناتها ما كانوش عندهم حتى مشكل لكن اجراءات تتفاوت جوز معناتها تتجاوز هيئه الاتحاد وهيئه نادي بنزرتي. ان شاء الله اروفوار البوان دي. لا لا معناتها القانون يقول لك يمنع الفرق الزائره وعادي معناتها السلطات المسؤوله تمنع باش تطبق القانون، احنا في دوله قانون مؤسسات. ان شاء الله القانون هذا يقع اعاده نظر فيه، احنا كان نحبوا ننهضوا بكره القدم التونسيه. فما برشا نقاط ابار لي تيرا نومولوجي وبر شيء، حتى عودة الجماهير من الجانبين راهو يصبح روح أخرى على البطولة. إن شاء الله أروفوار في القريب العاجل.
9: حاجه مهمه رجاء قال علي الفوري، خاصة أنه حتى قبل المباراة الأجواء كانت طيبة تسبق انطلاقة المواجهة. شوف جماهير الاتحاد المنستيري ضيفتها جماهير من النادي البنزرتي. إن شاء الله ملاعبنا في الفترات القادمة نشوفوا جماهير من الجانبين
1: إن شاء الله. شكرا لك محمد الحبيب قويسم، يعطيك الصحة. نمشي مباشرة إلى خالد بوشيبة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. خالد
11: والله يشوف شكرا للنادي صفاقس مع نادي البنزرتي، كان ناجح من جميع المستويات، معناتها حافظ على التشكيلة، حافظ على رسم التكتيك، درسنا المنافس نتاعنا كويس، حضرنا معناتها الخطط نتاعنا وقت النادي صفاقس عند الكرة. مشيت الشمي كيما نحبوا احنا، معناتها وقت اللي جات من كوره التحولات ما كانتش معناتها بالطريقه اللي نحبوها احنا وبالمتعودين نعملوها. ممكن الهدف شويه كان مبكر، ولو كان على اللاعبين نتاعنا معناتها مشيت اغلب المباراه نحافظوا معناتها على النتيجه. بعدين المباراه في فريق فاز معناتها يكون هو المتفوق، معناتها فما اسباب نتاع فوز منها انه معناتها اللاعبين نتاعي كانوا معناتها تكتيكيا منضبطين حد كبير حد كبير في المباراه هذه والمباريات كل قبلها. حتى اللي فات معناتها عملنا فرق كبير على المنافسين في الدرجه الثانيه بالمجهود وبال كيف نقولوا احنا الريشيرش التكتيك نتاع الجوار نتاعنا.
1: نسمع فيك خالد. خالد نرجع لك بعد قليل لأنه نكمل الجزء الثاني معك في التصريحات. نرجع لمهدي عبيد إذا كان نختم معه في رادس. مهدي موجود؟
12: فضل كنت حمل اسمه معه في تصريحات الأخرى المدرب تقريبا بابلو فرانكو بعدها بعد يحكي على الانتصار عليه الأول عمله بالبيش.
1: فاتن ما نعرفش إذا كان نجم نسمع بابلو فرانكو، نزيد نسمع شوية بابلو فرانكو مع مهدي عبيد.
12: رجاء باش نلخص لأنه الحقيقة الصوت بعيد شوية. المهم هو كان اشكر يعني اللاعبين على الأداء، يقول وقت كان قصير برشا، يقول رغم ذلك كان فما تفاهم بينه وبين اللاعبين وكانوا منضبطين تكتيكيا اليوم على أرضية المباراة، يقول على أرضية الميدان، يقول ثلاث نقاط مهمة نحضروا بها للمقابلة الجاية، خاصة نحكي على أرضية الأبطال وفريق السويحلي يقول في أجواء طيبة، يقول عندي فكتيك ممتاز قاعد نكتشف فيه بشوية لكن الكاليتي موجودة، خاصة بالنسبة لحازم المستوري. السلام عليكم. حازم مستوري ممتاز وملاعبي نعرف كاليتي نتاعو، ملاعبي دولي وان شاء الله كل المهاجمين يكونوا بالمستوى هذا. وتكلم حتى على ملعب رادس، قال الملعب هذا ممتاز ونعرفوه واتمنى ان جمهور الترجي يكون حاضر في المقابله، وكان سعيد جدا اذا باول انتصار ليه مع الترجي المدرب الاسباني.
1: شكرا ليك مهدي عبيد، يعطيك الصحه. نمشي مباشره الى محمد نبهان في بنقردان. محمد محمد نبهان
13: نسمع فيك رجاء، لكن صف تقريبا الفارقان خادر الميدان، ننتظر فقط ربما نحصل على التصريح احد الاطراف على الاقل حتى من
1: الخط مفتوح. الخط مفتوح محمد، اذا توفر التصريح بامكانك طلب الكلمه في كل وقت. نرجع الى خالد بوشيبه في صفاقس، نختم معاه خالد بوشيبه ايضا المداخله من ملعب الطيب المهيري بصفاقس. خالد
14: تسمع فيه؟
1: نسمع فيك خالد. ثم تصريحات خالد في
14: لحظات نعم لحظات رجاء ويكون معنا الطرف الان يكون معنا الطرف بعد لحظات من النادي الصفاقسي بعد ما كان معنا يسري بن كحلة مدرب طبعا التقدم الذي بصفة الدير. طبعا نبيل الكوكي يلتحق الآن بالمنصة الصحفية مكان جديد رجاء بالنسبة للصحفيين، وطبعا هذه الجديد على مستوى منصة خارج يعني بعيدة عن الملعب نوعا ما ستكون مخصصة للتصريحات ما بعد اللقاء. أيضا نبيل الكوكي في المباشر على مواجهة الإذاعة الوطنية التونسية في تصريح ما بعد مباراة، وذكر التقدم الرياضي بسقدير انتصر أمام نادي الصفاقسي بهدف مقابل صفر. ونبيل الكوكي مدرب السيسيس يتحدث عن هذه المباراة مع ما تحدث يسري بن كحلة في المباشر لحظات يكون إذا نبيل الكوكي مدرب السيسيس.
1: نذكر أيضا الخط مفتوح لمحمد نبهان. محمد إذا كان فما تصريحات نجم تطلب الكلمة في كل وقت.
13: طبعا في الانتظار بسال
1: في الانتظار نقعد مع خالد بوشيبة طبعا حتى نستمع إلى نبيل الكوكي في الندوة الصحفية ما بعد مباراة تقدم سقية الدير والنادي الصفاقسي. تفضل خالد.
14: شكرا لك. لحظات اذا نبيل الكوكي مع الصحفيين الحاضرين في طبعا المكان الخاص بتصريحات ما بعد المباراة. نبيل الكوكي لحظات وتنطلق المباراة بالنسبة لي طبعا في التصريحات ما بعد المباراة. هدف مقابل صفر هي التقدم أمام نادي رادي سيخ. لحظات فقط رجاء وتنطلق التصريحات بعد ما كان صباح يسري بن كحلة.
1: يبدو لي باش نرجعوا للتصريحات اذا كان ما فماش توا تصريحات يعني حينيه في بنقردان او في ملعب الطيب المهيري بصفاقس باش نرجعوا للتصريحات ما بعد موجز الساعه الخامسه. ما نعرفش محمد نبهان عندك حاجه في ملعب بنقردان؟ تفضل محمد.
13: عندي رجاء
1: تفضل.
13: شكرا رجاء الساحي لاعب الاتحاد الرياضي ببنقردان سحب الهدف الثاني هدف التفوق والانتصار. اولا مبروك الانتصار، ثم الانتصار هذا ولا اروع.
15: لا الحمد لله الانتصار جاء في وقته ولكن التعيين مش محسن هكا. الحمد لله دخلت عون صحابي مركيد بونتو ان شاء الله نحكم على روحنا اكثر وان شاء الله شيء خير وان شاء الله نشوف اتحاد بن قردان في المرات الاولى ان شاء الله.
13: ربما اللي نجد اتحاد بن قردان اليوم انا واصل بنفس الريتم من بدايه المباراه الى اخرها، والدليل على ذلك كما قلت هدف رائع في دقيقة 90-5.
15: صحيح أخذنا مجريات لعب كل بريسك ماتش كامل عنا لآخر دقيقة 90 قعدنا مركزين ووفقنا ربي بهدف 90 والحمد لله إن شاء الله.
1: شكرا لك محمد نبهان يعطيك الصحة. نسمع حتى شوية من نبيل الكوكي قبل ما نمشيو للموجز فات.
16: نبيل الكوكي من بعد ولكن بدون في البرنامج تام ما كناش تقريبا في احسن حالات، ما وصلناش برشا الكاج اوكي ما كناش عندنا جيد هذا، ولكن ضد فريق كيما هكا لازم نحن نلعبوا نحن نخلقوا فرص نحن نلعبوا. دوزيام ميتون عملنا شويه تعديلات، شفنا تقريبا دوزيام ميتون كامل تقريبا عن مدرب سيرسي، حاولنا على اليمين على اليسار دخلنا بون فما شويه بريسيبيتاسيون الاولاد اللي ما نجموش يرجعوا في الماتش لانه بتاتر اتجهوا بالهدف كيف كيف لما زاد تقريبا ما لعبناش حتى 15 دقيقة زي ما طبعا معناها تضييع الوقت، وهذا رسالة إن شاء الله للحكام معناها يحاولوا معناها في الفيفا والدنيا والعالم الكل يعملوا في حاجات باش يعطيوا أكثر وقت لعب في كل شوط. إذا كان نحن معناها زي ما تقريبا ما لعبناش كل شكل فوق نلعبوا 5 دقيقة تم نتيحة 5 دقيقة تم نتيحة، ولكن في الأخير دونك مالوريزمون نتأسفوا نعتبروا من الأنصار نتاعنا بالطبيعة، ولكن هذا ماني الماتش من مازال 21 ماتش في الشامبيونان مازلنا كبينا.
1: طبعا كان هذا نبيل الكوكي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. الساعة الخامسة موعد الموجز ثم نواصل المشوار في رياضة وأهداف.
17: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين ايديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
18: من 1938
17: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
19: أم البدايات
17: الإذاعة الوطنية التونسية.
18: أولى الإذاعات. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
20: تحية طيبة تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. يوم تحسيسي وطني بالوسط المدرسي بخطورة المخدرات وأهمية التوقي منها. في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية، الهلال الأحمر التونسي يطلق بداية من اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية. اللجنة الجهوية للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي بولاية منوبة تصادق على تمويل 15 مشروعاً فلاحياً في قطاعي تربية الأغنام والدواجن لفائدة منتفعات من عدد من المعتمديات بالجهة. اليوم اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. في العالم، أكثر من 12 سيارة إسعاف توجهت إلى مطار الرياض الدولي، حيث جرى إجلاء مسافرين من بعض أقسامه بعد سماع دوي انفجار قوي هناك اليوم، وشهود في المطار يؤكدون إصابة عدد كبير من الأشخاص. تواصل التصعيد العسكري في اليمن، والقوات الحكومية تعلن صد 3 هجمات للحوثيين وإسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات. مستوطنون إسرائيليون يختطفون 7 فلسطينيين في سلسلة اعتداءات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع تصاعد إرهاب المستوطنين بحق المزارعين خلال موسم قطف الزيتون. نهاية الموجز، في أمان الله.
18: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
17: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: وقت الشتا قلت الحد اللي صار لي ما صار اللي صار لي ما صار
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
1: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين
3: رياضة وأهداف نقل مباشر
4: بكرة وهدف التعادل
3: الثاني
5: تبدل الرسم التكتيكي ولنلعب 4-2-3-1
3: تصريحات
6: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة
3: رياضة وأهداف مع رجال مختار
7: مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف سعيدة جدا باستقبال سي محمد المساني مرحبا بك سي محمد من جديد معنا في التحليل الفني في رياضة وأهداف
8: مرحبا رجاء مرحبا بالخير الكل ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية
7: شكرا لك مرحبا بك سي محمد أكيد سأذكر بنتائج هذه الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الترجي كان فاز اليوم على الأولمبي الباجي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد فوز اتحاد بن قردان على النادي الإفريقي بهدفين مقابل هدف واحد وتقدم سقية الدائر فاز على نادي رياضي صفاقسي بهدف مقابل صفر ونادي رياضي البنزرتي تعادل مع الاتحاد الرياضي المونستيري صفر مقابل صفر تحية كبيرة برشا لكل زملائنا في مختلف الملاعب اليوم محمد نبهان في بن قردان خالد بوشيبة في ملعب طيب المهيري بصفاقس محمد الحبيب قويسم في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت ومهدي عبيد في ملعب حمادي العقربي برادس غدا أكيد سيكون الموعد مع الدفعة الثانية من لقاءات هذه الجولة إن شاء الله باش تتابعوها في رياضة وأهداف مع زميلي شهير الكافي وبقية زملاء في مختلف الملاعب الترجي الجرجيسي أمل حمسوسة نجم الساحلي نادي حمل الأنف ونجم المتلوي الملعب التونسي وشبيبة العمران يواجه مستقبل المرسى ترتيب على ضوء النتائج الحاصلة اليوم في انتظار اكتمال النصاب سواء بالنسبة للقاءات هذه الجولة وكذلك بقية اللقاءات المؤجلة إلى حد الآن الترجي الذي تونسي في الصدارة ب 12 نقطة يليه تقدم سقية الدائر ب 11 نقطة مع اتحاد بن قردان نفس الرصيد من النقاط المركز الرابع للنادي الإفريقي بتسع نقاط مع الاتحاد المونستيري بنفس الرصيد من النقاط النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي لكل فريق 8 نقاط ثم 7 نقاط في المركز الثامن لشبيبة العمران المركز التاسع للملعب التونسي مع النجم الرياضي الساحلي لكل فريق 4 نقاط ثم 3 نقاط للترجي الرياضي الجرجيسي ونجم المتلوي وفي المركز الثالث عشر الأولمبي الباجي بنقطتين ثم مستقبل المرسى وأمل حمصوصة لكل فريق نقطة واحدة والمركز السادس عشر والأخير لنادي حمام الأنف بصفر من النقاط هذا هو الترتيب الخاص ببطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد النتائج النهائية للدفعة الأولى من لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب أكيد بعد توقف طويل شوية بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى أكيد فسح المجال للمنتخب الوطني التونسي عودة النشاط لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ودائما العنوان الأبرز في مثل هذه الوضعيات سي محمد نقول وكأنها بطولة جديدة
8: صحيح اختي رجاء هي التوقف راهو يعتبر سلاح ذو حدين من ناحية لأنه نحن في بداية موسم ممكن فما مدربين ولا أندية ما عملتش التحضيرات كما يلزم ممكن فرصة لها باش تزيد تحضر الفريق وممكن فرصة لأنه دخول لاعبين جدد معناها وعملية
7: التأقلم
8: نتاعهم وخاصة الحضور على المستوى البدني واحد هذا من شيرة ثانية يعني ما تعرف النسق لما يمشي نسق 4 مباريات ومن بعد تجي القصة هذية نجم تكون ماهيش في مصلحة فرق اللي خذات مثلا نقولوا نحن مشيت عملت نتائج إيجابية وكما النادي الإفريقي مثال القصة يمكن ما كانتش في في في في الفايدة متاع النادي الإفريقي يعني هالتوقف هذية سلاح ذو حدين خاصة في بداية موسم ممكن يكون إيجابي على نوادي وممكن يكون سلبي على نوادي أخرين
7: لأنه الإصابات أيضا قد تؤثر سلبا على بعض النوادي بعد هذا التوقف
8: صحيح
7: غيابات.
8: شفنا برشا غيابات شفنا في مثال في النادي الإفريقي غيابات شفنا في معناها التوقف فيه مباريات ودية، توقف فيه لاعبين كانوا موجودين مع منتخب، معناها هذم الكل ينجموا يصيروا إصابات. وتعرف أنت اليوم كل في كل نادي بعد أربعة مباريات عنده ثوابت، باش يخسر عنصر ولا عنصرين يأثر على المستوى الفريق إجمالا.
7: ثم فرق كما قلنا تعدل الأوتار على مستوى الزاد البشري، على مستوى حتى الإطار الفني، تغييرات على مستوى المدربين شهدتها الفترة هذه لبعض الفرق. في المقابل بعض الفرق الأخرى تمسكت وحافظت على مدربها رغم النتائج السلبية، ونجم نقوله الاستئناف هذه للبطولة يعني تقريبا أسبوعين ستستأنف فيه البطولة، ثم سنعود للتوقف من جديد مع بداية شهر نوفمبر، ممكن تكون الفرصة الأخيرة لبعض الأسماء.
8: صحيح، هي كما قلت أنت مثال، نحن نقول هنا الترجي الرياضي التونسي استفاد من التوقف هذا، خاصة تعرفوا فما برشا لاعبين ما همش حاضرين على المستوى البدني، اللي هم لاعبين يعتبروا مفاتيح في الترجي الرياضي التونسي. كيف عدلت الأوتار على مستوى الإطار الفني، فرصة كانت للترجي الرياضي التونسي في التوقف هذا لتعديل الأوتار. معناها اليوم في الدفعة متاع اليوم، معناها الفرق اللي موجودة الكل براتيكمون ما صارش فيها تغيير في الإطار الفني، لأنه معناها مستوى الأربع مباريات اللي تعديه وما كانتش معناها مباريات سيئة، وكانت معناها الهيئات عطات معناها نقولوا نحن ثقة في الإطار الفني متاع، خاصة في الجولة هذه اللي تعدت.
7: مش نبدأ بالدربي، دربي مدينة صفاقس، لأنه بعد 31 سنة النادي الرياضي الصفاقسي يكون ضيف في ملعب الطيب المهيري بصفاقس اللي تعودنا هو يستضيف في ضيوفه يعني في هذا الملعب. دربي انتهى لصالح تقدم سقية الدائر اللي قاعد يقدم في نتائج إيجابية مع بداية هذا الموسم، صعد مؤخرا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، ويؤكد ذلك اليوم من خلال انتصاره على النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر.
8: شوف ممكن هذا دربي جديد اليوم في صفاقس، معناهم بعد الصعود متاع سقية الدائر الموسم الفارط، شفت الاستمرارية في الإطار الفني واستمرارية خاصة في اللاعبين والذكاء في اختيار اللاعبين، من خاصة من سقية الدائر من كهيئة المديرة ولا كالمدرب يسري بن كحلة اللي هو كفاءة، خلى استقرار على مستوى الفني، ومك تعرف حتى على المستوى المادي فما استقرار في سقية الدائر، هذا اللي ما يثمر كان على النتائج الإيجابية اللي قاعدين نشوفوا فيها من بداية الموسم. اليوم كما قالوا برشا ناس ما عادش مفاجأة سقية الدائر، سقية الدائر قاعد تثبت في روحها مع إطار فني كفء كما يسري بن كحلة، مباراة ممتازة جدا سقية الدائر، وعارفين ممكن حتى السي اس اس عارفين نادي صفاقسي انه سقية الدائر معناها لما تشوف الاحصائيات نتاعها تلقاها مسجلة اربع اهداف وقابلة هدف وحيد في اربع مباريات، يدل على حاجة، يدل على الانضباط التكتيكي وعلى البلوك كيب اللي مخدوم بالقدام من الإطار الفني هذا يسري بن كحلة والإخوان اللي موجودين معاه. رغم
7: لم يتأثر بتوقف البطولة يعني، لأنه تحدثنا ثم فرق تستفيد وفرق تتأثر سلبا، لكن تقدم سقية الدائر تقريبا، وبش نرجع من بعد قليل لاتحاد بن قردان، زاد زوز فرق اللي قدمت أداء جيد مع بداية الموسم وتواصل يعني بعد هذا التوقف.
8: صحيح، رجاء هذه دون لا كونتينيتي، معناها سقية الدائر معناها كملت كما كمل، معناها بدأت بعد التوقف كما كملت، كما قلت لك راهو الاستقرار عنده قيمة كبيرة، رغم أنه نشوفه معناها ديما نحكيه أنه الاستحواذ ولا امتلاك الكرة ما هوش انديس ولا عامل أنه يعطيك نتيجة مباراة. 72% استحواذ كرة للسي اس اس عفوا، ورغم ذلك معناها كان استحواذ سلبي، ما شفناش في الثلث الأخير، ما شفناش السي اس اس مست برشا سقية الدائر، لأنه سقية الدائر واقفة كما يلزم. سقية الدائر اليوم لما ناخذوا لاعبين معناها مقارنة لاعبين لاعب لاعب فرد قيمة فنية متاع اللاعبين متاع السي اس اس ممكن أعلى، لكن هذه الخبرة وهذا عامل، هذه كرة جماعية، الأسلوب اللي يعتمد عليه يسري بن كحلة كان التنظيم الدفاعي المحكم واستغلال المساحات اللي باش خلاها السي اس اس والترانزيسيون على المستوى الهجومي مع الكرات الثابته، والهدف كان عن كره ثابته، رغم انه السي اس اس خاصه السي اس اس الشوط الثاني كانت هي مستحوذه على الكره، لكن الوقوف اللي كان بالقدام تاع لاعبين سقيت الدائر حال دون تغيير النتيجه.
7: نبيل الكوكي سمعناه يعني كان متاثر جدا، لانه برشا انتقادات وجهت لنبيل الكوكي في ثلاثه مباريات الأولى مع النادي رادي الصفاقسي، والنتائج والمستوى يعني حتى على مستوى كأس الاتحاد الإفريقي. في تصريحه اليوم قال الشوط الأول ما دخلناش كما يجب، ممكن تقدم سقيط الدائر، ممكن الهدف خذاء وقت اللي جاتوا نقاط اللي مومون فور نقولوا احنا اللحظات القوية استغلها تقدم سقيط الدائر. قال الشوط الثاني وقت اللي حبينا نرجعوا ممكن تضيع الوقت، وهذا يعني سلاح من الأسلحة نعرفوه حتى في الأندية الإفريقية يعني باش يواجه النادي رياضي الصفاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي.
8: شوف من الأول أنا قلت لك راهو القيمة الفنية نتاع اللاعبين نتاع سي اس اس بصراحة في قيمة فنية عالية، يعني هنا سقيت الدير معناها عندها الأساليب الكل اللي باش نجم تخرج المباراة بعد ما سجلت الهدف لأن تحافظ على الهدف هذاك، كل أساليب مسموحة بالنسبة لها هي. اليوم الفرق من مثال كيما سي اس اس مطالبة أنها تفرض أكثر لعبها، مطالبة أنها تسجل في ظل هالظروف الكل، في ظل التكتل الدفاعي، في ظل هنا اليوم علاش نقوله نحن ولا نصنفه أحيانا فرق كبيرة وفرق فرق أقل حجم خاصة من ناحية الجودة متاع اللاعبين. اليوم سقيت الدير عرفت كيفاش تاخو 3 نقاط متاحة، لكن بصراحة الحاجة السلبية أنه الضغط الكبير اللي صاير على الإطار الفني في سي اس اس ما هوش في فايدة، لا في فايدة النادي الصفاقسي لا في فايدة الإطار الفني، لأنه اليوم الإطار الفني مازال كي جاء بأفكار جديدة، صحيح عنده لاعبين ممتازين لكن مازال نحكيه على المباراة الرابعة ولا الخامسة ضغط كبير، حتى لما يتسلط الضغط على المدرب معناها في تولي حتى العمل ما عادش مرتاح، والإطار الفني لما يشتغل في ظروف ماهيش باهية النتائج ما تنجمش تتبع، لكن لازم شوية صبر من جماهير سي اس اس. نعرف جماهير سي اس اس ديما متعطشة وتطلب بالنتائج، مع هذا سي ليجيتيم بالنسبة للجماهير نادي كبير كيما سي اس اس، لكن لازم شوية صبر لأنه أفكار ماهوش يكون فيكون، لازم شوية وقت ديما لأي مدرب باش يشتغل.
7: نعم، وأكيد خاصة وأنه نادي رياضي الصفاقسي على أبواب مباراة الذهاب بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي دورة ثانية، وسيتنقل خارج القواعد في مباراة الذهاب نهاية الأسبوع القادم إلى الكوت ديفوار. سي عماد الكيلاني مشكور جدا يقول لي وأنه صحيح الكلنا قلنا بعد 31 سنة نادي رياضي الصفاقسي ينزل ضيف في ملعب طيب الميري بصفاقس، لكن يقول لي لا مش صحيح بعد 4 سنوات. علاش؟ لأنه اتحاد بن قردان سبق له في جوان في البطولة جوان 2022 وأنه استضاف النادي رياضي الصفاقسي في ملعب طيب الميري مباراة اتحاد بن قردان. النادي رياضي الصفاقسي قال لي مباراة في جوان 2022 دارت في ملعب طيب الميري بصفاقس وفاز فيها النادي رياضي الصفاقسي على اتحاد بن قردان 0-1. شكرا ليك سي عماد، يعطيك الصحة على هذا التوضيح وهذه المعلومة، المعلومات هذه الدقيقة والصحيحة ما يجيبها كان سي عماد وما موجودة كان عند سي عماد الكيلاني، يعطيك الصحة سي عماد شكرا ليك. من مباراة صفاقس وطيب الميري بصفاقس إلى مباراة بن قردان، مباراة اتحاد بن قردان النادي الإفريقي، انتصار اتحاد بن قردان على النادي الإفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد تقريبا اللي كنا نحكيه عليه في تقدم سقيط الدير، نفس السيناريو في اتحاد بن قردان، بداية موسم جيدة رغم الظروف الصعبة اللي يمر بها فريق اتحاد بن قردان على عكس تقدم سقيط الدير، ممكن بدأ تحضيراته على بكري، الأمور الفنية واضحة، الأمور التسييرية واضحة، لكن اتحاد بن قردان الحقيقة الصائفة كانت صعبة جدا على الفريق على مستوى الأمور المالية على الأمور التسييرية الفنية، ومع ذلك بداية جيدة لاتحاد بن قردان ويثبت ذلك اليوم حتى بعد التوقف الدولي.
8: صحيح اتحاد بن قردان ديما عنده ريت رغم الظروف والمشاكل اللي موجودة في بن قردان، لكن حاجة الباهية اللي في بن قردان في أهالي بن قردان يتلموا الكل على الاتحاد متاعهم ويتلموا الكل على الفريق متاعهم ويلقاو ديما الحلول في الأخير، يلقاو الحلول ديما اتحاد بن قردان، حتى عملية انتقاء اللاعبين واللاعبين اللي بيشتخذهم ديما فما تاخو لاعبين بصراحة ممتازين، لما تشوف اللاعبين في السنوات الأخيرة الموجودين في اتحاد بن قردان لاعبين مستوى عالي فنيا وحتى على مستوى الخبرة، معناها لاعبين في فرق كبيرة. اليوم شفنا بن قردان كان معناها من بداية الموسم قاعد تعمل في مباريات كبيرة، قاعد تسجل فيه أهداف، قاعد تكون ند للفرق اللي تلعب لها. اليوم مباراة ممتازة جدا من فريقين بصراحة، على نحن قلنا بن قردين استفاد من التوقف نتاعه، ولا بن قردين كان على نفس الوتيرة اللي توقف كمل، لكن النادي الأفريقي على عكس هذايا فقد برشا لاعبين، خاصة الهداف نتاعه اللي هي قديدة. معناها خسر لاعب ممتاز جدا، لأنه ما تعرف اللاعب خاصة المهاجم اللي قاعد يسجل في كل مباراة مهم جدا،
7: يعطيك الحلول طبعا في مثل هذه المباراة.
8: هذا المهم نحكيه الثوابت، أحيانا فريق عنده الثوابت، من الثوابت نتاعه اليوم قديدة قاعد يسجل. خسارة كبيرة للنادي الأفريقي في المباراة هذه قدام اتحاد بن قردين، أنه يخسر كما قديدة. نرجع للمباراة، مباراة بصراحة كانت ممتازة جدا من الفريقين. بن قردين يعرف يلعب في الملعب نتاعه، معناها ملعب فيه ظروف صعيبة شوية، خاصة شفنا فما هواء كبير اليوم شفناه في المباراة.
7: حتى محمد نبهان قبل بداية المباراة قال ثم ريح قد تؤثر قوية. على نسق المباراة.
8: أي معناها رياح قوية، وخاصة تشوف المدرب معناها للأمانة لازم نعطيه حقه سفيان الحيدوسي، يعرف يتعامل مع المباريات هذه، ويعرف شنو منين يخرج من المباراة هذه. مباراة معناها في ميدان كيما هذه شفنا برشا ثنائيات، حتى لما شفنا الهدف الأول نتاع بن قردين شفناه على كرة ثابتة على تماس، وكيفاش رجعت كرة ثانية، يعرف أنه ومحضر الأشياء هذه، لأن المباريات هذه خاصة في بن قردين وفي المباريات من نوع هذه تتلعب على جزئيات، تتلعب على كرات ثانية، على ثنائيات. هذا اللي صار في المباراة هذه، على تحولات اللي استغلها خاصة في الهدف الثاني متاع بن قردين. رغم هذا الكل معناها النادي الافريقي شفناه وقت حط الكرة اللوطة عمل برشا خطر على اتحاد بن قردين، وحتى شفنا الهدف رغم انه كما قلنا فما رياح وفما الظروف متاع الملعب، رغم انه الهدف جمالية ممتازة جدا، الهدف متاع النادي الافريقي في خدمة فيه، فما فكر تشوف في الهدف متاع النادي الافريقي. نشوفوا حتى العدد متاع اللاعبين متواجدين في 18 في كل هجم النادي الافريقي، عدد كبير، يعني فما خدمة في النادي الافريقي. لكن ملعب صعيب مع إطار فني خاصة في اتحاد بن قردين يعرف يتصرف مع مباريات خاصة على أرضه، ديما نقطة قوة اتحاد بن قردين أرضها وجماهيرها، لأنه ظروف خاصة شوية. هذاك علاش اليوم مباراة ممتازة من الفريقين، وفي الأخير بن قردين أكثر واقعية ممكن، خاصة مع التعامل ومع الميدان ومع الرياح، اللي فاز بالمباراة 3 نقاط ممتازة جدا لبن قردين.
7: بعض التعليق يعني لأحباء النادي الإفريقي يعني نقرأ فيها، لأنه النادي الإفريقي في 3 جولات الأولى لم يقبل أهداف، حافظ على نظافة شباك، ولكن اليوم يقبل هدفين، والكل تقريبا يلوم على خط الدفاع. اليوم فما هشاشة على مستوى وسط دفاع النادي الإفريقي.
8: صحيح، اليوم من بداية الشوط الأول شفنا فما شوية ما فماش تفاهم ما بين سامبارا والمدافع الأيسر متاع النادي الأفريقي. حتى شفنا في أوقات في شرب الماء عيت لهم ماهر الكنزاري وقعد يحكي معاهم، لأنه الاتحاد بن قردين عمل لهم خطر عن طريق الجزائري اللي على الطرف اللي يجي على طرف اليمين، معناها من الشيرة اللي صار من النادي الأفريقي عمل لها خطر كبير. شفنا فماش تناسق ما بين الديول اللي في اللاكس متاع النادي الأفريقي اليوم، شفنا فما شوية مشاكل، حتى فما فرصة جات ضربت على القائم في الشوط الأول، فما شوية مشاكل على مستوى الدفاعي ما شفناهاش في بداية الدوري. معناها وهذاك علاش النادي الافريقي من معناها اول 2 اهداف يقبلهم النادي الافريقي اليوم بعد الرابع مباراة للنادي الافريقي يقبل 2 اهداف. هذا معناها يدل الي انه فما عدم تفاهم ما بين لي دو زاكسيو اللي موجودين اليوم في النادي الافريقي. علاش ممكن ما نعرفش علاش، ممكن لعبوا مع ما لعبوش مع بعضهم، عندهم مدة في الدفاع، لكن من بداية الشوط الاول شفنا عدم التفاهم ولا التناغم ما بين لي دو زاكسيو، خاصة مع الجزائري اللي عمل القلق برشا للخط الخلفي، خاصة من شيرة اللي صار متاع النادي الافريقي.
7: نجم نقوله بروفا جدية للنادي الافريقي قبل مباراة هامة جدا، مباراة الذهاب بالنسبة للدورة الثانية لدوري أبطال إفريقيا السبت القادم في لوبومباتشي أمام تي بي مازامبي الكونغولي. برشا حاجات الماهر الكنزاري لتعديلها قبل مباراة تي بي مازامبي.
8: صحيح هي بروفة ممتازة للنادي الافريقي، لكن النادي الافريقي ممكن يحبذ انه يمشي بنتيجة ايجابية
7: للمعنويات،
8: حتى خاصة على المعنويات، لانه تعرف المباراة الجاية ديما المعنويات مهمة جدا. لكن ما هذا ما يعنيش انه كانزاري باش يستفيد من المباراة هذه. كما قلنا في البداية، الاشكالية اللي صارت ما بين عبد الحق وسامبارا في في في في قلب الدفاع هي اللي خلقت شوية مشاكل مع الجزائري، هو اللي خلق لهم مشاكل. نتصور انه ماهر كانزاري باش يخدم على الاشياء هذه، على خاصة حتى في على وسط الميدان، على عملية ضغط على الكرة اكثر في مباراة تي بي مازيمبي، لان كل مباراة عند حقيقتها مباراة افريقية، حتى الروح والمعنويات باش تكون اعلى والتركيز باش يكون اعلى في مباراة هذه. ان شاء الله يعدل، عنده الوقت ماهر كانزاري باش يعدل اوتار المباراة تي بي مازيمبي.
7: أكيد نواصل المشوار إن شاء الله بعد قليل في رياضة وأهداف، استراحة غنائية نغم، ثم نواصل المشوار مع زوز مباريات المتبقية في قراءة فنية للمدرب محمد التلمساني لمباراة الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي ومباراة النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري.

مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف. نواصل مع هذا الجزء الأخير الذي ينتهي إن شاء الله مع السادسة مساء في رياضة وأهداف. تحدثنا عن مباراة الدربي بدربي مدينة صفاقس ما بين تقدم سقية الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي التي انتهت بفوز تقدم سقية الدائر بهدف مقابل صفر، هدف محمد علي العمري، وكذلك مباراة اتحاد بن قردان النادي الإفريقي وفوز اتحاد بن قردان على النادي الإفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد، ثنائية أوبا في دقيقة 17 ثم وائل الصالح في دقيقة 90+6 للاتحاد بن قردان، وأسامة شريمي كان أمضى هدف النادي الإفريقي في دقيقة 23. الحديث الآن سيكون عن مباراة ملعب رادس التي جمعت الترجي الرياضي التونسي بالأولمبي الباجي وانتهت بفوز الترجي ب3 أهداف مقابل هدف واحد في هذه المباراة، ثلاثية

0: كاملة لحازم المستوري في الدقائق 12:13 والدقيقة 48 بالنسبة لحازم المستوري، وهدف حمزة المبروك في الدقيقة 59 للأولمبي الباجي. حازم المستوري تقريبا قبل ما نحكيه على الترجي، لأنه الترجي أكيد كما قلنا من المستفيدين من هذا التوقف الدولي، حازم المستوري تقريبا أيضا من اللاعبين اللي استفادوا برشا، وننتظر عودة مهاجم يعني من الطراز الكبير. عندنا برشا هكا ما شفناش يعني الثلاثية هذه والأهداف من لاعب ومهاجم تونسي في البطولة التونسية، ما عدا فراس شوات ممكن الموسم الفارط، نتحدث عن فراس شوات مع النادي الإفريقي وصادق قديدة اللي سيكون منافس كبير لحازم المستوري في هذا الموسم.
1: صحيح اليوم المهاجم نحن في تونس عندنا شح في المركز هذا، خاصة رقم 9 اللي سجل، معناها اليوم كنشوفوا في الترجي الرياضي التونسي نقاو المستوري نقاو في النادي الإفريقي قديدة، هذه حاجة إيجابية تعطي شوية تنافس على
0: ممكن في الترجي النقطة التي كانت غايبة على الترجي في السنوات الأخيرة في البطولة وكذلك في تشامبيونز ليج. المهاجمين موجودين لكن ممكن النجاعة الهجومية كان يساهم فيها أكثر ممكن يوسف البلايلي، أسماء أخرى يانساس في السابق، لاعبي الوسط. المهاجمين ديما في الترجي يعني ما ثماش مهاجمين اللي نلقاوهم هدافين دائما في كل مباراة وبهذا العدد من الأهداف.
1: صحيح ديما المنظومة الهجومية لازمها اللمسة الأخيرة ولا اللي باش يسجل هدف هي ديما ناقصة، خاصة تو مثال نحكيو على الترجي الرياضي التونسي ديما قاعدة المنظومة الهجومية متكاملة يقعد ناقصها كل مهاجم اللي باش يحط الكرة في الفيلي في آخر لحظة، التمركز نتاعو الفلير نتاع اللاعب نعرفه اليوم معناها ما تعرفش قد قيمة المهاجم لما يمس الشبكة في برشا مباريات وخاصة لما يسجل ثلاثية، حاجة إيجابية. المستوري قاعد في بروغريسيون، ممكن حتى استفاد من الخروج نتاعو على مستوى الاحتراف، ممكن استفاد وشوفوا قاعد في بروغريسيون باهية، لأنه المهاجم اليوم رقم 9 المهاجم لازم حتى يلعب لقدي لازم يسجل، ممكن حتى نفسانيا اللي كيسجل راهو يعطيه دافع معنوي كبير. شفنا الشوات نحن كي جاي من من من من, من, من الإتوال ورجع للإتوال، رجع بكل الأهداف اللي سجلها، وشفنا الباركور اللي كمل به شوات. نفس الشيء اليوم مستوري قاعد يعمل في مباريات باهية وقاعد يسجل حتى مع المنتخب سجل قديدة كيف هذا حاجة إيجابية للكرة التونسية اللي بيعطينا حلول على مستوى المهاجم ولا رقم 9 اللي هو اليوم وليت عملة نادرة في الكرة.
0: ثلاثية طبعا لحازم المستوري تعطي الانتصار للترجي. هل يعني سي محمد المساني شفت حاجة تغيرت اليوم في الترجي طبعا مقارنة ما بين حقبة ريجي كامب والمدرب الإسباني الجديد طبعا اللي ما عندوش برشا مع الترجي فنيا، ثم حاجة تبدلت تغيرت في الترجي؟
1: شوف معناها فنيا للأمانة ما نجموش نحكم على مدرب عنده 4 ولا 5 تمارين، هذه حاجة بصراحة ما نجموش نحكيو فيها، لكن استفاد الترجي الرياضي التونسي كما قلنا في البداية راهو استفاد من التوقف الدولي هذا، خاصة على مسألة الجاهزية متاع اللاعبين. نعرفوا
0: ريبيرو
1: فما ريبيرو جاء متأخر وفما البلايلي معناها ما بداش تحضيرات كما يلزم، زوز اللاعبين هذوما ممكن استفادوا على المستوى البدني ومستوى خاصة كفريق كامل كمنظومة متاع فريق كامل استفادت على المستوى البدني. قعد الأفكار متاع المدرب الجديد فرانكو ما نجموش نحكمه على 4 مباريات، لكن هي في المباريات الكل اللي حتى في الحقبة القديمة متاع المدرب الروماني كانت على المستوى الهجومي الترجي الرياضي التونسي كان يعمل في امتلاك كرة ويعمل في معناه يخلق فرص
0: لكن
1: شنو هي الإشكالية كانت معاه هو أنه يقبل أهداف
0: وإلا
1: اليوم قبل الهدف، لكن اليوم بصراحة الترجي الرياضي التونسي تخل بكل قواه في خاصة على مستوى الهجومي، تخل على المستوى الهجومي مراهو تخل اليوم بريبيرو كصانع لاعب 10، الفراج على اليمين وبليلي على اليسار والمستوري معناها 4 لاعبين في الخط الأمامي معناها عندهم نفس هجومي كبير برشا، يعني عملوا ضغط كبير على بداية المباراة على الأولمبي الباجي
0: الأولمبي الباجي اللي دخل يعني لعب بالهجوم صحيح هجمات مرتدة، لكن كما استمعنا لنصيف البيوي في التصريح قال يعني ممكن الفريق كان يلوج على نقطة تعادل لربما كان نتيجة إيجابية بالنسبة لي هو في تحول صعب، لكن الفريق أيضا لعب الهجوم ولعب الكرة وشاهدناه يعني في بعض الفرص.
1: شوف اليوم معناها نعرف الظروف نتاع الأولمبي البيجي يعني شفت الأربع أيام والخمس أيام التالي كما نسمع الناس كل اللي فالناس ماش قاعدة تتمرن، يعني صعيب اليوم معناها باش يجي في مباراة كيما نادية في حجم الترجي الرياضي التونسي والتطلعات نتاع الناس كل تستنى في الترجي الرياضي التونسي، فما ضغط مسلط كبير على اللاعبين على الإطار الفني على الهيئة المديرة نتاع الترجي الرياضي التونسي، شفنا تركيز عالي كبير برشا في المقابل الأولمبي البيجي الإطار الفني شنو باش يعمل في ظل الظروف اللي تعدى بها في التحذيرات الكل، شوف التحذيرات نتاع الترجي الرياضي التونسي كيفاش كان.
0: زاد البشري اللي عند الترجي مقابله مش فقط شح على مستوى الزاد البشري الأولمبي البيجي، وأيضا في بعض الأحيان حصص تدريبية تدور ب 14 لاعب ب 15 لاعب، وهذا صرح به حتى المدرب نصيف البيوم.
1: اليوم قلنا الترجي الرياضي التونسي استفاد على مستوى التوقف الدولي، استفاد في تحضير اللاعبين في دخول اللاعبين وفي التحضيرات وفي حتى لو صارت قطيعة ما بين المدرب الروماني وجاء مدرب إسباني، شفنا كالباساسيون شفنا الناس تتمرن شفنا تحضيرات حتى ما حضرش المدرب الاسباني كانت عنده ظروف وكان تنقل الترجي الرياضي التونسي وحضر كما يلزم للمباراه نتاعو، في المقابل الاولمبي البيجي في الظروف نتاعو والمشاكل نتاعو عاش معناها فتره نتاع توقف الدولي في مشاكل كبيره، ممكن في الفتره هذيك كانوا يتمنوا ان تكون فما دوري افضل من التوقف اللي صار لهم، في التوقف هذا ما حضروش مليح، وكره القدم راهو ما تحضرش ما تلقاش ما تنجمش اليوم خلينا نكونوا واضحين معناها الفرص ماهيش متكافئه، اش معناها الفرص مش متكافئه؟ اليوم تشوف الرصيد البشري نتاع الترجي الرياضي التونسي بصراحه الاولمبي البيجي الرصيد البشري والقيمه نتاع اللاعبين مش كيف صحيح، اليوم كل فريق عنده امكانيات، لكن الامكانيات اللي موجوده في الاولمبي البيجي الترجي الرياضي التونسي بعيده برشا مع التحذير معناها ما كانش كيما يلزم الإطار الفني شنو مطلوب منه الإطار الفني اليوم شو مطلوب منه لما يلقى ترسنا اليوم كيما اللي موجودة في الترجي الرياضي التونسي بصراحة، رغم هذا ما نجم تلوم عليه حتى شيء المدرب نصيف البياوي ومع الإطار الفني لازمهم يخدموا قاعدين يخدموا فما حاجات إيجابية أنك تقبل زاد أشوف أمن زاد الحظ زاد لما تقبل هدف في دقيقة اثنين راهو كل شيء يتيح في الماء كمدرب يعني معناها ظروف قاسية يعيش فيها الأولمبي البيجي، لازم الأولمبي البيجي راهو فما لاعبين ممتازين باش نقول ممكن يفهموها بطريقة أخرى، الأولمبي البيجي مش هذه مباريات متاع الأولمبي البيجي، فما قام نتاع ولا نتاع مباريات ولا نتاع نوادي اللي نجم الاولمبي
0: المنافسين المباشرين
1: نجم الاولمبي البيجي ياخذ منهم نقاط هذا صحيح، هو في كل مباراه كل مدرب راهو لما يدخل مباراه ما يهموش المنافس، لكن فما واقع فما حقيقه مع الترسنا نتاع الترجي الرياضي التونسي في اللاعبين وفي في الكاليتي، في المقابل تشوف التحذيرات نتاع الاولمبي البيجي اللي نسمعوا في ناس ما تمرنش نسمعوا في ناس عندها مشاكل على المستوى المادي في تنقلاتها في يعني مشاكل بالجملة ما نجمش تلوم اليوم فيهم المدرب، فما حاجات إيجابية في في في الأولمبي البيجي يحاولوا يبنيوا عليها، وعندهم مباريات كما قلت أنت المنافس المباشرين نتاعهم لازمهم ياخذوا النقاط من المباريات هذية ويخدموا على رواحهم، لأن اليوم شفنا ترجي الرياضي التونسي راهو نزل بكل ثقل نتاعه.
0: نعم انتصار الترجي اللي تحدثنا عليه منذ قليل مع النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الإفريقي مغامرة إفريقية، الترجي يدخل من الدورة الثانية لأنه في الدورة الأول كان معفى، المنافس اسمه سويحل الليبي فريق هو الآخر دعم صفوفه بعناصر على مستوى عالي جدا غير اللي موجود منذ الموسم الفارط، أسماء جديدة أسماء من الطراز العالي، مباراة منتظرة ما بين سويحل الليبي والترجي يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 6 مساء في مصراتة، أكيد انتصار اليوم الترجي والأداء اللي قدمه الترجي يخلي المعنويات مرتفعة قبل مباراة سويحلي الليبي، لكن نرجع النقطة وأنه الترجي حتى اليوم قبل هدف
1: صحيح ديما النتائج الإيجابية راهي تعطي دافع معنوي كبير، وانت تصلح كمدرب ولا كإطار فني وقت اللي انت رابح ديما أفضل، الأجواء تكون أحسن وتكون خير. مع العلم أن المدرب معناها أول مباراة رسمية ليه مع الترجي الرياضي التونسي يبدأ بانتصار وبثلاثية، حتى في طريقة اللعب ولا في في في في, في الفيزيونومي نتاع الماتش كان مباراة ممتازة للترجي الرياضي التونسي على كامل الأصعدة. اليوم شفنا دراجر مثال بدا يرجع للمستوى اللي شفناه، ممكن حاجة من الحاجات اللي رجع على المستوى البدني في فترة التوقف. يعني الترجي الرياضي التونسي قاعد يسترجع في الثوابت نتاعه، قاعد يقدم مع نتائج إيجابية خاصة في المباراة هذه، باش تعطيه دفعة معنوية ممتازة جدا للمباراة الإفريقية اللي هي مباراة مهمة جدا، مباراة راهي ماهيشي سهلة لأن تلعب في.
0: ولهنا باش نرجع للدراجر، لأنه نقطة مهمة برشا تحدثنا عليها، الإصابات اللي تأثر على مستوى الفريق. الترجي يظهر لي إخذاء الدروس من المواسم الفارطة، يعني لما يغيب لاعب، إصابة مروان الصحراء وإصابة محمد بن علي، أسماء أخرى غايبة اليوم بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، الترجي يعني يلقى الحلول حتى في ظل هذه الغيابات. ما يقعدش الترجي يلوج على الحلول أو رهين اسم واحد كما كان في المواسم الفارطة. يبدو لي إخذاء درس الترجي على مستوى النقطة هذه.
1: هو بصفة عامة رجيرة هو النوادي الكبيرة اللي مع كبيرة، يعني كبيرة بجماهيرها ولا كبيرة بألقابها ولا كبيرة بالتنقلات متاعها على المستوى القاري، كترجي الرياضي التونسي، النادي الصفاقسي، النادي الإفريقي، الملعب التونسي،
0: ترجي
1: الجرجيسي، النوادي هذه الكل معناها لازم يكون عنده رصيد بشري ممتاز جدا وموجود، لأنه هذا موسم طويل والإصابات موجودة والأوراق صفر موجودة والأوراق حمر موجودة،
0: يعني على مستوى يعني المسابقات الوطنية والقارية.
1: بالطبع إذا لازم يكون عندك البديل، لأنه ما موش خل النوادي هذه الكبيرة ما تقفش على لاعب ولا على اثنين وقت اللي يكون فما غيابات يكون فما البديل حاضر وجاهز في كل وقت.
0: نعم، بالنسبة طبعا هذايا بالنسبة لمباراة الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي، المباراة الوحيدة اللي كما قال محمد الحبيب قويسم في التعليق على المباراة في 15 أكتوبر ببنزرت، مباراة الفرص المهدورة بين الفريقين تقريبا، قال ممكن المباراة هذه فيها فرص أكثر من بقية المباريات، لكن صفر مقابل صفر، غابت الأهداف في مثل في هذه المباراة.
1: شوف نحن كنا متوقعين في المباراة هذه أنه فيها أهداف، علاش؟ لأنه اثنين فرق النادي البنزرتي ولا الاتحاد المنستيري من أكثر النوادي اللي تخلق فرص، حتى على مستوى التهديف تلقى الاتحاد المنستيري مسجل 7 أهداف، يعني نسبة الفرص اللي قاعد يعمل فيها الاتحاد المنستيري كبيرة. كيف سيابي قاعد في كل مباراة براتيكمون سيابي قاعد يسجل، أول مباراة يظهر لي سيابي اللي ما سجلتش، معناها أن كيف الاتحاد المنستيري المباريات الأخيرة الكل قاعد يسجل. مباراة خاصة الشوط الأول كان فيه نسق وريتم عالي برشا، كانت كلها تحولات، فما برشا فرص ضايعة كما قلت، لكن الشوط الثاني انخفض المستوى، ولا كل فريق ولا كل مدرب يحب يحافظ على النتيجة ويلوج على الكرات الثابتة. لكن المباراة الوحيدة اللي خرجت أصفار في الدفعة هذه، ممكن الهدف ولا النقطة تخدم أكثر الاتحاد المنستيري بأنه المنستير تلعب خارج ميدانها. ممكن السيابي كانت عندها فرصة أنها باش تاخذ 3 نقاط وتعمل البداية اللي هي بداية ممتازة جدا للسيابي. راهو صحيح اليوم السيابي عملت نقطة في ميدانها، لكن عملت راهي بداية ممتازة. ممكن كان نرجعوا بالسنوات التالي ما نلقاوش البداية ذي اللي عملتها السيابي. اليوم السيابي عندها 8 نقاط، 8 نقاط معناها في 5 جولات، بداية ممتازة للسيابي. قاعد اللي طرف فني يخدم كما سمعناه قبيله في الديسكور نتاعو، قاعد يخدم
0: محمد عزيزي،
1: قاعد يخدم في خدمه باهيه
0: ومن افضل البدايات في المواسم الاخيره
1: لنادي الرياضي البنزرت. 8 نقاط في 5 مباريات، كان نرجعوا للمواسم الفارطه نقاو سيابي ممكن في 5 مباريات ما عندهاش العدد نتاع النقاط هذيا. كيف الاتحاد المنستيري قاعد يجمع في النقاط، اليوم 9 نقاط الاتحاد المنستيري. يعني النوادي هذيا كما قلت لك انا في الاخير أكثر شيء هو الهدف نتاعها أنها تجمع نقاط. اليوم منستير ممكن أكبر مستفيد أكثر من سيابي، أخذ نقطة من سيابي، نعرفوا تنقل البنزرت ما هو سهل.
0: نعم، إصابة بوعصيدة أكيد أثرت على خط الهجوم بالنسبة للفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. إن شاء الله لباس، وسمعنا طبعا أكيد المرافق متاع الفريق مع محمد الحبيب قويسم في التصريحات ما بعد المباراة، قال لباس والحمد لله، وثم فحوصات إضافية لي هو للاعب آخر بعد العودة إلى المنستير. أثرت إصابة أحمد بوعسيدة لأنه من الأسماء اللي كما حكينا على قديدة، حكينا على حازم المستوري، من الأسماء المنتظرة.
1: وبعصيدة قبل التوقف الدولي بدأ معناها بدأ يماركي، وبدأ معناها نقوله نحن يمس الشبكة، ومك تعرف كما حكينا المهاجم لما يسجل معناها تعطيه أكثر دافع، خليله أكثر على مستوى النفسي يبدأ مرتاح يولي. وهذا شن حبه نحن اليوم بعصيدة، نذكره الموسم الفارط كمل الموسم ممتاز جدا، يعني لاعب ممتاز جدا كان في الترجي الرياضي التونسي، ممكن ما وتتوش الفرصة، لكن لاعب ممتاز جدا يلعب ساق اليسار، تسعة استاسيون اللي نحن نلوجوا عليه. ان شاء الله ان شاء الله الاصابه سمعت انه غرز، ان شاء الله الاصابه تكون خفيفه، لكن لاعب مهم في الاتحاد المنستيري، ومن الثواب نتاع الاتحاد المنستيري لما خرج بالطبع الاتحاد المنستيري ولا المدرب ولا الاطار الفني نتاع الاتحاد المنستيري خسر اللاعب ذاك في المكان ذاك في الوقت ذاك.
0: نعم، بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي باش نرجع النقطة تحدث عليها المدرب محمد عزيز على مستوى خط الدفاع، تحدث عن ثاني أحسن خط دفاع مع الترجي الرياضي التونسي، وهو ما يحسب لفريق النادي الرياضي البنزرتي.
1: بالطبع اليوم في 5 مباريات راهو قابل 3 أهداف السيابي، يعني معناها 3 أهداف في 5 مباريات تعتبر حصيلة ممتازة جدا للدفاع. تعرفوا الفرق اللي تعمل يونسيس ديفنسيف باهية ودفاع باهي، معناها هي منظومة كاملة، راهو مش مطلوب من مدافعين والحارس بس، لكن منظومة كاملة، منظومة دفاعية ممتازة جدا. ذاك علاش كي نحكي وديما على الأهداف والاستقبال الأهداف، راهو ماهوش المتسبب الرئيسي الحارس وإلا الدفاع، هي منظومة كاملة دفاعية. اليوم منظومة كاملة دفاعية متاع سي بي ممتازة جدا، وبالأرقام قابل في 5 مباريات 3 أهداف، حاجة إيجابية جدا. صحيح موسم سجل برشا، مسجل 3 أهداف، لكن تحسب للإطار الفني وعزيز أنه قاعد يقوم بعمل كبير. تقعد الجودة بعد متاع الأهداف والعصفور النادر اللي نحكيه عليه، اللي هو المهاجم اللي بيشي يكمل لك المنظومة متاعك بالتسجيل الأهداف.
0: نعم، ثم نقطة عادة ما كنا نتحدث عنها إن شاء الله نتجاوزوها يعني في قادم المباريات والاستحقاقات، وإن شاء الله القادم أفضل على مستوى الملاعب وأرضية الملاعب خاصة بعد العودة هذه والتوقف. مريناش تشكيات من أرضية الملاعب اليوم في مختلف المباريات، بل بالعكس ثم جديد على مستوى ملعب الطيب الميري بصفاقس اللي إن شاء الله يكون جاهز ومؤهل إفريقيا لاحتضان مباراة منتخبنا الوطني التونسي أمام المنتخب الليبي، ومباريات الترجي الرياضي الجرجيسي ونادي الرياضي صفاقس اللي هام جدا أنه يكونوا إن شاء الله يترشحوا لدوري المجموعات، هذا الأهم، وهام جدا زاد وجودهم في وسط جماهيرهم وقراب من جماهيرهم.
1: صحيح اليوم نحكي ونحن على باش نحسنوا كرة القدم ولا باش تتحسن كرة القدم التونسية، راهو من العناصر، هي عدة عناصر، من العناصر هي الملاعب. اليوم الملاعب مهمة جدا للأمانة، لحد الآن على البنية التحتية خاصة الملاعب نتاعنا تعبة شوية، معناها مقارنة بالجيران اللي بحذانا. اليوم معناها إن شاء الله يا ربي نتمناو أنه الأربع نوادي نتاعنا على المستوى الإفريقي يترشحوا، كان يترشحوا ويكون عندنا ملعب واحد باش تكون الطامة الكبرى، باش تكون مشكلة، لأنه ما نعرفوش، لأنه ما تعرف 4 مباريات كيفاش باش تبرمج من الكاف، صعيب ياسر. نحن على أمل أنه على الأقل يكون ملعب طيب المهيري يكون مؤهل، وإن شاء الله حسب ما سمعنا من الأصداء أنه فما حاجات جديدة في ملعب طيب المهيري،
0: فما أشغال وفما تحسينات واستجابة لطلبات الاتحاد الإفريقي، واللجنة بتاع الاتحاد الإفريقي كانت زارت الملعب، وإن شاء الله البوادر إيجابية إن شاء الله من أجل تأهيل هذا الملعب لاحتضان هذه المباريات.
1: شوف، هي طموح التوانس الكل ولا طموح الكرة التونسية أنه ماهوش 2 ملاعب غير كافي، راهو يرجعها 2 ملاعب، راهو نحكيه على تطوير كرة ولا تحسين كرة ب2 ملاعب، نحكيه على 2 ملاعب اليوم،
0: راهو
1: وخرنا برشا، خاطر كان نشوف الجيران الناس مش نسمي لسامي، عندها فما المغرب مثالش، المغرب عندها 16 ملعب مهيئ أومولوجي بار الكاف، 16 ملعب، الجزائر عندها 7 ملاعب، هذوما كيقول لك ملاعب معناها تستجيب لكل الشروط للكاف انها تنجم تشارك بهم. بحذان ليبيا كيف كيف 3-4 ملاعب معناها مهيئه. يعني اليوم ما عادش طموحنا ولا 2 ملاعب شويه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل يكون ملعب الملعب الاولمبي بالمنزه حاضر. ان شاء الله يكون
0: إن شاء الله.
1: معناها ملعب مستير حاضر
0: ملعب
1: كيف
0: سوسة.
1: كيف ملعب سوسه هذوما اللي كما قلت تحسين كره القدم راهو فيها عده عناصر من اهم العناصر ان البنيه التحتيه ان شاء الله تكون على ذمه الكره التونسيه.
0: شكرا لك سي محمد المساني، يعطيك الصحه على كل هذه الاضافات على مستوى التحليل الفني لهذه المباريات الدفعه الاولى من لقاءات الجوله الخامسه لمرحله الذهاب، وغدا باش يكون الموعد مع الدفعه الثانيه من لقاءات هذه الجوله. ترجي الجرجيسي امل حمد سوسه، نجم الساحلي نادي حمل الانف، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران يواجه مستقبل المرسى. نتوقف الان لرفع اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: رياضة وأهداف.
3: مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف. تقريبا ثلاثة دقائق ما زالت في عمر هذا العدد من رياضة وأهداف، باش نتحدث عن مباريات الرابطة المحترفة الثانية. نعطيكم النتائج النهائية بالنسبة للدفعة الأولى من لقاءات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى. مستقبل سليمان كان انهزم من جرين الرياضي 3-2. التعادل السلبي 0-0 في مباراة نجم الخلادي وسكك الحديد الصفاقسي. فوز الملعب السوسي على بعث بوحجلة 3-0. التعادل الإيجابي 2-2 في مباراة مكارم المهدية وهلال مساكن. وفوز خارج القواعد لهلال الشاب على حساب مستقبل جابس ب2-1، في حين في المجموعة الثانية مباراة وحيدة دارت اليوم، انتصر من خلالها النادي القربي على حساب هلال أرديف ب2-0. بقية مباريات هذه المجموعة تدور يوم الغد. هذا على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الثانية. في الرياضات الفردية اليوم في ملتقى أوبن ليزالب للسباحة في فرنسا، مسبح 25 متر، 3 ميداليات لبن عباس في هذا الملتقى الدولي. محمد ياسين بن عباس قام بتتويج بالميدالية البرونزية لسباق 400 متر سباحة حرة، هي 3 ميداليات تونس في هذا الملتقى. 400 متر سباحة حرة قطع المسافة في 3:51.3 بالنسبة لبن عباس. وبالنسبة لأحمد الحفناوي اللي شارك أيضا في منافسات 400 متر سباحة حرة، حقق الميدالية الذهبية في 3:43.9. إن شاء الله بداية جديدة لأحمد الحفناوي، إن شاء الله عودة لمنصة التتويج لأحمد الحفناوي من خلال هذا الملتقى. نذكر ميدالية ذهبية في مسبح 25 متر في سباق 400 متر مقابل ميدالية برونزية لمحمد ياسين بن عباس. نبقى مع التتويجات على مستوى الرياضات الفردية. في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال الأصغر، يحيى الطالب تألق في وزن أقل من 70 كيلوغرام أصغر وحقق 3 ميداليات فضية. فضية حركة الخطف محققا رفع ب100 كيلوغرام، فضية حركة النتر برفع 128 كيلوغرام، وفضية المجموع ب228 كيلوغرام. برافو ليحيى الطالب، إن شاء الله على مزيد من التألق والميداليات في مختلف المسابقات العالمية والإفريقية للرياضات الفردية، لنوصلوا بها لختام هذا الموعد من رياضة وهداف. رياضة وهداف ومواعيدنا الرياضية تتواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية إن شاء الله غدا من خلال رياضة وأهداف من ماضي ساعتين للستة مع شهير الكافي وبقية الزملاء في مختلف الملاعب لمتابعة الدفعة الثانية من لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. أجمل التحايا لكل الزملاء. فاتن حسني على مستوى تأمين هذا اللقاء تقنيا، لسعد شبيل في القاعة الفنية، وكذلك حمدي الورغي على مستوى التنسيق لمختلف فقرات رياضة وأهداف، وعمار جبالي في الإخراج الرقمي والتلفزي رياضة وأهداف. أجمل تحياتي، إلى اللقاء، تصبحون على خير.
4: الدكتور حكيم.
5: يوم 10 أكتوبر هو يوم الصحة النفسية. الصحة النفسية تتركز على 3 مقومات: التغذية المتوازنة اللي فيها من كل شيء شوية، وخاصة الخضرة والغلة والحوت الأزرق كما السردينة. مع التغذية فما النشاط البدني بالأخص في الهواء الطلق. وأخيرا نحاول نبعد عن التشنجات والستريس، وكل ما تجي حاجة تقلقنا نحاول نبدل ساعة بساعة أخرى.
4: الدكتور حكيم.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة. الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.
7: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
8: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
7: صفوة
9: بلا جوا حبيب، هي امك ديري لي بلا جوا حبيب.
7: يوسف التميمي،
10: عمي المعروف يا سلمى، عمي المعروف عمي المعروف يا سلمى.
7: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
11: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
11: متعة الاستماع.
12: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
13: وفي عناوينها: حملة وطنية للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تتواصل طيلة السنة الدراسية. اليوم اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. دوليا 8 شهداء في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونظمت وزارة التربية اليوم يوما وطنيا تحسيسيا بشراكة مع عدة وزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، لتكون بداية لحملة وطنية للتوعية بخطورة هذه الآفة. الحملة ستتواصل طيلة السنة الدراسية وفق رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس واحد سليم السحيري.
14: انطلاق خطة لوزارة التربية مشتركة مع 12 وزارة للتوقي من خطورة المخدرات والظواهر المستجدة بالوسط المدرسي وفي المؤسسات التربوية. عندنا مشاكل كبيرة ياسر في المؤسسات التربوية وفي المحيط متاعها من ناحية المخدرات، من ناحية العنف. الرؤية انه فما خطة للتوقي من هذه ورصده ومقاومته. تتواصل العملية على طيلة السنة الدراسية، ماهيش نشاط متاع اليوم، هذا تنجم تكون بداية وافتتاح للنشاط. خطة عمل احنا قاعدين نخدموا فيها تعطي نتيجة متاعها نحو مستقبل افضل للتلامذة متاعها.
13: أسبوع تقريبا مضى على الانطلاق في تفعيل قرار وزير التربية المتمثل في منع مغادرة التلاميذ المؤسسات التربوية تحديدا خلال الساعات الجوفاء كإجراء وقائي لحمايتهم من المخاطر المحيطة بالمؤسسات التربوية. مدى تطبيق هذا القرار فعليا وأبرز التوصيات لضمان حسن تفعيله في تقرير خول سليتي.
15: منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية قرار مطبق، فالأبواب موصدة والإدارة حازمة في معظم المؤسسات، لكن حين سألنا عددا من التلاميذ لم يحدثونا عن الأبواب بل عما يوجد خلفها.
16: فوضى
17: الساحة الحق صعيب تطبيق خاطر معناش كلاسيت احنا
18: الساعة ذي كتنجم تكون معناها حل عملوه، أما إن شاء الله يوفرونا بلايس نجم نقعدوا فيهم في الليسي.
19: فأبار حكيت لي سار ويمشي قعدوا تلاميذ مش خليهم في الكور، سوف كهي لازم تكون يعصى عليهم خاطر نجم المشاكل اللي كتصير في الشارع تولي تصير أكثر في الليسي. احنا مثلا في الليسي متاعنا نحينهم لي بون نقعدوا ندوروا، لازم يتوفروا الامكانيات اللازمه باش نجموا نطبقوا وما يقعدش جوست كلام. سور تيغان ماهوش ياسر افيكاس، ماهوش ياسر فيزابل.
20: شنو يتعاين انت قدام المؤسسه التربويه؟
21: خلطه، فما عنف، فما زاد واحد يبدا يبيع.
22: كالساعه اللي تخرج فيها ساعات بيصيروا فيها برشا مشاكل، عارك قدام الليسي وعظم، وحتى في السوايع مثلا واحد يمشي يخرج يمشي البلاصه ياخذ من عنده طفل في الساعه هذيك.
19: مشكل ما يجيش فورسيمون متليم ضمن نجم يجي من انفيرونمون، الليسي هو موجود في وسطو.
22: فما حتى الاستهلاك في الليسي موجود.
15: المختصة في الطب العائلي وعلاج الادمان الدكتورة خديجة زيتون تحذر من داخل اسوار المؤسسة التربوية نفسها حين يغيب التأطير.
23: الداخل كي انت باش تخليه في الساعة كروز شنو باش يعمل به؟ يلزم بالحق شكون تحطي اطرو
0: في الحاله هذيك، خاطر ما ننساوش راهو الصغير هو اللي يعلم الصغير. دونك الداخل يلزم تحط له شكون ياثروا، شكون يتلهى بيه. هي حاجه باهيه ديجا نشكروهم لفت اللي انت منعتهم، خاطر كنا نعرفوا اللي برا شنو يصير. لكن لازمنا في الفضاء التربوي نفصلوا بين حاجتين، داخل المؤسسه التربويه وخارج المؤسسه التربويه، معناتها هاك الباب راهو فاصل كبير.
15: ورغم تثمينه القرار، يؤكد رئيس الجمعيه التونسيه للاولياء والتلاميذ رضا الزهروني ان المنع لا يكفي، فلا بد ان ترافقه جمله من الاجراءات.
1: لازمنا نخدموا على ساعات الجوفه، نقصوا منهم الى اقل درجه ممكنه، نحاولوا نسقوا مع الاولياء اللي نجم يروح بولده ولا بنته، ثم نخدموا على توفير القاعات هذه. المهم هي توفير الموارد البشريه اللي هي تاثر تلامدا. اذا احنا شن سيبوهم كسوا البرة ولا الداخل ما وصلنا حتى نتيجه. وقت تسمع انت عندك اقسام فيها 45%، تعرف انه عدد من المؤسسات التربويه ما فيهاش قاعات مراجعه، في نقص في الموارد البشريه، في القيمين، في الاداريين، اكيد ما عندكش الامكانيات باش تجسم القرارات بالطريقه المطلوبه.
15: بين جرس الدخول للمؤسسه التربويه وجرس الخروج منها ساعات تقرر فيها حكايه التلميذ، فاما ان يجد من يسمعه ويؤطره، او يجد من يستدرجه الى الخطر.
13: إلى موضوع آخر، حيث يتواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدماء من ولاية جندوبة، والذي انطلقت أشغاله في أفريل الماضي على أن تستكمل في غضون 4 سنوات، ليساهم في توفير مياه الري لمساحة 6000 هكتار بعدة معتمديات. رئيس المجلس المحلي بغار الدماء حاتم الحفصوني:
16: أشغال انطلقت تقريبا أواخر أفريل، كلفة الإنجاز تقريبا تناهز 250 مليون دينار، أجاء الانتهال أشغال تقريبا 4 سنوات. براج الرغاي الناس الكل متفائلة به، سعة البراج هذا 35 مليون متر مكعب، باش إن شاء الله يسقي مساحة 6000 هكتار تقريبا من غار دماء حتى الجندوبة الشمالية، غار دماء ودمليز وجندوبة الشمالية، 6000 هكتار باش تدخل معناها طور الإنتاج كمنطقة سقوية. ديت الأشغال الإدارة العامة للسدود بصدد معناها تعويض مواطنين اللي تم معناها انتزاع أراضيهم وأشجارهم في حوزة السد، هذا معناها مشروع رائد باش يغير ملامح المنطقة كاملة.
13: يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس ومن عدد من الدول اليوم والغدا في مدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان. الرئيسة الشرفية للمؤتمر الدولي لطب الأسنان فاتن بن عبد الله بن عمر أفادت بأن المؤتمر يمثل فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان.
23: المؤتمر هذا أبرز أهدافه كيفاش مهنة طب الأسنان تغيرت برشا، كي تستعان بالتقنيات الحديثة، نستعملوا الإيا، نستعملوا الاسكانير نيميريك، نستعملوا البلانيفيكاسيون ديجيتال متاع المريض، نعملوا البلان متاعنا على الأورديناتور والإتود كاملة، وقبل نزرعوا نحضروا البروتيز متاعنا نجمو باش نقدموا أحدث مصادر. آخر حاجة توا الروبوتيزاسيون، ينجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، أما احنا ديما نخليو زاد الذكاء الطبيعي اللي هو الإنسان والطبيب كيفاش يشوف مريضه كيفاش يفهمه. المؤتمر هذا يحب زادة يركز على الذكاء الإنساني وعلى التكوين المستمر بصفة خاصة.
13: حقق المركز الوطني لنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، من خلال اعتماد تقنية لايف بوت المتطورة في حفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. منسقة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمنستير إيناس جعفر:
24: لاباري هذه لايف بورت دخلناها جديدة لتونس، استعملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية كي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة لما يبدا المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم، أو ثم مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرع تبدا بعيدة شوية، من الأحسن أن نحطوها في الماكينة هذه، هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في احسن ظروف. ثم كل دوره نتاع ليكيد تدور فيها ديما يبدا اون بيرفيجيون يحافظ على المكونات نتاع العضو هذاك، هنا باش نضمنوا انه العمليه من بعد ان شاء الله العضو يوصل في احسن ظروف باش العمليه نتاع الزرع تنجح.
13: في الشأن الثقافي، وبعرض للفنانة فيا يونان، تختتم اليوم فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة. وشهدت دورة هذا العام مشاركة 15 دولة قدموا عروضا موسيقية متنوعة. بعد فاصل قصير ودوليا، 8 شهداء في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
12: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
13: وأكثر من 12 سيارة إسعاف توجهت إلى مطار الرياض الدولي، حيث جرى إجلاء مسافرين من بعض أقسامه بعد سماع دوي انفجار قوي. وأكد شهود عيان في المطار إصابة عدد كبير من الأشخاص. واقعة تأتي وسط تصعيد في الهجمات الصاروخية والتي يشنها الحوثيون على المملكة، إذ كان المطار تعرض لهجومين هذا الأسبوع أسفرا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة. تواصل التصعيد العسكري في اليمن، والقوات الحكومية تعلن صد 3 هجمات للحوثيين وإسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات، فيما تحدث الحوثيون عن تعرض العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات لغارات جوية. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اختطف مستوطنون إسرائيليون 7 فلسطينيين في سلسلة اعتداءات بمناطق متفرقة بحق المزارعين خلال موسم قطف الزيتون. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. حملة وطنية للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تتواصل طيلة السنة الدراسية. اليوم اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. وثمانية شهداء في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.

يا حبيبي عنه عن هوايا لو سألوا.

لو سألوك هذا المقطع اللي كنت تسمعوا فيه اللي وردة وأكيد وردة وأغاني اختيارات موسيقية أخرى إن شاء الله تنال رضاكم تسمعوها الليلة في توقيت استثنائي من يحلو المساء اللي تعودتوا في الويكاند نكون معكم أنا ملك اليزيد. تحية الفاتن حسني ترافقني في الإخراج, حميد على مستوى التنسيق العام للحصة. مواصلين معكم اليوم كما قلت في توقيت استثنائي وشوي آخر عبير بوليلة باش تكون معنا مباشرة مدينة الثقافة في اختتام أيام قرطاج الموسيقية الأسبوع اللي فات وكبنا الافتتاح. اليوم الاختتام بشكون حتى للتسعة متاع الليل مش للثمانية, دونك مواصلين معكم للتسعة متاع الليل مع كامل الفريق مع الاستضافات مع الحوارات شوي آخر مجموعة من الحوارات قامت بها زميلتنا عبير بوليلة بمناسبة أيام قرطاج الموسيقية. كيف كيف زاد فقراتنا باش نبقيو على فقرة المؤثر اليوم. خليفة حامد جينا من الجنوب ويحكينا على أجواء الجنوب وعلى أكيد المحتوى اللي قدم فيه, وهو كان حاضر بحذانا قبل وتعرفوا محتوى خليفة حامد كل مرة يكون عنده موضوع ممتاز وحلو برشا, ذاك علاش احنا من خلال الفقرة هذية نحاول نحيي كل مؤثرين اللي قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة وحلوة. فقرتنا حكاية غنية باش تكون اخر ساعة جاية ان شاء الله, واللي باش نحكيه من خلالها على غنية تونسية علاش تقالت علاش تكتبت كل التفاصيل, لانه كل غنية تتكتب من وراء حكاية وقصة, ساعات قصة وجاعة ولا قصة حب. هذا الكل باش يكون حاضر معنا, وكما قلت الليلة اختتام أيام قرطاج الموسيقية شوية آخر باش تكون مواكبة مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. معكم أنتم أحلى مستمعين, لكن نوعدكم اللي الموسيقى البنينة اللي كنتوا تسمعوا فيها مازالت متواصلة ومازلنا باش نسمعوا يا حلو شوية آخر ونواصلوا مع الموسيقى وتلتحق بينا شوية آخر وقت اللي تكون حاضرة زميلتنا عبير بوليلة تعطينا أفونغو حفل الاختتام وتعطينا زيادة فكرة على الحوارات وعلى الناس اللي استضافتهم في ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حديث المساء.
1: حديث المساء اليوم باش يكون بخصوص اختتام ايام قرطاج الموسيقيه، وكما قلت زميلتنا عبير بوليله اللي واكبت هذه الايام مع بقيه زميلات على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، وكانت حاضره، واليوم كيف كيف باش تكون حاضره، واكيد الرب باش يكون معاها، ومجموعه من الحوارات اللي باش تسمعوها ان شاء الله تباعا على امتداد هذا التوقيت الاستثنائي اللي نذكركم الليله هو يتجاوز الثامنه ليلا، مواصلين معاكم في اختتام ايام قرطاج الموسيقيه. عبير اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بيك ملاك، تحية ليك ولكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أهلا وسهلا. أسبوع تقريبا من تغطيتنا لحفل الافتتاح لأيام قرطاج الموسيقية، اليوم بعضنا كيف كيف زاد لحفل الاختتام بعد مجموعة من اللقاءات والعروض والحوارات، أكيد ملخص مهم، وكنا وكبنا كل هذه التفاصيل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية معك أنت ومع بقية زميلات كما قلت قبيلة. عبير، تعطينا فكرة على سهرية الليلة، حفل الاختتام، الصوت السوري اللي باش يكون حاضر على مسرح قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة، وكل الكواليس كان عندك بطبيعة.
2: أكيد احنا كما قلت أسبوع كان حافل من المشاريع الموسيقية، من الاكتشافات، من كذلك تنوع المواضيع اللي طرحتها كل الندوات والبانيل اللي كانوا موجودين خلال أيام قرطاج الموسيقية دورة 11 لهذا المهرجان. اليوم نصلوا للاختتام بعد انطلاقا من الساعة 8 تنطلق سهرة الاختتام، تكون في الحقيقة سهرة باش فكرة على كل ما قدم في هذه الدورة، ثم سهرة الاختتام باش تكون بالصوت السوري اللي كان قدم لأول مرة في الجمهور، نتذكره فترات 2016-2017 فيا يونان وقتها مع شقيقتها في أيام قرطاج المسرحية، كان وقتها حضورها لأول مرة، ثم انطلقت الحقيقة المواعيد والحضور في عديد الدورات سواء في قرطاج، وتعود بعد غياب لاختتام هذا المهرجان. هذا المهرجان الحقيقة للي يعرف ويتبع منذ دورات، هو فلسفته أنه هو يقدم
1: عبير
2: ويت.
1: نعم
2: نسمع فيك. نسمع فيك.
1: أي نسمع فيك عبير لأنه الصوت انقطع.
2: نسمع فيك. قلت لك المهرجان هو يقدم المشاريع الموسيقية الحقيقة فيها بحث، فيها مزيج ما بين الإيقاعات، نلقاو اللهجات المحلية سواء التونسية ولا المغربية، المغاربية، العربية، الإفريقية، بإيقاعات عالمية كما البوب، كما الروك، كما الإلكترونيك زادة. هذه هي ميزة هذا المهرجان، أنه يعطي فرصة، هو منصة كذلك لتشبيك العلاقات المهنية.
1: أي.
2: نلقاو حضور كذلك المنتجين الفنيين سواء التوانسة ولا العرب الأفارقة الدوليين كذلك.
1: واضح. مجموعة من الحوارات قمت بها عبير أكيد، وإحنا شفنا عدد منها على صفحتنا على الديجيتال، لو كان تقدمنا هذه الحوارات على الأقل الحوار الأول مع ليلى شاكر، طبعا بعد نعرضوا بقية الحوارات.
2: ليلى شاكر أو دليلة هي اسمها دليلة، الاسم الأصلي ليلى شاكر، لكن اختارت أنها تقدم عن اسمها وبالفني دليلة، وبش تقول في الحوار علاش الاختيار على التسمية هذه. ليلى شاكر أو دليلة اللي انطلقت في عمر صغير تقريبا، يعني كان أول تسجيل لها في سن 15، هي تأثرت بخوها كان معلم، نقوله احنا نعرفه في المغرب فما الإيقاعات المغربية الأصيلة، التراث الغرناطي اللي جاي من الموسيقى الأندلسية، في نفس الوقت تأثرت بالريجي من خلال خالتها، تغرمتها بوب مارلي، بينك فلاود، فكان مزيج الحقيقة بين أنماط موسيقية مغربية كما الجناوي غرناطي لايكاني، وبين الريجي والروك، والبقية نسمعوا
1: في الحوار. واكيد باش تكون عندك مداخله اخرى معنا، واكيد باش نتابعوا معاك الليله اختتام ايام قرطاج الموسيقيه، لكن نمشيو مباشره لحوار زميلتنا عبير بوليله مع ليلى شاكر.
3: ليلى، اول مره في تونس؟
4: اول مره.
3: خلينا ساعه في البدايه نزيدوا نقربك اكثر للجمهور العريض في تونس، اكيد فما جمهور يعرفك، اسمك ليلى شاكر والاسم الفني دو ليلى، علاش اخترت الاسم هذا؟
0: هي بدات ضحك فاش كنت صغيره كنسمع شي واحد اخرى سميتها ليلى كيعجبني شي الحال، هذه الاولى. الزوجه لحقاش ديما بزاف الاغاني كيغنيو على ليلى.
3: انا اعتقدت انه المزيج اللي تعمله في موسيقتك المرجعيات الموسيقيه، زاد انت اخوك في الموسيقى الغرناطي مع القناوه اللي نلقاوها حاضره مع الريغي بومارلي اللي هو معناها تحبوا تسمعوا، وخذيت من موسيقته واستلهمت منها، وكانه زاد في الاسم فما ذو اللي هو الايقاع الغربي وفما ليلى زاد اللي هو الشرق.
0: فري انا في الاول حاولت ندير بزاف لي ستيل، زعما كنت نحاول نكتشف الموسيقى ونكتشف شنو نقدر نعطي انا كقيمه مضافه للموسيقى. دونك انايا دزت من بزاف المراحل في تعرفت على بزاف لي ستيل حتى لقيت لو ستيل اللي انا دابا مرتاحه فيه واللي كنشوفو كيمثلني وكيريبريزونتي بزاف. هو كان انفيزيوني لي ستيل تراديسيونيل ديال لا ريجيون دو لوريونتال عندنا في المغرب مع الروك، هذا الميكس هذا فريمون كيمثلني.
3: في الموسيقى نتاعك نلقاو فما الروك القوه وفما زيد الجو الطربي اللي هو جاي من الايقاع الغرناطي من الموسيقى الاندلسيه.
0: كاين اغاني اللي بين الاغاني اللي دايره كاينين اغاني اللي مستلهمين من الغرناطي، كما كاينين بزاف دوطخ ستيل عاوتاني لا ريجون اللي مستلهمين منهم بحال المشيخه بحال العلاوي بحال الراي. فوالا
3: خلينا نحكيوا احنا على الموسيقى المغربيه اللي هي متنوعه كتراث موسيقي، سهل انك تمزجها بالروك بالريغي؟
0: هي
3: على حسب شكون منهم.
0: على حسب شكون على حسب كيفاش. انا بعدا لقيت راحتي في، ما غاديش نقول لك زعما لا تكنيك كيفاش غادي ندير لهذا الشيء، ولكن انا لقيت راحتي فاش كنكري ولا فاش كنحاول نصاوب شي موسيقى لقيت راحتي في المزج ما بين هاد ما بين الروك والستيل التراديسيونال عندنا.
3: في المواضيع زيادة كنت مجدة، حكيت على الحب وحكيت على الصديقة. أنا جلبتني الحديث على غلق الحدود مسألة شيكة شوية، وكيفاش نجمت أتخبير الغناء والموزيك أنك تحكي عليها؟
0: هي أنا نورمال ما الأغنية كتحكي على مرأة وولدها اللي تسيباراو بسبب الحدود اللي تغلقوا فجأة، وهذا كان غير تعبير مجازي على ان احنا عائله وحده ثقافه وحده بوبل واحد، ولكن مالوريزمون تفرقنا بواحد الحدود اللي انا بالنسبه لي الحدود شيء وهمي. انا كنامن بالمغرب العربي وكنامن اون جينيرال بالعالم بلا حدود.
3: الالبوم الاول خرجته 2023 عنوانه
0: ديتا الغيط.
3: شو معناه
0: الغيط؟ الوغ الغيط عندنا في لا ريجيون دو لوريونتال هو فاش النساء مثلا كيتجمعوا عندنا سواء فرح ولا فقرح كيتجمعوا وكيبداو يدوروا ميلودي وكل وحده تامبروفيزي جمله ويعاودوا مراها تامبروفيزي ويعاودوا مراها. دونك فاش كتبقى الدور هذاك اللحن فاش كتصاوب الاغنيه بهذه الطريقه، ماشي اغنيه بحال كنقولوا حنا كنسميوا الغيط يعني حاجه كتبقى تعاود والناس كيعاودوها امبروفايزد سونغ، اغنيه امبروفيزي سير بلاس من طرف النساء عندنا، وديما كتكون هذا نوع من الترفيه ولا نوع من اخراج المشاعر سواء في الفرح سواء في القرح. دونك هذا الميوزيك وهذا الاتموسفير كنسميه الغيط.
3: 10 اغنيات للالبوم كلها كتابتك والحان، كنت في كانك في لابوغاتوار ولا مخبر زاده في الاغاني هذيا؟ فما رجعه صديم يعني كي تخدم فما شكون يقول لك زيد؟ شكون معاك في التلحين في التوزيع؟ فما شكون يراجع معاك موسيقيا؟
0: واخ انا بالنسبه لي كومبوزيسيون والكلمات هما 100% من الخدمه ديالي. باغ كونتر كانت معايا واحد ليكيب اللي هي زوينه، وانا كيعجبني نشارك كاع لي مومبر في الجروب في لا كرياسيون. بحال مثلا الجيتاريست ما غاديش انا نقول غادي نقدر نعطي الفكره للجيتاريست، ولكن هو كانه جيتاريست يقدر يديرها احسن، وكذلك بالنسبه لي مومبر الاخرين. وسجلته عند انا ذاك كان معايا واحد الكيبورد بلاير سميتو يوسف جريران، وهو اللي سجلت عنده الالبوم وهو اللي دار لاغونجمون، وكذلك كان عندي تأطير فني من طرف أنس شليح كان معايا، لأنني كنت عاد بديت وأنس شليح كان فريمون كان كيدير لي لا ديريكسيون ارتستيك، وهو اللي عاونني بزاف باش أنني نلقى ليدونتيتي ديالي. دونك حتى هو كانت البصمة ديالو باينة في العمل ديالي.
3: ثم آلات تقليدية نلقاوها حاضرة معاك في كل العروض؟
0: أيه كاين القلان كاين القصبه، القصبه مرات كنلعبها حيه نجيب قصاب، مرات كتكون سامبل، وكاين البندير.
3: باش نسالك على قداش نجمو بالمزيج هذايا بالايقاعات انه زاده نكونوا متشابكين بالهويه نتاعنا، وفي نفس الوقت انه تكون قادره على انها تسهل لك حضورك في موسيقات العالم.
0: فهمتك، انا كيبان لي زعما ما يمكنش دير شي حاجه احسن من ان الحاجه اللي كبرتي فيها واللي تشبعتي بها واللي شربتها منذ الصغر. انا كتشوف بان اي واحد كيرجع للاصل ديالو، اون فوا كتبدي كترجع للاصل ديالك وكتبقى تخرج الفن ديالك من الماده الخام اللي عندك فيك ديجا واللي جايه من الاصل ديالك، فديجا كتكون في الطريق الصحيح وكتكون كتفرض راسك بغيتي ولا كرهتي غادي تفرض راسك لانك انت tu maîtrises ce que tu es en train de faire.
3: نحكي شوية على جي ام سي، أول مرة تكون موجودة، عندك فكرة عليه قبل المهرجان؟
0: أنا عارفة بأن جي ام سي هو مارشي دو ميوزيك، فيه بزاف opportunities باش أننا نديرو نتوركين، باش أننا نتلاقاو other musicians، كيختاروا الموسيقيين بعناية، يعني العروض كيكونوا واحد سيغتان كاليتي، دونك أنا I'm happy to be here و زعما فرحانة أنني نكتشف الفيستيفال أون بيغسون.
3: قداش مهم بالنسبة للزارتيست شمال إفريقيا، نحكيو على تونس، الجزائر، المغرب، أن يكون ثم منصة كما المهرجان تشبك العلاقات ما بين الشمال ما بين الجنوب ما بين جنوب جنوب زادة في مستوى، خاصة وأنه موسيقتكم مش الموسيقى التجارية يعني اللي موجودة وفما تقاليد بها قديمة، هو فيها بحث فيها تجديد.
0: هي أنا كما قلت لك أنا هادشي علاش كان هاد المنصات مهمين بزاف، لانهم اولا كيلغيو الحدود، ثانيا كتجمع ما بين الناس اللي خصهم فريمون فاش كيتلاقاو كيزيدوا يديروا توسيع الثقافه ديالهم ويزيدوا يديروها اون فالور. دونك فيو كو شمال افريقيا هي كولتوريلمون زعما بلاصه صغيره بارابور للعالم كامل، هاد المنصات هادو هي جريت اوبورتونيتي باش تكون جود اكسبوجر للتراث اللي كيديروا كلشي والموسيقى اللي كنديروا حنا نورث افريكا ولا العالم العربي عموما.
3: ميرسي. باش خلي الكلمه الاخرى شنو تقول للجمهور التونسي عبر الاذاعه الغاديو ناسيونال؟
0: كنقول لكم شكرا بزاف، انا يا لا فيغيتي عجبني الحال فاش جيت لقيت التوانسه كيعرفوني، زعما ما توقعتهاش، صافي فريمون بليزير، وكنقول لكم شكرا بزاف، جيسبر نبقى نجي لتونس اكثر.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أوقاتكم بكل خير. وزارة التجهيز والإسكان تعلم في بلاغ مستعملي الطريق الجهوية عدد 22 المعروفة بالمدخل الجنوبي للعاصمة بانطلاق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار القسط الثاني من إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. جامعة كامبريدج البريطانية والمعهد الوطني للتراث يجريان أبحاثا ميدانية بحوض وادي تاسا بولاية الكاف وحوض وادي زرود بولاية القيروان لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد. هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء يوقعان اتفاقية تعاون في مجالي البحث والتكوين. يتميز طقس الليلة بسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية، وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة بباقية الجهات. تتم غدا تظاهرة سينما جات، رحلة تواصلت لعشرة أيام في جندوبة شهدت خلالها الولاية عروضا سينمائية ولقاءات موجهة للأطفال والشباب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وورشات فنية ومبادرات مخصصة للإنتاج. دولياً، السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض تدعو رعاياها إلى تجنب مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة به، وذلك عقب ورود تقارير تفيد بوقوع هجمات لاستهدافه. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر 27 2000. وختاماً، تقارير سرية كشفت عنها صحيفة معارف العبرية تؤكد أن واشنطن طلبت من إسرائيل شن هجوم منفرد على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، والآن مع ملك اليزيدي في برنامج يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس. تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مساء النور، مساء الفل من جديد. أهلا وسهلا بأحلى مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يلتحق بينا كريم المد برفقنا في الإخراج، كريم زميلنا مساء شخص نسميوه محمد مسعودي. أهلا وسهلا ومرحبا به، نورنا معنا ورفقنا اليوم بعد ما كانت معنا فاتن حسني في الإخراج. أكيد معنا حميد منورنا في التنسيق العام للحصة. مواصلين معاكم كما قلت قبيلة اليوم في توقيت استثنائي، باش يكون حتى للتاسعة ليلا تقريبا، لأنه قاعدين نواكبوا باش نواكبوا شوي آخر اختتام أيام قرطاج الموسيقية اللي كان زاد الأسبوع اللي فات. كنا واكبنا الافتتاح في نفس البرنامج. نقول لكم مرحبا بكم. احنا باش نحكيوا على تظاهرات الثقافيه المبرمجه ما قبل العرض، الفقره اللي تعودتوا عليها في برنامج يحلو المساء الويكاند. كل مره نحاولوا نحكيوا على تظاهره ثقافيه قبل ما تصير ونعطيكم فكره على ابرز هذه التظاهرات. ما قبل العرض، ما قبل العرض هات نبداو بالدورة 12 لمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، برمجة ثرية وعروض مختلف القارات، والهند هي ضيف شرف هذه الدورة. نحكيو على دورة لمهرجان جربة الدولي، دورة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب من 24 ل 27 أكتوبر 2026 بمشاركة 68 فيلم من 37 دولة، في دورة تحتفي بالسينما العربية والدولية وبالطاقات النسائية والشبابية، وتحل فيها الهند ضيف شرف. وأكيد أكيد الثقافة الهندية باش تكون حاضرة، ذي البليغ اللي كان صادر عن إدارة المهرجان تقول أنه القائمة، قائمة الأفلام المشاركة تضم في المسابقة الرسمية 39 عمل تتوزع بين 12 فيلم وثائقي، منها 6 أفلام طويلة و6 قصيرة، و12 فيلم روائي منها 6 طويلة و6 قصيرة، إلى جانب 8 أفلام مدارس و7 أفلام للأطفال. كما باش يتم خارج المسابقة عرض 29 فيلم. الأعمال السينمائية تمثل عدة بلدان من العالم العربي ومختلف القارات، من بينها تونس، الجزائر، المغرب، وليبيا، ومصر، وفلسطين، والعراق، وسوريا، وإيران، وسلطنة عمان، والسعودية، والبحرين، واليمن، ولبنان، وباكستان، والسودان، والأردن، وقطر، والإمارات، فضلا عن فرنسا وكندا والنمسا والهند والأرجنتين والأوروغواي وتركيا وفنزويلا وكرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية وتشيكيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وهولندا والدنمارك وأرمينيا. ما شاء الله، معناها كل ثقافات العالم في السينما باش تكون حاضرة في هذه الدورة، دورة 12 اللي تتنافس فيها الأعمال المشاركة ضمن مسابقات اللي ترأسها شرفين الفنان محمد علي بن جمعة، اللي تتنافس على جوائز المهرجان من أبرزها جائزة الفخارة الذهبية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، وجائزة المنارة الذهبية للأفلام الروائية، إضافة إلى جائزة الاتحاد العام الفنانين العرب لأحسن فيلم روائي عربي. وتحت كم الأعمال المشاركة إلى لجان تحكيم متعددة الجنسيات، وتترأس أستاذة السينما التونسية لميا بالقايد جيجا لجنة تحكيم الأفلام الروائية اللي تضم في عضويتها المخرج السعودي عمر الجاسر وكاتب السيناريو المصري عبد الرحيم كمال، وكيف كيف زادة ثم نقاد من العالم الكل من ألمانيا، ثم أيضا الممثل والمخرج الجزائري عصام تعشيت، ومن فلسطين فداء نصر، والمخرج السوري مهند كلثوم. يعني تنوع كبير اليوم في لجنة التحكيم، وتنوع أكبر في عدد الأفلام وفي الدول المشاركة في هذه الدورة. نذكركم اللي هي الدورة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، واللي جمهورها ومتابعيها باش يكون عندهم موعد ثري، ومحبي السينما أكيد يكون عندهم موعد ممتاز مع هذه الدورة. نحكي زيادة على المهرجان الدولي للصحراء بيدوز، تواصل استعدادات لإنجاح الدورة 58. جمعية المهرجان الدولي للصحراء بيدوز تواصل استعداداتها باش تنجح الدورة هذه من التظاهرة الثقافية اللي تنتظم من 23 إلى 26 ديسمبر القادم. وتم تحديد التصور العام للدورة هذه اللي باش تجمع بين المحافظة على عديد الفقرات اللي تعتبر من ركائز المهرجان، باش تثرها بالكثير من الرؤية التشاركية بحسب أكيد لجنة المهرجان، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة. ومصدر عن هيئة المهرجان يقول أنه الاستعدادات للدورة هدية انطلقت من مدة عبر تحديد اللجان المشرفة على مختلف الأنشطة وتوزيع المهام، وأشار أنه تحيين تاريخ تنظيم الدورة هدية من 19 إلى 22 ديسمبر، ثم من 23 إلى 26 ديسمبر. إذن هذا هو تاريخ جديد، والمرد ممكن اختيار هذا التاريخ لأنه السعي لضبط التاريخ الأنسب للدورة هدية المهرجان اللي يستقطب الآلاف من الزوار من داخل تونس وخارجها. ونعرف الجنوب التونسي في الفترة هذه كيفاش يكون في أجواء خاصة واحتفالية خاصة، هذاك علاش لازم الموعد يكون متماشي مع رزنامة العطل المدرسية وتفاعلا مع مختلف الأطراف المتداخلة في تنظيم التظاهرة هذه. ذكروا لي وقتها عطلة بالنسبة لأبنائنا التلاميذ، وذاك علاش العائلات التونسية نجم تتنقل وتكون حاضرة. نذكركم نحكيه على الدورة 58 من المهرجان الدولي للصحراء بيدوز، ولمحبيه وعشاق الصحراء اللي في الشتاء عندها رونق خاص وعندها خصوصية أكيد يضربوا موعد مع هذه التظاهرة. في نفس الوقت نحكيه على انطلاقة المهرجان، مهرجان الجهوي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورة 36 اللي تتواصل إلى غاية 11 أكتوبر، يعني غدوة الاختتام. برنامج يجمع بين الورشات الحية والعروض المسرحية والكوريغرافية الموجهة للأطفال والكهول. هذا اللي أكد رئيس مصلحة مؤسسة تنشيط ثقافي بالمندوبية الجهوية لشؤون ثقافية محمد الأنور في تصريح وكالة تونس أفريقا الأنباء. نحكيه على دوز انطلاق فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية، ونذكركم لغدوة الاختتام. بالخبر هذا نختم فقرتنا ما قبل العرض شوي آخر، نحكيت على الجنوب هكا يعني صدفة أنه الأخبار كل تم المواعيد الثقافية في الجنوب، لكن شوي آخر زاد ضيفنا من الجنوب التونسي، الجنوب المزيان بناسه بماليه بقاله بالعادات متاعه. هو مؤثر يحاول أنه يقدم محتوى إنساني، محتوى إيجابي، يحاول أنه يشجع الشباب على تصرفات وممارسات. وكان حاضر ضيف بحدنا في لمة صيف لجمعة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، اليوم يرجع بحدنا نحكيه معاه على جديد ونحكيه معاه على المواضيع اللي قاعد يقدم فيها خليفة حامد شوي آخر. ضيفنا في فقرة المؤثر سيد المخرج، نواصلوا مع الموسيقى وعيوني سهارة الذكاء الاصطناعية، هات نسمعوا عيوني سهارة شوية آخر على موجاتنا. جنجو زادة البلاد وربي بقي ستر على بلادنا، ومن بعد نرجع نواصل معاكم مع ضيفنا المؤثر. ونذكركم اليوم توقيت استثنائي لبرنامج يحلو المسالي، وقاعدين في متابعة وفي مواكبة مع زميلتنا شوية آخر عبير بوليلة من مدينة ثقافة. اختتام أيام قرطاج الموسيقية.

0: المؤثر فقرتنا اللي تعودتوا عليها في يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية هو ولد الدار تو ولا اللي نحضر معنا سابقا وشاف الأجواء والكواليس. هو كيف كيف زادة قاعد يقدم في محتوى إيجابي ويجينا من الجنوب التونسي تحية من خلاله هو الأهل الجنوب وناس الجنوب. خليفة حامد أهلا وسهلا ومرحبا بيك نورتنا.
1: سلامة تحياتي ليك أختي مليك وتحياتي كل مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بيك خليفة. أنا قلت ولد الدار تعودت على الحضور بحثينا اليوم ما جيتش ديك فارغة جبت لنا جديد في علاقة بالعمل اللي قاعدة تقوم به لأنه قلت احنا الفقرة هذه هي تثمين المجهودات ناس قاعدة تخدم وتقدم في محتوى إيجابي وقاعدة تروج للوجهة التونسية وقاعدة تروج زادة للمفاهيم وتصرفات وممارسات متاع مجتمعنا التونسي الأصيل الصحيح لأنه فما حاجات اندثرت ما عادش تشوفوا فيها. فمن خلال فيديوهاتك أنت وغيرك من الشباب اللي قاعدين يخدموا على المحتوى الإيجابي قاعدين رجعوا فك الحاجات الحلوة والمزيانة وكالروابط يعطيك الصحة. خليفة أهلا وسهلا مرحبا. كيلومترات من أكيد. الجنوب لهنا
1: بعيدة شوية جابس جابس تونس تونس تفرق عندها ما شاء الله.
0: أنت مرة هذه جيت ما جيتش كما قلت ديك فارغة وكنت تخدم على اليوم نعرفه لي طوى من طوى في الأشهر القادمة هي فترة الميسرة بالنسبة للدقلة
1: والتمر الجنوب التونسي.
0: قلت لي خدمت على الموضوع هذا
1: كنا غادي كان موجودين هم تو كبداوا راهو الميسرة نتاعهم ما عندهم مش حتى جمعة عشرين كبداوا معنا
0: شنو حوالي الصعبة
1: والله موجودة لاباس الحمد لله الحمد لله خير حتى من عام الأول زاد ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: أي. وكيف بديت معنا إن شاء الله بيحاولين نقولوا عام خير سنية لمحالة لبس معنا
0: إن شاء الله. خليفة ترويج للوجهة التونسية للجنوب التونسي من خلال الفيديوهات هذية شنو الهدف اللي تحب توصله من خلال تصوير مثلا اليوم عملية جنن التمور وإلا حضورك في مناطق من الجنوب شنو الهدف من خلال الفيديوهات هذية
1: تسوق الحاجة كل ما هو بالجنوب التونسي تو تم عبيت في الشمال معناه ما يسمعوا بها الدقلة وما يعرفوش سمها قديش ما يعرفش نوعية الدقلة تم أنواعها أنواعها أكيد وثم قاعدة دقلة قاعدة ما تصلش للشمال تم دقلة ممتازة قاعدة في الجنوب دونك أنا نسوق لها في تونس وحتى خارج تونس بالعكس هي تو دقلة النور قاعدة حتى تصدر خارج تونس موجودة في دول أوروبية وموجودة في دول العربية في الخليج دقلة النور التونسية بالعكس هذه حاجة تشجع وتثمن
0: وكما زيت زيتونة تونسي صحيح. معروف عالميا زيت دقلة معروفة تنور. عالميا أنت من الجنوب مشيت للشمال
1: عجبتني تبرقة حتى تبرقة ما شاء الله بسم الله ما شاء الله برشا مناظر محلاه
0: ما نقولوش ولد الجنوب راهو يروج للوجهه السياحيه في الجنوب كاو اليوم مشيت تخدم في محتوى في طبرقه
1: طبرقه وعند راها ما شاء الله ثم برشا مناظر اختي مليك ما شاء الله
0: وتحيه للطبرقيه كما يقولوا هما تحيه لهم اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا على موجاتنا
1: تعتروا جور ولا كتجور مشيت نهار وما كملتش
0: فهمت شنو نوعيه المحتوى اللي خدمتوا
1: محتوى سياحي برشا بلايص مزيانه محلاه كل ربع ساعه تلقى مكان جميل تحب تصور تعمل الفيديوهات ما شاء الله على خضار بلادنا محلاه برجولي
0: هذه بادره منك انت خليفه اليوم تختار انك تروج المناطق في تونس تختار انك تروج للوجهه السياحيه التونسيه خصوصا نعرف عندك برشا متابعين من العالم العربي
1: العالم العربي ليبيا المغرب تونس الجزائر ما شاء الله انا تو قاعدين نسوق في تونس وبعد ان شاء الله باش نمشي نسوق غادي في البلدان العربيه نشوف بحذاهم غادي
0: ان شاء الله باش تقعد ديما في نفس الاطار انك تسوق للوجهه التونسيه
1: اكيد وجهه تونسيه سياحيه
0: تفاعلات ممكن المتابعين متاعك من الدول العربية الشقيقة والصديقة شي يقولوا لك شي سألوك
1: شي ما شاء الله وانا جديد ساعات كنغيب حتى باريود يقول لي وانا جديد وانا كذا ويحبوا يتعرفوا على برشا بلدان برشا
0: مناطق
1: في تونس خليفة كنجيب الله الجابس ونمشي كنجي للبلاصة سوسة ونمشي يحبوا يعرفوا برشا بلايس
0: برشا بلايس وبرشا اماكن مزيانة
1: بالعكس يعني نشجع اختي مالك اي صانع محتوى بادي ولا ما نعرفش يا خويا صور بلادك حتى بتليفون نعمل فيديو هكا صور بالعكس حاجه باهيه راهي تمن المجهود السياحي التونسي وماذا بينا شويه تشجيع من الدوله زاد تم مقصره شويه اما شويه تشجيع من الدوله على الاقل
0: للمؤثرين التوانسه اللي قاعدين يخدموا على الوجهه التونسيه خليفه نتصور في البدايه بديت وحدك بتليفون جربت الفيديو الاول ضرب خاطر ساعات راهي ضربت حظ ومن بعد تولي الحكايه غرام وبعد تولي
1: في السنتر فيلا معايا صديقي وارتضى بتليفون عادي
0: بديت من غادي ومشيت الحكايه لكن اليوم نتصور ثم إيهاو بحذينا مرتضى تحية ليه معنا في استوديو قاعد يصور في الكواليس اللي يلقاوها إن شاء الله على صفحتك بعد الحكاية تولي معناها متمكن منها 100%. ثم مجموعة اليوم تخدم أكيد. ثم ناس تخمم، ما تمشيش هكاك بطريقة اعتباطية تصور فيديوهات ولا تخمم في مواضيع، تختار زاوية باش تحكي عليها، تختار موضوع معين. كيفاش ولت الخدمة اليوم بالنسبة للمحتوى اللي تقدم فيه؟
1: بالعكس، هو الواحد يخدم لا محالة على تونس، كل مرة ياخذ سوجي يحكي عليه. السياحة راهي مش معناها نقولوا القفة الجبسية وكل برشا حاجات عندنا محلية في تونس يحكوا عليها، وبرشا حاجات اندثرت كما قلتي انتي معناها
0: من العادات والتقاليد القديمة.
1: صحيح، وخاصة هذه العادات هذه موجودة في الجنوب اندثرت. بالعكس نجم نحن نعود نحييها المنتجات هذيك ونصورها وتتفرج.
0: ثم بحث، ثم تعب، يعني ثم ناس تكلموهم الكبار، كبارات تقول لك البلاد قايمة على كباراتها، نمشيو للناس اللي يعرفوا العادات القديمة هذيك اللي ما خلصش على الجيل هذايا.
1: تمشي لهم تسألهم يقول لك ايه يا حسرة كل عام، ايه يا حسرة معناها ريت اندثرت. بالعكس كي تعاود تصورها وتحكي مع العباد كبار وتهبطها، تقعد ديما في التاريخ وتقعد ديما تعاود وديما تتجدد. هذه حاجات اختي مالك راهي ضروريه. بالعكس
0: اكيد اكيد باش نذكروا راه ما نبنيوش الحاضر نتاعنا من غير الماضي، والمستقبل نتاعنا ما يكونش كامل اذا كان ما نرجعوش للجذور وللتاريخ نتاعنا. خليفه جديد اليوم، هل ثم مواضيع باش تخدم عليها؟ ثم حاجات قاعد تبحث فيها مع المجموعه؟ خاطر قاعد نشوف فيك ولات مجموعه تو ما شاء الله، وناس تؤمن بالعمل هذا.
1: اي قاعدين حاليا موجودين تو باش نمشي لبرشا مناطق اخرى في الشمال الغربي اذا نصورات ان شاء الله مبدئيا، وبعد ان شاء الله نحب نزور برشا بلدان عربيه منها نسوق لسياحتنا بتاع تونس، ومنها حتى احنا نعرف البلاد البلدان الاخرى.
0: والوجهه الاولى اللي حطيتوها في البرنامج
1: والله ليبيا والجزائر مبدئيا ان شاء الله. ليبيا والجزائر
0: اللي هما الاجوار مع اقرب دول لينا، ويظهر لي عندهم تقريبا ثم
1: خاصه ليبيا تحسها قريبه الجنوب التونسي، نفس العادات
0: نفس العادات والتقاليد، حتى اللهجه، وثم مناطق في ليبيا قريبه في اللهجه نتاعها للهجة الجنوب.
1: الجنوب برشا كي يجوا لتونس هني برشا عباد يقولهم انتم ليبيه، هم في الحقيقه هم التوانسه، واغاني التراثيه برشا في الجنوب يغنوا فيها.
0: ثم اغاني احنا كان محاضر بحذنا زيد الشبعي ماد وحكينا فيه الموضوع هذايا، لانه ثم اغاني من التراث الليبي تغنيت في الجنوب التونسي.
1: صحيح، وفي الجنوب التونسي تغنيت في ليبيا.
0: صحيح،
1: هما ديجا برشا فنانين ليبيه ديما تلقاهم موجودين في الجنوب التونسي يخدموا كل شيء على مع الفنانين الجنوب. بالعكس تسمى قريبه ياسر،
0: خارطه واحده اليوم، احنا في رقعه جغرافيه واحده، واكيد قريبه برشا العادات والتقاليد. خليفه للشباب اللي اليوم يحب يخدم، للشباب النافح يحب يقدم محتوى ايجابي، خاطر ما نحكيوش على انواع اخرى
1: وانماط ايجابي.
0: يعطيك الصحه، نقدموا محتوى معناها
1: اي واحد يعمل محتوى.
0: انت شنو النصيحه اللي تقدمها لهم اليوم؟ شنو تقول للشباب اللي قاعدين يخموا باش ما يتاثروش بحاجات اخرى سلبيه، ما يعطيوش صوره خايبه على البلاد؟
1: اكيد اول حاجه معناتها راه مش ابسط الاشياء اختي مالك، ما كنت نحكي لك مش بشرط هي ايفون ما نعرفش قديه وماتريال، حتى فيديو ما شاء الله راك تصور فيديو في وجهه ما نعرفش في اي بلاد وجديده وما نعرفوهاش، بالعكس والله يضرب. حاجه بسيطه راه نشجع الشباب على الدعم السياحه ويخدموا لنا حاجه للبلاد، وديما حاجه تكون ايجابيه، ديما ايجابيه.
0: اكيد اكيد لازم ندعموا بلادنا والوجهات السياحيه في تونس. لشكون تقول شكرا اليوم اللي وصلت؟ قداش من متابع اليوم عندك في الصفحه؟
1: فوق ال50 ما شاء الله، هما فوق ال50، وعرض يوتيوب بصفه عامه موجود الحق، نسبه مشاهده باهيه الحمد لله. الناس كل شجعتني من تونس وخارج تونس، من جابس من قبلي.
0: عندك شي رقم تطمح توصل له اليوم في
1: المغربية؟ ما حد يوصل، ما نعرفش رقم، ما نعرفش برشا ارقام مغربينا، اما ان شاء الله بحاول الله نسعى تو نكملوا في بلادنا، وان شاء الله بحاول الله الايامات القادمه ناخذوا الطياره
0: ونمشيوا ونروجوا للوجهه التونسيه خارج الحدود التونسيه.
1: برشا عباد والله من ليبيا من المغرب من الجزائر تتبع وتستنى فيا وقتاش نجي. والله اختي مالك تستنى فيا، وما تنساش شكل القفة، ما تنساش شكل المظلة، ما تنساش الحمد لله،
0: لأنه هذيك وليت توا مرتبطة بخليفة حامد، داك القفة والمظلة نتاع الجنوب.
1: يا وليدي وينك القفة يا وليدي وينك؟
0: ومحلاها، وساعات شفناك حتى بلباس الجربي. ثم برشا برشا حاجات حلوة ترمز للجنوب التونسي وناس الجنوب وأهل الجنوب. عندناش حاجة نسمعوها الجنوب. ناس الجنوب مثال عشان نعرف لينا فاجأتك كريم، أما ماذا بينا تحية للجنوب التونسي، ولأنه ضيفنا اليوم خليفة اللي نورنا في فقرة المؤثر. برافو خليفة، برافو للناس اللي قاعدة تخدم بالحق واللي قاعدة تقدم في تصويرة مزيانة وحلوة للجنوب التونسي ولتونس الكل. لتون انت هكريت من الجنوب تنقلتي للشمال، الشمال الغربي زادة عندك ما تشوف وعندك ما ترى، ونحبوا نروجوا لكل الوجهات التونسية وللسياحة التونسية. احنا فاجئناه الحقيقة في المباشر كريم المدب، اما نعرفه راه قادر ومقتدر هو ما شاء الله عليه. عندنا برشا، احنا حتى كان ضيفنا زادة مؤخرا الشاب عماد، كيف كيف زادة تحية رؤوف ماهر، وسمعنا زادة نور شيبة ناس الجنوب محلاها زادة الغنية ضربت بالكدا. يلا والله اختيار حلو برشا بالقاسم بوغنا. شكرا كريم المدب، مواصلين معاكم شوية اخر عبير بوليلة تكون معنا مباشرة من مدينة ربط مباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: على الله بالجسم بجنة تسمع فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لكل مستمعينا متابعينا في الجنوب التونسي. نمشي مباشرة لأجواء اختتام أيام قرطاج الموسيقية وأكيد مع عبير بوليلة. عبير أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد.
1: من جديد مرحبا بك ملك. احنا تو موجودة في قاعة الأوبرا تقريبا أقل من 10 دقائق وينطلق سهرة اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، وين أكيد باش يكون تم عودة لأبرز العروض اللي احتضنتها أيام قرطاج الموسيقية، كذلك الورشات، وأول مرة نلقاو ورشة الجاز موجودة السنة. وباش يتم في آخر السهرة الإعلان على 3 مشاريع موسيقية اللي تم اختيارهم من قبل لجنة الانتقاء باش يكون عندهم جولة داخل الجمهورية، وهذه لأول مرة باش تكون. خليني نذكر أنه لجنة الانتقاء كان ضمنت رئيس اللجنة العازف البيانو والموسيقي سامي بن سعيد، كذلك عازف الجيتار هادي فاهم، العازفة الكمان والمنتجة الفنية سيمة صمود، وكذلك المنتج الفني محمد بن سعيد. لجنة الانتقاء كما قلت انتقات العروض اللي شاركت هذه الدورة، ثم عندها كذلك مهمة أخرى أنها تلتقي 3 عروض باش يقع اختيارهم في جولة في الجمهورية التونسية في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. هذا فيما يخص أبرز ما تم في السهرة. أكيد السهرة الكبرى اللي باش تكون فايا يونان الفنانة السورية اللي باش تحيي سهرة الاختتام، لكن قبل هدايا احنا توا باش يكون عندنا موعد مع حوار مع موسيقي تونسي، كذلك المهرجان كانت بالنسبة لي منصة مهمة للانتشار ليس فقط في تونس بل خارج تونس. هو عازف كانو، هو كذلك موسيقي كان حاضر في هذه الدورة بعد تجربة سنوات وبعد ما سجل اسمه موسيقته مشروع الموسيقي في الساحة الموسيقية الدولية. نحكيه على عازف البيانو وجدي رياحي مقيم في بلجيكا، كان حاضر نهار 30 بعرض موسيقي تريو وجدي الرياحي. خلينا نسمع
0: الحوار
1: على مسيرته وعلى المهرجان كذلك.
0: نعم،
2: خلينا ساعة نحكيه على جي ام سي. أيام قرطاج الموسيقية تعتبرها اللي هي زادة كانت ان سيبور ومنصة مهمة للموسيقيين اللي يقدموا موسيقات مش تقليدية عربية شرقية.
3: هي الجي ام سي سي معناتها بالنسبة لي أنا حاجة اللي خلتني نجم زادة نخرج من تونس، خاطر أول جي ام سي معناتها هوني في تونس جي غاني 2 بري في الجي ام سي اللي شاركت فيها ان 2016 جو بونس. Donc financièrement parlant, خلت نجم نخرج لبرا كل شيء، مي بارابور للموسيقى وبارابور للستيل وكل شيء، بالنسبة لي أنا ما فهميش موسيقى شرقية وموسيقى غربية وموسيقى جاز، فما حاجة اسمها موسيقى. حتى لي كومبوزيتور القدم معناتها كو سوا كلاسيك ولا كو سوا لي كومبوزيتور دو موند عربي وكل شيء، معناتها يقولوا سي دو لا موسيقى تو سامبلومون.
2: وانت تحكي لهنا على الموسيقى انها موحده، ما موسيقى متنوعه زاده. الايقاع التونسي والايقاع الشرقي الشمالي هي حاضره في الحانك. قبل كل شيء، هل استقرارك في بلجيكا اثر في تقبلك للموسيقى هذه؟
3: مي من الاول اون فيت معناتها الموسيقى هذه بديت معناتها نلعب فيها معناتها قبل ما نسافر، كنت نلعب مع السوبر باتور تونسيان كي سابيل محمد خشناوي، عنده جروب كي سابيل دندري. وجاي لا شانس معناتها باش يستدعاني نلعب معاه كل شيء، دونك بالنسبه لي انا حاجه كبيره ياسر معناتها تعلمت منها برشا. وابار الموسيقى نتاع اللي قريتها في الكونسيرفاتوار قبل والموشحات بالنسبه لي انا كنت حاضره من الاول معناتها، مي جوست من بعديك لو فيت اللي عملت الجاز وكل شيء معناتها ما نجمش نقول لك شنو هو الجاز بالضبط وشنو هو الموسيقى التونسيه ولا الافريقيه بالضبط، خاطر صافي ان ميلونج هوموجين معناتها. دونك ما نتصورش لو فيت اللي خرجت لبرا وليت ندافع اكثر عن الموسيقى هذه، ولا خاطر حاجه تخرج طبيعيه من البدن. نكون
2: جمهور الاوروبي والغربي كيفاش يتقبل الموسيقى نتاعك؟
3: يتقبلها كاي موسيقى حتى في الغرب في بارتو معناتها في اي بلاد في العالم بارابور للموسيقى، ماذا بهم العباد يحطوها في قلب. دونك تحط دي زيتيكيت وتسهل برشا للتوسكي كوميرسيال، مش تقول هذا جاز هذا موسيقى غربيه هذا موسيقى كذا، مي في النهاية أنا نتصور معناتها كيفاش عبد يجي يسمع كونسير معناتها في سال دو كونسير ويشوف عبيد تتعمل في الموسيقى، أول حاجة يشوفها شنية معناتها ليموسيون اللي شنية الأحاسيس اللي تجيله معناتها العبد هذاك وهو قاعد يسمع في الموسيقى، معناتها ما فماش هكا الأناليز التحليل هذاك نتاع انا تو فاش قاعد نسمع جاز ولا بوب ولا بلوز ولا مشحات ولا ام كلثوم ولا يا با سيت اناليز لا وقت اللي نسمع الموسيقى جوست نستناو ليموسيون اللي نتاخو هي لو تسو معني
2: الساحه الموسيقيه التونسيه نحكيو على الجاز كيفاش قيمها توا انت كنت معني عن فما جيل كامل اللي بدا فما جيل قبل جيل جاي بعد انتوما من الجيل اللي خلطت اما كانت عندها زاده لومبرانت نتاعها البصمه نتاعها كيفاش تقيم الجاز في تونس توا
3: جو سي با اذا كان شوي كابابل باش نقيم معناتها خاطر سي
2: كيفاش تشوفوا مش نقيم كيفاش تشوفوا وين تحطوا بارابور للموسيقى في العالم في اوروبا في شمال افريقيا دول اخرى تونس كيفاش تشوفها
3: سا غاز دو لا ميوزيك خاطر مثلا الموسيسيان التونسي يلعب جاز فما برشا تعلمت من عندهم معناتها في تونس وفما اون نوفيل جينيراسيون كي قاعده تطلع توا مي شاكان اي سبيسيال على سا مانيير شاكان اي يونيك مي كان باش نحكيو على لي مويان كان باش نحكيو على الاكسيسيبيليتي ا سيت ميوزيك لا معناتها نجم توا معناتها نحكي لك فما برشا مشاكل كيما هوني كيما في بلدان اخرين معناتها فما برشا مشاكل مي ليكسبرسيون لي توينس لي موسيسيان توينس يلعبوا جاز بالنسبه لنا حاجه يونيك معناتها نجم كان نسمع وسمو توش معناتها خاطر هي توت اون هيستوار ديرير
2: تريو وجدي واحد نتوما ثلاثي نحب ندخل اكثر كيفاش تعمل كومبوزيسيون بين بعضكم كل واحد جاي من ثقافه وكل واحد جاي ممكن من ريفيرونس زيد ومادام مع بعضكم مادام فما تقبل التنوع هو كله يزيد بلوس لكن كيفاش تنظموا العمليه الموسيقيه
3: الالحان بالنسبه للتريو هذا نتاعي معناتها كل شيء انا معناتها انا جيكري لا ميوزيك مي بيير اي بازيل جي لا شانس اليوم معناتها مي دو ميور زامي معناتها كلي نتقابلوا نعديوا برشا وقت مع بعضنا بخلاف الموسيقى معناتها بخلاف لي مومون اللي عندنا فيهم دي ريزيدونس ونعمل دي ريبيتيسيون وكل شيء دونك فورسيمون كي نبداو قراب لبعضنا برشا اون بارتاج لي ميم ميوزيك معناتها نحط ساعات نحط اسطنبيلي ولا نحط موشحات البازيل وبيير نقعد نسمع كل شيء وسي سي انتريسون خاطر فما حاجات ماهمش موجودين في الموسيقى الغربيه كيما نحطوا زاده نسمعوا شوبير ونسمعوا مالور ونسمعوا دي سيمفوني مع بعضنا كيما نحطوا نسمعوا دي ستاندار دو جاز مع بعضنا دي ميوزيسيان دو جاز دونك سي ان بارتاج كي اوتور دو لا براتيك معناتها البارتاج نتاع الموسيقى هذايا يحيط باللي مومون نتاع لي ريبيتيسيون ولي مومون اللي نجيب فيه الموسيقى ونقول اي الاولاد تو باش نبربوا مع بعضنا على المخصو هذايا ولا دونك تقرب برشا المانيير دو بونسي على الموسيقى معناتها نعرف تو مثلا بازيل شنو يحب بيير يعرف اللي انا شنو نحب كي نبداو نلعبوا مع بعضنا فما برشا امبروفيزاسيون
2: دونك فما برشا فما امبروفيزاسيون في الكونسير
3: 90% امبروفيزاسيون خاطر نلعبوا مثلا سكون ابل ان تيم هو التيم لو تيكست كي اتكري بعديك اون امبروفيز اوتور دو سي تيكست لا دونك فما كونتكست بيان بريسي دو لامبروفيزاسيون مي سي كو دو لامبروفيزاسيون ان سارتان مومون نجم نقول 90% امبروفيزاسيون
2: واش دير يحيى بالنسبه للموسيقيين في تونس يصنفوك انك نجمت انك تخرج بالموسيقى نتاعك لبرا وانت ايماج صوره للجيل من الموسيقيين التوانسه اكيد فما جيل قاعد توا في دي كلوب في نوادي نعرفوا انت كنت زاده في دي كلوب نتاع هذايا بعد انك انت خديت الدبلوم للموسيقى العربيه وتكونت بالكدا في الموسيقى العربيه فاللي جون هذم الصغار هذم شنو تقول لهم قادرين على انهم يكونوا مختلفين
3: c'est possible enfin c'est que en fait la musique a tabayé l'art en général je ne veux pas parler de la musique comme mais l'art en général ça vient de l'humain et j'aime l'abd ou je ne sais pas zouz abed ils chambou le bâdom à l'akhir fi kol chay dima fama ikhtilaf dima fama des différences li ya3melou la haja unique chez les donc de toute façon ils vont être uniques
2: chou lazem el mousiqi anno ykoun dima mtajaddad ويكسر القالب اللي يحبوا يحطوا فيه مهما كانت مسيرته وتجربته
3: حسب رايي ما انت سي با تري بيرسونيل او فينال باسكو سي تو لي غران ميوزيسيان دو جاز اي دو ايل بارل دو سا ايل بارل دو لا ديسيبلين خاطر نعرف حسب ما عشت في تونس نعرف كومون سا مارش الموسيقى في تونس وياسر تعمل على التسلطين سا سي اون شوز لا ديسيبلين ميوزيكال سي توت اون اوتر شوز لو فات كو معناتها تقوم الصباح تمشي للانسترومون تاعك تبراتيكي الشون pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, tous les jours, هذا باش تهز العباد لبلاصه اخرى. معناتها انا لو فيت تو اللي نلعب مع دي غران ميوزيسيان برا ولا معناتها نلعب في نعمل في دي كونسير برا كل شيء سافي عندي. معناتها ما نحبش نقول ما فماش سكري، جو مي سون تري شانسو، عندي برشا زهر في الحكايه هذايا. مي جي ترافايي، جافي اون ديسيبلين تري تري بريسيز. دونك ما تعملوش برشا على سلطينه ولا الشيخه نتاع الاكستاز ولا. فما فرق بين اون في ان كونسير شي نو، معناتها نعمل كونسير في الدار بالانسترومون تاعي، وبين نخدم الانسترومون تاعي. خاطر سي ديفيرون. هذا هي ميساج لي ميوزيسيان لي جون ميوزيسيان، معناتها نعرفوا كلنا شنو لازمنا نخدموا على الانسترومون. دونك ما لازمكمش تهربوا من الحاجات اللي ماكمش كو فو ميتريزي با. معناتها فو جوست بيرسي طول طون طول لي جور طول لي جور، وتسلطينا تجي من بعد من الميتريز نتاع الانسترومون ومن الميتريز نتاع كل شيء. ميرسي بوكو.
2: ميرسي.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية تشمل مستلزمات شتوية وطبية موجهة للعائلات الفقيرة بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع انطلاق تظاهرة شهر تونس الإنسانية احتفالا بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. افتتح أمس مركز الصحة الأساسية الرسالة بمرناق ليستأنف نشاطه إثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة بكلفة مالية جملية تقدر بحوالي 86,000 دينار، وذلك وفق بلاغ للإدارة الجهوية للصحة ببن عروس. حذر عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي من مرض السل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، داعيا لتعزيز المجهودات لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون. في العالم، قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بعد أن أسفر هجوم استهدف المطار عن وقوع إصابات. وختاما، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي داعيا الأوكرانيين إلى اختيار رئيس جديد قادر على إبرام اتفاق، مطالبا في ذات السياق زيلينسكي بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

طاير يا هوا ماجد المهندس، كنتوا تسمعوا فيه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواكبين معاكم اختتام أيام قرطاج الموسيقية، كما قلت اليوم توقيت استثنائي من يحلو المساء الويكاند معانا مع كامل الفريق. تحية لكم الكل انتم اللي تسمعوا فينا. نمشي مباشرة لفقرة حكاية غنية اللي تعودتوا عليها، وكل مرة نحكي لكم قصة وجيعة، قصة حب من خلال كلمات الأغاني. حكاية غنية عجبين عصابة، شكون ما يعرفش غنية عجبين عصابة اللي تتغنى في العروسات والمناسبات وفي كل الولايات؟ زعما شنية الحكاية من وراها؟ وهل انه بالحق ثم حكاية؟ يقال انه حكايتها هي تخص راجل تونسي عاش في بداية القرن الثامن عشر وما يعرف عنه حتى شيء، سوى انه كان من منطقة بنقردان في الجنوب التونسي. لون بزهر كلها تحكي على الجنوب التونسي. هرب جريح من معارك ثأر بعد مقتل عائلته، وعاش فقير تعيس طيل تحياته، وكان يعيش في الترحال. مشى الجربة وين غادي يلقى راجل مسن ثري ما عندوش أولاد، حن عليه وحطوا معناها يعيش عنده، واعتمدوا كمساعد وفي ومكمن أمانة وثقة. الرجل الثري هذا كانت عنده بنية مزيانة شابة تحفونة، فكان قلبه يخفق لابتسامتها، لكن الزم الصمت في ما نجمش صراحة ويحكي لها على شعوره تجاهها، بما انه هي بنت الحسب والنسب والجاه. هذاك علاش ما كانش ينجم يبوحلها بالسر هذية، لكن قرر انه يدفن مشاعره في قلبه. والقدر دخل في حياة الزوز شباب هذوما، شيخ مرض وكان لزم الفراش المرض، وطلب من الغريب انه يكون المسؤول على البيت وحارس وكلفه باستقبال الزوار وإدارة أعماله والتحدث باسمه. هذا خلى الحبيب وبنت الشيخ تتعلق به زادة كيف كيف، وتكون ثم مشاعر بيناتهم. وكان باش يعلم الشيخ بمجرد انه يبرى ويقوم من فرش المرض على اساس انه باش يتزوج البنية اللي حبها واللي خفق لها قلبه، لكن للأسف كان ثم شكون طالبها اللي هو ابن عمها، وكان باش يتزوجها. ونهار تزوجها وهي في الجحفة كان يغني ويشتح، لكن اللي في القلب في القلب ويعلم به ربي، وكان يوجه في رسائل الحبيب تعسى انه تبطل الزواج وتهرب معاه. وذيك علاش تغنيت كلمات عجبين عصابة بكلام وجيعة، بكلام محبة، بكلام قصة مؤلمة عاشها شاب تجاه فتاة. هات نسمعوا عجبين عصابة بصوت أمينة فاخر.

0: كنتوا تسمعوا فيها عجبين عصابة مع مينا فاخت، أكيد الغنية اللي عرفتوها في كل المناسبات التونسية وتسمعت قصة وراها وحكاية جميلة. مواصلين معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نمشيوا مباشرة لمدينة الثقافة مع عبير بوليلة. نذكركم اللي الليلة سهرت الاختتام وحفل فيا يونان اللي الحقيقة حبينا لو كان نعديوه في المباشر، لكن معناش حقوق بث هذا الحفل، وأكيد سهرة ممتعة لكل الحاضرين في قاعة الأوبرا. وتو عبير تعطينا الكواليس وتعطينا الأجواء. عبير أهلا وسهلا من جديد.
1: من جديد مرحبا بك. انطلقت الآن سهرة اختتام الدورة 11 الموسيقية للسهرة اللي باش تتقسم على قسمين. في القسم الأول باش يتم التذكير بالعروض اللي كانت المشاركة ضمن هذا المهرجان. ذكروا أنه المهرجان كان عرف 26 عرض وقع اختياره ضمن قسم الشوكيز. كذلك يكون تم هناك سمح 8 حفلات كبرى إلى جانب اللقاءات المهنية. الدورة هذه كذلك التعريض ضمن السجون، كذلك ورشة الجاز في 15 بلد كانت منودة المهرجان. فضاءات عديدة احتفظت فعاليات ينقطاج الموسيقية بعروض متنوعة في القاعات بين البوب بين الروك بين الموسيقى الشرقية بين المزيج بين الموسيقى وكذلك الأندلسية. فكانت بالفعل انفتاح موسيقات وتفاعل وبحث كذلك تجديد مستوى المشاريع الموسيقية المقدمة خلال هذه الدورة. نذكر أنه من بين العروض المختارة 26 لجنة انتقاء هذه الدورة مكونة من 4 أعضاء يترأسها الموزع والموسيقي سيني بن سعيد إلى جانب كذلك عازف الجيتار العالمي هدي فاهم، العازفة الفنانة والموسيقية والمنتج الفني سيما شمود والمنتج الفني كذلك ومنظم المهرجانات الفنية محمد بن سعيد. تم اختيار 3 عروض موسيقية من بين العروض اللي تعطيت عرض ضمن العروض المختارة اللي باش تكون في جولة في العروض في أنحاء الجمهورية، وهذه لأول مرة في الحقيقة تصير. الدورة هذه كانت شهدت لقاءات مهنية تناولت كما منة المؤلف الأفلام، كان كذلك لقاء مع سيدنا عرجون، كان كذلك شفنا الذكاء الاصطناعي الموسيقى هي تهديد أم فرصة، بين كذلك المواضيع هي المسار الفني من الفكرة إلى الركح. نلقاو كذلك الإخراج الركحي والبصري في الصناعة الموسيقية ودور الإخراج في الموسيقى. هذه بعض المواضيع اللي طرحها. نعرفوا أنه العروض الكبرى شهدت كذلك له حضور كبير نحكيو على جدل أول مرة نلقاه في زوج حفلات في تريم قطاج موسيقي. في الحقيقة كنت مبرمجة بحفلة واحدة، لكن نظرا للإقبال الكبير فرقة جدل الفرقة الروك العربية الفرقة الأردنية ضاف لها عرض ثاني في هذه الدورة إلى جانب بقية العروض الفنية الكبرى. ما سهرة الإقبال اللي بعد شوية انطلاقة من الساعة باش تحكيها الفنانة السورية فيا يونان. ذكروا الآن مدير المهرجان هو موسيقي كذلك منظر فلاح وكان حاضر في عديد الدورات في أيام قرطاج الموسيقية في الدورات الفنية كذلك في الهيئة المديرة. حاليا يتم الحديث عن الورشة الدورة الأولى لورشة موسيقى الجاز. كانوا حاضرين مهني من العالم في هذه الدورة، مهني مهني من تونس، ست لقاءات مهنية و 12 جناح مهني. بشكل كما قلنا في الحصول الأول تبدأ على أبرز محطات دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي حاولنا أنه نقدم أكثر تفاصيلها في مجموعة من اللقاءات من الكبير مقتطفات كذلك من العروض على موجات الإذاعة الوطنية التونسية واللقاءات كذلك في مختلف محطاتنا الإذاعية. جميل جدا أن نلقاو 20,000 زائر إجمالا في كل دورة ومتابعة للقطاج الموسيقي. الحقيقة مهم الحضور خاصة من الشباب كان قادر إلى جانب نقاط يعبد المرات الأولياء يرافقوهم كذلك الاكتشاف
0: نعم.
1: الموسيقات والحضور الفنانين.
0: نعم نعم عبير، واحنا قاعدين معك انت نعرف للبداية حفل الاختتام ناخذ بعض الأجواء من هذا الحفل قبل انطلاق الحفل مع الفنانة فايا يونان، وانت قاعدة تواكب اكيد ما عرفش ناخذ الأجواء سيد المخرج، يلا ناخذ بعض الأجواء من حفل الاختتام ليلة لأيام قرطاج الموسيقية.
2: حفلة الاختتام،
3: شكرا للمدير الفني للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية ورئيس لجنة التنظيم السيد منظر الفلاح، وشكرا لكم انتوما اللي كنتوا حاضرين تابعتوا الأيام بعروضها، عروض جمعة أنماط فنية مختلفة، موسيقات عالمية، موسيقات من تونس من الشرق من الجاز للبوب الراب الروك ومختلف الأنماط. الموسيقى حكيت وقلوبكم سمعت واستمتعت.
4: Merci, merci Monsieur Mandel Fallet, et merci à vous qui avez suivi ces journées soir après soir, du jazz à la musique traditionnelle, de l'électro aux voix du monde. L'affiche a ratissé large, les musiciens ont joué et vous, vous avez écouté avec le cœur. On réembobine ensemble ?

في برنامج حلو المساء وفي مواكبتنا حتى على مستوى الأخبار وبقية البرامج. نذكركم اللي شوي آخر حفلة الفنانة السورية فاي يونان اللي الحقيقة ما نش تمكنوا من عرضه على موجة الإذاعة الوطنية التونسية لأنه ما عناش حق بثه الليلة معاكم في هذا الاختتام. نذكركم زيادة كيف اللي علي البلطي زميلنا في الإخراج معانا يرافقنا تحية ليه موجود في مدينة الثقافة وأكيد الكواليس وكل التفاصيل والحوارات تكون مع عبير بوليلة في بقية البرامج على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. لكن أنا طبعا باش نسمعكم فايا يونان نفرح برشا بالتونسي كما تقول هي فايا من الأصوات اللي عندها مع عشرة كبيرة مع الجمهور التونسي وكما قالت عبير قبيلة أولى زياراتها كانت مع شقيقتها في أيام قرطاج المسرحية. فايا يونان نفرح برشا.

نفرح برشا بصوت فيونان. فيونان اللي تضرب موعد اليوم في اختتام ايام قرطاج الموسيقية مع جمهور مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة. هنا نوصل ختام حصتنا لليوم، يحلو المساء غدوة نفس التوقيت من 6 تقريبا وربع إلى 8 ليلا. أكيد كريم مدبي غدوة نفس الموعد نفس التوقيت، كل ويكاند يحلو المساء معي أنا ملك ليزيد. نقولكم ليلتكم طيبة. كريم المدب تحية ليك، شكرا رفقتني اليوم في الأخراج، شكرا فاتن حسني أيضا، وكريم زاد غدوة معايا. نوصل المشوار مع بعضنا إن شاء الله. حميد تحية ليك حميد، وشكرا على مجهوداتك معنا حميد زادة. الثلاثي غدوة كيف كيف في نفس التوقيت.

0: نفس الموعد. أحلى مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، نشكر زميلتي عابر بوليلة اللي كانت معنا في ربط مباشر، كيف كيف علي بلطي في الربط التقني. أجمل تحيات ملك ليزيد، ونقولكم ابقوا معنا مع بقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية، وليلتكم زينة ونهاية أسبوع طيبة للجميع.
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. أنجز حر ما وعد. أنا كنت عدكم في الحصة الماضية باش نسمعكم أول إنتاج عربي في مقام اليجاه، وهي موشحات أنتجت في مدينة حلب وقدمها مجموعة من المطربين والمنشدين كانوا زارونا في تونس. هم ممتازين في أدائهم والتلحين أيضا ممتاز. حبيت نشارككم معايا في استماعي إلى هذا الإنتاج الطريف والحديث الغير مسبوق بالنسبة للبلاد العربية في المشرق. احنا ما عندنا الأصبهان اللي تحدثنا عليه كثير وأنتجنا فيه كثير، فنستمع إلى هذه الموشحات.

هذه وصلت مقام اليقاه، وهو أول إنتاج في هذا المقام بالنسبة للمشرق العربي. ولو أن كثير من الملحنين يلحنوا في مقام الرصد ويركزوه على درجة اليقاه ويعطيه للمطربات اللي ما عادش عندهم جواب في أصواتهم. في عهد السلطان سليم الثالث 1761-1808 العثماني، شجع كثير الإنتاج الجديد أو الابتكار الجديد، فوجدت مقامات الشد، هو وضع مقام على غير الدرجة متاعه، فوضعوا على اليقاه هنا حطوا الحجازكار وولى شد عربان.

جانب من السماعيه، شد عربان لجميل بي طنبوري. في تركيا ينسبوا الفنانين إلى آلاتهم. سي جميل بي ينساو اللقب نتاعو ويقولوا طنبوري. هو هذا مولود في 1871 وتوفي في عام 25 من هذا القرن. من مقامات الشد اللي ركزوها على اليقاه مقام الفرح فزاء، تكتب فرح فضاء. من خاصيته أنهم يسلطنوا فيه الكردي، ويسلطنوا فيه العجم عشيران اللي إن شاء الله شوفوه في الحصص القادمة. باش نستمع في هذا المقام إلى بشرف، احنا تأثرنا به. الشيخ علي الدرويش الله يرحمه، هذا الأستاذ الكبير اللي جانا من حلب وجاء مرتين بسعي من البارون دي لانجي مع إدارة المعارف، وجاء قرر في الأول في مكتبة العطارين، وبعد سي مصفر بعد ما أسس الرشيدية وعمل تجارب في التعليم في الأول ما مشاتش ولا جابوا، واحنا خلطنا عليه أنا ذاك. فمن ضمن ما علمنا بشرف وسماعي فرح فزاء. البشرف لإسماعيل حقي بي، إسماعيل حقي بي مولود في 1865 وتوفي في عام 27 من هذا القرن. ولاحظتوش أن كل مشارقة عندما يقدموا قطاع معزوفة يقدموا القطاع التركية، والشيخ علي درويش ما علمناش قطاع عربية، ما ثماش وقتها. علمنا السماعي اللي هو في الزنكولة، أما علمنا كله تركي، منهم هذا البشرف اللي غنيناه. وكانوا جماعة يعزفوا، أنا ما كنتش نعزف وقتها، كنت نشاركهم بالقراءة الغنائية. نستمع إلى بشرف فرح فزاء.

كنا نستمع إلى بشرف فرح فزاة لإسماعيل حقيبي. هنالك موشح غناه محدين بعيون واتشهر غنوه الناس كل تقريبا في المشرق في مقام النهواند، اعتبروه في مقام النهواند، لكن صعوده للجواب يخلينا نعتقد أنه أقرب منه للفرح فزاة منه للنهواند، ألا وهو طا لما بدا يتثنى أمان أمان أمان أمان. إذ لو خليناه على درجة النهواند درجة الرصد ليكون جوابه عالي ياسر ويصعب على كل إنسان باش يقدر يغني. هنالك قطعة أخرى في مقام الفرح فزاة اشتهرت في المشرق العربي واشتهرت بطبيعة الحال في بلادها في تركيا، وهي لي جميل بي طنبوري اللي تحدثنا عليها قبيلة، وهذه هي سماعي فرح فزاة. وسماعي فرح فزاة علمهن الشيخ علي الدرويش هنا في تونس وتعلمناه الطلبة عندما يتقدموا شوية ونحبوهم باش يكتسبوا جانب من التقنية في العزف نستعمل سماعي فرح فزاة لجميل بي طنبوري، نستمع إليه الآن.

ما رجعناش للتسليم لأن الوقت ضاق علينا. وهذا هو سماعي فرح فزالي جميل بيت طنبوري اللي نتناوله في فلاتنا وفي تعليمنا لإكساب جانب من التقنية في العزف لمختلف الآلات. وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة القادمة.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزفه لحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق إذاعتنا تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ينظر في تطوير منظومة الشركات الأهلية وآليات مرافقتها وأحداثها وتيسير إجراءاتها. تحويل جزئي لحركة المرور بالطريقة الجهوية عدد 22 لمدة أسبوع بدءا من 13 من أكتوبر الجاري، وذلك بسبب أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. الليلة اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية المقامة في مدينة الثقافة بالعاصمة. تفاصيل أكثر مع مبعوثة الإذاعة التونسية عبير بوليلة.
3: انطلقت منذ لحظات سهرة اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. هذه الدورة اللي عاشت طيلة أسبوع مجموعة من العروض من الورشات كذلك من الندوات ومن اللقاءات المهنية. موسيقيين من تونس ومن إفريقيا من العالم العربي ومن العالم كانوا حاضرين في هذه الدورة. دورة تميزت كذلك في ورشة هي موسيقى الجاز لأول مرة في سهرة الاختتام. شي تم العودة على أبرز العروض كذلك اللقاءات الفنية والموسيقية إلى جانب الإعلان على 3 عروض موسيقية بشي تم اختيارها من قبل لجنة اللي ترأسها عازف البيانو والموسيقي سامي بن سعيد، وتتكون من عازفة الكمان والمنتجة الفنية سيمة صمود، كذلك من عازف الجيتار العالمي والتونسي هادي فاهم والمنتج الفني محمد بن سعيد. سهرة الاختتام تلقت من 9:30 باش تحضرها الفنانة السورية فايا يونان. إن شاء الله نوافيكم بجديد هذه السهرة تباعا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في أخبار العالم، وفي السعودية الهيئة العامة للطيران المدني تعلق مؤقتا العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بعد تعرضه لهجوم من اليمن عصر اليوم أسفر عن وقوع إصابات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تدرس المشاركة في الضربات السعودية على الحوثيين في اليمن. ميدانيا، أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 25 فردا من جماعة الحوثي في الاشتباكات الدائرة في تعز. كما أعلنت قوات الحكومة إحباط هجوم لجماعة الحوثي في محيط مطار ذباب في تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مساء اليوم 4 منازل فلسطينية شمال ووسط قطاع غزة عقب انذارات بالإخلاء، بينما استهدفت غارة أخرى أرضا زراعية وسط القطاع. الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان أن نقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغم بحري وانفجرت أثناء محاولتها مغادرة مضيق هرمز عبر مسار جنوبي بديل. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي ان.
4: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
5: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
6: يعطيك الصحة يا
1: شيخ. ساعة من زمان.
7: أهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. هذه ساعة من التسجيلات النادرة واللقاءات الخالدة، مصدرها خزينة الإذاعة التونسية.

0: التسجيل في ساعة من زمان باش يكون تكريم الروح، اسم باش يقعد محفور في ذاكرتنا. هو قامة مهنية أعطى من روحه ومن خبرته للإذاعة الوطنية، الإعلامي القدير المودي الهمامي.
1: المعلومة مهمة جدا جدا جدا.
0: المودي الهمامي من مواليد 12 فيفري 1956، زاول تعليمه الابتدائي في مدرسة برج العامري والثانوي في معهد خزندار في باردو، وعام 1977 تحصل على شهادة البكالوريا اللي فتحت له باب الالتحاق بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وين تحصل على الأستاذية. في جانفي 1983 التحق بقسم الأخبار بالإذاعة الوطنية، وعام 1990 تعين رئيس تحرير مساعد للأخبار العربية. عام 1995 التحق بالعمل في القسم العربي لإذاعة صوت ألمانيا بكولونيا لمدة 5 سنين، ورجع عام 2000 من جديد للإذاعة الوطنية في قسم الأخبار، وتم تكليفه بالإشراف على النشرة المسائية الأولى بالتلفزة الوطنية. في ديسمبر 2001 تعين مدير لإذاعة الشباب، ثم في جويلية 2004 تم تعيينه مدير للإذاعة الوطنية، وهو المنصب اللي قعد فيه يخدم حتى تتويج مسيرته المهنية كرئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية عام 2010، وتحصل على عديد النجاحات والأوسمة التقديرية والجوائز المهنية، هذا إلى جانب تألقه المهني. تعرف سي المودي بروحه المرحة وسمو أخلاقه وعلاقته الطيبة مع جميع زملائه.
1: هذا سي فيليب جينيون، هو بلجيكي ومتخصص في الإلكترونيك ويتعامل مع جريدة اسمها لاجازيت الشقور فيها. يقول أنا أتحدث في مقالاتي عما يضحكني وعما يوترني وعما يسائلني وعما يجعلني أثور أو أشعر بالضيق. الإلكترونيك هي هذه كل.
0: نقترح عليكم مسامع من برنامج سابع الفنون، إعداد وتقديم محمد الكامل والمودي الهمامي.
2: وفي المهجر أنجز مخرج شاب اسمه عبد الكريم بهلول شريط هو جيد يعني في الفكرة متاعه، وهو شاي بنعناع سنة 1984، إلا أنه في التفاصيل بعد يعني يضيع نوعا ما. فالفكرة تقول أن يتحدث في هذا الشريط وهو صوره بأكمله بباريس، يتحدث عن شاب مهاجر لأنه انحرف هناك وأصبح يراسل والدته، ما عنده كان هي في الجزائر، يراسلها ويتحدث يعني عن أشياء غريبة للغاية، إلا أنه لا يريد أن يعود إلى وطنه، فتتحول الوالدة إلى باريس، وهناك تشرع في اكتشاف عدة أشياء، إلا أن عبد الكريم بهلول يعني ساقط في تقديم بعض مشاهد الفولكلور، يعني مشهد غريب للغاية احتوى عليه الشريط، وشريط عرض عندنا فعرض في أيام كارتاج السينمائية كما عرض بالقاعات، ولم يتواصل عرضه أكثر من أسبوع. فالفكرة والهدف من إنجاز الشريط فهي فكرة جيدة للغاية، إلا أن المخرج وهو مخرج شاب مع يعني مع الأسف يعني نتساءل لماذا سقط في نوع من الفولكلور، ربما لإرضاء الموزع، ربما لإرضاء من شارك معه في الإنتاج، فسقط في يعني في هذا الفخ الذي أفسد عليه الشريط. وهذا يعني بشهادة جميع من شاهد هذا العمل الجيد. فأولا القصة التي ذكرها هي نابعة من صميم الواقع، فكل ما رواه هو صحيح يعني 100%. وأمام أهمية هذا الموضوع نواصل الحديث عن أبناء المهاجرين الذين اهتموا بالسينما في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.

سابع الفنون.

0: على بالي هواك، سمعناها بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا برنامج ساعة من زمان.
1: ذكريات إذاعية،
2: درر من خزينة الإذاعة،
3: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزير.
4: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
6: محمد عبد العزيز العقربي،
7: مايسترنان،
5: وترالي سي علي الرياحي أبدع في التلحين.
8: أنا شخصية تجبني.
9: الشيء بالشيء يذكر.
10: إعداد مصطفى خريف.
11: عقد عقيق ومن العتيق. إعداد وتقديم سحنون مختار.
4: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
12: في دار عمي سي علالة.
13: سناب
14: يحكيوا على واحد حطاب
15: برق الليل.
16: هذا عثمان الكعك الناشي المؤرخ.
1: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ.
17: ساعة من زمان.
0: توا مع التسجيلات النادرة وبرنامج الحديث الفلاحي مع عبد المجيد بوديدة والعربي بالحاج صادق. العربي بالحاج صادق اسم معروف في مجال البستنة، وكان يتميز بمعرفته في أسرار العلوم الفلاحية والترجمة لأسماء البذور والزهور والطيور. العربي بالحاج صادق من مواليد عام 1916، وتوفى نهار 4 جويلية 1998.
18: هل الشكل هذايا يقاسي لأن مع تربيته في الدواوين وفي الواحد، هك الجراثيم اللي هي كانت باش تسلط على النبتة، تلقى روحها بعد النبتة هي كأنه ملقحة، كما بنادم يبدأ ملقح من الجدري ولا من الأمراض، تلقاها هذيك فهمتوا لا النبتة تبدأ ديما سليمة لأنها مركبة على شكل اللي هو فهمتوا لا يحمل
14: عندها قوة باش تدافع على نفسها بهاك التلقيح.
18: هذا بحيث التلقيح، أنا إذا إنسان باش يزرع ثانية ولا باش يعمل بستنة كبيرة متاع عنب، يلزم يكوياخو يمشي لديوان الكروم، عندها فهمتي ناس يجيو ياخذوا من التربة فهمتي مقياس الطرف ويحلو باش يعرفوا شنو الشكل
14: باش ينجح في فلاحته جديدة متاع العنب.
18: يعني
14: حتى 50 هكتار.
18: حتى 50 هكتار هذا فيما يخص العنب.
14: طيب مالا العربي نأجلوا حديثنا على بقية الزهور
18: الأسبوع المقبل
14: بحول الله، كان قاعد حي إلى اللقاء.
18: إلى اللقاء سيدي عبد الله.
1: الحديث الفلاحي.
14: يدور بين السيدين
18: العربي بن الحاج صادق
14: وعبد المجيد بوديدح.

0: بعد صوت علي الرياحي وغناية يا بعيد عني نمشيه لتاريخ 3 جويلية 1975 وبرنامج ساعة مع المختار حشيشة والضيف التيجاني زليلة.
1: سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله. نستأنف إذاعة برنامج ساعة مع الذي كنا أذعنا حلقات منه في الصيفة الماضية. نستأنفه اليوم مع ضيف عزيز علينا أو عزيز علي بالخصوص. هذا الضيف هو السيد تيجاني زليلة الذي عرفناه كاتبا مسرحيا مؤلفا في شتى ميادين والأغراض، مخرجا ناقدا يغوص إلى الأعباق، عرفناه فنانا بأتم معنى الكلمة. سيد تيجاني مرحبا بك. حصتنا هذه كما لا يخفاك طريقتها في التقديم هي أننا نمكن الضيف من ساعة كاملة يقدم فيها للمستمعين ما يختاره من الفنون، من التمثيل، من الموسيقى، على أن يعلل سبب اختياره ويوضح الجوانب الجمالية في الاختيار ذاك التي تجعله يعتقد أن ما يقدمه سينال استحسان الجماهير. فمرحبا بك وإليك الميكرو.
2: أعتقد أن ما سأقدمه في هذه السهرة هو متصل الاتصال يعني عضوي وجذري بالصبا بالماضي، ماضي عزيز أيضا، لأن الماضي هذا كان جملة فرص ربطت بيني وبين بعض من الأصدقاء الراحل منهم والباقي منهم، صلات متينة، صلات محبة وتعاطف. وأعتقد أن أحسن منطلق ممكن يكون للحصة إذا اعتبرنا هالوازع هذا والاعتبار هذا والانطلاق من اللحن المميز اللي ذكرني بالجزر الحالمة. وأجمل جزيرة على سطح الأرض مما لا شك فيه هي جزيرة قرقنة مسقط الرأس،
1: بطبيعة الحال.
2: وقرقنة هذه في خيالي صورة جميلة وجميلة جدا، خصوصا أنها بعيدة يعني في حياتي، إذ أني لم أطل الإقامة أنا بالجزيرة، بل كان مجرد يعني ممكن نقول ضيافة قصيرة لأن الإقامة كانت مدينة صفاقس. ولكن أذكر ما أذكر العروسات اللي كانت تم في الجزيرة بالذكرى والطبل. ومن أجمل الألحان اللي أعتقد كنت نسمعها واللي ما زالت معناها نرتجع لها كل ما نسمعها ونتأثر بها كثيرا، تقسيم على الذكرى ويسحبها أحيانا دربوكة. وكانت هالفترات الموسيقية تتقدم في آخر السهرة، يعني بعد المرحلة متاع الطبل والوراش كانت تجي الذكرى هذه.

0: ومن أحسن معناها العازفين في الفترة هذيك كان سي علي واردة.
1: إنما أعتقد أن سي تيجاني أن اللون هذا يزداد جمال ويؤثر أكثر إذا كان يكون مرئي، لأن مع الموسيقى هذيك والنغم المنظر الزي والحركات اللي يقوموا بها الموسيقيين هي اللي تزيد جمال.
0: متفق معك مع الملاحظة أن المرئيات هذه في ذهني واضحة جدا. أيوة. وأنا نتبعها يعني بعين الخيال في الوقت الحاضر. سهاد، هذه مرحلة أخرى يمكن نقوله.
1: أيوة.
0: في عملنا المشترك مع أسرة الإذاعة، تيمور وما أدراك ما تيمور.
1: نعم.
0: وسهاد هي أسطورة جميلة، قصة لحن تاء. أيوة. حبته امرأة في يوم من الأيام، ولما تجسم هذا اللحن في شخص زال اللحن وزال الحب. قصة معقدة لها أبعاد فلسفية جذابة، وحاولنا الذاك مع الأخوان من أسرة المسرح الإذاعي أن نجسمها، وفي الموقف الموالي عنا تقريبا عرض سريع لهذه القضية.
1: توا المفهوم يعني نحن ما نجموش نعدي رواية كاملة بطبيعة الحال، ورواية طويلة ينهار لي
0: طويلة
1: ساعة واش
0: نعم.
1: يمكن 15 دقيقة فوق الساعة. إذن قلت لي هي امرأة أميرة أحبت
0: لحنا
1: وصاحب اللحن، إذا كان فهمت مليح، أنا صاحب اللحن أحبها كأميرة. ولكنه كان حقيرا، رجل مسكين، فترك اللحن وترك ناياه ليعود ليصير عظيما حتى يحصل على حبها في بلو.
0: هذه الخطة.
1: أيوة. ولكن وقت اللي ولا عظيم وفعلا أصبح يلقب بالفارس الأسود.
0: أيوة.
1: وعاد للبلاد منتصرا بأكاليل النصر وإلى آخره، واعتقد أنه مش يكون عنده حظ كبير لدى الأميرة هذه ويمكن يتحصل عليها. ولكن عندما تقدم لخطبتها نجم نقول قالت له أنا كنت حبيت لحن، وتبين أن صاحبنا لو كان بقى
0: فنان مجهور
1: كان يمكن يقرب لها، فقال لها أنا هو نفسي، أنا هو الفنان، وأنا اللي كنت نعزف بالناي متاعي، وما كنت نظن أنك حبيتني، ولكن وقت اللي جبد الناي متاعه باش يعزف
0: هي أرادت امتحان.
1: أيوة. يعني باش يثبت لها.
0: أيوة. قالت له إن كنت أنت بحق الفنان. أيوة. المجهول.
1: أيوة.
0: فأتني بلحنك.
1: أيوة.
0: فحاول عبثا.
1: أيوة. علاش؟ لأنه ضيع
0: لأنه لا يمكن أن الإنسان يعني معناها يجمع بين عبقريتين.
1: أيوة.
0: المجد من ناحية المجد بصفة خاصة العسكري في المسرحية.
1: أيوة.
0: هذه.
1: أيوة.
0: اللي يجسم نوع من الرجولة والفطوة والقوة والغطرسة والبطش.
1: أيوة.
0: واللحن يعني الشاعرية المرافة والإحساس والحلم. هذوما يعني ميدانين عادة ما يتفقوش ما يتقبلوش.
1: توا شنو المشهد اللي اخترته لنا باش نسمعوه؟
0: مشهد وسط كما قلت يوضع النقط على الحروف فيما. أيوة. يتعلق بالعقدة.
1: أيوة. طيب.
0: وفيه بعض الأصوات المحبوبة والمعروفة.
1: باي نسمعوه.

0: أخبرني مرجان، هل وصل الأمير؟
1: عما قليل يحضر.
0: عجيبة يا مرجان قصة هذا الأمير، لا ندري له أصلا ولا فرعا.
1: لماذا؟ الأمير مجاهد، قائد عظيم من قواد الخليفة.
0: لم أنكر أنه قائد عظيم، قائد منقطع النظير، ولكن الناس يشيعون عنه أنه لم يكن يعرف عنه شيء قبل عامين. من أبوه؟ ما قبيلته؟ أي صناعة كانت له؟
1: تعني أنه هبط من السماء أو انشقت عنه الأرض؟
0: هكذا يبدو لنا.
1: أنت سليم النية، ومع ذلك ما لنا ولهذا؟ هبطت به السماء أو لم تهبط، انشقت عنه الأرض
0: أو لم تنشق،
1: حسيب النسيب أو غير حسيب النسيب. كل ما علينا أن نعد له المأدبة الكبرى كما أمرتنا الأميرة سهاد. سأذهب بالفاكهة إلى المائدة.
2: على ما تتطلع يا شيخ؟
0: سهاد، كنت أتطلع إلى ركب الأمير.
2: وهل ظهر الركب؟
0: أصدقك القول، لم تقع عيني على شيء.
2: الطريق من الجانب الآخر يا شيخ.
0: من الجانب الآخر؟
2: حدثني، ماذا سمعت عن هذا الأمير وعن سبب قدومه إلي؟
0: والله يا مولاتي،
2: لا تخفي عني شيئا، ماذا سمعت؟
0: كلام الناس كثير.
2: ماذا يقولون؟
0: يقولون إنه ربما جاء برسالة من الخليفة في شأن الأمير سيف الدين. ربما كان الأمير قادما لشأن آخر. ابن الخليفة الأكبر، المعتمد
2: بالله. ماله؟
0: يذيعون أن المعتمد بالله هذا سمع صفات أميرتنا الحسناء فجذبه إليها الحب.
2: جذبه الحب بالسمع يا عم.
0: ولما لا؟ الأذن تعشق كما تعشق العين.
2: أيحب الإنسان أحدا قبل أن تقع عليه عينه؟ غير معقول هذا.
0: أؤكد لك يا بني أن هذا ممكن ميسور، ما أكثر حدوثه.
2: أتظن أن من يقع في مثل هذا الحب يكون حبه صحيحا؟
0: غاية الصحة، بل إن ذلك أعلى أمثلة الحب الصادق.
2: ما لك يا عم؟
0: لا شيء.
2: أقسم عليك إلا أخبرتني ما لك. يبدو أنك صادفت في حياتك مثل هذا الحب.
0: لا تذكريني ما فات.
2: ألم ترها قط؟
0: بل لم أشهد لها خيالا، ولقد ظللت كذلك حتى باعد بيننا الدهر بالفراق الأبدي.
2: مسكين أنت يا عم.
0: وحتى الآن لا يكاد يخطر ببالي، حتى أحس كأن خنجيرا يمزق لفائف صدري. حدثينا الآن في المعتمد بالله ابن الخليفة، لا تنسي أنه ولي العهد وأن مستقبل الخلافة له، وإذا يجيء يوم تصبحين فيه أم البنين.
2: أنا لا أفكر في الزواج يا عم.
0: تريدين أن تظلي عانسا بقية عمرك؟
2: هذا حظي.
0: بعد الشر عنك، إن أكبر القوم ما يزالون يتهافتون عليك وينتظرون كلمة الرضا منك.
2: لن يسمعوها.
0: هذا يا ابنتي، ألم يحن الوقت لأن تنسي زوجك الأمير محمد بن الناصر؟ أكذلك تحرمين نفسك متاع الدنيا وأنت في أوج شبابك ونظارتك؟ الشباب كنز يا بني، لا يقدر بجاه ولا مال، إياك والتفريط فيه.
2: قلت لك هذا حظي يا عم.
0: أي حظ؟ إن حظك بين يديك تصرفينه كما تشائين. سري عن نفسك، أكان زوجك يبغي منك أن تجني على روحك هذه الجناية؟
2: زوجي؟ ليت الأمر مقصور على فقدان زوجي.
0: أثمة شيء آخر يشغل بالك؟ اكشفي لي عن مكنونك يا بني، لا تخفي عني دخيلة من دخائل قلبك، ولتعلمي أني مستودع السر.
2: بأي شيء أحدثك؟ أقادرة أنا على أن أصف لك الإحساسات المبهمة التي تتلاطم في صدري، أو أن أشرح لك العواطف الغريبة التي تغزو قلبي؟ أهي حنين أم هي أسف أم هي إشفاق أم هي؟ لست أدري بأي لفظ أعبر.
0: أفصحي يا بني، حدثيني بكل ما تحسين، إني رجل مجرب ولعلك تستفيدين من تجاربي.
2: شيء ليس في طوقي أن أعقله.
0: ما هو هذا الذي لا تعقلينه؟
2: حينما أخلو إلى نفسي أشعر براحة تغمرني، ولا سيما إذا كنت في الحديقة والسكون باسط جناحيه والليل مرخ أستاره، وليس أمام عيني إلا النجوم تناجيني وأناجيها. هناك يا عم أطلق روحي تسبح في دنيا الأحلام البعيدة، الأحلام الجميلة، فلا ألبث أن أهفو إلى سماع الناي مستعذبة نغماته الحنون. هناك عن كثب من الحديقة كان يتردد وكان ينشد على الناي، ألحانه العذاب.
3: ما رائع نجوى في الدور هذا، تظهر متأثرة به وأثرت السامعة، خاصة عندما تقول هي لا تعرف من أين أتى ولا من هو، ولم يقع نظرها عليه. بهي جميلة جميلة، وأرجعتنا إلى عهود ماضية. لكن بعد هذا
4: ممكن الشباب يتصور أنها ضرب من ضروب الرومانتيقية البالية،
3: لأن يبدأ الموضوع حبك، لكن من وراء الحب هذا والتعلق بلحن فما مغازي أخرى ومعاني ومرامي وأبعاد. باش تجاني على كل، أنا يظهر لي مازال عندك في الجراب ما تقدم، ولكن ضيق الوقت هو اللي خلينا نكتفيه بهذا، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نمنحوك سويعة أخرى، لأن مازال عندك يظهر لي ما تقدم الكثير.
4: نشكرك على المنحة هذه.
3: سيدي مرحبا وأهلا وسهلا، ونقول لحضرات المستمعين إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: إلى اللقاء.
5: ساعة من زمان.
6: نهار 10 أوت 1920 وفي مدينة صفاقس تولد فنان شامل واستثنائي، مثل في المسرح، السينما، الإذاعة والتلفزة، وكتب التمثيليات والقصائد والسكتشات والأشعار الغنائية وقدم البرامج. الفنان والشاعر المختار حشيشة.
7: مكحولة الرماق تتلالع الجحفة، هواها ما ينطاق، جمرتها ما تطفى، في قلوب العشاق يا مجملها تحفة، سبحان الخلاق ميزها على الجيل.
6: الانطلاقة الأولى المختار حشيشة كانت بالفن الرابع، وكان أول عمل مسرحي ليه بعنوان الواثق بالله الحفصي، ثم تخلى الإذاعة، ومن 1956 حتى عام 1983 قدم وأنتج مجموعة من البرامج كما هواة الأدب مع الأديب مصطفى خرايف، وموعد الخميس، وقافلة تسير. ومع ميلاد التلفزة التونسية قدم مع فريق التمثيل المسرحيات المباشرة اللي كانت تتبث كل أسبوع، ثم لعب عديد الأدوار في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التلفزية، أهمها محكمة وبعد، والسر خلف الباب، ومسرحية الترش حكمة. وفي السينما كتب المختار حشيشة سيناريوهات أفلام وشارك في التمثيل فيها كما فجر لعمر الخليفي، وفردة ولقات أختها لعلي منصور. ومتخليش الشاعر والفنان المختار حشيشة عن الكتابة حتى وفاته نهار 17 سبتمبر 1983.
8: ذكريات إذاعية،
9: درر من خزينة الإذاعة،
2: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزيري.
10: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
11: محمد عبد العزيز العقربي،
12: خميس ترنان،
10: وترى لي سي علي الرياحي بدع في التلحين
13: بتاع شخصية تجبني.
14: الشيء بالشيء يذكر.
15: إعداد مصطفى خريف.
16: عقد عقيق ومن العتيق. إعداد وتقديم سحنون مختار.
3: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي بحسن كان حساس فوق ما يلزم.
17: في دار عمي سي علالة.
18: سناب
19: يحكيوا على واحد حطاب
20: برق الليل.
21: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
22: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ.
23: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
24: شكراً للزميلات في خزينة الإذاعة التونسية ليلى الجلاسي في اختيار أغاني حصة اليوم، ونجوى العربي في المساعدة على جمع التسجيلات. احنا نتلقاه في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، مع أجمل تحياتي انتصار المنع. إلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: العاشرة مساء هنا في تونس. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري ينظر في تطوير منظومة الشركات الأهلية وآلية مرافقتها وتسريع إحداثها وتيسير إجراءاتها. تحويل جزئي لحركة المرور بالطريقة الجهوية عدد 22 لمدة أسبوع بدءا من 13 من أكتوبر الجاري، وذلك بسبب أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية والتي انطلقت منذ السبت الماضي بمشاركة 34 عرضا من تونس ومن عدة دول. عن فعالية الاختتام والتتويج مبعوثة الأخبار عبير بوليلة.
2: اختتام هذه الدورة لجنة انتقاء المهرجان اللي يترأسها الموسيقي سامي بن سعيد دارت ثلاث عروض حتى تقوم بجولة في كافة أنحاء الجمهورية. العروض اللي فازت هذه الجائزة هي ميدنايت بينك من تونس، كذلك مجموعة ألتفور من تونس، زوز مجموعات شابة ومجموعة موسيقية تأسست تو تقريبا عندها 20 سنة، نحكيه على جولترا ساوند سيستم اللي كان قدمت عرض وحيد القرن، هو عنوان الألبوم الأخير لهم في إطار مهرجان أيام قرطاج الموسيقية. نذكروا أن أيام قرطاج الموسيقية ما تضمنش مسابقة، لكن قع اختيار في هذه الدورة أنه يكون المهرجان منصة لتسويق العروض. نذكروا أنه اختتام هذه الدورة أحيتها الفنانة السورية فايا يونان.
1: في أخبار العالم، وفي السعودية، الهيئة العامة للطيران المدني تعلق مؤقتاً العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بعد تعرضه لهجوم من اليمن عصر اليوم أسفر عن وقوع إصابات. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تدرس المشاركة في الضربات السعودية على الحوثيين في اليمن. ميدانياً، أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 25 فرداً من جماعة أنصار الله الحوثيين في الاشتباكات الدائرة في تعز. كما أعلنت قوات الحكومة إحباط هجوم لجماعة أنصار الله في محيط مطار الذباب في تعز. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل اليوم أن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف الحرب على إيران قبل انتخابات الكنيست المقررة أواخر أكتوبر الجاري، بما في ذلك سيناريو حصولها على ضوء أخضر أمريكي لشن هجوم منفرد. الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان أن نقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغم بحري وانفجرت أثناء محاولتها مغادرة مضيق هرمز عبر مسار جنوبي بديل. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم إنها تلقت تقارير من عدة ربابنة سفن تفيد بأنهم تلقوا تعليمات عبر بث لاسلكي بمغادرة مواقع رسو سفنهم قرب رأس الخيمة في الإمارات. وزارة الحرب الأمريكية ترفع اليوم الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب مع إيران من 19 إلى 21 قتيلا بعد إدراج حالتي وفاة خارج العمليات القتالية ضمن البيانات المحددة. الحكومة الروسية تعلن اليوم رفع الحظر المفروض جزئيا على صادرات الديزل، بما يسمح بتوريد 500 ألف طن إلى الأسواق العالمية في المرحلة الأولى، في إطار تفاهم تم التوصل إليه بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
3: كل سبت وحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن الغناء والموسيقى في البحرين نجد أن هناك جيلاً من الفنانين استطاعوا أن يطوروا الموسيقى البحرينية ويضيفوا إليها ألواناً وأبعاداً جديدة، وذلك يعود للاختلاط والاحتكاك بثقافات الخارج والتأثير والتأثر بألوان الفن الموسيقي المختلفة. وقد تجلى ذلك في ظهور أصوات بحرينية كثيرة، تميز كل صوت بميزة منفردة واجتهاد مشهود، تركا أثراً خالداً في ذاكرة الفن الموسيقي الخليجي والعربي. ومن هذه الأسماء التي شكلت فارقاً في مسيرة الأغنية البحرينية الفنان القدير وصوت البحرين الأصيل.

0: في مدينة المحرق الشماء كانت ولادة الفنان القدير أحمد يوسف سعد الجميري، وتحديداً في عام 1947 لأب متعلم متذوق للشعر. ترعرع في بيت جده لأبيه بفريج العمامرة، حيث قضى سنوات طفولته الأولى متأثراً بسماع أغاني محمد بن فارس ومحمد زويد، وهما من أبرز فناني تلك الفترة. وقد انعكست ذائقة أبيه الشعرية على نمو حب الاطلاع والقراءة، فكان يجلس مع أبيه وقت قراءته ليستمع إلى أمهات القصائد لأبي نواس والمتنبي وأحمد شوقي، ما ساهم في نمو ذائقته الشعرية وقت ذاك وصواب اختياره لكلمات أغانيه فيما بعد.
1: نشأت وترعرعت في فريج العمامرة في بيت جدي سعد بن عمران الجميري مقابل مدرسة الهداية الخليفية التي أنشئت سنة 1919 ميلادية، وكان بيتنا وبيوت إخوان جدي متلاصقة ومفتوحة على بعضها. ومن خلال هذا البيت تعرفت على ساكني الفريج من الأطفال، وكنا نلعب الألعاب السائدة في ذاك الوقت ونقضي أوقات ممتعة. من خلال تعرفي على شباب في الفريج محبين للموسيقى والغناء، نشأت بيني وبين الفنان سلطان حمد الذي كان يجيد العزف على آلة العود والغناء، والفنان محمد جمال الذي كان يجيد العزف على آلة الكمان. نشأت بيننا صداقة خاصة، كنا نجتمع مع بعض في بيوتهم ويحاولون عزفها على آلاتهم، مما جعلني أهتم بتعلم العزف على آلة العود واستعيرها من سلطان لأقضي معها يوم كامل في منزلي لأتعرف على إمكانياتها وأحاول تعلم العزف عليها.
0: في مراحل دراسته المتوسطة استحسن زملاؤه صوته عندما كان يدندن ببعض الأغاني، فسمع مدرس الرسم الأستاذ خميس الشروقي بذلك وقد كان هاوياً للموسيقى وعازفاً على آلة الكمان، فشجعه وأخذه لإذاعة البحرين وقدمه للأستاذ الفنان عتيق سعيد الذي كان يقدم برنامجاً أسبوعياً للأطفال بعنوان ركن الأشبال، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الصغيرة. وقتها كان الفنان أحمد الجميري يبلغ من العمر 13 عاماً، وقدم للجمهور أغنية للفنان عبد الحليم حافظ، وقد استحسن المستمعون صوته وأداءه وطالبوا بمشاركته في حلقات أخرى. وقد تصادف تسجيل إحدى حلقات البرنامج مع زيارة الفنان المصري محرم فؤاد للبحرين، فاجتمعا وتعارفا، وأشاد الراحل محرم فؤاد بصوت الفنان أحمد الجميري وأثنى عليه وشجعه على المواصلة، وكان ذلك في مطلع الستينيات.

الأسمر أولاجاني، شد بها الفنان القدير الجميري عام 1964 كأول أغنية خاصة له، ذلك عندما كان عضواً في فرقة الأنوار الموسيقية في الكورال. وتعود قصة غنائه لها عندما تغيب الفنان الراحل أحمد ياسين في يوم التدريب بسبب مرضه، وكان الفنان أحمد الجميري يحفظ أغنية التدريب الخاصة بالراحل أحمد ياسين، فطلب منه أن يقوم بأداء الأغنية، فأبهر الأساتذة بتمكنه من الغناء وصوته الجميل. عندها كتب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله كلمات أغنية أسمر لاجاني، وقام بتلحينها الثنائي أحمد الفردان وعيسى جاسم، وسجلت في إذاعة البحرين. وقام أحمد الفردان كبادرة دعم إضافية بتسجيلها على أسطوانة لحسابه الخاص، وذلك في عام 1964. بعدها تشجع أحمد الجميري وقرر أن تكون أغنيته التالية من ألحانه، فسجل أغنية أضحك على قلب شقة في إذاعة البحرين، قام بتلحينها وكتب كلماتها عتيق سعيد، تلتها أغنية يا مرحبتين كبار وهي من ألحانه أيضاً، وكلمات الأستاذ القدير حسن كمال، وقد سجلها في دولة الكويت عام 1969. كل هذه الأحداث المتلاحقة شهدها الفنان القدير أحمد الجميري وهو ما يزال طالبا في مرحلته الثانوية.

كان شغف الفنان الجميري بالموسيقى والغناء يلح عليه أن يصقل هذه الموهبة الفنية أكاديمياً، ولكن كان لوالده رأي مغاير. فعندما أنهى الجميري دراسته الثانوية أخذه والده إلى شركة النفط على أمل الحصول له منها على بعثة إلى بريطانيا لدراسة هندسة البترول، حتى أنه نجح في الامتحانات اللازمة للقبول. ولكن حلمه بأن يشق طريقه في سماء الفن جعله يصر على السفر إلى القاهرة والالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية كطالب، وذلك في 10 أكتوبر عام 1967، وقد حصل على شهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف في الموسيقى. وقد كانت محطة مهمة في المسيرة الفنية للفنان أحمد الجميري، صقلت موهبته أكاديمياً وعرفته على أساطين الموسيقى المصرية مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض الصنباطي وبليغ حمدي وعازف الكمان الشهير أحمد الحفناوي.

0: وهنا يتحدث الأستاذ والباحث في التراث الشعبي محمد جمال عن هذه الفترة.
1: معرفتي بالأستاذ أحمد جميري تعود إلى أيام الطفولة. إحنا عيال في ريج واحد في ريج العمامرة. في وقتنا ما كانت في يعني هناك مثلا أندية، فنتجمع حول أحد الدكاكين. صاحب الدكان وفر كراسي حق مجموعة من البشرة تقعد، فهكذا كان. وكان وهو صغير يحفظ الأغاني بشكل رهيب يعني. وكنا إذا مثلا نسوي حطية، كل واحد حط 100 فلس ويأجرون باص نروح عين عوالي نسبح. كان في الأثناء ذي بعض الهواة من عيال الفريج يقدمون أغاني. يتهيأ لي نقطة انطلاقته كانت مع في مدرس اسمه أستاذ خميس الشروقي الله يحفظه، كان يعني معجب بصوت أحمد الجميري، فقدمه إلى عتيق سعيد صديقه. عتيق سعيد ذاك الوقت كان يقدم برنامج في إذاعة البحرين اسمه ركن الأشبال، واشتركنا في فرقة، أسسنا فرقة في نادي النصر. يعني عيال الفريج أجرنا بيت، بيت إيجار كذي، اطلقنا عليه نادي، هو حق فريق النصر الرياضي. نلعب كرة وفي الليل نجتمع ونغني، وكان خليفة جاسم عازف ناي وانا عازف كمان او عود، احمد الجميري يغني. وقدمنا شوية حفلات في النادي حتى يوون فرقة الانوار احمد فردان وعيسى جاسم وانضمينا لهم، وكانت انطلاقته كهاوي. أحمد استفاد من دراسته استفادة قصوى، عرف المقامات وعرف كيف يخلط المقامات. ولما تسمعونه في الموال، الموال نفسه أنا يتهيأ لي أن مدرس الموسيقى إذا يبي يدرس طلابه الانتقال بين المقام والثاني يسمع مواويل أحمد الجميري ويشرح، والله يوفقه. ولا يزال ما شاء الله متربع على الأغنية البحرينية، يلحن القصيدة ويلحن الكلام الشعبي والكلام النبطي أيضا. أن ينف العرضة لا يعني مجال واسع، وأن ينف الخمار والسمريات وغيره أيضا يعني مجال رحب. فهو علم من علام البحرين الله يحفظه.

0: شكل الفنان القدير أحمد الجميري مع الراحل سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة واحدة من أبرز الثنائيات الفنية في تاريخ الأغنية البحرينية. فقد كتب الشاعر عيسى بن راشد آل خليفة كلمات العديد من الأغنيات التي لا تنسى، كأغنية يا زينة ذكريني، خضر نشلج على عودج، رفاعية، وغيرها من الأغنيات التي صاغت هوية الأغنية البحرينية. فهذه الكيمياء التي جمعت بينهما نتجت عنها صداقة عميقة بين قامة شعرية اعتبر كلمات شعره كبنات أفكاره ومشاعره، وعرف الصوت المناسب الذي يمتزج بهذه الكلمات فيغنيها ويبدع في تقديمها، وبين صوت أحب الصورة الشعرية التي تشكل لوحة يسمعها المتلقي وكأنه يراها.
1: علاقتي مع الشاعر الغنائي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة كانت منذ أول أغنية غنيتها من كلماته وألحان عيسى وفردان، واسمها أسمر ولاقاني. ثم تعرفت عليه لاحقا، وما عزز تلك العلاقة إنها كانت أسرية من البداية، فكانت علاقة حميمة استفدت منها كثيرا من تعابيره الشعبية البحرينية الأصيلة التي كان يستعملها في كلماته. وأثمرت هذه العلاقة عن مجموعة أغاني خالدة في سنة 1970، جاءت الفرصة الذهبية التي سجلت فيها من تأليفه الأغنية الرائعة يا زينة ذكريني، والتي اشتهرت في دول الخليج أولاً ثم امتدت إلى باقي الدول العربية عن طريق الطلبة الدارسين فيها، وكذلك عن طريق الحفلات التي كنت أقيمها.

تعاون الفنان القدير أحمد الجميري مع كبار الشعراء والملحنين في البحرين والخليج العربي، ومن أبرزهم الدكتور غازي القصيبي، الأمير السعودي محمد الفيصل الذي كتب له أغنية تو النهار، خالد الشيخ الذي لحن له رائعته شويخ من أرض مكناس، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الشاعر البحريني مطر عبد الله، بدر بورسلي من الكويت، وغيرهم ممن قدم معهم القدير الجميري عشرات الأغاني الناجحة التي ما زالت عالقة في ذهن الجمهور العربي عامة والخليجي خاصة، بالإضافة إلى مشاركته وإشرافه على العديد من الأوبريتات الوطنية وغناء تترات المسلسلات التلفزيونية التراثية البحرينية.

0: عندما عاد الفنان أحمد الجميري من القاهرة خريجاً من المعهد العالي للموسيقى، حمل معه أحلاماً بتأسيس فرقة موسيقية بحرينية تعنى بالاهتمام وتقديم الفن البحريني والتراثي وتوثيقه. فتأسست فرقة البحرين للموسيقى سنة 1996 بجهود الجميري والدكتور عبد الله يتيم وكيل وزارة الإعلام للثقافة والتراث آنذاك، وقد تولى رئاستها عدة سنوات، كما أطلق عام 2021 مشروعه الخاص لتدوين وتوثيق فنون الصوت البحريني وفنون الغوص. وكانت مسيرة القدير أحمد الجميري الممتدة لأكثر من 5 عقود تركت إرثاً غنائياً وموسيقياً ضخماً، ما بين إبراز الأغنية البحرينية وانتشارها على المستوى الخليجي والعربي وتطوير وتوثيق تراث البحرين الموسيقي.
1: في بداية الميثاق العمل الوطني التحقت بهيئة الثقافة وتم تكليفي بقيادة فرقة البحرين للموسيقى. والشيء الرائع في الموضوع بأنه أستاذ أحمد الجميري هو كان مديري المباشر، وبالتالي تلقيت علم ومعرفة من خلال الإدارة ومن خلال الممارسة ومن خلال المتابعة اليومية والحثيثة على الارتقاء بفرقة البحرين للموسيقى. فاليوم طبعا فرقة البحرين الموسيقى تعتبر هي الفرقة الأكبر بالبحرين، والفضل يعود في البداية الأستاذ أحمد الجميري، ومن ثم أنا كوني قمت بقيادة الفرقة لمدة 20 سنة تقريبا. كلنا استمعنا إلى أعمال أحمد الجميري، كلنا تشربنا أعمال أحمد الجميري، كلنا شعرنا بأن هذه الأغنية تنتمي لنا، أغاني السبعينات والثمانينات وكل الألوان الموسيقية اللي تناولها الأستاذ أحمد الجميري في مجال التراث، في مجال الأغنية المعاصرة، في مجال هوية الأغنية البحرينية، كلها كانت يعني تنصب في الهوية، ترك أثر كبير في عند الأجيال. يحضرني للأستاذ أحمد الجميري بأنه أي فعالية يطلب منه ما كان يرفضها، أي فعالية وطنية من الروضة إلى المدارس الابتدائية، من يتلقى أي دعوة لحضور غناء لها علاقة بالهوية الوطنية دائما يحرص على التواجد والمشاركة. إنما يدل على رسالة أبو خالد في أهمية الموسيقى وأهمية الغناء في التمسك بحبنا لهذا الوطن. والقصائد أنا يعني دائما القصائد اللي يختارها أبو خالد كلها تنم عن وعي وفكر ورؤية وبصيرة، يعني ودليل هي استمرارية هذا الأغاني لسنوات طويلة. فأنا فخور بإني تعرفت على إنسان كبير، إنسان فنان، ويكفي مشاركتي معه قمت بتوزيع الكثير من الألحان للأستاذ أحمد الجميري، وقمت بقيادة أكثر من حفلة خارج البحرين وداخل البحرين. ربي يحفظه وربي يعطي الصحة والعافية، وإحنا دائما بحاجة لهذا الإنسان من مكانه ومن أبونا، يعني أبونا في الموسيقى، ودائما نلجأ له ودائما نحتاجه في كل الحالات. ربي يحفظه ويوفقه إن شاء الله.
0: حصد الفنان القدير أحمد الجميري العديد من التكريمات والأوسمة، أبرزها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم عام 2002، وجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز، وكرم من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 بدار الأوبرا المصرية عام 2022، ومهرجان الفنون الموسيقية بدولة

0: أصيل وألحان جمعت بين عراقة التراث وروح الحداثة، وروح موسيقية رفيعة وعطاء فني غزير امتد ولا يزال إلى أكثر من 6 عقود، أدى خلالها أحمد الجميري دوراً محورياً في الارتقاء بالأغنية البحرينية والخليجية والعربية وصون التراث الموسيقي والشعبي حتى استحق لقب عميد الأغنية الخليجية. استمعتم إلى حلقة من سلسلة الموسيقيون العرب في إطار التعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام. أحمد الجميري صوت البحرين الأصيل. إعداد وتقديم فاطمة محمد. إخراج زينب القحطاني.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات
2: الإذاعة الوطنية التونسية
4: أولى الإذاعات.

الأخضر في مين.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الحادية عشرة مساء هنا في تونس. تحويل جزئي لحركة المرور بالطريقة الجهوية عدد 22 لمدة أسبوع بدءا من 13 من أكتوبر الجاري، وذلك بسبب أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. ختام الدورة الحادية عشرة لأيام قرطاج الموسيقية، والتي انطلقت منذ السبت الماضي بمشاركة 34 عرضا من تونس ومن دول عربية وإفريقية. في الذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي، انطلاق تظاهرة شهر تونس للإنسانية لتشمل كل الولايات على مدى شهر كامل. وانطلقت اليوم في إطار هذه التظاهرة 24 قافلة من أمام المقر الرئيسي للهلال الأحمر في مجرين، موجهة إلى كل الولايات، وتحتوي على كل قافلة على كمية من المساعدات المتنوعة لتقارب كمية المساعدات المرسلة 84 طنا. في إخبار العالم، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لقتال الحوثيين يعلن اليوم في بيان سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وبات المطار الموجود في المنطقة الشرقية بالسعودية بديلا لمطار الرياض في أعقاب هجمات استهدفت العاصمة السعودية. هذا وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد علقت العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بعد تعرضه لهجوم من اليمن عصر اليوم أسفر عن وقوع إصابات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تدرس المشاركة في الضربات السعودية على الحوثيين في اليمن. ميدانيا أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 25 فردا من جماعة أنصار الله في الاشتباكات الدائرة في تعز، كما أعلنت قوات الحكومة إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محيط مطار ذباب في تعز. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل اليوم أن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف الحرب على إيران قبل انتخابات الكنيست المقررة أواخر أكتوبر الجاري، بما في ذلك سيناريو حصولها على ضوء أخضر أمريكي لشن هجوم منفرد. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم إنها تلقت تقارير من عدة ربابنة سفن تفيد بأنهم تلقوا تعليمات عبر بث لاسلكي بمغادرة مواقع رسو سفنهم قرب رأس الخيمة في الإمارات. وزارة الحرب الأمريكية ترفع اليوم الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب مع إيران من 19 إلى 21 قتيلا بعد إدراج حالتي وفاة خارج العمليات القتالية ضمن البيانات المحدثة. والحكومة الروسية تعلن اليوم رفع الحظر المفروض جزئيا على صادرات الديزل، بما يسمح بتوريد 500 ألف طن إلى الأسواق العالمية في المرحلة الأولى في إطار تفاهم تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
3: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الطريق إلى المدرسة في إذاعة تونس الثقافية. حصة جديدة نحاول من خلالها أن نبحث في المسائل التربوية والبيداغوجية والتعليمية وفي كل ما يتعلق بالحياة المدرسية، في المعيش، معيش التلميذ التونسي داخل المدرسة التونسية العمومية. وطبيعة الحال داخل المدرسة ونحن نذهب إلى المدرسة لدينا الكثير من الأسئلة ومن الخيارات، ولدينا الكثير من الأحكام، ولدينا الكثير من التمثلات التي نحملها حول المدرسة وحول المواد التي ندرسها. ومن ضمن المواد اللي باش نحكوا فيها اليوم هي مادة اللغة الفرنسية في زاوية معينة، هي تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي. المبرر الكبير اللي خلانا نحاولوا انه نطرحوا موضوع تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي هو بداية تحرير العقول حول الأحكام المسبقة التي يحملها التلميذ التونسي والعائلة التونسية والمجتمع بصفة عامة، على اعتبار أن مادة اللغة الفرنسية والتي تشكل نوعا ما عبء وثقل في نفسي وعرفاني لدى التلميذ التونسي، وأنه أصبح غير قادر على أنه يتمثل كيفية التعامل معها، إلى حدود أنه عندما يصل إلى مرحلة البكالوريا ولينا نحكي على أعداد يتحصل عليها التلميذ، أعداد كارثية أصفار يعني بالآلاف. لذلك علاش قلنا نعود إلى الجذور ونقوم كيف ما قام ديكارت بفراغ سلة التفاح، وأنه نفصل بين التفاح الطازج والتفاح المتعفن. اليوم باش نحاول فراغ السلة يذيلي بالمنطق ديكارتي للكلمة، ونعيد تركيب وتأسيس من جديد إلى رؤية واضحة حول مقاربات البيداغوجية في تدريس مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي. ولدينا حلقات أخرى باش نحاول من خلالها أن نمر على مراحل تدريس اللغة الفرنسية في مرحلة الابتدائي خاصة. ذاك علاش من نجم نحكي في الحكاية دي كان مع أصحاب الاختصاص وفهمين التجربة البيداغوجية اللي يعيشها المعلم والمعيشة الذي التلميذ داخل القسم، وهو بصدد تلقي نظام المعلومات المرتبطة بلغة اللغة الفرنسية التلميذ التونسي. ضيفنا اليوم هو سي صالح الطيفي، متفقد عام اللغة الفرنسية بدائرة سيد حسين. مرحبا بك سي صالح.
4: بارك الله فيك سي كريم، شكرا على الاستضافة. شكرا.
3: كل حال شكرا. نحاول نحكو ديك الصحه ومرحبا بك، باش نحاولوا نحكو في المقاربه البيداغوجيه المرتبطه بتدريس اللغه الفرنسيه للسنه الثانيه ابتدائي في سياقات مختلفه، ونفكوا المسائل انطلاقا من تكوين المعلمين وما هو موجود في المتن المدرسي وكيف ندرس اللغه الفرنسيه بالنسبه للسنه الثانيه. برشا حكيت باش نحكوهم في مراحل، ولكن في فقره هامه هي فقره لنفكر معا.
2: لنفكر معا.
3: سي صالح الطيفي، وانت متفقد عام في اللغه الفرنسيه بدائره سيد حسين، مرحبا بك. وانت صاحب خبره بيداغوجيه كبيره وعندك تكوين يعني كبير حتى اكاديمي جامعي، وانت عم تحصل على الدكتوراه في اختصاص اللغه الفرنسيه، وكبت بتاريخ تدريس اللغه الفرنسيه في الابتدائي سنة وفي سنوات سابقة قريبة، ولينا نحكو على تدريس مادة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي. يعني شنو المبررات اللي خلى الوزارة تقوم بهالاختيار هذا التعليمي البيداغوجي وتنزل في تدريس مادة اللغة الفرنسية إلى السنة الثانية ابتدائي؟ خلينا نبدأ بالمبرر هذا اللي باش المستمع يعرف علاش ولينا نقروا في السنة الفرنسية سنة ثانية ابتدائي.
4: فضل. شكرا سي كريم على الدعوة، وشكرا على اختيار الموضوع، لأنه فعلا الموضوع حارق جدا. فعلا خذينا قرار باش نزلوا بالفرنسية من السنة الثالثة للسنة الثانية، وكان ذلك لضرورة بيداغوجية تأكدت من خلال الزيارات اللي كنا، لأنه احنا نعملوا ما يسمى اترافير لي رابور والتقارير نعملوها، نعملوا انترافاي دوديت نعمله في كل سنة، في آخر سنة المتفقد يعمل رابور دو سنتيز. رابور دو سنتيز يتضمن تقرير تأليفي للتقارير والزيارات اللي قام بها خلال السنة الدراسية، ونقف على مواطن الخلل اللي هي تكون مواطن معناها ظاهرة وتكون تشكل يعني معناها إشارة حمراء للمتفقد والمعلمين يلزم تلافيها. وهذا اللجوء إلى التدريس الفرنسي في السنة الثالثة في السنة الثانية عفوا كان تحت تأثير أنه وقع تفتر أنه البرنامج متاع السنة الثالثة كان برنامج يعني نقوله احنا شارجي معناه كثيف جدا في كثافة، وهذا استدعى أنه وفترة منه كاملة تستهلك في مرحلة نسموها وهي مرحلة ضرورية مرحلة شاملة لا نسموها احنا فاز دامبرينياسيون فاز يعني دامبرينياسيون اللي نسموها ابروش جلوبال. نبقوا في الثلاثي الاول كله في ابروش جلوبال، والابروش جلوبال كونسيست ا سكو ليليف ابرين لي مو اترافير لي زيماج، لي مو يشوفهم الكلمات يحفظهم في شكل، اما يحفظهم في شكل كلمه يحفظها كلمه كامله مثلا يتمثلها في شكل كلمه،
3: يعني بفضل الصوره يمكن ان نتمثل
4: بفضل الصوره يعني صح. يعني ولينا احنا ايش قلنا؟ قلنا المرحله هذه اللي هي مرحله شامله يمكن نزول بها الى سنه ثانيه، باش معلم السنه الثالثه انطلاقا من بدايه السنه يكون له فرصة أنه يتعامل مع الحروف مباشرة، وتلمس السنة الثالثة ما يبقوش يعني معناها كي نلقوهم في السنة الرابعة متمكنين، نلقوهم متمكنين من الحروف، وبالتالي ينجموا يأكلوا بالتعلم اللي هو في السنة الرابعة يكون يعني صعيب شوية، يولوا يمشوا الكونجيزون شوية جرامير براتيك دو لا لونغ. إذا كان التلميذ ما يكونش متمكن من الحروف بشكل كبير ما ينجمش يواصل تعلمات تاعو، وبالتالي وقع النزول بالمرحلة الشاملة للسنة الثانية. وكانت معناها التوصية موجهة للمعلمين السنة الثانية، وتوا نرجع لي سي كريم معناها التوصيات اللي وأنا نزف بشرة سنة بهية للمعلمين، أنه سنة ثانية سنة في القانون معناها متاعنا وفي التوصيات في التنظيم البيداغوجي لا تسند إلا لمعلمي السنة المعلمي الفرنسي
3: اختصاص
4: فرنسي، لأنه للأمانة احنا لغة تدرس لأول سنة وتسند لمعلمين، يعني أنا من لا أشك في نزاهة المعلمين، لكن المعلم اللي ما يمتلكش يعني، لأنه احنا سنة ثانية عنا توصيات فيها خاصة، لأن لغة الفرنسية تدرس في أول عام يسمي يدرسها معلم يعود التلامذة بطرق تنشيطية باهية معناها يحبب الناس في اللغة الفرنسية. هذا المعطى يمكن أنه ما يتوفرش معناها
3: أي هو راهو اللغة لا يمكن أن تمر من المستوى ذات العارفة إلى الذات اللي تدرس إلا إذا كان صاحبها يسكن في اللغة واللغة تسكنه،
4: يعني
3: وهو راعي للوجود بالمنطق الهايدغيري الكلمة أنه راعي للغة في حد ذاتها، ويحسن كيفية النزول بها من عالم المعارف الجافة والمحضة إلى عالم المعارف القريبة من الذهن التلمذي. هذه مهم جدا، هذيك علاش علينا أن ندرس المادة الفرنسية من خلال معلمين في حد ذات تكوينهم الأكاديمي وشهادتهم هي متحصلين على شهادة الفرنسية.
4: بالنسبة لتدريس اللغة الفرنسية هي احنا اخترنا لها طريقة ولا أبروش نسموها أبروش مقاربة مقاربة أبروش لوديك لوديك، هذه يعني ترتكز على أنه التلميذ في 80% من الوقت معناها يتعامل مع أغاني مع قصص مع ألعاب اللي تنفحه في اللغة. طريقة تنشيط تخلي التلميذ يكون اللي هو متعرف عليه في المقاربة نسموها نحن مقاربة البنائية، أنه التلميذ يكون معناها يبني المعرفة
3: اللي المعرفة هنا يمر في مرحلة أولى أكل لعب
4: اللعب
3: والتنشيط
4: صحيح.
3: التفاعل مع التلميذ يعني هذه كاينه باش ترغيب التلميذ في انه يمتلك اللغه في حد ذاتها تمر على عبر فضاء فيه انشطه خارج الانشطه الكلاسيكيه، انه راو ثم انشطه فيها تفاعل ثم تشاركيه وفيها المعلم اللي يمتلك اللغه بطبيعه الحال وتسكنه اللغه عنده من ادوات البيداغوجيه اللي تخليه يخلي التلميذ يحب اللغه. كيفاش التلميذ يحب اللغه؟ هذه حاجه مش
4: هذا هو السر هذا هو السر اللي احنا نحرص عليه في حلقات تكوين. احنا انا من خلال تجربتي حتى قبل وانا كنت ندرس المعلمين اللي وانا باش نحرص شويه على الموضوع هذا في تكوين المعلمين، لانه احنا المعلمين كنا نكونوهم في المجال هذا الديداكتيك وبيداغوجيا، ونحرص ونقول لهم راهو التلميذ في يكون معناها قادر على الحفظ وقادر على التفاعل معك بقدر ما تحطه في العالم نتاعو سون موند بروبيس لو موند بروبيس دي ليليف سي لو جو ليماجينير. قد ما تمشي معه في الإيماجينير التلميذ يتجاوب معك ويمشي معنا أكثر. عاد احنا في المقاربة هذه لابروش مقاربة لابروش لوديك يعني كي كونسيست اسكو لانيماسيون معناها تكون بازي سور لو جو خلي التلميذ وعلم الأطفال وهم يلعبون، واحنا هذه نحرص عليها وفي أول مع سنة ثانية، لأنه للأمانة ونعود نرجع أنه المعلمين حتى يكونوا يدرسوا العربية احنا نستدعوهم ليوم تكويني يوم تكويني في الدائرة نعطوهم مرتكزات المقاربة، هذه المقاربة المبنية على اللعب ومبنية على كذا، لكن أنه المقاربة هذه يقع العمل بها في القسم وتكون معناها كذا، هذا هو نقطة الاستفهام. وهك عليش احنا سنة فرحين بالحق. انا معاود سي كريم ناكد لك احنا انا مثلا من الناس اللي نكتبها برشا الحكايه هذه ورفعتها الى الوزاره والوزاره استجابت سنة انه لا تسند معناها السنه الثانيه الا لمعلمين يقروا اللسان الفرنسي ما راتوش العربي
3: برشا. يعني احنا تويكا القسم تدريس مادة اللغه الفرنسيه السنه الثانيه يقوم من خلال انشطه واللعب، وانه اللي نجم يهيئ الفضاء البيداغوجي داخل القسم باش تولي التلميذ يقوم يمتلك اللغه في خطواته الاولى هو معلم صاحب اختصاص. باهي توك ولين نحكوا كاينو على صوره المعلم المناسبه. الصوره هذه المعلم اللي تكتمل لديه الادوات البيداغوجيه اللي هي قدره على انه يحول القسم الى مناسبه للتنشيط وللعب ولتحرير عقول التلامذه والمخيله نتاعهم الى حدود لا نهايه لها، هذه لازم يكون عنده تكوين خاص. كي نقولوا للتكوين الخاص يعني نحكوا على المعلمين اللي يتكونوا في التربيه والتعليم في المعاهد التربيه والتعليم. يعني حاليا يظهر لي ما هل انهم يعرفوا شنو موجود في القسم، هل انهم اختبروا ما هو موجود في القسم يعني في على غرار تكوينهم الاكاديمي والنظري في المؤسسات التعليميه الجامعيه، هل انهم نزلوا الى القسم والمدارس الابتدائيه وعاشوا كيف نقوم بتاثيث فضاء داخل القسم قائم على اللعب وتحرير العقول وتحرير المخيلة لدى التلميذ ولا لا؟
4: عطيك صح بارك الله فيك كريم. انا نشكرك على انك رجعتني النقطه هذه لان النقطه هامه. احنا قلنا فعلا انه نسندوا السنه الثانيه المعلمين سنه يقروا فرنسيه، لكن هذا ما يعطيناش ضمان نجاح حتى معلمين، على خاطر فعلا اشرت نقطه التكوين. لانه التكوين انا المحاله باش نقولها بكل لاني انا نعتبر روحي مسؤول على هذا ونوجه شويه معناها احنا اشارات للموضوع هذا لانه هام جدا. احنا المعلمين باش نرجعوا تكوين المعلمين هذوما في الفورماسيون دو باز تصير في هي معهد التربيه والتعليم ونكونهم احنا من بعد في دون دي ستاج. لي ستاج هذوما مدروسين بطريقة علمية جدا للأسف. معناها في السنيات هذوما الأخرين حذف التربص وهذا كان للأمانة أنا نقول كان عنده تأثير سلبي جدا على تكوين المعلمين. احنا المعلمين كانوا يتكونوا في المعاهد هذه ويجونا احنا اللي يتكونوه نظري احنا نحاولوا باش نجسدوه في التطبيق
3: في مسار أكاديمي. هو قبل ما يتخرج الطالب يخدم في النظري ومن بعد المتفقدين يرافقوهم في المدارس في داخل المراحل الثلاث سنين اللي يقراهم يرافقوهم حتى كي يتخرج تكون لديه صوره واضحه حول ما هو موجود في القسم.
4: بارك الله فيك. احنا عندنا ستاج كان كونساكري معناها للدوزياماني وستاج للتروازياماني. يعني نبداو بستاج الاولاني نبداو المعلم يبدا بالملاحظه ومن بعد يمشي بالتدريب على الممارسة ومن بعد يمشي للممارسة ومن بعد يمشي للممارسة نسموها احنا اوتونوم الممارسة الحرة او الممارسة. هذا استاج فيه اربع مراحل والاربع مراحل هذه مدروسة بطريقة علمية تمكن المعلم من انه اللي كسبوا نظريا ولا تعلموا نظريا يحطوا في اترافير هالي استاج اللي كاتر استاج اللي حكينا عليه. لكن للأسف انه اللي كاتر ستاج هذوما وقع حذفهم من الواحد ولوا المعلمين غير قادرين. المعلمين توا يجيك معلم معناها من التربيه والتعليم لا فرق بينه هو واحد اخر حامل شهاده اخرى وما كذاش لانه بيدو المعلم هذي ما دخلش القسم وما شافش ممارسات وما عاشش. لانه قبيلنا حكينا على انه قبيل انا حكيت لك سي كريم على انه المعلمين احنا اذا كان قبل ما ندخلوهم القسم يكون عندهم نقولوا احنا ثلاثه نقولوا اقتدارات ولا تروا سور دو ميتريز اللي هما انه الدوا ميتريزي معناها لا جيستيون دو لا كلاس وهذا ما ينجمش يكتمل نظريا فقط
3: لازم خلال زيارات ميدانية ومرافقة من قبل
4: ويشوف معناها لا جيستيون دو لا كلاس قدامه يعملوا اوبزرفاسيون ومن بعد هو il doit gérer la classe بعد il doit gérer savoir gérer les apprentissages تاع المعلومات كيفاش يسيطر عليها وكيفاش معناها ومن بعد لا جيستيون هذوما لي تروا تيب دو جيستيون لازم المعلم يشاهدهم ومن بعد يعيشهم وهو بده يمارسهم ويقع معناها يعني السويفي يعني متابعته كيفاش يقوم بهذا لانه هذا سي تريز امبورتون.
3: يعني بعد اذنك لهناك باش نحكوا على سي صالح المتحصل على شهاده التربيه والتعليم ياخذ الشهاده نتاعو يكون تكون نظريا وما في الميدان مر بالمراحل هذه قدرة على التحكم في القسم انه ويعرف كيفاش يتعامل مع الظروف المناسبه البيداغوجيه المناسبه في القسم وانه كانه عمل لك البروفة الكبيره انه هاك تعلم كي يمشي للقسم هو في الطريق الى القسم حامل ومتمثل في ذهنه الاستراتيجية البيداغوجية المناسب باش تعمل بها مع التلامذة، متمثل في ذهنه شنية السيناريو المناسب اللي في كل حصة باش يعملها، دونك كانه عنده مكتسبات ما قبلية موجودة باش يبدا يطبقها ويختبر لك المكتسبات هذوكم ويبدا يعدل ويحسن، وهذا كله يجي في سياق انه ننجحوا في انه التلميذ في السنة الثانية لا يجد نفسه يواجه معلم غير حامل للأدوات البيداغوجية المناسبة وليس لديه دراية وعلم كاف بما هو موجود في القسم. هذه أصعب حاجة تواجهها المعلم وزاد يواجهها التلميذ لأنه في الأخر الضحية في العملية كل هو التلميذ.
4: هو التلميذ. وإحنا في المقاربات يعني النشيطة نسموها الابروش أكتيف أنه المعلم يزمو يكون عنده البوستير دان انيماتور، يكون انيماتور في القسم داو انيماتور وميدياتور، يعمل ميدياسيون مش هو مصدر معلومات لانه
3: هو وسيط وفي نفس الوقت
4: منشط
3: منشط معش كل معلم بما هو منشط ووسيط، يعني هذه الصوره المعاصره للمعلم الجديد اليوم
4: الجديد. يعني المقاربه هذه نتاع المقاربه التشتيتيه المعلم نظريا نقولوا راهو المعلم المنشط يزم يعمل كذا وكذا والتلميذ عنده هو الدور، يعني وندخلوا ندخلوا في التريونجل ديداكتيك اللي يولي المثلث ديداكتيكي واللي فيه التلميذ هو الجزء الطاغي مش المعلم. هو جزء الطاغي يعني المعلم مش ناقل المعرفة، هو مجرد وسيط والتلميذ هو اللي يعمل الانيماسيون، هو اللي يشارك، هو اللي تكون عنده نسموه نحن لابار دو ليون، هذا هي الجزء الكبير في بناء المعرفة لكن المعلم يعرفها نظرية واخذ عليها معناها برشة توصيات وبرشة، لكن المعضلة الكبيرة هو لا ميزون اوفر معناها بتاع التوصيات في القسم
3: كيفاش تحققها في مستوى القسم.
4: اغلب المعلمين اللي ما عاشوش ستاج وما عايشوش هذا وما شافوش يفشلوا في انهم ستروف انكابابل سامحني بالفرنساويه دادوبتي هذه لا بوستور دا ميدياتور اون كلاس.
3: هذا في مستوى اول، يعني ناكد على ضروره انه راو تدريس مت اللغه الفرنسيه من قبل اصحاب الاختصاص مهم، وانه صوره المعلم لا تكتمل إلا إذا كان في مرحلة تكوينه الجامعي اختبر النظريات في زيارات ميدانية للمدارس بمرافقة المتفقدين وهي بمراحل تكوين سنة ثانية وثالثة، ولننتهي إلى أنه المعلم تحصل على شهادة ولديه تمثل واضح حول ما هو موجود في القسم ولديه التكتيكات المناسبة البيداغوجية اللي تخليه يقوم بوظيفته التعليمية الهامة واللي قائمة على فكرة أنه راه هو وسيط ومنشط وأنه الدرس يبنيه التلميذ بمرافقة المعلم. هذه مهم جدا ونافذة وفتحناها توا وإحنا نحكو على القسم. فما زوز زوايا، الزاوية الأولى هي المتن السند المدرسي، ما يعني التلميذ هل أنه المعلم يتعامل مع المادة في تدريس المادة في السنة الثانية من خلال سندات مختلفة وإلا عنده كتاب مدرسي وعنده كما نقوله جيد ويلتزم بها زوز عناصر المهمة هذوما، ولا لديه الحرية في أنه يوظف السند الذي يجده مناسبا في تحقيق أهدافه التعليمية في كل حصة.
4: شكرا سي كريم. هو احنا نعرف أنه احنا دو سورت في المزوز دو سورت، خليني انا نقولها بالفرنسويه دو سورت دو ترانسبوزيسيون. ثم اون ترانسبوزيسيون اكسترن اللي هي تجي من سافوار سافون ويعملوها للسافوار ا انسيني
3: يعني المعرفة العالمة والمعرفة اللي
4: أيوة. التدريس هذه لونسينيون لا مسؤولية له فيها، يعني إنه ني با ريسبونسابل. نعملوها البيداغوجيين والمتفقدين وكذا، ينزلوا المعرفة من مستوى المعرفة العالمة ولا سافوار سافون إلى المعرفة اللي هي القاء للتدريس، معرفة للتدريس اللي تكون موجودة في الليجيد، موجودة في المانويل دي زيلاب. هذه المعرفة اللي معناها تنزل معرفة مثلا احنا في مستويات معناها كذا، نزلوا مثلا في الليقاد الدورة الدموية، نزلوها من معرفة متاع خاصة بأكاديميك وكذا إلى معرفة نجموا تلين متاع السيد سيتقبلوها في الليقاد في درس مهم. كيف كيف نجمو نزلوا معرفة مثلا في لي نوسيون دو لونغ والجرامير كونجيغيزون إلى مستوى نتلم بون فيرب سوجي كونجي، ما عملوا شوية كونجيغيزون.
3: السنة الثانية كيفاش تتم العمل؟
4: أنا نرجع لك للسنة الثانية يعني يجي. بالنسبة لتنزيل المعرفة من المعرفة، المعرفة نقولوا احنا لو سافوار اونسيني السافوار بيداغوجيك، يعني المرحلة الثالثة، هذه المعلم هو المسؤول عليها. أنا المعلمين عندهم دي جيد في الزيماني وإحنا نرافقوهم في فهمه كيفاش نستغلوه الجيد هذاك وكيفاش نحولوه إلى نقولوا إحنا دي سيكونس، دي سيكونس ديداكتيك أونسينيون كلاس أفيفر أبيك ليزيلاب. اللي هو فعلا وين نقولها أنه التنزيل، المشكلة في التنزيل، يعني المعلم كيفاش يعمل فيش متاعه، هذه بقات معضلة شوية. معضلة ليش؟ لأنه المعلمين كما قلت لك بقات عندهم دي لاكون، معناها كومو باسي دو لا تيوري على براتيك، وهذه سي تريز امبورطون. يعني وقتما انت تنحي له ستاج المعلم، يولي المعلم عنده صعوبات في تنزيل المعرفه. نقولوا احنا بور روندر لو سافوار انسينيابل اون كلاس اي ابرونابل بار لي زيليف، وهذه سي تريز امبورطون.
3: يعني توا شنو الادوات والوسائل التي يمتلكها المعلم باش يدرس الماده اللغه الفرنسية السنة الثانية؟ يعني كأنك باش تعطي إضاءات للمعلم جديد ولا القديم، هاو كيفاش ندرسه وهاو شنو الأدوات التي يجب أن يمتلكها، الأدوات البيداغوجية بطبيعة الحال التي يجب أن يمتلكها المعلم.
4: شكرا. هو المعلمين وقع تزويدهم، هو المركز البيداغوجي عمل هنا بريفيو دي سي دي فيهم دي شانسون، فيهم ثم دي فيديو، ثم دي بوند ديسيني معناها اكسبلواتي بور موبلي لا سيونس، هذه نتاع سيونس دو لورال باش المعلم. لكن لو بلوز امبورطون واللي هو اللي نجم يضيفه المعلم توا حاليا الانترنت مفتوحه واللي فيديو ينجم اكسيسيبل معناها وكذا، احنا المعلمين توا نشجعوهم. وداير انا نحكي لك هذه موجوده عندي في الدائره نتاعي، انه عملنا نسموه جروب دو بيلوتاج يستغل الانتليجنس ارتيفيسيال اي باش نسهلوا على المعلم، وهذه سي تريز امبورطون. احنا مش عاملينه يعني باش نتخلوا على عقل المعلم ولا كذا، لا باش نسهلوا على المعلم انه يجيب حتى هو وسائل اللي يراها تكمل له مهمته، معناها وسائل تساعده على بور اسيوري لانيماسيون اي لا ميدياسيون.
3: نجم اذا يصنع المعلم الحدث من خلال امتلاكه لأدوات تقنيات جديدة كيف الذكاء الاصطناعي، وأنه يصنع حتى سيناريو كامل لمقطع فيديو معين بالأدوات الجديدة بالتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي عنده الحرية هنا حسب السياق وحسب مراحل تدريس المادة في السنة، في التريمستر الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في شهر جانفي ولا في، ما نجموش نحكو في شهر جانفي على حاجة يعيشها التلميذ هو في الصيف. دونك المعلم لديه الحرية في اختيار الأدوات المناسبة لتدريس اللغة، ولهنا ولا الجيد اللي تقدمه له الوزارة راهو هذاك يساعده على يكون هو نقولوا احنا الآلية المناسبة في الطريق، ولكن ثم آليات أخرى تخلي له الحرية، وهذا مهم جدا.
4: هو المعلم في نطاق هذا، ثم حاجة أنا نقولها ديما المعلمين، قول لهم راهو لو جيد هذا إلي فالابل بور تو الموند، مي il n'est valable pour personne. حتى هما اللي عملوا الجيد والناس اللي كونسبتور يقول لك راهو الجيد ينجم معناها يتلائم مع بعض في اللي تام بروبوزي مع بعض مع محيط معين مع كذا، لكن راهو انت سيد المربي، انت في قسمك مدعو الى انك تفكر في وسائل أخرين، الدعم بحاجات أخرين، وتزيد من عندك، يعني لأنه توا أصبحت معناها عبر الانترنت والانتليجنس ارتيفيسيال ولا متاح للمعلم أنه نجم يبدع وأنه نجم. أنا نعطيك مثال، أنا مرة حضرنا على في نطاق الإبداع هذا، ثم معلمة أنا نذكر تعرف معناها نقرأ وقتها في التروازية ماني، وهذه الابروش كوميونيكاتيف دونز اون بيرسبكتيف اكسيونيل يعني الاكسيون، ايش تعمل هي تركب تاخذ تصاور نتاع التلامذه نتاعها سكي تري معناها فريمون موتيفون، وتركب عليه مثلا ميساج نتاع بونجور ولا التلميذ هو بيدو يعني
3: كيفاش يتكلم في
4: التلميذ يشوف روحه.

0: فعلا يعطيك الصحة. احنا والله للأمانة الكتاب المدرسي قلت أنا هو وسيلة مساعدة، والوزارة تو حتى تو حاليا، لأنه فعلا الكتب مضى عليه عهد كبير، الوزارة تو قاعدة تفكر في تجديد الكتاب المدرسي، أو معناها بور روندر معناها سيت اوتي معناها اكتواليزي بور لاكتواليزي، معناها تكون يقع تطويره والتحسين في محتواه، لانه للامانه ثم بعض المحتويات ما عادش معناها تتلائم مع الواقع اللي احنا نعيشه التلامذه، وتولي معناها ان بو ديباسي، يولي المعلم تو حاليا بالوسائل المتاحه ليه ينجم يجدد ويزيد يطور شويه. وهك علاش احنا تو حاليا في الدوائر قاعدين معناها نشجعوا على استغلال الذكاء الاصطناعي وتطويعه باش نجدوا الوسائل هذيا وباش نحسنوا فيها ونخلوا التلميذ، لانه لو بلوز امبورتون هنا انه انت يزم التلميذ يتجاوب معك. وقتاش انت التلميذ تنجم تكسبه ويولي بالحق كما نقولوا احنا الالاف كونستركتيف يعني في العمليه التربويه، اذا كان هو يكون توشي بك الوسيله ولا واحد تعرضها له، اما اذا كان هي ما تعني له شيء معناها، ونقولوا احنا نحكوا على سينيفيكاسيون، اذا كان هي ما عندهاش سينيفيكاسيون يعني والليلاب نبا توشي معناها اسيريفو كو الليلاب نوفا با اتر موتيفي نوفا با معناها
1: فوالا باهي برشا. يعني لهنا تحفيز الرغبه في التعلم لدى التلميذ هذايا ماهوش امر سهل، هو امر يفترض اجتهاد كبير من قبل المدرس والمعلم. هذاك علاش علينا نعود الى عباره انه يجب ان اللغه تسكن المعلم والمعلم يسكن اللغه، وهذا اللي تخليه قدره على الابداع الوسائط والادوات مهم جدا. باش نمروا الى العناصر الاخرى في تدريس ماده اللغه الفرنسيه في السنه الثانيه ابتدائي مع سي صالح التيفي ومتفقد عام اللغه الفرنسيه بدائره سيدي حسين، بعد اغنيه ميادة الحناوي غيرت حياتي.

0: عودة أصدقائي من جديد مع سي صالح التيفي متفقد عام اللغة الفرنسية، وإحنا تو نحكي كيفاش أنه المعلم في الأخر يجب أن يمتلك اللغة، ولكن كذلك يمتلك القدرة على بناء فضاء مناسب يحفز التلميذ على أنه يحب اللغة في حد ذاتها قبل ما يتعلمها يحبها، وباش يحبها يلزم نواكبه أكل مرحلة النمو النفسي تاع التلميذ اللي هو في مرحلة الخيال اللامحدود، وما يكون ذلك إلا أنه نخلو التلميذ من خلال الصورة ومن خلال اللعب ومن خلال سيناريوهات مختلفة وفيديوهات، وفي نفس الوقت نقول وراء التلميذ هو ابن عصره ابن التكنولوجيات الجديدة، يلزم التلميذ أن نزلوه في السياق التاريخي الاجتماعي اللي يعيش فيه حتى لا يكون خارج التاريخ، وحتى لا تكون اللغة يعني دائما نختزلها في كون اللغة قديمة، لا، اللغة مواكبة للعصر، وأن الأدوات النجم الجديدة نجم نوظفها في تدريس اللغة الفرنسية. طب احنا في القسم سي صالح داخل القسم الحقيقة أنت كنت تحكي على أهمية الصورة وأهمية الذكاء الاصطناعي كآلية من الآليات المناسبة التي يعتمدها المعلم في التدريس وتحفيز المخيلة لدى التلميذ، تحفيز التلميذ أنه يرغب في أنه يتعلم اللغة الفرنسية. يعني في القسم نعرف أنه ثم مستويات مختلفة، ما ثمش ذكاء واحد، ثم ذكاءات وذكاءات بشكل نسبي وتلميذ ذكاء نسبي، يعني ثم التلميذ من خلال الصورة نجم يتعلم حاجة، ثم التلميذ من خلال أنشطة معينة ولديه أهداف نجم يتعلم. يعني المعلم هنا الحقيقة في القسم يكتشف أنه هنالك مجتمع مصغر في مستويات متفاوتة. باش تحكي لنا لهنا كيفاش المعلم هو صاحب الخبرة القليلة ولا الكبيرة كيفاش يتعامل مع الوضعيات هذه؟ تفضل.
1: شكرا. هو لهنا تو دخلنا في صميم المعركة في القسم والمعلم تو عنده واقع وعنده تلامذة أمامه يزم يتعامل معهم، ولهنا تطرح حكيت أنه المعلم فعلا، وهذه احنا سيبرين نعلموها احنا في النظري نقولوا هذا ما نسموها الستيل دابرونتيساج. كل تلميذ عنده ستيل ولا مجموعة تلقاهم كي أبرين بار ليكوت اللي هي ديزيلاف ان جروب دون لا كلاس، لأنه الحقيقة اللي يعرفوها الناس كل أنه الجروب كلاس هذية ني جامي ان جروب هوموجين، هو إتروجين، وهذا يطلب من المعلم أنه يأخذ بالعين الاعتبار أنه قدام مجموعة من التلامذة مختلفين في طرق تقبلهم للمعلومة. واحد إذا كان تركز له برشا على الفيزيال يشوف برشا يحفظ، واحد تركز له على السمع، ثم في مرحلة معينة التلامذة، وإحنا في مرحلة نقول وإحنا في السنة الأولى والسنة الثانية التلامذة يتعلموا بالمحسوس، كعليش نعطوهم العديد والأقراص ويدواب مانيبولي لكونكري بور معنا روندر لور أبرونتيساج معنا بلوز إفكاس. الإفكاسيتي تضعف إذا كان أنت تمشي له حسب الستيل دابرونتيساج كي لوي كونفيان.
0: هل مهم جدا الاسلوب هذايا الاسلوب التعلمي هذايا اللي باش المعلم كيواجه فيها مستويات مختلفه في ادراكات التلامذه، وانت قدامك تو معلم جديد وباش تكونه وباش تحفزه وباش تخليه يبدا يلوج على الحلول المناسبه، كيفاش حسب رايك نجمو نخلو المعلم يكتسب الادوات هذيا باش ينزل بها القسم كما قلت انت ويفتك معركه انه يخرج بالتلميذ من وضعيه الجهل باللغه الفرنسيه الى وضعيه المعرفه باللغه الفرنسيه؟
1: بارك الله فيك. هو راهو احنا المقاربه هذه والمعلومه هذه تعطى للمعلم في خلال تعلمه النظري، يقولوا له راهو انت فوزيت ان بوبليك فاري وفو دوفي، لكن الحاجه المعضله الكبيره واللي احنا نحاولوا ونسعوا انه نداركوها في بالايام التكوينيه في الدوائر، انه نعيشوا المعلم ونقولوا له نحطوه في درس سموه درس ملاحظه، درس لوسون تيموان لوسون دوبسيرفاسيون، انه نوروه معلم كيفاش يجسد الامور هذه واقعين. هاو يراوح بين وسائل تعتمد على السمعي، الأخرى البصري، الأخرى على حاسة اللمس والكذا، نعيشوهم المعلمين هذه يشوفوها. لكن لو بلوز امبورطون أنه ونرجع على الغالب هذه أنا ديما شد فيه الموضوع هذا استاج لوكازيون، أنا نقول أنو باراتي، وهي سي لوكازيون تكون سوسيبتيبل دو غارونتير لونسينيون ليكسبيريمونتاسيون نتاع هذوما، وأنه هو يمارسهم انه يلزم يعيش في ستاج، لانه تكون وقتها معناها اون بيرمي دو جواندر نقولوا احنا لوتيل لا اغريابل، يعني لا تيوري لا براتيك، هانو تقعد تعلمها هنا وجاي مارسها هنا في ستاج في القصب، وبالتالي تولي ترسخ عنده كممارسه ويولي قادر. لانه خلينا نقول لك حاجه، احنا توا راهو البروفيل اللي نحبوا نكونوه عند المعلمين، احنا قبل عندنا المعلمين لبحال عطاو نتائج صحيح وكذا، لكن احنا المعلم توا لو بروفيل دو لونسيون كون شيرش معناها انستوري هو لونسيون، نقولوا احنا براتيسيان ريفلكسيف، هو يمارس لكن يفكر في الممارسه نتاعو، يفكر فيها انا وثم كيفاش نحن مرات نعيشوه معلم يشوف ممارسه نتاعو سجلوه له، سجلوا له سيكونس اللي قراها ومن بعد نرجعوا نواها السيكونس نقولوا خلينا نشوفوها هاي ترى وين انت ما مشيتش وين، يرجع هو يشوف انه ونرجع حتى هذا حكينا على الستيل الستيل دابرونتيساج، نرجع الموضوع الهام الاخر اللي هو الفارقيه، كيفاش معلم يمارس لا ديفيرونسياسيون اون كلاس. انت معلم عندك دي زيليف اوبليغاتوارمون عندهم دي ستيل ديفيرون دابرونتيساج وعند دي نيفو ديفيرون، عندك التلميذ اللي هو متوسط وعندك التلميذ الباهي، ايه التلامذة، وهذا هو كومون فوزالي جيري لا كلاس، كومون فوزالي جيري لي زابرونتيساج اون فونكسيون دي نيفو.
0: يعني لهنا صورة المعلم المناسبة هي القدرة على أنه في التطبيق، ولكن يفكر في الأدوات متاعه ويراجع ويحسن ويعدل. التجربة البيداغوجية هي تجربة مفتوحة لا وجود لتجربة نهائية الحقيقة. مهم جدا أنه المعلم يحين نظام معلوماته وأدواته، وأنه يواكب حركة التاريخ، وأنه يكون لديه معرفة تامة بما يعيشه التلميذ بالمعيشة التلميذ داخل القسم. يعني لهنا أنه التلميذ ليس نكرة وإنما هو ذات مشحونة بمعيش ومشحونة بمشاكل نفسية واجتماعية، وبالتالي المعلم عليه أن يكون عالما بما يعيشه التلميذ حتى يتمكن من تقديم مادة تعليمية تتوافق والظروف النفسية والاجتماعية والتاريخية للتلميذ. يعني التلميذ الذي يعيش في المدينة ليس هو نفس التلميذ الذي يعيش في المناطق الداخلية، والتلميذ الذي يعيش في وضعيات اجتماعية صعبة ليس هو نفس. يعني ثم نوع من معرفة تامة بما المعيش التلمذي الاجتماعي والاقتصادي أول حاجة، والثقافي كذلك، وثاني حاجة أنه كيف يمكن أن نبحث في الوسائل البيداغوجية المناسبة اللي تتوافق وأهداف التعليمية، ولكن كذلك تتوافق والاستعدادات التي يعيشها التلميذ داخل القسم. يعني التلميذ اللي يعيش خارج المدينة في المناطق الداخلية اهتماماته مشاكله وارتباطه الثقافي بالمحيط الذي يعيش فيه يختلف كثيرا عن التلميذ في المدن الكبرى. بالتالي المعلم وهو يعتمد على الأدوات البيداغوجية والوسائل كما كنت تحكي اللي في المناطق الداخلية يلزم تكون عنده تصور معين إلى الهوية الثقافية للتلميذ في تلك المنطقة، فحتى الأمثلة والصور التي يقدمها يلزم تكون امتداد للثقافة المحلية، وفي نفس الوقت تعطيه رؤية للما وخارج تلك الهوية الثقافية. يعني هنا كاين صورة المعلم المناسبة تتجاوز من كونها رجل حامل لمحفظة فقط، وإنما هو رجل علم ومعرفة وصاحب دراسة معرفة تامة بمحيطه. يعني ذلك يترتقي صورة المعلم لدى العائلة ولدى التلميذ إلى مراتب عليا. الحقيقة موش سهل أن الإنسان يكون معلم.
1: أنا نكرر نشكرك على كأنك تحت الفرصة، وخاصة في الفترة هذه بالذات، لأنه احنا توا سكريب احنا توا المعلمين مع المعلمين في فترة هامة جدا. هذه فترة بداية السنة هي محددة جدا للمسار معناها نتاع التعلم على طوال السنة. الفترة هذه هي فترة فيها نسموها احنا بيريود دو رياكتيفاسيون دي بريروكي، يعني يرجعوا التلاميذ شوية على المعارف نتاعهم والمكتسبات نتاعهم، اللي يقرا في السنة الثالثة يرجع شوية. وفترة هامة لأنه احنا كيفاش باش نوقفوا على حاجات التلاميذ نتاعنا عبر ليفاليسيون، هذه التقييم القبلي. التقييم القبلي هذايا التقييم القبلي هذه فترة نقوم بها في أول السنة هذه، يعني يحاول المعلم يحدد مكتسبات التلاميذ شنو عندهم وشنو اللي ناقصهم، احنا نسموهم ما نخدموا احنا في الدول الكادر معنا هذه لابروش نخدموا عليها المقاربه بالكيفيات. شنو الكيفيات اللي يتملكها التلميذ؟ لكن ثم كيفيات ما تملكهاش التلميذ وتسمى ديز اوبجيكتيف اوبستاكل، مازالوا اوبستاكل يعني هو باش يمشي للسنه الرابعه. حنا احنا حد ادنى من الكيفيات باش نجم يدخل برنامج السنه الرابعه. يحدوا المعلم تو على ضوء يعني احنا سيبري نختصروا الامور في مقاربه معرفيه بحته، لكن المقاربه المعرفيه بعد هذه عند تكون عند برشا اسباب من اللي كنت تذكر فيه سيادتك، هما امور اجتماعيه امور كذا يكون كذا. اما المعلم تكون عنده خارطه واضحه، هاو التلميذ نتاعي وين وصل، وهاو النواقص اللي عنده واللي انا عملتهم وحددتهم كي جي بي ديتيكتي اترافير سيت ايفالياسيون دياغنوستيك. انا حددتهم تو واضحين قدامي التلامذة باش ينجم يقرا السنه الرابعه في وضع مريح، يلزمني انا نعمل له ما نقولش مراجعه، انا نقول تذليل الصعوبات، نقولوا اب بلانيفيكاسيون دي ديفيكولتي نسميها في مقاربه معناها واحد نسموها زون بروكسيمال، يسميها دي فيغوتسكي زون بروكسيمال دو ديفلوبمون. التلميذ ثم فرق بين ما يمتلكه فعليا وما يجب ان يمتلكه ليواجه معناها المعارف الجديده اللي باش يبني المعارف وهذا احنا يخلينا نحطوا التلامذه نقولوا احنا نسحب المسطره على الناس الكل، فلان هذه ينقزها هاو ينجم يواصل، هذوما متوسطين في حاجة إلى كذا. لكن التلامذة هذوما مثلا نأخذ مثال، أنا نأخذ مثال السنة الرابعة، التلامذة هذوما اللي احنا عملنا لهم السنة الثانية باش نسهلوا عليهم وخصصنا السنة الثالثة كل معناها باش التلامذة يعرفوا الحروف، لكن مالوريزمون تلقى التلامذة ديما موجود في السنة الرابعة أنا ما يحفظوش الحروف. يجب نرجع أنا ونركز عليهم الوليدات هذوكم ونحفظهم الحروف باش ينجموا يمشوا مع برنامج السنة الرابعة.
0: باهي برشا، هذه ديما خارطة الطريق لدى المعلم قائمة على فكرة أنه يجب في السنة الأولى يقوم بتشخيص المكتسبات. هي برشا. تو احنا التلميذ احنا في السنة الثانية بطبيعة الحال كي نحكوا على السنة الثانية، والمهم في السنة الثانية هو أنت تكون تحكي على أنه يعرف الحروف وكل شيء. المهم في السنة الثانية هو أنه التلميذ يكون قادر على الكتابة، أم أنه التلميذ يكون قادر على أنه استوعب صورة
1: سكريم سامحني بربي سنة ثانية ما يعرفوش الحروف مش المطالبين
0: لا. السنة الثانية صورة الدرس في السنة الثانية قائمة على الكتابة ولا قائمة على التنشيط وكفاء؟
1: بارك الله فيك. السنة الثانية في هو هذه واضحة في الجيد ميثودولوجيك متاع الزماني مكتوبة نوار سير بلون 80% من الحصة اللي هي بساعتين تخصص الأنشطة الشفوية لورال بور لورال، وأنشطة متاع شفوية بها ألعاب بما فيها أنشطة شفوية كلها بما فيها غناء كذا، لكن 20 فقط من الحصة هذه مخصص نقولوا احنا نعملوه اللي مش اللي كتيبة حروف وكذا، لا دي جرافي نجم يعمل لك لينيا اوريزونتال، لانه الهدف الاولاني نتاعها هو نعود على التلميذ باش يعمل لورينتاسيون هذه دو غوش ادروات، باش يتعلم كيفاش يكتب، باش يتعلم لانه هو يكتب العربيه من اليمين الى اليسار، واحنا تو دخلنا له بلغه اخرى اللي هي تقتضي الاتجاه معناها يكون وهذا ثمانيش يقول كثير تاخذ نبقى نعمل له عام كامل وانا في هذا راهو سي تري امبورطون، لانه ثم دي ميسكل ثم انفورماسيون تتعدل السيرفو ديال الاليف والتلميذ معناها لوسكو ناريف دونك ايدي الاليف ا ميتريزي لورينتاسيون هذه وانه كيفاش يمسك ستيلو باش يكتب كذا، سي ديجا معناها لاكيزيسيون دون كومبيتونس كابيتال.
0: يعطيك الصحة. يعني المكتسب الأساسي والرئيسي هذايا أنه يحسن البداية الأولية في اتجاه الكتابة، وأنه العقل التلمذي يتعود مبدئيا على تمثل أنه كتابة اللغة، وفي قبل ما نحكو على الحروف نحكو على الخطوط العمودية
1: والأشكال
0: مهم جدا في أنه تكون هي اللبنة الأولى والثابتة اللي بعدها نبنوا عليها فكرة كيف يمكن أن نكتب الحروف. طيب يعني أهمية السنة الثانية أن تدريس اللغة الفرنسية في السنة الثانية بالنسبة للسنة السادسة، يعني هل أنه ثم قيمة أساسية أنه ندرسه السنة الثانية وعندها أثر مباشر على حضور المادة في كمكتسب أساسي بالنسبة للتلميذ في السنة السادسة.
1: بارك الله فيك على السؤال. احنا نذكره نذكر التوى المعلم اللي قراني سنة ثانية وانه هك النجاح في السنة الثانية كان يعني مساعد ومحفز على انه الواحد يواصل في السنة الثالثة ورابعة وسنة خامسة وسادسة. ابار انه احنا نعرفه فعلا هو قلت لك انا في البرنامج نتاع السنة الثالثة هبطنا منه يعني دي نسموه احنا ديزونيتي هبطناه من السنة الثانية وحدات باش نخفوا برنامج هذا وباش التلميذ في السنة الثالثة خلوه يمشي نحو الحروف ولي سيلاب وكل. لكن اللي هذا معناها يورينا انه ثم ترى بتعضوي إذا كان تلميذ وخلنا نقول لك حاجة الله غالب وإحنا يجب أن نقولها إذا كان تلميذ ما يتوفرلوش معلم في السنة الثانية وحبه في الفرنسية فالتلميذ هذا للأسف يعني واللي يكره المادة ويفشل. يعني أنت إذا كان تحب تلميذ ينجح لك في السنة السادسة وينجم يكون في المستوى يزمك توفر له معلم باهي في السنة الثانية يستقبله بالباهي ويحبه في اللغة لأنه هذا محفز كبير وينجم التلميذ يعني إذا كان حب اللغة يولي يواصل وينجم معناها ينجح معناها بشكل معناها واضح.
0: يعطيك الصحية أنه كأنه لهنا تدريس مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي الهدف نتاعها الأساسي هو كالترغيب وبناء علاقة ثقة أول حاجة ولكن أكثر من هيك علاقة محبة حب أنه يولي يحب المادة وبالتالي أكل المحبة هي اللي تخلي تصبح هي أكل المحرك اللي تدفع التلميذ أنه يجتهد في المستقبل وأنه يتقبل المكتسبات المرتبطة باللغة الفرنسية. ما يعني كان مهمة المعلم في السنة الثانية مهمة شاقة الحقيقة ومهمة وحاسمة
1: وخطيرة جدا خطيرة جدا.
0: لذلك ندعو إلى أنه يكون المعلم الذي يدرس السنة الثانية لديه صورة مميزة وشخصية مختلفة عن بقية المعلمين لأنه الحقيقة من خلاله هو النجم نقوله راه التلميذ في السنة السادسة والخامسة والرابعة يقدمون على تعلم اللغة الفرنسية بمحبة وهذا أمر مهم جدا. يعطيك الصحة سي صالح التيفي وأنت متفقد عام اللغة الفرنسية بدائرة سيد حسين نشكرك على الإضاءات التي قدمتها لنا في برنامج الطريق المدرسة حول تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي.
1: بارك الله فيك. شكرا
0: شكرا حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: مجلس وزاري مضيق يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة. حملة وطنية للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي طيلة السنة الدراسية. وفي المستجدات العالمية: مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. إلى التفاصيل. نظر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها. وتم تشخيص التحديات والإشكاليات الإجرائية المطروحة، وأوصى المجلس بالخصوص بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية تتماشى مع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع. وشددت رئيسة الحكومة باعتبار الدور المحوري للشركات الأهلية في توفير فرص العمل خاصة لفئة الشباب، شددت على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة باعثي هذه الشركات وترسيخ الوعي بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الناجح في كثير من الدول المتقدمة. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازاً طبياً جديداً يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. منسقة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمنستير إيناس جعفر:
5: لاباري هذه لايف بورت دخلناها جديدة لتونس، استعملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية اللي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة لما تبدأ المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم، أو ثم مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرعة تبدأ بعيدة شوية، من أحسن إنه نحطوها في الماكينة هذه هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في أحسن ظروف. ثم كل دورة متاع ليكيد تدور فيها ديما يبدأ أون بيرفيجيان يحافظ على المكونات متاع العضو هذا، هنا باش نضمنوا أنه العملية بعد إن شاء الله العضو يوصل في أحسن ظروف باش العملية متاع الزرع تنجح.
4: انطلقت أمس حملة وطنية للتوقي من مخاطر المخدرات لتتواصل طيلة العام الدراسي بالاشتراك والتنسيق بين وزارة التربية و12 وزارة أخرى وفق رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس واحد سليم السحيري.
6: انطلاق خطة لوزارة التربية مشتركة مع 12 وزارة للتوقي من خطورة المخدرات والظواهر المستجدة بالوسط المدرسي وفي المؤسسات التربوية. عندنا مشاكل كبيرة ياسر في المؤسسات التربوية وفي المحيط متاعها من ناحية المخدرات من ناحية العنف. الرؤية أنه فما خطة للتوقي من هذه ورصده ومقاومته. تتواصل العملية على طيلة السنة الدراسية، ما هيش نشاط متاع اليوم، هذا هو البداية وافتتاح للنشاط. خطة عمل احنا قاعدين نخدموا فيها تعطي نتيجة متاعها نحو مستقبل أفضل للتلامذة متاعنا.
4: نبقى مع الشأن الوطني. وانطلاقا من يوم الثلاثاء المقبل، تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لمدة أسبوع لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. تتواصل اليوم الأحد فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد من بين 14 مترشحا. ويعد هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة. اختتمت هذا المساء فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي بتونس العاصمة بعد أسبوع حافل بالعروض الموسيقية، وقد تم تتويج 3 عروض، 2 منها تونسية. مبعوثة الأخبار عبير بوليلة.
7: في اختتام هذه الدورة لجنة انتقاء المهرجان اللي ترأسها الموسيقي سامي بن سعيد دارت 3 عروض حتى تقوم بجولة في كافة أنحاء الجمهورية. العروض اللي فازت هذه الجائزة هي ميدنايت بينك من تونس، كذلك مجموعة ألتفور من تونس، 2 مجموعات شابة ومجموعة موسيقية تأسست تو تقريبا عندها 20 سنة، نحكيه على جولترا ساوند سيستم اللي كانت قدمت عرض وحيد القرن، هو عنوان الألبوم الأخير لهم في إطار مهرجان أيام قرطاج الموسيقية. نذكر أن أيام قرطاج الموسيقية ما تضمنش مسابقة، لكن قع اختيار في هذه الدورة أنه يكون المهرجان منصة لتسويق العروض. نذكر أنه اختتام هذه الدورة أحيتها الفنانة السورية فايا يونان.
4: وتختتم اليوم الأحد تظاهرة سينما جات التي تواصلت 10 أيام في جندوبة، وشهدت خلالها الولاية عروضا سينمائية ولقاءات موجهة للأطفال والشباب، للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وورشات فنية ومبادرات مخصصة للإدماج. مديرة المشاريع الثقافية للمهرجان غفران هلاغي.
8: تعادوا برشا أفلام أجنبية وتونسية وأفلام الصغار وأفلام الكبار، وخدمنا برشا ورشات. اختتام باش يكونوا غدوة مع 6 في الكاميون، اللي خدموا الأفلام نتاعهم باش يتعرضوا في الكاميون، واللي خدموا الورشات نتاعهم يتعرضوا الإقامات الفنية نتاعهم في الكاميون، وباش يكون فما عرض الفيلم إسباني اللي هو بشراكة مع سفارة إسبانيا. المهرجان مفتوح للجميع، دونك خدمنا مع برشا صغار برشا شباب، دونك عندنا أكثر من 7000 مستفيد. كان زادة مهم برشا بالنسبة لنا باش نكونوا موجودين مع ذوي الاحتياجات الخصوصية والعبيد اللي زادة عايشين في ظروف هشة. كان زادة برشا طلبة خاطر حاطين الكاميون مقابل الجامعات، دونك وفما برشا زادة عائلات أمهات تجي مع صغارهم وكله تفرجوا في الأفلام كل ما بعضهم، دونك كذا كله فرحنا فرحهم هما، وإن شاء الله يمشي الكاميون برشا بلايص أخرين ويزيد يفرح أكثر عبيدهم.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في أخبار العالم، ذكرت الهيئة العامة للطيران في السعودية أن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا وأصيب 309 آخرون في هجوم استهدف أمس مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الهيئة ذكرت أن الضحايا هم 4 مواطنين و8 يحملون الجنسيات الولايات المتحدة وبنغلاديش ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وكانت الهيئة قد علقت أمس مؤقتاً العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض بعد تعرضه لهجوم من اليمن. إثر ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تدرس المشاركة في الضربات السعودية على الحوثيين في اليمن. وميدانياً في اليمن، أعلنت القوات الحكومية مقتل 25 عنصراً من جماعة الحوثي في الاشتباكات الدائرة في تعز، كما أعلنت إحباط هجوم لجماعة الحوثي في محيط مطار ذوباب في تعز. في خبر عالمي آخر، أعلنت أمس الحكومة الروسية رفع الحظر المفروض جزئياً على صادرات الديزل، بما يسمح بتوريد 500 ألف طن إلى الأسواق العالمية في المرحلة الأولى، وذلك في إطار تفاهم تم التوصل إليه بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس وزاري مضيق ينظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وتسريع نسق إحداثها. حملة وطنية للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي طيلة السنة الدراسية. وفي المستجدات العالمية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
9: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
6: لكن نقعد نهاري ثلاثيين، نقعد راسي وجعتي وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

0: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: مرحبا بكم من نص الليل و 18 دقيقة، يا رب إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأرق وأمتع وأطيب الأوقات. مرحبا بكل من يسامر الليل، ولكل من يختبئ خلف الصمت، ولكل من يحمل في قلبه كلاما عجزت الحروف عن البوح به. تحية لكل من يصادق النجوم في وحدته ويحادث القمر في عزلته. أرجو لكم من السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن حوائج الدنيا أرفعها. طبعا ترافقوني أنتم مع أحلى وأرق مستمعين مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية، ورفقني في الأخراج خويا وصديقي كريم المتب. مرة أخرى تحية لكل المغتربين، لكل الساهرين، لكل العاملين. مساء المحبة لكل من طال سهره وثقلت أفكاره وضاقت به الدنيا، ولكل من ينتظر من الحياة رسالة طمأنة أو لحظة فرح. اليوم الحقيقة برشا برشا برشا أجواء طربية، باش نحكيه على عبد الوهاب محمد، وباش نحكيه على محمد الموجي والكلاسيكيات، وأيضا إصدارات أكتوبر وترتيب الأغاني العربية، أيضا جارة القمر فيروز ومسيرة فيروز وعاصي ومنصور الرحباني. أيضا كما عودناكم في ركن الطربيات التونسية برشا برشا أغاني ليلة تونسية إن شاء الله تسمعوها تباعا، وإضافة إلى كتاباتكم أيضا على صفحة الناس حكاية. اليوم باش نحكيو على موضوع، وفي موضوع مهم برشا، كيفاش يتحول الصبر إلى استنزاف. يعني كيفاش الصبر، كثرة الصبر اللي ميلقاش قدامه، الإنسان اللي يصبر ميلقاش قدامه يعني نتيجة في حياتنا. ساعات نصبر على خاطر نحبه، ونسكت على خاطر نخافه نخسره، ونعطيه فرص جديدة على أمل أنه الأمور تتبدل. أما وقتش الصبر اللي نعتبره قوة يتحول إلى استنزاف طاقتنا راحتنا، ونيوف الصبر وتبدأ نبدأ نحس أنه فما خسارة كبيرة برشا، خسرنا برشا وقت. ووقتش يكون الانسحاب شجاعة مش ضعف، هذا هو موضوع سهرتنا ليلة. يعني وقتش يتحول الصبر إلى استنزاف؟ نستنيه أراءكم تجربكم على الرقم 71-844-404. طبعا بين الحوار وبين الحكاية نعيشه مع جديد الأغاني، نرجع للطرب التونسي الأصيل. وكما قلت شوي آخر نمشي للإنتاجات الجديدة، ما لكن قبل هذا كنا نسمع في جورج وسوف وعمل بيمضى مقداد السيري، نواصله بصوت من سندريلا تقريبا الأصوات التونسية أمينة فاخت في عمل لعمر بطيشة وعمر شريعة مستغربين.

مرحبا بكم من جديد. نص الليل و 32 دقيقة كنا نسمع فيها من في خطوة عمر بطيش على مستوى الكلمات وعمر سري على مستوى التلحين. حقيقة نغم محلو برشا, نغم فيه برشا شبوبية. نعود ذكركم بموضوع الليلة والفرق بين الصبر والاستنزاف, يعني وقتش يكون صبرك قوة, وقتش يودي خسارة روحك. فما فرق كبير الحقيقة بين أنك تصبر على حاجة تستحق الصبر وبين أنك تبقى في حاجة قاعدة تستهلك فيك شوية بشوية وانت تقنع في روحك اللي هذا هو الصبر. الصبر في أصله قوة, أما الاستنزاف هو وقت يتعدى زيادة بقوة, يعني أشياء تتعدى ضدك. الصبر هو راهو أنك تتحمل الصعوبات وانت مؤمن اللي فما معنى التحمل متاعك, اللي فما حاجة تستحق الوقت. أما ساعات فما صبر ما فيهوش أمل, يعني فما صبر ما فيهوش أمل في التغيير على مستوى علاقاتنا, حتى لو أنه الإنسان يغزر طريقة طويل قدام ومتعبة. أما الاستنزاف لو حاجة أكبر من كل شيء, يعني وقت اللي تواصل تتحمل مش على خاطر أنك قاعد تحس في تحسن, أما خاطر وليت تخاف من التغيير, تخاف من الخسارة, تخاف أنك تواجه الحقيقة. يعني فما أشياء تستحق أنا أصبر عليها, فما أشياء الحقيقة ليه. نستنيو مكالماتكم على 71 844 404, كل كتاباتكم على صفحة الناس حكاية. نوصل معكم للركن اللي تعودت الحقيقة أن يكون فيه معكم, ونحسوا شوية أنغام جديدة, نحسوا شوية طرب جديد. لو أنه الأغاني تأخذت منحة جديد وأخذت ترانيم جديدة وأخذت موسيقى جديدة وأخذت تصورات جديدة, ولكن ديما تبقى الإصدارات اللي عندها صوت وفيها صوت شيرين عبد الوهاب الحقيقة حاجة متميزة مميزة. هذا مانيش باش ننسى الطرب التونسي, تحياتي لخويا وصديقي محمد رياض العمري, تحياتي لكم الكل. ثم بعد محمد كامل البغامي, ايضا مريم حمدي وسعد مروه سلوى بالهادي, تحياتي لكم الكل. صدقوني يعني سعيد جدا بكل ما تكتبوا على صفحه الناس حكايه, مستمعي من الجزائر, من ليبيا, من مصر. ربي يفضلكم ان شاء الله, يا ربي نكونوا عند حسن الظن متاعكم. بيخلنا نحكي على اقوى الاصدارات, مش باش نقول احسن, اقوى الاصدارات ومشاريع اكتوبر ومشاريع الاسبوع الفارط. يعني يقول شيرين عبد الوهاب ونقول أغنية خير, يعني نقول أقوى إصدار منفرد حتى الآن, يعني من ناحية الضجة, من ناحية الحضور. يعني جيت نهار 1 أكتوبر تصدرت الترند, وكل ما تخرج حاجة جديدة الحقيقة شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند, تتصدر اليوتيوب. كلمات أيمن بهجة قمر, الحان وليد سعد, توزيع أحمد إبراهيم, مريش نحكي على الماستر توما والعمل متاعه. شيرين عبد الوهاب عملت زوز أغاني, الثاني كان عندك كم سنة باش نسمعهم الاثنين ان شاء الله, يعني اصدار مختلف في الحقيقة الثاني تماما عن خاين. يعني فما فيه اقل موسيقى, اسرع, حيوية بصوتها. لاني نحكيه على امير تعيم على مستوى الكلمات والالحان المدين والتوزيع نفس الموزع توما. ايضا انا كنت نحب نعدي محمد حمائل البوم عنوانه سمعوني, مشروع الحقيقة كامل مش مجرد اغنية وحدها, فيها الرومانسي, فيها الدرامي, فيها الايقاعي. وجيت تقريبا نهار 5 اكتوبر

أجمل ما قدم محمد حميد إن شاء الله مرة أخرى القادمة، ونحب نسمعكم أيضا بعد أنغام صوت كريم محسن، يعني حاجة حلوة برشا، ألبوم شباب برشا، عنوان ابن الناس جاي نهار 8 أكتوبر توا 7 أغاني ما فيش كلام، بعد انسحاب ابن الناس أمر أيضا، فما عمل رجع شوية شوية هو عمل إليسا لعبة الأيام، إن شاء الله نقوه إن شاء الله نروح، نخليكم تعيشوا الأجواء الجديدة مع أنغام وكريم محسن، ثم نعود إلى المكالمات الهاتفية.

0: نص الليل 46 دقيقة كنا نسمعوا في صوت كريم محسن. ما فيش كريم, انا اذكركم بالاغاني الجديدة مع قلت اقوى تقريبا اصدارات واقوى مشاريع اغاني اكتوبر. شيرين عبد الوهاب خاين ونجم نقول انه اصدار منفرد ومتفرد حتى الان من ناحية الضجة والحضور. نهار 1 اكتوبر وتتصدر الترند. يعني حبيت نحكي شوية على العودة, عودة أيمن بهجة قمر ووليد سعد وأحمد إبراهيم مع شيرين عبد الوهاب, أيضا مع عودتها أكثر حيوية من خلال النغم خاين. لأني نحكي على أمير تعيمة والألحان المدين. طبعا نرجع لموضوع السهرة اليوم, نحكي على الفرق بين الصبر والاستنزاف. يعني فما الحقيقة فرق بين أنك تصبر وبين أنك تضيع برشا وقت في الصبر متاعك, خاصة كي يكون الصبر متاعك مع إنسان ما يستحقش, مع حاجة ما تستحقش. يعني الصبر والاستنزاف وقتش يكون صبرك قوة وقتش يولي خسارة. فما قلت فما فرق كبير بين أنك تصبر على حاجة تستحق الصبر وبين أنك تبقى في حاجة قاعدة تستهلك فيك بشوية بشوية. يعني انت تقنع في روحك اللي هذا هو الصبر, لكن في اصله الصبر هو قوة صحيح, اما الاستنزاف هو وقت اللي القوة هذه تولي ضدك. الصبر هو انك تتحمل الصعوبات وانت مؤمن اللي فما معنى للتحمل متاعك, منه فما حاجة تستحق الوقت, منه فما امل في الحياة. و ممكن انا نقول خطر الناس تتبدل وظروف تتبدل والوعود نجم تتنساهم, باش تبقى مع روحك في كل وقت في كل صباح في كل ليل وفي كل طريق تختار تمشي فيه, وفي النهاية ما تخليش عمرك لكل محاولة باش ما تخسر حد وتكتشف الآخر الطريق انك خسرت روحك. يعني يا ترى ويا هل ترى انه ما زلنا نجم نصبروا على خطر قلوبنا عامرة بالأمل, ولا ودينا نصبروا خطر تعبنا من فكرة البداية من جديد؟ خطر ساعات مش أصعب حاجة انك تخلي حاجة تحبها, أصعب حاجة انك تعترف اللي بقائك فيها ولا يوجع أكثر فيه برشا وجع. يعني اخذوا أولى المكالمات التي فيها مدام صفية. مرحبا بك.
1: مساء الخير سيف انتي والمستمعين الكل.
0: مرحبا بك لالا.
1: بك يا عيش. الصبر الصبر ما حلاش منه, احنا باقي نقولوا نصبر لعل ربي يعطينا بعد الصبر ذاك الخير. من اللي حلينا عينينا ويشكرونا في الصبر يقول لك الصبر جميل, يقول لك اصبر تنال. الصبر به الحقيقة وقتاش الصبر به صيف؟ الصبر به في الابتلاءات اللي العبد لا حول له ولا قوة. اللهم عافينا الكل, تهبط عبد عليه حاجة قصوى مرضى قصوى حاجات مادية حاجات معناها اللي هو ما عندوش يد فيهم, فهمت؟ ما عنده كان الصبر. وملغيصة الصبر اللي باش يصبر فيه ذاك يلزم زادة يكون وقتي, خاطر إذا كان باش نقعد ونغزر في الحاجة اللي جاتنا ما هيش باش تحل وحدها, معناها باقي يلزمنا نتحركوا فيها. لكن ثم الصبر الطويل, الصبر الطويل هو اللي يستنزف العبد. الصبر الطويل أنا يظهر لي ما هو الصبر سيف. وقت اللي إنسان ما يلقاش حل الحاجة ما يقول لك ما عندي كان باش نصبر لها. والصبر ذاك اش يعمل هكا طول الانتظار, هكا الصبر على الحاجة الخايبة اللي العبد عايشها, على كل العلاقة اللي تزور فيه ليس معناها تقدم فيه القدام, يصيبوا نوع أول حاجة ساعة من البرود, أكل حاجة معناها اللي هو عايشها يبرد فيها. ثاني حاجة بعد ذلك يولي نوع من الشلل. تعرف ليش نوع من الشلل؟ على خاطر كنا نقف قدام الصبر الطويل اللي ما نلقاولوش حل, نقف على الليني سيق القدام وسيق البراء, نقدموا وانطخانش فيها الحاجة وبش نخسروا برشا حاجات ولا بش نوخروا ونقعدوا مبوا في الحالة هذيك بش يجينا الخوف, والخوف هو اللي بش يشل. نحكينا عليه المرة الأخرى قديش ما فماش حاجة قد الخوف اللي هي تعمل نوع من الشلل العبد. علاش العبد راه ساعات مش الخوف على روحه, الخوف على اللي دايرين به, ساعات الخوف على اللي ضروه في بالك, خاطر لو كي نبداو نكنو العبد معزه كبيره ونعرفوه كلكو باغ طول علينا استنزف فينا الكل ما نجموش نضروه سي. وباقي اشاك فوا نعطيه الفرصه لكن في الأصل الأصيل قاعدين ننظروا في الواحنا، نستنصروا في طاقتنا، نضيعوا في وقتنا وعمرنا من غير ما نلقاو حد. ألوغ سي أون بروسك لا بيغسون هذاك اللي يضر فينا، حتى نوع هكا رجة صغيرة باش يفيق العبد على روحه، نجم يربحوه هو ونربحوا سيتواسيون اللي تحسنت أو بيان أون كوب كور. خاطر نخافوا زادة من حاجة أخرى اللي فيها الألم، العلاقات ماهي سهلة، الكلام عليها سهل، أما لو قطعنا العلاقات سيبقى فاسيل. فما عبيد قويين ياسر ياسر ياسر ياسر، وفي أضعف العلاقات ما نجمتش رواحهم. مي يلغى توجور يلزم العادة هكا بريز دو كونسيونس يرجع ويشوف السيتواسيون اللي عايش فيها والكل.
0: واضح.
1: على خاطر
0: واضح. اقعد معايا مدام صفية من الجانب الآخر باش ناخذوا سعاد، لكن هو السؤال موجه لكم الاثنين، معناها في كلمة يعني ساعات الإنسان يقول الروح خليني نصبر الأمور باش تتحسن، يعني ساعات يتعب أيضا ويتراجع في علاقة تستنزف. تقريبا احنا نقولوا نعرفوا كلنا انه العلاقات تمر بأوقات صعبة، يعني إنسان نجم يواصل يخدم في بلاصة تستهلكوا ويقول تو نتحمل وتوجي الفرصة المناسبة. ساعات الإنسان يسكت على أشياء كثيرة ويقنع روحه أنه شخص صبور وأنه الانسحاب ضعف وأنه التحمل دليل على قوة متاع الشخصية متاعه. ربما الإنسان ما يحتاجش إلى مزيد من الصبر، ربما يحتاج فقط أنه يسأل روحه بصدق، هل أنه أنا صابر أم أني أنا قاعد نستنزف في روحي؟ لأنه فما لحظة دقيقة جدا لا يشعر فيها الإنسان بسهولة أنه تحول فيها الصبر من كما كنت تحكي أنت من فضيلة إلى عبء، يعني من التحمل إلى استنزاف، من محاولة إصلاح الأمور إلى محاولة إقناع روحه بأنه ما يحدث هوش طبيعي، وأنه اللحظة تحديدا تستحق أنه الإنسان يقف يقول أنا ستوب، أنا معاش نجم نصبر. أنا الحقيقة احنا تربينا بكلنا لأنه الصبر فضيلة والصبر عز حاجة، لكن وهذا صحيح، لكن المشكلة مش في الصبر نفسه، المشكلة أنه بعضنا يستخدم كلمة الصبر باش يبرر البقاء في أماكن تؤذيه. نقول أنا صابر بينما الحقيقة أحيانا تكون أنا خايف من التغيير، أنا نتحمل من أجل الأسرة بينما الحقيقة تكون أنا ما نعرفش كيفاش نبدأ من جديد، ربما توي تصلح الحال. فما شكون يقول ما نحبش ناخو حتى خطوة عملية باش نحمي روحي؟ الصبر الحقيقي معنيش أنك تسكر وتغمض عينيك عن الألم، ولا يعني أنك أنت تخلي الناس الأخرى تتجاوز حدودك، ولا يعني أنك تبقى في المكان نفسه مهما كان الثمن. الصبر يمكن أن يكون قوة، لكن الصبر بلا وعي نجم يتحول لاستنزاف. سعاد مرحبا بيك.
2: أسلامة
0: مرحبا
2: وبيك عايشك. أسلامة سيف نحولك
0: كبير نعيشك ربي بيرك فيك لله.
2: والله موضوع الصبر هذا ما انت شد لي انتباهي، ما انت عجبني. والله انا نخير الصبر الطويل، معناتها انا نخير من انا شخصيا نخير الصبر الطويل. خاطر انا صبرت ونلت راني.
0: ايوا احكي لنا. ترى
2: تخاف، معناتها تخاف، معناتها يكون معناتها باش يستهدف الصبر، الصبر هو يستهدفه بعد يرجع نادم يقول اه يا ليت انا صبرت، انا غلطت راني غلطت، يا ليتني صبرت راني كان صبرت راني.
0: هات التجربة متاعك انت سعاد، ميسيرش ناخذوا التجربة متاعك اللي صبرت وما ندمتش.
2: صبرت ونلت انا بالعكس. صبرت ونلت الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله.
2: الله مع الصابرين.
0: ايوه
2: خليوا ربي في بيننا. راهو ربي
0: هذا ما فيهوش حتى شك ولا اختلاف، لكن ساعات الانسان يمر بعلاقه يمر بحاجه تستنزف.
2: واحنا نعيش على امل خير من الملل مره زيادة. علاش احنا نمل؟ بالعكس احنا كي نصبروا كي نستعجلوا في حاجه مثلا نستعجلوها كي نستهدفوا معناتها الهدف اللي احنا مش
0: نوصلوا. انت تحكي على تجربه شخصيه هكا ولا ليه؟ فما غيرك صبر مع شخص لكن ما ضيع وقته، ضيع أحلامه وضيع رغبته حتى في الحياة، يعني ساعات
2: الله غالب هذيك عمايدة إن شاء الله يكون مندمش.
0: في التجربة متاعك في لحظة من اللحظات حسيتش روحك مستنصفة؟ حسيتش روحك تعبت في لحظة من اللحظات؟
2: لا متعبتش
0: بالكل بالكل
2: والله العظيم انا ما انسانه متفائله فهمت مانيش متفائله بالعكس اللي تفائل في اذا كان الانسان ماشي تفائل في الحياه راهو ما يصلش يصلش للناس وخمش الهدف
0: واضح
2: الهدف نتاعو ما يصلش ما يصلش
0: بالكل نسمعوا مدام صافي ايش تقول
1: شوف الصبر كما قالت مدام سعاد هو به لكن احنا قلنا الصبر الطويل اللي بنقوله نعطيه بسنوات ما عندوش معناها منفع ماهوش باش يرجع علينا بمنفع علاش ما نعملوش احنا في علاقاتنا كيما الحاجات اللي في الصلوحيه خويا الصلوحيه حتى في العلاقه نعطيك فرصه نزيدك فرصه ثانيه نزيدك ثالثه فما دات ديكسبيراسيون فما دات اللي يلزمها تقف فيها كان باش تبعوه الصبر الناس الكل شكرته جيني يقول لك هو كما قال فيكتور هيغو يقول لك لا باسيون سي فيت ديسبيرانس معناها راك تصبر انت شنو اللي خليك تصبر هو الامل يمكن الامل اللي انا مانيش بشراه لا في الفرصه اللي عطيتها الاولى لا في الثانيه يلزمك ما كانش اش تعمل هي بوتيتخ لا يود لا شونس اللي كي صبرت اللي ما نعرف صبرت عليه رجع على روحه كانت عندها حاجة دي ديفيكولتي صلحوا طوميو اما ماهوش كل الناس هكا تعرف اللي يصبر صبر طويل سور يبدا معاها عبد ماهوش حاسس بالصبر ذاك خاطر كان جا حاسس كما قالت هي راهي صبرت وفي سر اما تطول عليك الصبر ما حدش عندك صبر تعرف شنو الإحساس بالضبط اللي تحسه وانت صابر صبر طويل قلش عليك قدمت نفسك وقدمت حياتك الإنسان ولا السيتواسيون خليها تصير هكاك أعمل بها انت أنا انت متفرج تفرج على حياتك وعلى مصيرك مكش أكتر فيها وتقدم وتفعل وتعمل والعباد والعباد ما يخافوا كان من إنسان اللي يبدأ أكتيف في حياته أما كيراك مسلم تعرف كان مرة تقوم تصبر تصبر تصبر ومرة تقوم تحب تتكلم من تغيبي تتكلم تعرف يقول لك يا أخي توافقت ما كن صابر ومتحمل
0: على كل يعني نجم نحوصل معكم مدام صفية ومدام سعاد أنه ربما الإنسان ساعات ما يحتاجش المزيد من الصبر ربما يحتاج فقط لأنه يسأل روحه بصدق يعني أنا قاعد نصبر لأنني قاعد نستنزف في روحي لأنه يعني ديما فما لحظات دقيقة جدا ما يحسش الإنسان بسهولة لحظة يتحول فيها الصبر من فضيلة إلى عبء وإحنا منش نشكو يعني الصبر أجمل الأشياء يعني التحمل يولي استنزاف تولي الحياة غير سوية يعني هتربينا برشا على الصبر فضيلة وكلمة حلوة الصبر وأحلى حاجة الصبر لكن المشكلة مش في الصبر في حد ذاته المشكلة في أنه بعضنا يستخدم كلمة الصبر باش يبرر البقاء في أماكن تؤذيه شوية خلنا نرجع للمكالمات الهاتفية شكرا لكم بارك الله فيكم برشا مكالمات هاتفية موعد أنباء الساعة الواحدة صباحا ثم نعود
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: تحية متجددة من قسم الأخبار مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء يوقعان اتفاقية تعاون في مجالي البحث والتكوين اللجنة الجهوية للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي بولاية منوبة تصادق على تمويل 15 مشروعا فلاحيا في قطاع تربية الأغنام والدواجن لفائدة منتفعات من عدد من المعتمديات بالجهة تحويل جزئي لحركة المرور بالطريق الجهوية عدد 22 لمدة أسبوع بداية من 13 من أكتوبر الحالي وذلك بسبب أشغال إنجاز طبقة السير